ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: أول ساعة أول خمسة لسنة متاع الصباح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك، شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. اليوم الخميس 21 مايو، ما عاد مازال على عيد الأضحى، ما عاد مازال زيدا على نهاية الشهر هذا. إن شاء الله يا ربي تكملوا ما تبقى من شهر مي كان بالخير كان بالسلامة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله قمتوا في فورمة صبحية اليوم، إن شاء الله تكملوا ما تبقى زيدا من الجمعة هذية وأنتم كان بكامل النشاط والحيوية اللازمة إن شاء الله باش نقاوموا هالأيامات هذوما. وإن شاء الله يا ربي راو كان الخير، وإن شاء الله يا ربي نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى نجاح زيدا للي عدوا الفترة هذه في الامتحانات، تلامذة طلبة للي يكملوا في الامتحانات الأسبوع هذية، ولا حتى اللي يكملوا في بعض الاختصاصات. إن شاء الله يا ربي بنجاح والتوفيق، وإن شاء الله محلولة في وجوهكم، وإن شاء الله كان بنتائج طيبة. ونتمنى زيدا حتى كل التوفيق للي طار التربوي، نعرف قديش يتعبوا تيلة عام كامل تيلة السنة الجامعية ولا الدراسية. إن شاء الله يا ربي موفقين، وإن شاء الله التعب متاعكم الكل تلقاو ثماره في الجيل اللي قاعدين تطلعوا فيه واللي تساهموا في بناء. وشكرا لكم على الاستماع لنا، موعدنا كالعادة يجد معكم من توا حتى الستة صباح على صديقنا يوميا اللي رافقنا صليح تيرة الأسبوع هذية. صباح الخير صليح، نصبح على فاطمة اللي تسمعوها دايوغ بعد شوية في الزابينج، وتحية لكم انتم وين ما يوصلكم صوت موزيكا فام. بعد شوية موعد الأكتواليتي، عنا زيدا موعد مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، وعنا موعد زيدا بعد لحظات مع لي بروغرام دو جور. نبداو بالموسيقى اليوم الصباح دو خرق للعاده ري تشارلز، وقت اللي زوز دو جينيراسيون نحكيو على زوز ده من اهم الاصوات في الموسيقى الغربيه، ري تشارلز ونورا جونز، نسمعوا في هير وي جو اجين توتيت في اول ساعه. مرحبا بكم.

0: في يوم وليلة الغفريزة ذي سمعناها بصوت فردة وسنهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كيف لا تواي تصريح من عند ضيوف مزيكا فام ولا حتى من عند فريق مزيكا فام عليكم بالموعد يوميا لقيت ذي مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج انت عارف صديقي؟
2: عارف صديقي؟ اي صديقي يعني.
1: بالله العظيم يا مكيش بشغلك
2: ليه؟ خطر صديقي من قبل.
1: على شكون تحكي؟
2: نحكي على معز.
1: معز صديق الجميع اصلا. معز ماهوش عارف بالنسبه لنا هو صديق.
3: ان شاء الله
4: هو عاد اسمعني زنين و700 غلطه ليه لازم ونفكوه من عند سيد الحكم وسيده
3: دقيقه دريت
4: اما هي تسمعكم يا مرايه دقيقه 60 ثانيه يربحوا زوز ملين و700.
5: شكري لي اللي عليه اجماع تام من الناس الكل من جماهير الترجي من المسؤولين من الناس الكل. تصور اللي شكري سلمى ما زاد بجمعيته اللي وقت اللي استحقته كان موجود وهذا عادي يعني. اللي يعرف شكري الواعر يعرف محبته للترجي. قول التصويره باهيه سورتو تصويره باهيه اللي صارت اللي نعرفه زاد رياض بن نور الحقيقه خدم في الترجي عطاه للترجي ابن الترجي محب للترجي.
1: مثلا حد اخر مثلا
2: حد اخر والله ما نعرفش نعتبر صديق كان هو ما يعتبرش صديق
1: مش على معز نحكي مش على معز
2: على حد اخر
1: صحبه جمله رجعت
2: لا
3: سلام مركزين وانا في العالم.
4: اي بي شكري تكلم فيه مقروين انت
3: التحديث من وسط مدينة القيروان.
4: اي بي شكري دونك فهمت سافا قواعد اللعبة
3: واضحين قواعد اللعبة امريكية.
4: اي بي دونك تعرف اللي ماكش باش لمزكش تجاوب كلمة واحدة.
6: رياض بن نور مشكور على العمل اللي قام به وشكري أمام مهمة كبيرة ياسر. شكري اسم كبير شكري شخصية
7: خاصة ماهيش سهلة
6: ماهيش سهلة بالكل ونائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم يعني كل ما يهم كرة القدم بأصنافها الكل تحت تصرف أو تحت إشراف شكري الواعر.
1: يا نادي ما تعرفك ولا صديق قبل حلال ميكرو هاي المسكينة ما في بالها بشي.
0: شنو عارف صديق شكون؟
1: ما تجي عارف صديق فرد وقت
0: ما تجيش عارف صديق يا عارف يا صديق
1: هذا يعرف الدبلوماسية
0: صديق ايه ما هي ولا أنا أقول الحقيقة يا عارف يا صديق
1: ما تجيش عارف عارف صديق
0: ما تجيش ما كيف
2: أنا
1: فضل نكون عارف
2: اسألني على عارفي أنا راه
8: من يخرج رقم معقول متاع عودة طوعية وين يكبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وين الأجهزة الأمنية تخرج لنا بيلون على عمليات الإنقاذ وكذا إلا وتخرج حاجات في بعض الأحيان أنا شفت حاجات وأخبار يتعمل على أني من تونس في المكان الفلاني الفلاني تطلع رأي التصويرة جاي من بوركينا فاسو ولا من بوراندي عامل حرب الأهلية متاع البحيرات.
1: أنت كنت تحكي على معز. معز راه صديق الجميع أصلا
2: معناتها
1: أنا تعديت لك اللي تابلي بعدها قلت لك ترى زيد اطلع شويه في الارشي
2: ها عارف شنو
1: صحيت ما لمكش بيك عارفك عارفك
2: ليش قلت لك هو
1: تجي عارف ما تجيش صديقنا.
8: راهو فما ناس ما يحبوش يحبوا يعطلوا المراكب السايره كيما نقولوا احنا وفما ناس عندهم الكيف نتاعهم انه البلاد نتاعهم تتحط في مأزق ولا في عزله ولا كذا.
1: أصدقاء حاجة وكانوا لنا صديقة ماش نحكي على خدمة على وقتها سعيد قد يكون هذا من أسباب اللي خلات رياض بن نور وإدارة الترجي الرياضي التونسي في مأزق. كتبدا فما صداقة بين رئيس النادي وهذا لو تنجم تحصل صداقات في الخدمة رو هذا منطقي جدا بالعكس خير هو طميو علاقة محلاها علاقة صحية. أما بعد تولي تلمو تحب تغطي على صديقك لين تضر الناس الكل في الأخر.
9: الملف هذا من أكثر الملفات اللي كثرت فيه المغالطات وفبركة الفيديوهات وفبركة الأخبار وفي محاولة لتحويل وجهة.
1: أنا والله نحب نحكي معك شوية صباح. خديت علوش العيد خديت علوش العيد ما خديتش علوش العيد
3: احنا عيدنا الحمد لله هزنا بطولة وبصلي عني
1: بي. فهمتك دونك مش لازم علوش
3: العلوش توجي وحده احنا كهزنا البطولة وعطا رجي
1: باهي خوي هاي مرة شكري روح كاي هك تلعب صباح.
9: يا ريت في كل مرة في كل خبر في كل ومش خبر يعني نقوله في كل منشور نلقاوها على الفيسبوك وما أكثرها وفي الفيديوهات وخاصة الفيديوهات الفوتوشوب المركبة والصور المفبركة فما حتى حاجات تخدم بالذكاء الاصطناعي أذي كل ما يريد في كل مرة روك يتكذبوا توك يتكذبوا بعد دقائق خير ما لا تكذبوا بعد نهار ولا بعد بنهارين.
3: لا
1: اي برا اي برا تفضل اي تفضل يجيني منه يجيني على جنب دواك من هنا تفضل خويا من هنا اي طليعة نتاعك. انا بلا فم واسمع بلا اذنين ليس لدي جسد لكنني احيا مع الريح برا الاوجه
7: المتهم تقترب انسانيته ما واقع علمونا الامريكان الانسانيه والبشر.
9: سجن غوانتانامو كان سجن بلا محاكمات وبلا قضايا وبلا محاكم ولا قضاة
7: والشذوذ الجنسي والعريان والكذا عملوا فيهم ما لا يفعله
9: سجن ابو غريب سجن ابو غريب في العراق كيف كيف وشفنا الصور اللي خرجت وشفنا كيفاش تعاملوا الجنود الأمريكان مع العراقيين.
3: لا لا عزيز تعاوننا خوينا مين
1: لا عطا ثبت لي امورك تو دخل لي دخله كي صباح تعرفني معناتها مكشف
3: احنا فرحين
1: اي معناتها احنا فرحوك انا فرح لا دخلك معناتها ماهيش بريئه حبيت مركي بون
10: الاقبال الجماهيري غفير وغفير جدا
1: جماهيري
0: جماهيري
1: هذه مانيش في ملعب حمادي العقربي مانيش في ملعب حمادي العقربي اقبال جماهيري عملوا دخله اللي عليه
11: اسمعني هما راهو اسمعني هو تجي تحسب مثلا زملين و700 قد يجيبوا من كفتيش عند خير
3: برشا
11: برشا برشا اما الزملين و700 تو يعاونوا في العلوش
3: او يعاونوا يحطوا وقت اي مواطن تونسي ماذا بيه عليهم
11: كهومر حاضرين مريقلين العيش مضمون

0: جديد سيء امريكا
1: زابينج. غدو يكون عندكم موعد مع زابينج جديد مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة. ميرسي بوكو فاطمة. الموعد بعد شوية مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. هذه نجي تونس سوق دلال من حكاية تونسية. نسمع توتسيت في أول ساعة.
2: أول ساعة

More Than A Love Song هكا غنينا بلاك بوماس بحكم فل. نهاركم مبروك, الناس الكل تحية ليكم, كنكم ديجا بديتوا الخدمة, كنكم ديجا في مقر العمل, إن شاء الله موافقين يا ربي, وإن شاء الله كان بالرزق, وإن شاء الله صباحكم في كان الخير وكان التسهيلات. شوي آخر ناخذوا فكرة على أهم الأخبار في موعدنا اليومي في Les Evenements du Jour. أما خلينا توتسيت ناخذوا فكرة على توقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الخميس 21 ماي, بعض السحب بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر. بالوسط الحرارة في ارتفاع طفيف, تتراوح القصوى بين 22-27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات, وبين 28-34 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب, الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة الغدوة الجمعة 22 ماي الحرارة تقريبا دون تغيير, تتراوح بين 22-27 درجة بالشمال وبين 28-34 درجة بمختلف المناطق. البحر غدوة متموج, بعض السحب أغلب المناطق, والريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة, تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات. ميتيو مازال مشوارنا متواصل معاكم, تحية لكم, مرحبا بكم, نهاركم مبروك الناس الكل, مازلنا معكم حتى للستة متاع صباح. شوي آخر موعدكم مع الأكتواليتي والأخبار وأهم زيد المواعيد المنتظرة بالنسبة لليوم الخميس 21 ماي. هذه تغنينا تراجلتي توتيت في أول ساعة. مرحبا بالناس الكل.

0: 35 40 دقيقه ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل وين ما تسمعوا فينا وقايه الاكتواليتي لي زيفينمون دو جور تو سويت يا ولسا
1: لي زيفينمون دو جور
0: نحكي على أهم الأخبار نحكي زيدا على أهم الأحداث المنتظرة بالنسبة لليوم خلينا نبدأ بصرف الزيادات في الأجور وما أعلنت عليه وزيرة المالية البارح مشكلة سلامة صرف الزيادات في الأجور اللي تكون مرفوقة بالملحق متاع كل شهر الأشهر الأولى من سنة 2026 نحكي على جانفي فيفري مارس أفريل وهذا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات مرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات زادة المتقاعدين. الوزيرة كانت خلال اللقاء أجمعها برئيس تنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتأمين العام لبرنامج جسور التجارية العربية الإفريقية. أكدت أن الدولة التونسية تعزز في سياستها الاجتماعية ومواصلة في سياسة الترفيع في الأجور. نذكر زادة أنه تونس أقرت نهاية شهر

ألف واحد وألف اثنين بين 105 دينار للصنفي ألف ثلاثة و ب و 90 دينار لبقية الأصناف. وشملت زادة الزيادات قطاع الصحة، التعليم، التعليم العالي، الهندسة الإعلامية، الداخلية، البحث العلمي والشؤون الاجتماعية. نفس الشيء بالنسبة للمتقاعدين، فإن النصوص الترتيبية أكدت أن الترفيعات هذه تشمل زادة جرايات المتقاعدين حسب التشريع الجاري به العمل. وكيف كيف زادة نذكروا أنه الأمر عرضت 64 سنة 2026 بتعلق بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، أقر وزاد زيادات مماثلة 120 دينار للإطارات بين 105 دينار لأعوان التسيير و90 دينار لأعوان التنفيذ. بالنسبة زادة للقضاة فنفهمها الأمر عدد 65 لسنة 2026 هو بيدو تضمن الترفيع في أجور القضاة عبر زيادة سنوية في منحة القضاء بقيمة 120 دينار خلال سنوات 26 و27 و28 مع تعميم الإجراءات على جرايات زادة القضاة المتقاعدين. كنا البارح زادة حكينا على بالنسبة للموضوع اللي يهم الجرايات وبالنسبة للمتقاعدين جستما، وفما بعض المعطيات اللي حكينا عليهم في علاقة بأنه بشي تم صرف الجرايات استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى نهار 22 مايو اللي هو غدوة الجمعة. ونحب نذكر زادة أنه الناس اللي عندهم البطاقة متاع جرايتي من متقاعدي سين أساس وما زادة بإمكانهم سحب الجرايات متاعهم من الموزعات الآلية من الإداب. دونك أبغتغ من اليوم أي متقاعدة ومتقاعدة اللي عندهم الكارتة متاع جرايتي من متقاعدي سين أساس ينجموا يقوموا بسحب الجرايات متاعهم من الموزعات الآلية. Les événements du jour. أول ساعة.

0: صباحكم ورد إن شاء الله. هذه سنجلاتي تواصلنا للخمسة وتسعة واربعين دقيقة. نخذ فكرة على شو يستنى فينا بعد شوية في أحلى صباح. يلا لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الموعد يكون على بارتير من 6 متاع صباح كالعادة مع أمي جارة ليكيب متاع أحلى صباح الكل تكون حاضرة من 6 حتى للتسعة. جيكم بالأخبار, جيكم بالبونيمور إن شاء الله, بالبون انرجي وكيكة. تعدي معنا 3 ساعات إن شاء الله ما فيهم كان الأخبار وما فيهم كان المعلومات وفيهم زادة برشا ربح حتى نعطيكم فكرة على شان السنة فيكم. الموعد يكون في ساعتنا الأولى مع فاطمة دقيقة, هذا 46 دقيقة خربج تربح لي كارت دو شارج من ايدي موزايك اف ام كل يوم مع 7 غير دراج نجمو تربحوا معنا 17 دقائق. موعد لاكتواليتي ماكي في 10 minutes chrono 27 دقيقة.

0: 7:35 دقيقة هو موعد الربح يوميا في صباح تربح. تكلمونا على 71-113-1000 نجمو تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديدة على 71-113-1000 هي الطريقة الوحيدة اللي تخليكم تنجمو تشاركوا وإن شاء الله تدخلوا في القرعة وتكونوا انتم من بين الحاضرين معنا. مع أيمن زيدا عندكم فرصة انكم تربحوا في لو كوندكتور 200 دينار. كي كنتي وزهرك منين خارج اليوم الصباح وين ماشي اليوم الصباح تنجم تلقى أيمن في أي بلاصة هو واللوغو نتاع موزايك اف ام. دونك تمشيوا له وإن شاء الله تشاركوا وتربحوا معاه 200 دينار من هدية توتال انرجي. ساعتنا الثالثة الموعد مع إياد الدهمني يرجع لنا اليوم في مع إياد وكالعادة المواعيد اللي تعودتوا بهم الباغوميتر الأخبار وتعليقات السريعة في 30 ثانية ونختموا كالعادة بانتباه إشقال. وموضوعنا اليوم في انتباه إشقال هو موضوع أثر برشا جدل البارح وخلى برشا تعليقات وخلى تقريبا كل وسائل الإعلام بتحدث على الموضوع هذا. نحكيه على أصول الصمود ونحكيه كيفاش تعامل زيدا الاحتلال مع أسطول الصمود وخاصة زيدا نحكيه على بنغفير وتعامله مع أسطول الصمود هذا كل مش حكي فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثالثة وآخر ساعتنا الثالثة. شكرا لكم على الاستماع لنا. مرسي بوكو صالح لرفقنا في الإخراج. شكرا لكم دوم على الاستماع. مرسي فاطمة زيدا اللي سمعناها في الزابينج. موعدنا بعد شوية في أحلى صباح غدوة إن شاء الله. موعدنا يتجدد في أول ساعة. نهاركم مبروك نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

0: وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: أحلى سباح.

صباح الخير، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح مبروك سعيد، ان شاء الله باذن الله صبحيه الخميس كلها اخبار طيبه. الحاضر محمد والغايب ابليس اللي بداوا وانطلقوا في امتحانات الثلاثي الثالث التلامذه نتاعنا. ان شاء الله ربي ينجحكم وان شاء الله باذن الله بالاعداد الطيبه اللي قريب يكملوا الامتحانات نتاعهم، ان شاء الله بالاعداد الطيبه زاده كيف كيف. اللي حضروا للبكالوريا ان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب النوفيام السيزيام، كل المناظرات الوطنيه والجامعيه نتمنى ان شاء الله باذن الله تكون في ظروف طيبه، يا حصل علامات المراجعة يا حصل علامات القراية. فما شكون اللي كان يراجع اللحظات الأخيرة الماني تايم يراجعوا فيهم قبل الامتحانات، فما شكون اللي من أول عام تلقاهم أجور كل شيء يحضروا في وقته، فما شكون اللي راجع في القهوة، فما شكون كل واحد عنده بلاصة معتها مغروبة من المراجعة. مثلا نادي أنت ممكن تتراجع قبل المراجعة كانت المفضلة نتاعك فين؟ في الدار. في الدار كل واحد كيفاش. مراد مثلا كان في العصر الحجري وقتك كان آخر في الغابة حضر كل واحد كيف فان. فاطمة في بنزرت ما هي في القنطرة، وانت تطلع القنطرة وتقعد تراجع وانت فوق القنطرة. مثلا انا كنت راجع مثلا في القهوة. كل واحد كيفاش يلقى طريقة المراجعة. انتو كان النتيجة هي اللي بين فايدة بعد هاكم تشوفوا النتائج كيفاش وانتها مشيت. اللي فوق القنطرة تشوفوا فيه كيفاه، اللي في الدار تشوفوا فيها كيفاه، اللي في العصر الحجري ها والتوى مازال غادي ولا بعد في القهوة ولا بعد دجاكم تشوفوا. دونك ان شاء الله ربي يعطيكم أتمنى وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم في صبحية اليوم الخميس. كل عادة برشا بونيمور إن شاء الله ناخذوكم من توا لتسعة نتاع الصباح ونتسمعوا في موزايكا فيم إن شاء الله طريق السلامة. إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يعينكم وإن شاء الله يا ربي تعديوا معنا أحلى صباح.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 21 مي، بعض السحب بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة الجمعة الحرارة باش تكون دون تغيير. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الدم، وأحلى حاجة فيه أنه مهما تعب وإلا تقلق ديما يلقى طريق يرجع النور لروحه للناس اللي دايرة بيه. فترة الخير اللي كنتي دالو ميزان، أول أخبارنا للحمل مع دخول الشمس البرج الجوزي تبدأ عندك فترة أخف. إيه الثور بعد ما كنت تحت الضوء في موسم عيد ميلادكم، اليوم تبدأ تحس بروحك أهدى وأكثر وضوح. وإنتي يا جوزي القلب يفيق من جديد، راهو عندك تعارف. إيه السرطان ابني حياتك على الشيء اللي طمن قلبك مش على الشيء اللي تعبك. والأسد الفرص قدامك باش ترتب أمورك المالية وتلقى طريقة جديدة للزيادة في المدخول. العذراء إذا ثم شخص صادق في حياتك العلاقة راهي تنجم تولي أعمق وأقوى. وأنت ميزان نفسانيا ترجع تتلهي بروحك في راحتك زيادة، وحتى مودك يتحسن تدريجيا، هذا حسب توقعات الفلكية الماجي فرح.
1: بتضج أيامك باللقاءات والصداقات، وهيدي الفترة جيدة جدا كمان للأعمال، لح تتقدم فيها الأمور بشكل جيد، وبتحصل أنت على دعم ميركور والشمس بالجوزاء بزودوك بجاذبية وسرعة بديهة، تشعر بالأطمئنان بهالفترة.
0: المهم نحبك تسيس من كثرة التفكير والتردد في علاقاتك، حتى العقرب فما فرصة تغيير في الروتين وإلا بداية حاجة جديدة تستنى فيكم. القوس راهي الفترة هذه مش للإنعزال لكن للحركة، تجديد كل ما تبدل الروتين وتخرج أكثر، الحظ يبين بطريقة أوضح. ونصيحتي للجدي فرح روحك حتى بالحاجات الصغيرة مش كين بالإنجازات الكبيرة. الدلو راهو ثالث برج اللي يتمتع بالحظ السعيد مع موسم عيد بلاد الجوزي، عليكم أيامات الخير، أيامات الراحة والاستقرار والفال الزين. ونكملوا مع الحوت، هي نصيحة، له الحب مش مشروع وإلا خطة كهو، هو إحساس لازم يتعايش ويتعبر عليه. وإن شاء الله زيدا موسم عيد ميلاد الجوزي يكون خير على كل الأبراج الفلكية.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح النور، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، صباحيه الخميس الحاضر محمد الغايب ابليس، وان شاء الله من ما تسمعوا فينا صباحكم اسعد الايام. تنجموا تربحوا ان لودو برودوي جديده مع 7:35 دقيقه، وطلبونا من توا 71113000. هاتك التليفون، حضر لي روحك، رقم البطاقه هو التالي 40 79 28 42 11 76. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. انطلاق عملية سحب جرايات حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس من الموزعات الأهلية للأوراق المالية البريدية والبنكية منذ مساء أمس الأربعاء وفق بلاغ للديوان الوطني للبريد. بلدية تونس تعلم العموم في بلاغ أن المسبح البلدي بالبلفدير يفتح أبوابه لنشاط السباحة بداية من يوم الثاني من جوان القادم، وذلك بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. وزارة الصحة توضح أن انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعدي الصحة يتم طبقا لإحكام المنشور الوزاري عدد 24 لسنة 25 و2000، وذلك بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية دون اشتراط تحين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقا. ووزارة الصحة تضيف أن الانتداب يتم وفق معايير أولوية موضوعية ومضبوطة تتمثل أساسا في أقدمية سنة التخرج ثم أعلى معدل في التخرج، وفي صورة التساوي يتم منح الأولوية للمترشح الأكبر سنا بما يضمن الشفافية وتكافى الفرص بين جميع المترشحين. ويأتي توضيح الوزارة في إطار ردها على سؤالين كتابيين للنائبين في البرلمان أمل المؤدب ويوسف التومي حول موعد تطبيق ما ورد بقانون المالي لسنة 26 و2000 بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمات الانتظار. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم بمعية كل من نظيريه الجزائري أحمد عطاف والمصري بدر عبد العاطي في اجتماع عالية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في الوقت ذاته من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. ملف واشنطن تلوح بإلغاء تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يتراجع السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ملف الطاقة يهيمن على محادثات الرئيسين الصيني شين جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء في العاصمة الصينية بكين. وتأتي القمة في وقت تتزايد فيها أهمية السوق الصينية بالنسبة لروسيا مع استمرار العقوبات الغربية، في حين تنظر بكين إلى الإمدادات الروسية باعتبارها مصدرا أكثر استقرارا للطاقة في ظل اضطرابات الخليج وماضي هرمز. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع أمين وكامل الفريق، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:11 دقيقة على موزايكا فام. صباح نشاط، صباح حيوية، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، عودة طيبة. إياد مرحبا.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. وين كنت ثلاثة أيام؟
1: كنت لوج على علوش.
0: لا بس ثلاثة أيام لوج على علوش.
1: لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا
0: ارتحت شي بيوم.
1: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله يا سيدي، ان شاء الله راحه طيبه
1: يا عيش.
0: ان شاء الله من هنا لنيوفا سيزون ما حشتش. لطف عليك خويا اياد، واللي بيه الفايده انك رجعت في نشاط وحيوي وارتحت.
1: الحمد لله.
0: اللي بيه
1: الحمد لله.
0: بونجور ندو.
2: اهلا وسهلا. اهلا
0: ناركم. عندنا ضيف اليوم ولا ضيفه؟
2: عندنا اياد ضيف، ما احسنش من اياد ضيف. بون غوتور اياد، مرحبا.
0: ماهوش ضيف، ولد الدار.
2: جاي معناها اليوم ضيفنا، متوحشينه خالد.
0: فما ضيف لهنا لو ما تحط حد.
2: حد. هاي خلينا نحكيو على اخبار باهية اليوم في على خوي وزيرة المالية. مشكلة سليمة كانت اعلنت عن صرف زيادات في الاجور اللي باش تكون مرفوقة بالملحق نتاع الاشهر الاولى من عام 2026، هذا تطبيقا لاحكام الفصل 15 من قانون المالية واللي يتعلق بالترفيع في الاجور والمرتبات في القطاع العام والخاص وجرايات زادة المتقاعدين. زي ما كانت أكدته الوزيرة خلال لقاء كان جمعها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وأكدت أن تونس ماضية في تعزيز سياستها الاجتماعية ومواصلة في سياسة الترفيع في الأجور. بنذكروا أنه في آخر شهر أفريل كنا حكينا عليه برشا الموضوع ذي، أنه تونس أقرت مجموعة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور بالنسبة لفترة 26-28 مع اعتماد المفعول الرجعي. كنا حكينا ان المفعول الرجعي يعني نحكيه على بداية من غرة شهر جانفي 2026. الزيادات هذه شكون شملت؟ شملت اعوان الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات، المنشآت العمومية، القضاة، المؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة. وكنا نحكيه على تفاصيل الزيادات زادة حسب الاصناف، انه نلقاو الامر عدد 63 لسنة 2026 نص على زيادات في اجور اعوان الوظيفة العمومية عن طريق الترفيع في عدد من المنح الخصوصية و القطاعية. الزيادات زادة شملت قطاعات كما الصحة، التعليم، التعليم العالي، الداخلية، الهندسة الإعلامية، البحث العلمي والشؤون الاجتماعية. شويخ نحكيو على المتقاعدين زادة، ولكن الزيادات زادة ضمنت بالنسبة للصنفين الفرعيين ألف واحد وألف اثنين 120 دينار، بالنسبة للصنف ألف ثلاثة وبي بين 100 دينار و 105 دينار، بقية الأصناف 90 دينار. بالنسبة للمتقاعدين فإنه النصوص الترتيبية أكدت أنه ترفيع هذه باش تشمل حتى جرايات نتاع المتقاعدين وفقا للتشريع الجاري به العمل. والامر عدد 64 المتعلق باعوان المنشات والمؤسسات العموميه واللي زاد اقر زيادات مماثله، دونك 120 دينار للكادغ الاطارات، بين 100 و 105 دينار لاعوان التسيير، و90 دينار لاعوان التنفيذ. وباش نختموا بالزيادات الخاصه بالقضاة، لانه الامر عدد 65 لعام 26 ضمن الترفيع في أجور القضاة عن طريق زيادة سنوية في منحة القضاء بقيمة 120 دينار خلال سنوات 26 27 و28 مع تعميم الإجراء على الجرايات متاع القضاة اللي متقاعدين.
0: به مبروك، مبروك للناس الكل. إياد مبروك.
1: بيسر مبروك.
0: مبروك.
1: لا مبروك للناس الكل. علاش؟ خاطر احنا نعرفوا انه معناتها منظومة

0: هذا اللي يهمني في هذا
1: بالضبط. هذا بخصوص الرياضي والعادي. البارح اللي ماهوش عادي انه لقطة استثنائية صارت, نحكيه على شو مصري بامتياز, بما انه اللقب كما قلت لك من الاول انه ينجم يتحسم في ما بين ثلاثة فرق. دونك رمز البطولة البارح ما مشى حتى استاد, قعد في مقر الاتحاد المصري وما مشى حتى الاستاد. كي ربحت الزمالك وتأكدت من التتويج باللقب, اللقب رمز البطولة درع الدوري المصري, مشى الاستاد القاهرة وين لعبت الزمالك. كيفاش مشى الاستاد؟ في لقطة هوليودية, دخل في هليكوبتر, مشيت للاستاد فيها هي نوعا ما عملية فيها شوية اشهار من جهة وفيها خدمة زادة وشو من جهة اخرى. هليكوبتر تدخل للاستاد, الارضية الملعب, يتحل الباب تاع الهليكوبتر, يهبط درع الدوري المصري اللي تحصل عليه الزمالك. لقطة الحقيقة ممتازة, وشو عارفوا كيفاش يعملوا
0: بصراحة. انا قلت لك ممتاز صحة اليوم, انا غيرت بصراحة غيرت كراء حاجة كان غير. انا ما تاخذ كيفاش خاطر ما يعرفوش للجورني الاخر شكون باش يهز البطوله. دونك قعدوا استناو للاخر من بعد جابوا لهم هليكوبتر.
1: كيفاش لموا ما بين الشو والبو,
0: وعملوا اشهار ما تربحوها لقطه تسويقيه زاد.
1: لقطه تسويقيه, هما ديجا الدوري نتاعهم يعني عنده التسميه وكل شيء. ان شاء الله نشوفوا نحن
0: ان شاء الله نمشيو نحكيو على البطوله.
1: نتعدي
0: وخيرك تفضل. هزنا الأوروب ميسيل,
1: نحكيو على الماكينة متاع الكاش اللي هي البريمير ليج. رغم المنافسة الكبيرة في أوروبا, البريمير ليج تبقى البطولة الأغنى في العالم دون منازع, خاصة أنه نحكيو على مداخل النقل التلفزي وحقوق البث. الفرق الإنجليزية تتحصل أمين على أرقام خيالية مقارنة ببقية البطولات الكبرى, وحتى آخر الفرق في الترتيب في البريمير ليج ياخذوا أكثر من الفرق اللي توج بالبطولات الأخرى. مثلا في الموسم هذا من المنتظر أنه تتجاوز مداخل حقوق البث في البريمير ليج 3.8 مليار جنيه استرليني, يعني نحكيه على أكثر من 14 مليار دينار بالتونسي. مليار دينار مش مليار,
0: هذا كان بالفلوس تاعنا. انت هداش تحكي لي بالدور كما يعمل
1: مليار دينار,
0: كما يعمل ايه دي دخلي مليار دينار من ليم. اعطيني يدي فلوسنا قد
1: مليار
0: 14000 مليار قل
1: صحيح
0: نفهمك هكا كان احنا توانسه نفهمو هكا
1: مليار دينار,
0: لكن مليار مليم من المليمات.
1: لا ما نحكيش نحكي على المليمات. والمبلغ هذا مين يتقسم من بين الانديه بطريقه تخلي حتى الفرق الصغيره تاخذ برشا مداخيل. مثلا بطل انجلترا ارسنال باش تحصل في حدود 600 مليار توانسي
0: بالنسبه للبطل.
1: خلنا ناخذك
0: تعديهم لورو, باش نعرفك هما
1: بحكي في الغالب
0: تي قديه. قل لي ميسير قل لي ما نعرفش خير,
1: خليه ما نعرفش
0: خير. تي كان تعرف بجرب يقول
1: لا اللي نعرفه انه مبلغ زهيد جدا. معناها
0: 2000 فرنك يا اخي مبلغ زهيد. 3000 فرنك 2500 ماك 12200. انت تعطيني رقم ماكي شنو بليك انت عارف قول
1: ما نعرفش
0: بيكتبوا في ورقه نقولوا
1: خليك ما نعرفش. خلينا نكمل لك الساعه. قلت لك ارسنال باش ياخذ 600 مليار, اما حتى الفريق اللي ينزل ماهوش باش ياخذ تقريبا اقل من 380 مليار توانسي. يعني نحكيو على فوق ال 100 مليون اورو.
0: مشكله تياح ولي بطعم لذيذ.
1: ريت التياح اللي تحكي عليه بطعم لذيذ. مثلا برشلونه في اسبانيا تتوج باللقب ما يخلطش للمبلغ هذاك.
0: بالله ياخو أقل
1: في حدود, يعني ديما نحكيه وتوامين على ديزيستيماسيون خاصة على البطولات الأخرى, نحكيه على في حدود 85 مليون أورو. سيريا تقريبا كيف ما بين 70 و90. في إيطاليا ديما نحكيه على ديزيستيماسيون خطر أنت والموسم. في ألمانيا كيف في حدود 80 مليون أورو. إسبانيا فرنسا الوضعية أتعز خاصة مع الإشكال اللي صار السنة في حكاية حقوق البث وكل شيء. دونك الفكرة الأساسية مش كان في حجم الفلوس, أما زاد في طريقة التوزيع. البريمير ليج تعتمد على نظام يعطي جزء كبير حتى للفرق الصغيرة باش تقوي المنافسة, باش الفرق هذه تنجم تعمل ميركاتو قوي ويوصلوا أمين. فما أندية تطيح بالعاني, شيخ الفلوس مش تعاود تبني ومش تعاود ترجع. في البطولات الأخرى بيان سور الفارق ما بين الكبار والصغار كبير برشا وكل عام يزيد يكبر، دونك ماناش نحكيو على مجرد بطولات.

0: بطولة كرة قدم، نحكيه على نظام مالي كبير برشا.
1: واضح، يعطيك صحة مكي. لونغلوتير نذكر أنت ممكن في أول التسعينات، قداش عمرك؟ 91 92،
0: 1 2.
1: لا لا برسم إيه؟ من عام أنت؟
0: 90.
1: مرة عم ندور أرجع
0: أوكي يا عمي، أمين
1: صحي دموقل يا عمي. في أول التسعينات مراد، خلينا نحكي مع مراد هو مو على الأقل عبيد فرد عمر معهم في
0: السجود نتكلم
1: لا لا أنت أرقى مراد عمي. أنت من اليوم بشو تتكلم ترفع صبعك منا نقبلش مع عام 90 ما تقاعد معايا من عام 81 تقول يا عمي ساعة ديجا
0: يا عمي أمين
1: به. قلت نتذكر مراد في أوائل التسعينات
0: عمي مراد
1: لا لا أنا ما قلت له مراد مش عارف، معناتها في أوائل التسعينات وقت كانت كانال بلوس، تذكر كانال بلوس هوريزون قبل ديكودور المفتاح. أنت ما خلطتش على أنت المفتاح ما تعرفوش أنت فاش تحكي، ما تتحط بالمفتاح. أسكت يا مكي خليني الكاميرا ما تخلطش عليهم
0: ركض قصيت علي شوية عم كم قص علي جاجي هذا مقص علي
1: أمور قدر وعمر
0: يا عمي أمين.
1: دونك ديكودور هذا كان ذكر كانوا فما نجوم راهو كبار برشا في الشامبيون تاع انجلترا من وقتها قاعدة تتسوق، معناتها ملي حليت عيناي وراف الكورة وبديت نفهم شوية كورة. ألان شيرر معاش كان تسمع بيه شيرر
0: بعد شوية؟ لا لا لا
1: ألان شيرر
0: إيه هما مش أوائل، بعد بعد لا لا نحكي على 96 و 98
1: يا اخي ديك كور يا اخي طول هو هبط يلعب مع نيوكاسل في بالك انت، ما عم يلعب مع كيبيت خرين قبل يا مكي. وبيركامب خلط عليه بيركامب كور
0: دينيس
1: ولا سمعت بيه خلط عليه كور ولا مع تاع بيركامب والكيبه ديك اللي فيها تيري تيري اونري
0: وبعد جيل الفينات وانت طالع
1: تيري اونري باتريس فييرا باتريك فييرا روبير بيريس مع تكين بالرسمي فما شامبيونات دوخ ومانشستر وقتها في تومبوكا زادا كيف كيف بملاعبية كبار غاري نوفيل عاش كانت تذكره ولا لي
0: وزوز
1: أخوة فيل نوفيل ولا ما تسمع بهم اسمع انت هذوما ما خلطش
0: ليه هذوما كانوا يكوروا مين يا اخي
1: اخي مولود مقيدوك مخر انت
0: لا لا
1: شبيك يا بك قيدوك بعد تولدت في الثمانينات وقيدوك
0: ليه تحكي العباد
1: نسيه اللي عنده مولايد في الدار مش وقيدوه بعد 10 سنين
0: تحكي على العباد
1: برا مكي عشو نتقابل ان شاء الله بإذن الله
0: بديو
1: ثمانية في سبور اكسبريس برا مكي نتقابل ثمانية في سبور اكسبريس
0: شكرا عمي أمين
1: فينا مين 10 minutes chrono 10 minutes chrono

0: قربنا لكم أول المنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيتكاليزينغ المنيهلة. بيتكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيتكاليزينغ ديما قريب لكم.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو لوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
6: Agile Energy t'offre le gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth Zyut 100% italienne t'offre une حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
8: خدمة تحكي لغتي.
9: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت، very fiber people.
11: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.

0: 41 دقيقة على موزايك وقيت الربح.
1: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
0: صباح نور لطيفة.
2: صباح الخير.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. صباح نشاط، صباح حيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. اليوم الطليعة نتاعنا تنجم تربحك معنا ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، ممتاز برشا، يعمل كيف فيه كل ما تستحقه إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: باه تربط بسهم، حسيتك مش تجاوب اليوم. أي مش مشكلة، تعدي للغز اليوم. اللغز شنو يقول؟ فما راجل عنده 4 بنات، كل بنية عندها خو واحد، قداش عنده من صغير؟ توب كرونو.
2: 5 4
0: ولا باب باب باب باب باب باب مالا لطيفة، ارفعوا لك القبعة يا لطيفة. فسر لهم عاد مستمعين خاطر ما فهموكش، فسر لهم كيفاه.
2: 4 بنات وكل واحدة عندها خو، معناها خو هما الأربعة خو عندهم خو واحد.
0: برافو والله، برافو برافو لطيفة، ألف مبروك ليك. ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، يعطيك الصحة يا لطيفة. وكما عودتكم جديدة بالربح والبنة، المرة هذه مايونيز جديدة باش تربحكم 500 دينار. اعملوا ابونمون للباج فيسبوك وانستغرام جديدة باش تدخلوا في القرعة، عاودوا لي روسيت وصوروا لي بلا بريفيري نتاعكم مع مايونيز جديدة، وان شاء الله بإذن الله عيدكم بنة على بنة.
1: صباح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.
3: أحلى صبير، أحلى صبير كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صبير. وعود
0: صباح نور مراد.
4: صباح الخيرات أمين توتي كيف وكل اللي يسمع في أحلى صبير على أحلى موزايك FM.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. السيركولاسيون كالعادة ولا ليه؟
4: لا سيركولاسيون بو، يمكن في بعض المحاور مين نلقاو فيها حركيه، خصوصا على مستوى الدندان، كذلك على مستوى خدنا طارق مين لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نفوتوا ساحه برد وين موجوده الاشغال واحنا ماشيين نستحب بسعدون عبر شارع 20 مارس تاع الحركه عاديه. نفس الشيء بالنسبه لوسط العاصمه على مستوى شارع مدريد، شارع الحريه، باب الخضرة، كذلك واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون. سينو على مستوى شارع الحبيب سامر واحنا متداخلين الى شارع الحبيب بورقيبه، شارع جمال عبد الناصر، شارع تركيا، نفس الشيء نلقاو الحركه فيها كثافه في الجو. لان يمكن في السونس كونتير واحنا متسايتين من ساحه الزلات ماشيين عبر شارع المنصب باي متداخلين الى وسط العاصمه وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. طبعا ما ننساوش المروجات كيف كيف على مستوى المروج واحد واحنا داخلين عبر الطريق السريع اللي باش دخلنا لوسط العاصمه كيف كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه في الجولان. ما ننساوش هذا كذلك على مستوى حي السلام المرسى واحنا داخلين عبر الطريق الوطنيه رقم 9 كيف كيف زاد نلاحظوا فيها حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان. الطريق الوطنيه رقم 8 نفس الشيء زاد كيف كيف حركيه فيها كثافة، ولكن مش الكثافة بتاع العادة اللي تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا مستعملي الطريق مطالبين بترك مسافة الأمان، التركيز ثم التركيز ثم التركيز على السياقة وعلى المطود بعد على استعمالنا للهاتف الجوال. طبعا السرعة يجب أن تكون منخفضة في بعض المحاور اللي تشكل كثافة في الجولان خصوصا على مستوى المترجلين. ما فيش شك لازم نعطيو بعضنا شوية الأولوية في بعض المحاور حتى مش ما نكونوش مساهمين في الظاهرة بتاع الاكتظاظ، وكذلك ما نساوش هذا أعوان حرس وشرطة المرور اللي في الوقت زي قاعدين يقوموا بتأمين عديد المفترقات من حيث معناها الكثافة نتاعهم ومن حيث أعطاء الأولوية في بعض المحاور اللي تشكل فيهم برشا سيارات ولا برشا كذا. فبالتالي ماذا بينا السياقة نتاعنا تكون معتدلة، ماذا بينا زاد كذلك الوليدات الصغار زاد كذلك نعطيهم الوقت الكافي حتى يشقوا الطريق بأمان. ولهنا نزيد نعطيهم لحظة حتى على مستوى المؤسسات التربوية نزيد نذكروا اللي سرعة معناها ما نفيش نحطوا فيها 30 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا سوا يعملوا بمثل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من مستعملي الطريق.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك مراد، شان هارك أسعد الأيام في الأمان.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
5: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك، حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل، التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
6: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
7: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
8: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
10: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
11: أريد طور عالمك.
12: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل العرض تنجم تعيشه من توا، اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
13: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بالزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشة كدوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
14: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشة محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشة دلال ومازال مازال.
15: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
16: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
17: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
18: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
19: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
20: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. نجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
16: الو كوندكتور.
0: الو ايمن، صباح نور.
21: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل اعزائي، يا صباح الفل والجمال وكمان الياسمين، واحنا من دلوقتي في مدخل الياسمينات في بن عروس، ونقول للناس كلها يا رب توصلوا شغلكم على خير، وباذن الله رب العالمين يبقى يوم جميل ويوم سعيد ان شاء الله. احنا معانا استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟
22: بس الحمد لله. صباح الفل. صباح النور.
0: صباح الفل اخويا، عشان نهارك اسعد لي، صباح النشاط والحيويه، وان شاء الله يا ربي مربوحه.
22: ان شاء الله يا مول. مربوحه؟ مربوحه عليا يعني.
23: مربوحه ان شاء الله.
21: هو ديما مربوحه، كلمه مربوحه حتى لو ما فيش مباريات.
23: مربوحه ان شاء الله.
21: هو ما هو مربوحه عشان انت بتوصل المدام، والمدام قالت ان انت بتوصلها كل يوم.
0: شو اسمه صديقنا اللي معانا ايمن؟
21: نعم،
0: شو اسمه صديقنا؟
21: محمد. محمد
23: امي امي.
0: نعم
23: محمد الهيمي.
0: يا محمد
23: سامع الصوت؟
0: محمد قول ان شاء الله مربوحه للاهلي.
23: ما حبيش نزيد عليه يا مين، انا خاطر نسيت الهبطو في الهليكوبتر البارح بتاع الزمالك. مش مشكل، مش مشكل، مش مشكل. انا برضو بقولها، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب يا عم محمد.
0: لقد نلعبوا تشامبيونز ليج. قالوا نلعبوا تشامبيونز ليج عم جيره.
23: معلش السنه دي اهو، السنه دي الاهلي مش موجود في الشامبيونز ليج، فده تشوف بقى الترجي، ان دايما الاهلي والترجي هما في النهائي اهو المنافس اللي في
0: الافريقيا، الترجي والاهلي.
23: اوكي عادي ساكت، عادي ساكت. ماشي، شوف يا عم محمد ويا رب كده يكرمك والمدام معاك، وان شاء الله نسمع زغروطة من المدام وتديها نص الفلوس، مش ربعها، نصها على طول، عشان هي صح كم
24: الكل، مش
23: الكل
0: صحيح مدام،
23: نص كفاية بس. ماشي اوكي، مش مشكلة،
0: بس فلوسنا كل ماشيين ليكم، بس نشتعتونا شوية معاكم
23: شوية بركة، مش بركة. بس انا هو المؤشر اللي في السيارة كيف يشعل بالاحمر في التابلو بورد تقف على الفور.
22: المؤشر معاك اللي يوصل
21: دلوقتي، المؤشر عند المدام بدا يعلى، عشان انت لو ما جاوبتش هنروح في
23: الحته. هو المؤشر اللي لونه بالاحمر
0: ارتفاع الحراره. صحيح
23: ارتفاع الحراره السخانه بتاع ارتفاع الحراره. يطلع تشعل
21: مدام وشها احمر وبدات تغزر له، واحنا العيد داخل علينا
23: تطلع السخانه على الاخر. نقولها بصوت عالي، تطلع السخانه على الاخر، لازم تقف الكره. الف مبروك يا محمد، ربنا يكرمك ان شاء الله.
0: الف مبروك عليك.
23: عايشك يمين، عايش
21: مدام. احنا قلنا زغروطه
0: هرجنا 200
21: حاجه مودرن، حاجه مودرن
24: والله. لا صغيره جلة والله،
21: ما فيش امان. الله عليك يا حمادة، ده حمادة جاهز من كله الحمد لله.
0: يا سيدي ان شاء الله الف مبروك ايمن، يعطيك صحة ان شاء الله، ان شاء الله مرة اخرى ايمن. اوكي
23: مرة اخرى، مش مشكلة. امين امين، ماشي اوكي، ربنا يسهل يا رب.
0: يعطيك صحة،
23: الله يخليك،
0: ان شاء الله كسعد الايام. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
20: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
16: الو كوندكتور.
25: Oh.

0: هنكسين مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا.
1: قيمة التوازن بين الحاجة والميزانية، مش كل حاجة لازم تتأجل، المهم كيف ننظموها ونقرأ لها حسابها في الميزانية متاعنا. كتولي المصاريف متاعنا واضحة ونعرفو شطر الطريق قبل ما نبدأ، نتفادي والستريس ونخليو القرارات متاعنا متوازنة من أجهزة للحاجات اللي نستعملوهم يوميا. المشتريات اللي تهمك يلزمك تخليها خطوة مدروسة ومش اندفاع وكهو، وللناس اللي تحب على حلول مرنة وسهلة فما تمويلات اللي تخليك تتصرف بطريقة ذكية وتخلي الأمور تمشي بنظام خارق للعادة، كما تمويل مشتريات اللي يغطي حتى 100% من سوم الحاجات اللي تحب تشريهم وتخلصهم بالمرتاح على 3 سنين مع تمويل مشتريات اللي مو غدوة إن أمنوا ونحقوا.
0: وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سنتيمتر ب 12 دينار و 900.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شين ماي بيت المامو العشيري.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: القاصد بتربي يتهنى على اوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
8: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
9: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير وللسيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الأقرب هيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
11: جيون
12: يام دللنا.
13: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمي سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علمي عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
14: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
15: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
16: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات انتداب أخصائيين نفسانيين بسيكل أخصائيين نفسانيين للإدارات العمومية وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت القادم في المعهد الصديقي بتونس واحد. ووفق بلاغ لوزارة التربية يأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية. الوكالة العقارية الصناعية تطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية بهدف مزيد إحكام متابعة استغلال المقاسم والتطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال. انطلاق رحلة جوية مساء الأربعاء على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج، على متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء لأداء مناسك الحج هذا العام. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة التسليم الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض بأن الأمريكيين أرسلوا مجددا نصا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني، وذلك بعد 3 أيام من إرسال طهران نصا مؤلفا من 14 بندا. والمصدر يضيف أن إيران تعكف حاليا على دراسة النص الأمريكي من دون تقديم أي رد عليه حتى الآن، ويشير إلى أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين النصوص المطروحة، مؤكدا أن هذه الجهود لم تفضي حتى الآن إلى أي نتيجة نهائية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي قد أكد أن تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي مستمر بناء على النص الإيراني المكون من 14 بندا. ممثل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر خلال جلسة للكنيست من وجود أزمة متصاعدة في القوى البشرية داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية، مؤكدا أن العجز في التجنيد يبلغ نحو 12 ألف جندي. ويأتي هذا التحذير في ظل حالة استنزاف متواصلة يواجهها جيش الاحتلال نتيجة انخراطه في أكثر من جبهة، وسط الخسائر التي يتعرض لها على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة جراء تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
10: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: ميوزيك هيتس. مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بار اس ام اس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك. سبور
2: اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. اليوم يتلعبوا آخر زوز مقابلات من ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم عام 3:30 بعد بوحاجلة. الترجي الرياضي التونسي بدارة الحكم نضال طيف في الفار هيثم قيرات. الترجي يلعب دون اللاعبين الأجانب وتقدم سقيط الدير شبيبة العمران. الحكم هو سيف الورتيني وفي الفار مجدي بلاغا. كيف شبيبة العمران من غير لاعبين أجانب. البارح تعرفنا على أول زوز مترشحين للنصف نهائي. نادي صفاقسي ربح الملعب الجيبسي بعد تمديد التوقيت 2-1. حمزة المثلوثي سجل هدف سيسيس لول في دقيقة 53. أحمد تنقور عدل الستايدة من ضرب الجزاء في دقيقة 66. وهدف الانتصار لسيسيس سجلوا ريان الدربيلي في دقيقة 5 من الحصة الإضافية الأولى. ترجي جرجيس ربح نادي البنزرتي 2-2. هدف أشرف بن ضياف في الدقيقة 4 ومؤمن الرحمن دقيقة 75. وعزيز القاسمي ضيع ضربة جزاء لسابي في الدقيقة 90+7. في الدور نصف النهائي نهار الأحد 24 مايو نادي صفاقسي يواجه ترجي جرجيس والفائز من سقيط الدير والعمران يواجه الفائز من بوحاجلة والترجي. نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي المكلف كرة القدم شكري الواعر اجتمع البارح باللاعبين الأجانب في الفريق وتم الحديث على مختلف الإشكاليات المتعلقة بوضعيتهم مع النادي لإيجاد حلول سريعة وضمان استقرار الأجواء داخل المجموعة. وأكد شكري الواعر على ضرورة تحمل كل لاعب المسؤولية وضرورة الحفاظ على الجدية والانضباط حتى لنهاية الموسم. بعد انسحاب الملعب الجيبسي من ربع نهائي الكاس تم الإعلان على مواعيد مقابلة البراج برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى نهار 2-25 مايو دور نصف النهائي 4 متاع العشية. نادي حمام لمفي يستقبل مستقبل القاسرين والملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. المقابلة الزوزي تلعبوا بالفار. النادي الافريقي باش يحتفي بالبطل العالمي للسباحة أحمد الجوادي على مدى نهارين نهارة الجمعة اللي هو غدوة ندوة صحفية بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمام لعائلة النادي الافريقي. ونهارة السبت فما يوم تنشيطي وحفل استقبال رسمي على شرف الجوادي والمشاركين في اليوم التنشيطي. سيف الدين الجزيري توج بالبطولة المصرية مع فريق الزمالك اللي ربح سيراميكا كليوباترا 1-0. دونك الزمالك عوض الخيبة في كاس الكاف والهزيمة ضد اتحاد العاصمة ما توجش الزمالك بكاس الكاف. ومحمد علي بن رمضان مع الأهلي كمل في المركز الثالث رغم الفوز على المصري 2-0. البيراميدز هو اللي كمل في المرتبة الثانية بعد ما راح البارح سموحة. والأهلي العام الجاي دونك باش يشارك في كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ويغيب على تشامبيونز ليج. المدرب الإسباني أوناي إمري قاد فريق أستون فيلا للتتويج بالأوروبا ليج للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على فريبورغ الألماني 3-0. أوناي إمري فوز بالأوروبا ليج للمرة الخامسة في تاريخه. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايك فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح.
0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بار اس ام اس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم نحكيه على أخبار اللي خلى برشة تعليقات وخلى برشة زيدا نقد البارح في علاقة بإذاعة بريطانية اللي كانت قامت بخطأ. الخطأ إذا زيدا تكلفلها برشة. نحكيه على إذاعة كارولين في بريطانيا اللي أذاعت عن طريق الخطأ وفاة الملك تشارلز الثالث قبل أن تعتذر بين ظفرين على الإزعاج ما سميته هو اللي أرجعته إلى عطل تقني كان طرأ على نظام المعلوماتي في الاستوديو في الاستوديوهات المركزية في المقاطعة في بريطانيا. مدير المحطة بيتر مور كان هبط على فيسبوك تدوين وسارع إلى تقديم توضيح عن هذا الخطأ اللي يرجع إلى خلل في النظام المعلوماتي وقال أنه بسبب خطأ في الأورديناتور في استوديو المحطة الرئيسي تم تفعيل الإجراء اللي هو وفاة العاهل. اسمه هو إجراء موجود وفاة العاهل بالخطأ. يقول بعد ظهر نهار الثلاث وهو إجراء تحتفظ به جميع المحطات البريطانية تكون في حالة تأهب وتكون زيدا يقول آملة أنها لا تضطر لاستخدام تفعل شنطوكا الإجراء هذي. وهذا اللي أدى أنه بطريق الخطأ أدى إلى إعلان وفاة الملك. وبعد تدارك الخطأ كانت اعتذرت الإذاعة للملك للمستمعين على الإزعاج اللي تثبت فيه. ونذكروا أنه الملك كان في زيارة لإيرلندا في الوقت اللي تم إعلان فيه جستما عن الوفاة متاعه نهار الثلاث. ووقت اللي أعلنت الإذاعة هذية نبأ الوفاة الخاطئ هو كان في زيارة. وذلك عليه فما برشا اللي صدقوا الفكرة هذية باعتبار أنه الملك ما كانش موجود في بريطانيا. نذكروا زيدا أنه الملك تشارلز الثالث كان تولى العرش في سبتمبر 2022 خلفا لي ولدته الملكة إليزابيث. وكان إذا زيدا أعلن عن تشخيص إصابته مؤخرا في شهر فيفري 2024 بالسرطان ولم يحدد القصر النوع متاع السرطان اللي يعاني منه الملك. وذي اللي خلى اليوم تكهنات كبيرة برشا وخلى أنه حتى خطأ كيف من ذي ينجم يتصدق. ومع هذا فإنه الملك قاعد مواظب في المشاركة في النشاطات العامة. وقام زيدا قبل تقريبا شهر التالي بزيارة زيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي برشا وصفوها بالزيارة التاريخية. كانت هذه موبايل نيوز. بالنسبة لليوم تنجموا تعدوا تفرجوا فيها على الفاجح لصباح باي مزيفة.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
4: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين. وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
6: أوه هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
0: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
1: أريدو طور عالمك.
7: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
8: professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
9: مع كل فينمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
10: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
11: خدمة تحكي لغتي.
12: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
13: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
14: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
15: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
16: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 نتاع الصباح.
17: 8:19 دقيقة على موزايكا فام. صباح نشاط والحيوية، إن شاء الله لكم أسعد الأيام. غو بونجور إياد.
18: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على مقال كان عنده وقع القنبلة، مقال لنيويورك تايمز اللي يقول إنه الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد كان هو البديل اللي جهز فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في حالة سقوط النظام الإيراني.
17: بونجور نيديا،
2: مرحبا. بونجور امين، مرحبا مره اخرى في انتبه اشقال. باش نحكيو على ردود الافعال الدوليه المستنكره اليوم المنده بتعامل الاحتلال مع نشطاء اسطول الصمود.
19: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. لي جيمرز نيوز اليوم ليكم. لعبة فيرست فايت 007 وصلت رسميا لمرحلة جون جولد، يعني التطوير الاساسي نتاع اللعبة كمل والنسخة النهائية تقريبا ولات ريدي باش تخرج. صحيح ينجم يهبط داي 1 باتش، اما الخبر هذا يعتبر بوزيتيف برشا للجيمرز على خاطر يثبت اللي الامور ماشية كما يلزم، ومعناها بنسبة كبيرة موعد الريليس نهار 27 مايو. وحتى كان صار قبل وتأجلت العاب بعد مرحلة جولد كيما سايبر بانك 2077، يبقى هذا اكسبسيون مش حاجة تصير كل مرة. باختصار العد التنازلي بدا، وعشاق جيمس بوند يستنوا في تجربة أكشن وأدفنتشر جديدة فيها إسبيوناج ميشن جادجيت. Are you ready؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد.
20: تيك نيوز
19: مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عائلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. بـ30 دينار أكهو تمتع بـ5 جيجاويت انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان.
20: تيك نيوز باي تي تي.
19: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
16: مع إياد الدهماني.
17: غو بونجور إياد، صباح النور.
18: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على خبر، على تقرير لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية كان عنده وقع القنبلة، لأنه العنوان بتاعه كان واضح يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال وقت اللي بدأوا الحرب على إيران كان في ذهنهم فما بديل لحكم إيران مكان النظام الإيراني الحالي ومكان نظام المرشد اللي هو الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد، خلافا للناس اللي كانت تحكي على ولد شاه إيران وعلى أسماء أخرى. اليوم التقرير متاع نيويورك تايمز من خلال المصادر متاعها يقول انه احمدي نجاد. علاش وقع القنبلة؟ اولا لانه احمدي نجاد رئيس ايراني من داخل المنظومة الايرانية، ومش كان فقط هذا، لانه احمدي نجاد في المسيرة متاعه كان من اكثر الناس خلينا نقولوا قربا من المرشد الإيراني وقت اللي تم انتخابه. رأوا أحمدي نجاد قعد 8 سنوات عمل دورتين رئيس لإيران من 2005 إلى 2013. هذا جانب. الجانب الثاني كان معروف بتصريحاته العدائية للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل. باش نعطيك أنا أن إكزامبل متاع تصريحات أحمدي نجاد، يقول إسرائيل يجب أن تمحى من الخارطة، يقول أن المحرقة اليهودية أسطورة وخرافة تم اختراقها، يقول أحداث 11 سبتمبر كذبة كبرى، وغيرها من التصريحات. تقول كيفاش شخص كيما أحمدي نجاد ينجم يكون هو البديل، وشنو اللي يخلي هذا؟ في الحقيقة باش نفهموا شخصية أحمدي نجاد يلزم نعرفوا المسيرة متاعه. أولا بدا محافظ مع تليكيفالون تعوالي في تونس، بعد هي كان رئيس لبلدية طهران، نعرفوا طهران هي العاصمة الإيرانية، وسرتو إنه كان من التيار المحافظ القريب من المرشد الإيراني اللي بيسير كان منافس لما يسمى بالتيار الإصلاحي. نعرفوا اللي قبله هو كان خاتمي زاد شد دورتين، واللي هو كان التيار الإصلاحي كانت عنده نوع من المسافة من المرشد من غير ما يكونوا خارج النظام الإيراني. أحمدي نجاد الأربع سنوات الأولانين تعداو كوميلفو، ولكن في الدورة الثانية بدأت الخلافات متاعه مع المرشد الإيراني، وبدأ يخمم أنه يصبح واحد من مراكز النفوذ داخل النظام الإيراني، بمعنى حب يعين الناس اللي حب عليهم، حب يكون عنده استقلالية قرار. والمتابعين للشأن الإيراني يقولوا أنه فما محطة أساسية اللي هي وقت اللي أحمدي نجاد أقال وزير المخابرات والقرار متاعه كسروا المرشد ورجع وزير المخابرات، ووقتها يقال إنه أحمدي نجاد عمل جريف متاع 11 يوم شد داره ومحبه، ولكن بعد رجع يشتغل. دخل زادة في صراع مع كبار أعمدة النظام الإيراني.
17: يا ما كان معروف عليه إنه كان معادي للمنظومة الأمريكية ولا؟
18: بالضبط، وقعد ديما.
17: ولكن كيفاش كان فما تقارب في
18: خلينا جايينه، خلي نفهم ساعة معناتها صراعه مع النظام الإيراني. من أهم المراحل هو فما ما يسمى في إيران بالأحد الأسود. وقتها أحمدي نجاد رئيس مشى للبرلمان، رئيس البرلمان هو علي لاريجاني اللي تم اغتياله في الحرب الأخيرة. أحمدي نجاد خرج فيديو اللي فيها شقيق رئيس البرلمان في وسط البرلمان، وعداها اللي فيها شقيق رئيس البرلمان يطلب في رشوة، كانت أهم محطات الصراع، ومن وقتها بدأ التحييد متاعه وفسدت علاقته مع المنظومة نهائيا. إي داير حاول يترشح في 2017 وتم رفض الترشح متاعه. نذكروا أنه النظام الإيراني فيه هيئة مصلحة النظام اللي هي تقبل الترشحات وإلا ترفضها. تم رفض ترشحه في 2017، تم رفض ترشحه في 2021، وتم رفض ترشحه في 2024، وبالتالي أصبح خارج النظام. اثنين، إلى ديفلوبي نظرية وإلا إيديولوجيا تاخذ مسافة من نظرية ولاية الفقيه. كنا حكينا عليها قبل أنه النظام الإيراني يقوم على أساس أنه المرشد هو من يمثل المهدي المنتظر ويعبر على الإرادة متاعه. أحمدي نجاد والتيار متاعه اللي النظام يسميه تيار المنحرفين وهما يسميوا رواحهم تيار الربيع، يقولوا لا مانيش محتاجين لوساطة مع المهدي المنتظر، وبالتالي نجموا نتجاوزوا ولاية الفقيه. دونك كان في قطيعة، يبدو أنه تم استغلال القطيعة هذه، وفما كلام على أنه اللقاءات ولا التنسيق مع الاحتلال أساسا ظاهرة اللي هي الخدمة، معناتها خدمة أترافير الموساد، معناتها لأنه العمليات هذه هما اللي يتقنوها. والتقرير بتاع نيويورك تايمز يقول أنه فكرة أنه هو في حالة سقوط النظام هو يتحمل المسؤولية، هو كان قابلها وإلا على الأقل تم التنسيق معه فيها. وفما كلام على زيارته لدولتين اللي هما غواتيمالا في 2023 وزيارته للمجر، ونيويورك تايمز تلمح على أنه الاتفاقات صارت معاه وإلا مع مقربين ليه من خلال الزيارات

0: جبرية، ولكن يبدو أنه تطورات الأوضاع خلت أنه فما صمود للنظام الإيراني، واليوم كل المصادر اللي تتابع في الشأن الإيراني تقول ما عنا حتى معلومة وحتى معطيات على مصير أحمدي نجاد، ولم يصدر عنه لا تويت ولا تليجرام ولا غيره. إذا هو كان في الفترة من 17 حتى الحرب الأيام الأثناش كان ناشط على تليجرام، وكان عنده تصريحات، ذكروا كان فما تصريح شهير عام 2021 ليقول أنه المسؤول الأول لمكافحة الجوسسة كان عميل للموساد، وهذا يعكس طبيعة علاقاته مع النظام. علاش إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ينجموا يكونوا مشاو في هذا؟ لأنه ترامب، وهذا يقوله مقال نيويورك تايمز، ترامب وقت مشى لإيران كان مازال كي خارج من عملية فنزويلا. في فنزويلا لقى شكون من داخل النظام اللي هي رودريغز اللي هي اليوم نائبة الرئيس واللي هي تتعاون مع النظام الأمريكي. دونك معمل على أنه أحمدي نجاد ينجم يكون صورة ينجم يسوقها لتعاون كبير وتظهر أنه من داخل النظام، ولكن في الحقيقة أحمدي نجاد عنده مدة على الأقل واضح أنه منذ خروجه من الرئاسة ما عادش جزء من النظام. صحيح عنده مسؤولية، هو موجود في لجنة صيانة الدستور، ولكن ما هوش شخصية وازنة في النظام، بالعكس هو معناتها فما شكون معناتها من المحللين اللي يقول لك راه وجوده في المنصب هذاك هو فقط تحييد ليه وتجنب انه يكون عنده أنشطة معادية. ولكن اليوم هذا كان حاجة فاجئة الجميع، الناس الكل كانت تسمى تستنى في أسماء أخرى، خاصة كما الكلام اللي قلته وانت يمين واللي هو صحيح تماما، انه كان معروف بانه في الدورة متاعه تم إعادة إطلاق البرنامج النووي، نعرفوا اللي هو توقف في فترة الرئيس خاتمي قبله، هو في فترته هو عرفت إيران عقوبات دولية، في وقته هو كانت فما قطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع اليوم للمتابعة بيصير، احنا نقلنا مقالة نيويورك تايمز، ولكن الموضوع اليوم في ظل غياب زادة معطيات رسمية إيكومبري من إيران، في ظل غياب معطيات على الوضعية متاع أحمدي نجاد، وينو إش قاعد يعمل، شنية وضعيته، هل ينجم يخرج يكذب لا، دونك هذا الكل يخلي الموضوع موضوع للمتابع.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بركة لو فيك، قدوم أنا رجعين.
2: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان، وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت، المامو العشيري.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم، وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت travel2do.com. travel to do لي بري تو دو.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين

0: 0W20 The Challenge, visez la performance.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد. تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
6: صباح الطاقات الحلوة مع أول يوم من احتفالات برج الجوزاء، يعني بداية موسم الطاقة الهوائية الخفيفة، الضحك والكلام الحلو. في بالكم اللي حضوركم راحة، وفي بالكم اللي أنتي والدلو والميزان كلامكم حلو. إذا دخلوا لحياتكم هالثلاثة أبراج يخليوا حياتكم أحلى وأخف، علاقاتكم تتحسن، قرارات مهمة في الحب فما أفكار على تعارف جديد، ناس جديدة داخلة لحياتكم من غير استئذان، مرحبا هاني جديد. حاصل الصحة ليكم يا هوائيين، هالهواء الخفيف والقلوب الخفيفة اللي تستنى فيكم في موسم أعياد ميلاد الجوزاء. وحتى لو كان ودعنا أعياد ميلاد الثور، يبقوا الترابيين من الأبراج الثابتة كما ثبات الأرض. انتم راكم ناس خدامة تصبروا على التفاصيل والتعب. انت راك يا برج العذراء، انت راك يا ثور وجدي، وقت اللي تقروا تبنيوا حاجة تبنيوها بالخطوة بالخطوة حتى تكملوا تثبت، وانتم زاد اللي عاملوا عليكم في المسؤوليات الصعبة. فراهو في موسم أعياد ميلاد برج الجوزاء التراب باش يخدم بصمت ويخلي البصمة متاعو. ويعجبوني الأبراج الترابية، ما تحكيش برشا، فعلهم يحكي عليهم، الحصلة تصحيتو. والفترة هذي عن السرطان، عقرب برج الحوت يعيشوا تقارب عائلي فما لمة الخير، فما راحة نفسية بعد ضغط، حتى الحمل أسد برج القوس فما قرارات مهمة على صفحة جديدة تستنى فيكم. وإن شاء الله يا ربي موسم أعياد ميلاد برج الجوزاء يكون كيف النسمة، يخفف على الكل ويقرب القلوب مش بعدها.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: الأخبار في الباغوميتر باش نبدأو بتصريح للمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس اللي أكد اليوم الصباح أنه تونس فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا وهذا بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية جست بعد ما خرجوا التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتم أن الناس الكل أنه الفيروس هذا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو الدول المجاورة وقعد ديما محصور في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية وقال أن تونس عندها بروتوكولات صحية جاهزة ومحينة للتعامل مع هذا الفيروس كان هذا في تصريح الجوهرة FM اليوم صباح.
1: عزوز أخضر تفضليات
2: بيسر أنا أخضر لأنه ردة الفعل خلينا نقول الاستباقية لوزارة الصحة وللدولة التونسية مسألة مهمة سورتو إنه أنا قريت مقالات إنه فما ألارم اليوم على مستوى العالم حتى على مستوى منظمة الصحة العالمية يقولوا إنه فما شكوك إنه متحور جديد اللي معناتها نسبة الوفيات فيه مرتفعة ما نحكيه على 50% نعرفوا فيروس إيبولا نذكر من التسعينات موجود في إفريقيا واللي للأسف ما تمش القضاء عليه ولكن اليوم من واجب الدولة التونسية أنها تاخذ كل الاحتياطات ومن المطمئن أنه فما بروتوكولات قاعد يتم التفعيل فيها.
1: وعندي منزيد كان الحيطة مهمة برشا وأن واحد يحتاط قبل ما رينا في الكورونا وقعدت لنا مع الدرس نتاع الكورونا كيفاش تعاملنا تعامل جيد جدا وقتها الحق ما نحكي على العالم بصفة عامة بالفرنسية يقول لك إنا با فيو فينير ما رينا هيش ما شافوا هيش معناتها العالم ما راهيش اللي هي جاية دونك خذينا الدرس العالم خذي الدرس ما اللي حصل دونك هذاك علاش المرة هذية تفاديا لأي إشكاليات الحيطة واجبة جدا.
0: الخبر الثاني باش نرجعو نحكيو على الاستعدادات لعيد الاضحى اقبال كبير وفاق فيها الطلب العرض نقطه بيع الاضاحي بالميزان بالسعيده من معتمديه وادي الليل كانت تحدثت على البروتو كان موجود الاضاحي بعدد محدود جدا وما تجاوزش البارح 423 خروف احنا بدنا منكم حكينا على نقطه البيع اللي في رادس وشفنا العدد في تقريبا مع 8.5 قعدوا كان 4 خرفين دونك هذا زاد يفسروا بنتيجه عزوف مربي الماشية والفلاحين عن أنهم يزودوا النقطة حسب تصريح المديرة الجهوية لديوان التربية الماشية وتوفير المرعى منى الرمضاني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تحدث زيادة على عدد الخرفين اللي تم توفيرها نهار الاثنين والثلاث 549 خروف تباعوا في وقت قياسي تقول المواطنين اللي جاوا بأعداد كبيرة من جميع الولايات المجاورة على النقطة اللي ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ديما ينظمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم.
1: الأخضر الأحمر إياد
2: أنا أخضر وأحمر أخضر
1: حسكيت علي
2: لا مش لا أخضر الأحمر لا أنا أخضر وأحمر أخضر للنوايا الطيبة إنه فما رغبة باش إنه يوصل العلوش بأسعار معقولة للمواطنين ولكن أحمر لسببين. سبب لولاني إنه حاجة كما هكا من المفروض إنها تتبرمج مدة طويلة قبل ويكون فما ضمان متاع التزويد. الحاجة الثانية اللي هي معناتها النقص متاع التزويد السبب نتاعه واضح اللي الأسعار اللي معروضة على المربين أقل برشا من أسعار السوق وبالتالي حتى حد ما يحب يبيع أقل من السوق وبيسر السبب الأساسي نقعدوا ديما هو تراجع القطيع نتاعنا اللي نذكروا أنه في تقريبا في 10 سنوات نقص تقريبا بثلاثة مليون خروف دونك اليوم إذا جاءوا فما 3 ملايين علوش زايدين في السوق رأي الأسعار ما عندها حتى علاقة بالأسعار اللي شوف فيها اليوم.
1: واضح أنا ما ريت البارح وسمعنا وشفنا أنه الأقبال كبير برشا خاطر الأسواق أقل رأي توصل حتى ب 400 و300 دينار على قاعدة تبيع في الرحبة جست بجنب ما تبش تعرف هذيك المارج رأي نتاع القشارة ما ترى وين واصلة ما هو ديجا غالي وزايدين في السوق أكثر من هذاك برشا. من حق كل واحد أنه يربح وهذه تجارة لكن باش يربح في شعائر دينية الحق نتاع ربي تربح ربح معناتها اللي ماهوش فيه احتكار واستغلال. أنا وقتها معناتها نمشي معاك في التوجه هذا لكن عندي سؤال إياد عكس هذا الجملة اسكو النعجة في بالها اللي العلوش يتباع بزوز ملايين بثلاثة ملايين ما نتصورش في بالها كان في بالها طلبت صياغة صفرة ما نتصورش كان في بالها اللي هو قاعد يتباع بثلاثة ملايين يا نعجة في بالك اللي راهو يتباع
2: هم قاعدين يقولولها راهو نصدقوا فيهم على رحمة الوالدين
1: خليك فايقة بنت أختي معناتها عايشة تفضل نيديا.
0: البارح كان ضيفنا ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، واللي يحكي على نقطه مهمه، قال انه اليوم الاقبال على اللحوم البيضاء والدجاج ما عادش مقتصر على راس العام اكها، ويقول انه اليوم فما في ظل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في تونس، هذا اللي خلى يقول شريحه كبيره من التوانسه يتوجهوا بشكل متزايد نحو اللحوم البيضاء وخاصه الدجاج. يقول زاد انه هل التحول هذا ماهوش شعور، قال انه انعكس في الارقام، والاستهلاك نتاع الدجاج ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ويتحدث على تغير واضح في سلوك المستهلك التونسي. يقول التوانسة قبل كانوا صحيح يعتمدوا بشكل أكبر على اللحوم الحمراء، ويقول أنه الوضع اليوم تغير خلال السنوات الأخيرة، وأصبح الدجاج هو الخيار الأول عند برشا عائلات التوانسة. يقول ولا يلتجئوا التوانسة إلى اللحوم البيضاء، وهذا يقول التوجه أصبح شبه عام نتيجة لارتفاع الأسعار.
1: أنا ماذا بقيت تعطينا التيتر نتاع الخبر؟
0: التيتر نتاع الخبر ارتفاع الطلب على دجاج في العيد الكبير.
1: ماه واضح بديش يضحي الدجاج أحمر.
2: أنا في تقديري أنه الارتفاع كما قالوا المدخل ماهوش مربوط فقط بالعيد الكبير، هو تغير في العادات الغذائية متاع التوانسة اللي ماهوش خيار متاع صحي ولا ريجيم ولا كذا، الأسباب بتاعه اقتصادية. المصدر الأساسي متاع البروتين متاع التوانسة هو الدجاج، واللي هو الكلفة متاعه هي اليوم معناتها تقريبا 5 مرات أقل من اللحوم الحمراء، دونك طبيعي أنه بيصير باش يرتفع الإقبال على الدجاج. مش كل انتي بتاع الدجاج، والله يستنى بيها
1: انتي بتاع الدجاج. انا هو ختم بتاع الدجاج،
0: كنا
1: بتاع الدجاج، كنا بتاع الدجاج، ما بقاش لي، ما نحبش نربطوه بالعيد. انا وكاو معناتها شنو نقول للولاد تاع هاي باش ناكلوا الدجاجة اليوم ضحيوا بها؟ ليه معناتها مش هذا، معناتها ما عنده حتى علاقة نتصور بالعيد. هي تندونس عندها مدة قاعدة تصير، مش خاطر التونسي قد قام فيق اليوم اللي الدجاج بنين واللي معناتها انفعل واقل كوليسترول، لا مش خاطر ذاك، خاطر ارخص وكاهو معناتها دونك ماهيش تغير في العادات. لا انا ضد العنوان ذاك، خاطر عطيني التيتر خاطر العنوان انا ضده، ليس تغير في عادات، لا هي اوبليغاسيون وكاهو معناتها ما عنده حتى حل.
2: كان مكره اخاك
1: لا بطل. لا دجاجه فقدوا معنا شويه خرجين في انتبه
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر، والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.
8: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي، ونكون كابيتال نعمل بمشروع، ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك، avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك، وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل وتلبونا على 82 10 80 80، ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
9: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
10: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز، كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
11: كل يوم
8: السيد الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
0: فيديو نحكيو عليه اليوم الصباح اللي نشرها بن كبير مقطع فيديو اللي يوري نشطين من أسطول الصمود وهما في وضعيات الحقيقة مهينة جدا، يديهم قيدة خلف الذرات متاعهم، رؤوسهم في القاعة وسط صراخ العديد منهم. مقطع الفيديو ذي يوري عشرات النشطين زيدا على متن سفينة عسكرية بعد داخل مركز احتجاز في الاحتلال، وين يظهر بن كبير زيدا يلوح بالعلم تابع الاحتلال و مردد تحيا إسرائيل أمام أحد الناشطين المقيدين. في المقطع هذا كان يخاطب في رئيس وزراء تبع الاحتلال نتنياهو، يقول سلمني ناشطي الأسطول ليحتفظ بهم في السجون مع المخربين، هني في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين. فيديو هذا ورى عدد من أفراد شرطة تبع الاحتلال وهما يقتادوا بعنف المختطفين إلى خيام وسط تعليقات استفزازية كبيرة برشا، من بينها زادة بن كبير مرة أخرى يقول فيها شعب إسرائيل حي.
11: مكبلين وجاثين وبرؤوس محنية ومجبرين على سماع النشيد الإسرائيلي هاتكفا. بهذه الصور تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كبير عقب اعتقال الجيش لناشطي أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة لكسر الحصار.
0: هذا اللي خلى زيدا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف بن كبير يثير موجة من الغضب في الاحتلال وخارج زيدا الاحتلال. دايوغا باش نسمعوا مع بعضنا شنو أهم التعليقات ولا التصريحات. خلينا نبدأ به هو زيدا كيفاش صرح وشنو قال على التصرفات اللي قام بها.
12: دولة لا تعرف كيف ترسم حدودها، دولة لا تعرف كيف تفرض سيطرتها، دولة لا تحكم، تدعو أعداءها إلى عقر دارها، تفقد قوتها الرادعة وتنتهي بالتضحية بأمنها على مذبح الدبلوماسية، مذبح دبلوماسية فاشلة. ونعم ستكون هناك صور كثيرة لن تعجب جدعون ساعر، لكنني أعتقد أنها مصدر فخر كبير.
0: جستمان هون يتحدث على ويتوجه بالكلام الساعر، يقول أنه اللي هو بيدو صرح قال أنه التصرف متاع بن كبير يمثل استعراض مخزي. ونحكي على وزير الخارجية بيانسور هوني اللي في منشور ليه على إيكس كان وصف وزير الأمن القومي قاله وتوجه له بالكلام، يقول لقد تسببت عمدا في الإضرار بدولة إسرائيل من خلال هذا الاستعراض المخزي. يقول هذه مش المرة الأولى اللي تفسد فيها جهود كبيرة ومهنية وناجحة اللي قاموا بها الكثير من جنود الاحتلال إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم. يقولوا أنت لست وجه الاحتلال، ورغم الانتقادات لأنه بن كبير ما تراجعش وكيف كيف زدا واصل بخطوات مثيرة للجدل. وكان زدا صرح قال أنا فخور لكوني الوزير المسؤول عن الجهات اللي اليوم قاعدة تخدم ضد من أيدوا الإرهاب، وقال نعم ستكون هناك صور مختلفة لا تحظى بإعجاب ساعر وغيره، يقول لكني أعتقد أنها تمثل مصدر فخر كبير بالنسبة لي أنا. هذا الكل خلى ردود فعل داخلية ومن بينهم زيدا حتى بنيامين نتنياهو اللي يوصف الصور هذية كيف كيف بالاستعراض المخزي.
13: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطريقة التي تعامل بها الوزير بن كبير مع نشطاء أسطول الصمود لا تتوافق مع قيمي ومبادئ دولة إسرائيل. أضاف أنه أصدر تعليماته للسلطات المختصة بطرد المستفزين من الأسطول في أسرع وقت ممكن. أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها كامل الحق في منع ما سماها بأساطيل أنصار حماس الاستفزازية من دخول المياه الإقليمية والوصول إلى غزة.
0: هذا اللي خلى ردود دولية المستنكرة والمندة بتعامل الاحتلال مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديها تتوالى. فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا وكندا كانوا استدعوا سفراء الاحتلال عندها وطلبوا تفسير رسمي للي صار. بريطانيا أعربت عن صدمتها الشديدة وهذا بعد الفيديو اللي كنا نحكيه عليها.
14: En France, le ministre des Affaires étrangères a tout de suite condamné la violence de ces images.
15: Les agissements de M. Ben Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smooth sont inadmissibles. J'ai demandé que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des explications.
14: En cascade, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande ont également dénoncé sévèrement le traitement de leurs ressortissants.
16: Ese tratamiento es monstruoso.
0: ومن جهته كما كنا نسمع في وزير الخارجية الفرنسية باغو قال إنه التصرفات الصادرة عن الوزير بنغفير تجاه ركاب بسطول الصمود هي غير مقبولة، وقال إنه طلب استدعاء سفير التابع للاحتلال لدى فرنسا للتعبير عن استنكار فرنسا والحصول على توضيحات. باغو زد قال إنه سلامة المواطنين الفرنسيين هي أولوية دائمة، وقال إنه يجب أن يعاملوا باحترام وأن يتم الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. خلي نختموا ب إجابة خلينا نقوله على عدد من التساؤلات يمكن اليوم اللي يطرحوا في سؤال اليوم، علاش الإدانة هذه من نتنياهو جي ولا حتى من وزير الخارجية كما سمعناه شنو يقول على حاجات اللي قاعد يعمل فيها بنغفير بطريقة يسر تتعاود وبنفس الطريقة المخزية. خلينا نسمع الخبير في شؤون الاحتلال عادل شريد شنو يصرح ويقول.
16: بتقديري انه هنالك مجموعه من الاسباب، جزء منها متصل بالتوقيت وهو المرتبط بالحمله الانتخابيه وشعور وادراك بنغفير انه هذا يخدم انتخابيا امام جمهوره، والمساله الثانيه الحدث نفسه انه هكذا حدث من شانه ان ينزع الشرعيه الدوليه عن السلوك الاسرائيلي، لا بل يعطي شرعيه لحملات التضامن وسفن الحريه واساطيل الحريه باتجاه غزه، وخاصه انه ما قام به بنغفير من نشر هذا الفيديو وكان يقف إلى جانبه رئيس مصلحة السجون في إسرائيل ثم قيادة الشرطة يتناقض بشكل واضح مع السردية الإسرائيلية الدائمة بأن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية هم الأكثر أخلاقية بجيوش العالم. سلوك بنغفير يتناقض مع الصورة التي يراد أن تكون بالوعي الغربي اتجاه إسرائيل، أريد أن تكون صورة إسرائيل صورة جميلة وصورة حسنة وصورة جيدة.
0: فلسطينيين حركة المقاومة الإسلامية حماس أدانت مشاهد التنكيل والإذلال اللي أشرف عليها بنغفير لحظة اعتقال الناشطين، واعتبرت أنه اللي قام به جيش الاحتلال بشاف بنغفير يعبر عن حالة الانحطاط الأخلاقي والسادية اللي تحكم عقلية قادة كيان العدو. رأت الحركة في الحادث ذي محاولة يائسة لكسر إرادة النشطاء وثنيهم عن دورهم الإنساني النبيل في كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاستلام تاع الاحتلال على قوارب الأسطول زادة قوبلة بموجة إدانة واسعة كما قلنا من جهات من بينها حتى منظمة العفو الدولية اللي وصفت اللي صار بأنه عمل غير إنساني ومخزي، وكيف كيف شفنا حتى عدد من المنظمات اللي كانت أدانة التصرفات هذه.
1: به في تاريخ المعاصر الإنسانية إياد مش نعرف أنا هو محتل أنا هو ظالم أنا هو لمغتصب أرض، نفس الصور هذه ريناها الكل تقريبا. كان الاحتلال الفرنسي في دول شمال افريقيا رينا الصور هذية، وقت كان الاحتلال النازي في دول في اوروبا رينا الصور هذية، وقت كان الاحتلال الامريكي موجود في العراق رينا الصور هذية، واليوم ايضا نراه في نفس الصور هذية، وهو ما يؤكد انه احتلال ما نجمش يكون حاجة اخرى.
2: بيسر هو اليوم ظهر لي معناتها فما كان الناس اللي ما تحبش تشوف هي اللي ما تعترفش بالاحتلال، ولكن المعطيات واضحة. هذا جانب. أنا حبيت نرجع للتصريح متاع نتنياهو اللي يدين في سلوك بنغفير، اللي في الحقيقة راه هو معناتها تحليل مهم، هو أنه نتفقوا أنه راه توزيع أدواء خاطر فما انتخابات سي الكنيسة صوت على القراءة الأولى متاع قانون حل الكنيسة ومشين الانتخابات في أوت، دونك فما توزيع أدوار بينهم مزوز، والدليل أنه توزيع أدوار رأوا في العالم الكل رئيس الوزراء ما يخرجش يدين تصريحات متاع وزير، يا يقيله يا يسكت، أما مش ندين سلوكه ونخليه في الحكومة. واضح أنه معناتها توزيع أدوار للحصول على الأصوات، نتنياهو يحب يأخذ أصوات اليمين المعتدل، في نفس الوقت بنغفير يمشي لأصوات اليمين القومي الديني الصهيوني، والهدف متاعهم هو البحث عن أغلبية مشتركة ويحبوا يحكموا بعضهم في الدورة الجاية. هذاك علاش يلزم يكون واضح عنا أنه راهي العملية الكل هي عملية إخراج في إطار حملة انتخابية داخل مؤسسات الاحتلال.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة شيخ. الموعد مع جيهان جيكم في صباح الناس، نتقابل غدوة في الأمام.
17: شو بدك وانا دوخني الجمال، اسمع اسمع اسمع اسمع

0: تدلل.
1: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
0: تدلل
2: جيون، ايام دللنا.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور لبلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: Achille, il aime le maman. D'où me yisma has croquette my pet? Iji yishi farhan. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
6: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
10: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. قصر المعارض بالكرم يشهد في الفترة من 23 إلى 27 من شهر جوان القادم تنظيم صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي، الهادف إلى دفع الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين التونسيين والدوليين وتطوير حلول مستدامة لتعزيز المردودية الفلاحية. ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الحالية أكثر من 15 ألف زائر مهني ومختص ومشاركة أكثر من 150 عارضا ومؤسسة فلاحية وصناعية كبرى، إلى جانب حضور ما يفوق 100 شركة ناشئة تعرض حلولا مبتكرة في قطاع التكنولوجيا الفلاحة. برنامج باب مات مكن من دعم أكثر من 400 مؤسسة نشطة في سلاسل القيمة المستهدفة عبر التكوين والإحاطة الفنية وتحسين جودة المنتجات وتنويعها بما يتلائم مع متطلبات الأسواق الخارجية، وفق منسقة البرنامج لمياء شقير ثابت. وثابت تضيف في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن المشروع ركز خلال مرحلته الثانية على ولايتي نابل والقيروان من خلال تثمين منتجات محلية مميزة وعمل على تطوير آليات التسويق والتعريف بالمنتجات المحلية عبر تحسين التعبئة والتغليف ودعم المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية.
11: البرنامج هذية مكننا أن نعرفوا بالمنتوجات المحلية التونسية وندعموا نفاذ للأسواق نتاع المنتوجات هذه، نعرفوا بها على النطاق المحلي والعالمي. احنا معانا العديد من المتدخلين اللي صار تكوينهم والإحاطة بهم لتحسين جودة المنتوج متاعهم، لتنويع المنتوجات ولمطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية. احنا عنا أكثر من 400 شركة منتفعة. تحويل نوعية المنتوجات هي من مراحل المهمة من المشروع. اليوم ما عادش نجم نحكيه كان على منتوجات طازجة، اليوم السوق تطلب منتوجات حول وذات قيمة وجودة عالية. هذا هو العمل اللي حاولنا أن نقوم به، واليوم تحولنا إلى فترة ثانية اللي هي تطوير هالمنظومة هذه في زوز جهات اللي هما نابل وقروان اللي خدمنا فيهم على منتوجات كما الزهر والهريسة والهندي بوعرقوب في نابل، وفي قروان وين على الورد وعلى الهندي العليه وعلى زيت الوسلاتي. المنتوجات هذه ولات هي دافع للتنمية المحلية.
10: في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، اعتراض الاحتلال الصهيوني لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قرب سواحل قبرص يشكل فصلا جديدا من فصول قام حركات التضامن الدولي مع قطاع غزة والذي يمارسه باستمرار الكيان المحتل. وأثار الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير موجة غضب عالمية واسعة بعد نشره مقطع فيديو يظهر نشيطين محتجزين من سور الصمود المتوجه لكسر الحصار عن غزة، وهم جثون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم عقب اعتراض قوات الاحتلال الصهيوني سفن الأسطول ونقل المشاركين فيه إلى ميناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مجموعة ميتا تشرع في تنفيذ أول موجة لتسريح الموظفين شملت نحو 8000 شخص حول العالم في إطار إعادة هيكلة داخلية تهدف إلى توجيه مزيد من الموارد نحو مشاريع الذكاء الصناعي بالتزامن مع تجميد خطط توظيف ونقل الموظفين إلى مهام مرتبطة بهذه التقنية. نهاية هذه الجولة، والموعد تجدد الآن مع جيهان ورفيق في أصبح الناس، كنوا معنا.
9: الأولى في تونس.
0: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.
12: صباح الخيرات، صباح النور ليلي، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتبعونا الكل. هكا تبدا صحيتنا وتتواصل حتى لنص النهار على امتداد 3 ساعات. ما تقلقوش، ما تحسوش بالوقت، تسمعوا كان الاخبار لاكتواليتي اللي صاير في البلاد، الموسيقى المنوعه، الجو بونيمور. ان شاء الله يا ربي نبعث لكم هكا الطاقه الايجابيه اللي نحاولوا هكا دخلت لكم، بتحسوها من عنا خارج هكا ولا هكا، هذاك لي سونتيل. مي لما تبدلوش فريكونس موزايك اف ام، سمعونا زاد سور لو نت على www.mosaikefm.net. وكيما جرات العاده لازم نبداو صبحيتنا بغنيه تونسيه، واليوم من عند عدنان الشواشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: يا مرحبا بصواتكم بيان سور. نفرحوا نفرحوا نفرحوا كي نلقاوكم تكلمونا وتتفاعلوا معنا مع مواضيعنا مع كل ما نقترحوه عليكم على 71 113 013. وتأكدوا انه مساجتكم الكل راهو نسمعهم كل كل كل 24 ساعة على 24، ما نفلتش مساج الا ونسمعوا. مرحبا بكم في زوز مواعيد، دونك صندوق عجب توا 9 درجين، وبعد معاه 11 غير درجين ابار الصندوق المخصص للتهاني نتاع كم كان عندكم عيد ميلاد تتمنوا للحباب والاصحاب. ديما نفس ريبوندور 71 113 013. مهم الملاحظه اللي قلتها صديقنا المستمع، الحق بتاع ربي مهم ونقولوها مره واثنين وثلاثه. استحفظوا على رواحكم، هوني نحكي ان شاء الله ربي يجيب لكم القسم، نعرف تخدموا على رواحكم، نقصد هوني لي ليفور، ربي يعينكم. اللي نشوفوكم على الموتورات لك الحق بتاع ربي برشا استهتار، برشا برشا برشا، معناها لا احترام لاشاره المرور هذا قبل كل شيء، تزكزيك في الكياس ما غير حتى كاسك، معناها انت تجري على خبزتك ان شاء الله ربي يعطيك الرزق، لكن ماكش مستحفظ لا على روحك اول حاجه، لا بكاسك لا باحترام اشارات المرور، تزكزيك في الكياسات باش نقول لكم. فمش ذيك البيتزا اللي باش تعيشك وتزيدك راهو في طول العمر، خمم في روحك، خمم في روحك هكا ولا لا. هذا اللي حاب يوصله المستمع، وشكرا للمستمعة اللي حابه تهدي لشكون اليوم توق الياسمين.
2: صندوق عجب.
3: عسلامة موزايك، نسمع فيكم تقولوا للتوق الياسمين لش كنت تهديه. أنا بالنسبة لي نهديه الموزايك اللي مفرهدتني ومصدقية وخبر كما نقولها حاضرة وخبر صادقة، ونهدي لكم من غير رمي ورود. الحق بصراحة نحل وزني على الموزايك في الصباح حتى لن كما نقولها نرقد. ما تستحقوش انتم مثلا التوق الياسمين، تستحقوا أكثر منه.

0: توك يقولوا على قفة المواطن، قفة المواطن في الجمعة 30 دينار خضرة وفروج الدجاج ب 30 دينار 60 دينار هضمة في الجمعة. الدولة شبه ما سعرتش اللحم ب 40 دينار عند الززار، يلقاه أكثر من 40 دينار يوقف بالوقت 5 ملايين اختية البلاس البلاس باش يولي العلوش عاش يتباع مع الزملاين ومليون ونص وكل شيء، يولي العلوش ب 500 800 900.
1: نيجي على الغلا يجيين يا اختي، نيجي على الغلا يجيين اختي. واحد قفيفة كما تقول انت كيلو كيلو اختي 100,000 اقل حاجة، هذا شوية قلة وطريف تشيج وطريف قلة هذوك 100,000 وحدهم ما نحكيوش عليهم. احنا كويل الحم وفريريش كما نقولوا احنا ب 100,000 يا خايتي ربي تسمع ربي تبقي على الناس ترو مانيش عارفين صغيراتنا باش يمشيو بيها الغلا.
2: يا جيان صباح خير، يا رب يشوفونا حلك اللي في الريت كيف مع الموتورات، راهو يدوب لك على اليمين على اليسار يضرب لك راس الفجيره دقيقه وديما يمشي يهرب، ما عنده حتى اماره معناها بالشده باش تشكي بيه شكون وما تعرفوش شكون، موتور ما فيه حتى سيني هو لا شليكه يخدم كيكه، يا رب يشوفونا حل معاه.
3: عسلامة يا جيهان، يا جيهان وخيتي راني نحب نجاوبك. الراجل اللي قال المرأة ما تستقبلش راجلها بعسلامة والله عينك وربي يعاونك.
4: يا مدام يا مدام، عطيني أنا امرأة تونسية يروح راجلها من الخدمة تقول والله يعينك، عطيني أنا امرأة مستحيل مستحيل هو يروح من الخدمة مسكين الله أعلم بيه نهار كامل مسكتني وتديرك تدوب يحل الباب المرأة تقول له شبيك بسكة تليفونة ايش بيه ايش بيه خبز شبيك الله فيكم بسكة تليفون يا اخي شبيك الكاو وتعمل له فبتني الأفلام كل تعملهم له.
3: لا يا بابا نقول له احنا نستقبلوه بعسلامة والله عينك وربي يبارك لك وربي يشد لك في صحيحتك وبرا اقعد ارتاح وتجيها قيوته. ومن بعد كان فما حكاية بعد العشاء زادا مش قبل العشاء يا بابا، اما نحب نقول له حوجة واحدة بارك راه مسوا بعيديك ما همش قد بعضهم، راهو فما اللي هكا وفما اللي هكا ما تحبش ما تحطش نسير كلهم في خانة واحدة. يا جيهان وصل له صوتي عايش اختي، ان شاء الله نهاركم طيب ونهاركم زين.
5: صندوق عجب صباح الناس
6: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان
5: على كل لسان
6: وادخل ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار معايا انا احسن الهمالي والجولدن تيم على الاولى في تونس
5: من الاربعاء للستة متاع العشيه على كل لسان.
7: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج

0: شعرية، الحب جاني وخذني ورماني، افهموا الحب شنو ينجم يوصل، فهمتوا؟
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ونص النهار.
0: أشكروا لكم مع الضمار، فما شوية نوع مضمار حاصلوا 9:26 دقيقة على موزيكا فيم. يا مرحبا بكل مستمعينا، سحبة الدنيا، هل الطقس باش يتبدل وإلا لا؟ من المعهد الوطني رصد الجوي ناخذوا المعلومة الصحيحة. معنا سي أنيس ساتوري. أنيس صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين مدام جيهان، تحية ليك ولأوفية إذاعة موزيك.
0: ربي خليك يا أنيس. شميسة إيجا نقول لك شميسة كي تعمل في غميضة معنا، كل مرة تظهر شوية ومرة تتخبى وراسها بتقس يمكن شو يكون إن شاء الله.
2: الحمد لله تقس مش مس عموما، تقس استقرار يعني سماء من صافية إلى قليلة السحب. عموما الطيارات تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة، تكون من القطاع الشرقي بالجنوب تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي. البحر عموما مش يكون قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لعنصر الحرارة، يمكن أهم عنصر هو هذا، يعني في استقرار نجم نقوله الأيامات هذه كل تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و27 درجة في المناطق الساحلية في الشمال، وفي المرتفعات تكون بين 29 و34 درجة، ممكن حتى توصل ل 35 درجة في أقصى الجنوب الغربي. وفي الحقيقة

0: الملحوظ بداية الأسبوع المقبل، بداية من يوم الثلاثاء أغلب الظن باش نعيشوا درجة ثلاثينية، أي باش تكون درجة حرارة ثلاثينية إن شاء الله يومي الأربعاء، وممكن حتى تتجاوز 32 درجة يوم الخميس، يعني ثاني عيد في الأسبوع المقبل. حتى في الليل، معناها الليلة مثال درجة حرارة عموما معتدلة، الحرارة الدنيا تكون بين 17 و22 درجة على كامل الجهات، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا هو يعني طقس داخل صيف، احنا نقول ان شاء الله تكون ديما طقس من ربيعي الى صيفي معتدل ان شاء الله.
1: سورتو المعتدل بالضبط، هذاك هو اش نحبوا. شكرا لك، يعطيك صحه انيس ساتوري، يعطيك صحه، نهارك زين. شكرا لك وتحيه من خلال كافه العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
1: كما عودناكم في صباح ناس، قلنا لكم تكون عندنا متابعه يوميه على مزيكا فام مع حجيجنا، ان شاء الله ربي يقبل حاجتهم. يظهر لي لليوم قريب يكتمل العدد نتاع حجاجنا اللي يخلطوا للمكان، ان شاء الله يا ربي ناخذوا اكثر التفاصيل، صحتهم شي حوالها مع ارتفاع درجات الحراره، غادي ممكن شويه تعب اكيد بعد سفريه وغيرها، دونك نطمنوا على صحتهم ووضعهم بعد شويه مع رئيس اللجنه الصحيه البعثه الصحيه لحجيجنا الميمين بعد شويه من السعوديه مباشره. خليكم معنا.
2: صباح الناس.
3: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجري فرحان، وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي طن كامل بالزيت النباتي حلق الوان، لا بواط دو 400 غرام ب 10490، في عود 14 دينار و230.
5: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم، والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
7: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
9: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: تدلل تدلل
11: حتى 31 ماي، جيان يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
12: جيان، ايام دللنا.

0: إن شاء الله ربي يتقبل حاجتهم. ديما نحبوا ونطمنوا عليهم وشكرا لهم على تعاونهم معنا. نحبوا نطمنوا العائلات, نعرف على تواصل مع أفراد العائلة اللي موجودين إن شاء الله في السعودية للحج. إن شاء الله يا ربي حج مقبول يوم الكل, لكن ديما نحبوا نطمنوا عليهم, نشوفوا وضعهم الصحي شنية حوالهم كل ما يقرب أكثر الحج, ونعرفوا الحج هو عرفة. إن شاء الله يا ربي ينوله لنا الجميع المؤمنين. شكرا لي دكتور حمادي سوسي, ديما ما يبخلش علينا بالمعلومة, رئيس البعثة الصحية لحجيجنا. دكتورنا صباح الخيرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليك مدام جيهان, تحية إلى كل حجاج وتحيجنا إلى كل عائلات حجاجنا.
0: شكرا لي دكتور.
1: نحب تطمينه, انت تحبوا تتمان, واحنا زاد هذاك هو مهمتنا, نحبوا نوصلوا كما تعرف حجاجنا كل الى عرفه وان شاء الله بقدره السميع العليم نوصل. الوقت حاضر, الحجاج الكل فيه ونص وصلوا طوعا 10981 حاج موجودين في مكه المكرمه في فنادق. الحالة الصحية والحمد لله نجم نقوله في أحسن الحالات, في أحسن الحالات بعد الجهد البدني الكبير اللي قايمين به, وبعد الحالات الاستثنائية متاع الإعاشة متاع التحول متاع هذوم الكل, حجاجنا كل بس تلقى عنده شوية وجاية في العضلات متاعه, تلقى عنده شوية فشلة, تلقى عنده قلة نوم, هذا كله طبيعي التعب. بالنسبة للحج, لكن احنا نعتبر هذا وأنه هو حالة طبيعية بالنسبة لي. نحن توقعين نوصلوا إلى تقريب 900 عيادة يوميا, والبرنامج بتاعنا يقول أن العدد متاعهم باش يكثر الليامات هذوما.
0: علاش
1: كيما كنت سيد تقول قبيلة, الحج هو عرفه, دونك هنا باش يدخل انيتا بسيكولوجيك نفساني خاص. الناس ما نقولش تخاف من الناس, تحب توصل في احسن الحالات وتحب تعدي في احسن الحالات, ويبدا فما نوع من الخوف, نوع من الخوف بالك شي نمرض, بالك شي كل وجاي على جيتي المره الاخرى تعاود ترجع لي, بالك شي كرشي تجري, بالك شي الكحه تطودني, بالك شي, ولهذا كل العيادات بتاعهم واللي هو خايفين من هذا. واحنا نحاولوا باش معنا نهديهم, حاولوا باش نطمنوهم. والعيادات بتاعنا اللي ولات تتعمل توا عندها نوعين, فما العياده الطبيه اللي فيها التشخيص وفيها العلاج وفيها كل شيء, لكن باش نركزوا اكثر, وهذا التعليمات اللي خديناهم من عند سيد الوزير بالنسبه للاطباء بتاعنا واللي هما قاعدين يقوموا بهم توا, في اطمئنان حاله نفسيه وما تخافوش, رانا موجودين معاكم, رانا باش نطلع معاكم في الكيران, رانا باش نسكن معاكم في الخيم, رانا باش نهزوا الدواء والدواء باش نهزوا مسبق, المعدات الطبيه زاد باش نهزوا, ورانا موجودين معاكم. فيك تعرف وقت اللي ما عادش الوقت مليح الحاج, واللي خمم برشا في كل النهار هذاك, شوف يولي راه الوجايع اللي عنده جاته قبل تولي له اكثر. اذا كان عنده كحه باش يقول لك لا باش تعاود ترجع لي الكحه, هذوما كلهم نفسانيين, نحاولوا باش نطمنوهم. وان بلوس دو سا تولت عندنا باش نعملوا حصص توعويه ابتداء من يوم غد ان شاء الله بين صلاة الظهر والعصر في كل الوحدات, طول الزيتاج في كل الطوابق هذيك. الطبيب بعد ما يصليوا الظهر يلمهم الكل في الكلوار ويعاول توعويه إياه في نفس الوقت باش يجاوب على الاسئله نتاعهم, الاسئله نتاعهم والتوعيه نتاعنا احنا اللي باش نلحوا عليها اكثر. اولا كي باش يخرج من هنا ما يهزش تبش معاه, راهو باش يفقلوا وراهو باش يتعبوا وراهو ربما ينسى. ثانيا عنده ساك صغير اللي باش يهزه, والساك صغير هذاك باش يهز فيه الدواء بتاعه واللحو على الدواء بتاعه اللي لازم يهز الدواء بتاعه بتاع 5 أيام قبل كل شيء. باش ثانيا شركة الخدمات هي المسؤولة على هذا, وهي باش تعطيهم سيكان, والسيكان اللي في وسطهم الماكلة بتاع 24 ساعة مع العلم وأنه المنيو هذايا ونوعية الأكل هذايا تعمل عن نحن في تونس مشكورين معهد التغذية بشعدون، دونك اللي هو أدبي معمول بالنسبة للعمر متاعهم بالنسبة للأمراض اللي هي موجودها. أنا ماكش بستلقى فيه المالح، ماكش بستلقى فيه الحاجات تحلوه برشا، ماكش بستلقى فيه الحاجات اللي تتعفن. وفي هذا السبب بالنسبة للحجاج الحقوقكم تاعكم جاه ربي خليهم في هذا البحث، رغم الحقوق ينجموا يتعفلوا، وإذا كان تعفل يتوجه يكون غجي واحد ولا يرد ولا عنده جوفه تجي راهو من ذمة يولي صعيب برشا برشا برشا، والأدوية تصعب علينا، ولهذا ماذا بينا نحتاطوا من الشيء هذا اللي نوصيه فيه، خاصة جدا بالنسبة للطقس. الطقس والسلطة السعودية الوقت الحاضر قاعدين ينبهوا، البارح وصلت التسخان 45 وبتطلع أكثر من هذا، ولهذا يهديكم ويصلح رأيكم من توا الدولة تاعو عارفة نرتاحوا شمع الصباح نجم تصلي صحبتك ليجل العشاءات نجم تصلي زادة كيف كيف، لكن الظهر والعصر يقولون مبجاه ربي ما تخرجوش من الفندق، والفندق في اللوطة بالكل فما صلاة اللي هي نفس صلاة ونفس القارئ ونفس الواحد اللي موجود في الحرم تصلي هذه من غير ما تحول. ثانيا بالنسبة للعرفة، إذا كان وصلنا العرفة ماذا بينا ما نخرجوش من الخيم بتاعنا، حتى إذا كان نحبه نعمل استطلاع على عرفة اللي هو يشبه البعض اللي هو موش جبل ما يهيش يكون بلاتفورم، ماذا بينا دائما الخيمة يكفي. علاش؟ خاطر اللي يصير والتجربة اللي يقول يقول لك هاني باش ندور من هنا وطول نشر الخيم كل يشبه البعض، اثنين كل شبه البعض نجم يبيع، وإذا كان يبيع يقعد يفركش، وإذا كان يقعد يفرق باش ترسيله أكثر من ساعة ساعة ساعة ساعة ونص ما يحسش بروحه وما يحسش بضربات الشمس، ورانا قاعد يقولوا المرأي ضربات الشمس تبيع في الآخر بكل ملكة تبيع في الآخر بكل رأيت نجم تخطر يهديكم ونستحرق. خلينا نكملوا الحج بتاعنا في أحسن الحالات
0: إن شاء الله يا ربي. دكتورنا أتوا ناخذوا على قريب إن شاء الله اليوم عرفة وناخذوا أكثر التفاصيل. حبيت نتمنى إحنا وقت آخر مداخلة معاك على نهارين، خلينا إنه عنا زوز من حجيجنا في المستشفى اليوم، طمنا على وضعياتهم.
1: الزوز فما المريضة من المدينة ومشينا نجمع ومشي نجيب ما خاصة وقتها بس نشوف الحالة بتاعها، وصلت البارح
0: روحت معنا خرجت بس من المستشفى
1: حالة جيدة الحمد لله، روحت توقعت عنا مريضة بركة هنا في مكة، والحالة اللي موجودة في مكة مطمئنة مطمئنة، واحنا ما تخبيش عليك نحاولوا باش نخليوها أكثر يمكن في المستشفى طول ما يركونفورت تبدأ مرتاحة أكثر، لكن إن شاء الله إن شاء الله قدرة السميع العليم لازم باش نخرجوها قبل العرفة وباش نطلعوها قبل العرفة. وكيما قلت لك زادة بالنسبة لنا احنا عندنا أسماء متاع الحجاج متاعنا اللي ربما يستحقوا عناية خاصة، هذوكم الكل باش ناخذوا فيهم الليستة وقاعدين نثبتوا فيهم باش نهزوهم ونعطيهم اللازم كعناية باش نوصلوهم ونجيبوهم. طبعا حاجة أخرى زادة من بعد ماذا بينا الفوات طلعنا العرفة ماذا بينا الناس التعبين نحاولوا نهبطوهم طول المكة وهم يتفهم الوضعية، لأنه القعاد متاعهم في ميناء مدة 3 أيام تحت خيم وفي الحرارة هذه وفي الحالات هذوما ماذا بينا نتهناو عليهم ونهبطوهم للشسم للفنادق اللي موجودة في مكة، مع العلم وأنه ثم زادة طب اللي باش يكونوا موجودين في مكة.
0: واضح، يعطيك ألف صحة دكتورنا.
1: هذا هو البرنامج متاعنا،
0: شكرا لك، احنا باش نقعدوا ديما على تواصل كمان ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا لك دكتور حمادي سوسي، شكرا لك رئيس البعثة الصحية لحجيجنا مباشرة من مكة.

0: يصبح الناس.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور لبلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة. بنا على بنا
3: مع توبنات، كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش، ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.تي.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنت، عيش جو الكوره من الدار.
4: توبنت، very fiber people.

0: بعيد.
1: مرحبا بكل مستمعينا تسمعون في صباح الناس.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار.
1: اطمنا على حجيجنا، خلطوا الكل الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ربي يتقبل حاجتهم. احنا ان شاء الله ربي يكتبها للناس الكل في العشر ايام هذوما من ذي الحجة. دونك فما برشا اعمال مستحب انو نعملوهم. المواطن يسال يقول لك اي يوم ان شاء الله ربي يتقبل حاجتهم. انا هنا شو اكثر واهم الاعمال اللي لازمني نعملها؟ صيام عشر ايام كاملين، اكثر قران، اكثر صدقات. شو اللي نجم نعمل اكثر؟ يوم عرفه كيفاش نجم نستغله ونربح فيه. معنا الامام الخطيب الشيخ سفيان بن صالح. شيخ صباح الخيرات، مرحبا بيك.
3: صباح النور، نهاركم سعيد مبارك. ربي يحفظك اختي كهان وجميع الحاضرين، جميع السامعين والمستمعات. ان شاء الله ربي يكرمكم بهذه العشر المباركه يا رب.
1: ربي يخليك شيخنا، باش ندل عليك فقط انه تقعد لنا في بلاصه شويه اكثر فيها ريزو، باش صوتك والمعلومه اللي باش تقول لنا المفيده ان شاء الله توصل.
3: طيب
1: خصوصيه الله. ايام ذو الحاجه العشر ايام ذوما، الواحد كيفاش نجم يستغلهم العشر الاوائل من ذي الحاجه بطريقه مؤثره وبسيطه؟ هل الصيام العشر ايام كاملين اقل؟ معناها نحب نوضحه للمواطن.
3: باهي، طيب نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نحن كان تعرفوا نحن في أعظم أيام الدنيا برواية النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي قال أعظم أيام الدنيا عند الله هي العشر. وزيد في القرآن الكريم ربي أقسم بهذه الأيام العشر، وربي لا يستحق للقسم، بل قال والفجر وليال عشر، وربي سبحانه وتعالى ما يقسم إلا بعظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في عند أبي داود، النبي كان يصوم 9 أيام هذوما الكل. في رواية أخرى معناها تقول السيدة عائشة كان يصوم 9. ما نجمش تصوم 9 الأيام هذوما، تنجم تصوم 2 وخميس. ما نجمش 2 وخميس تصوم حتى يوم واحد، هذاك اليوم عرفة اللي يوم عظيم. وربي سبحانه وتعالى يتجلى يقول يا ملائكتي انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين من كل فج عميق. الصيام متاع النهار هذاك يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة اللي ربي يغفر فيه تقدمت وسنة مضت، ذنوب كثيرة تغفر في الأيام هذيك. هذا نهار بركة. اتصور حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي يقول من صام يوما في سبيل الله ابتغاء مرضاته بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة ربي بعدك على النار. أعمال كثيرة، وكنت حب أن نقول لك بعض الأعمال. نعمل جدول، جدول أي صحيح، نعمل جدول أعمال والطاعة نقربوا من ربي سبحانه وتعالى. أول حاجة نوصيكم بالصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حاول كل صلاتك في وقتك العشر أيام هذوما. علاش؟ نحن في العشر من ذي الحجة أعظم الأيام عند الله، وجد أشهر حرم ربي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأظن وقت اللي تبعد على صلاتك، بعد على ملاقات المولى سبحانه وتعالى، حافظ على صلاتك في وقتها. 2، تنجم تعمل أنت كل يوم صور 9 أيام أو 10 أيام هذوما قصر في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. معناها نحافظ على السنن الرواتب، ركعتين قبل صلاة الصبح، ركعتين قبل الظهر، وأربعة بعد الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. هما 12 ركعة يسميه السنن الرواتب. طور كان واحد يحافظ عليها يوميا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على درجة الصحة، بنى الله له قصرا في الجنة. برنامج صلاة، برنامج معناها قصر في الجنة، برنامج آخر الإنسان تحب كل يوم حج وعمره. ونحن مناش بين الحجيج ملبية.
1: شيخنا سمحني عاود أرجع لي في نفس البلاصة اللي قعدت فيها، سمحني.
3: أي.
1: تفضل. أي
3: قلنا تنجم تبني قصر في الجنة بالسنن الرواتب 12 ركعة يوميا. هذه يتكوهم أجر كامل قصر في الجنة. تنجم تعمل برنامج يومي حج وعمره وانت في دارك. تقولي كيفاش انا في داري؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر، صليت الفجر اما في جماعه بالنسبه للرجال ولا المراه حتى في دارها، صليت الفجر وقعدت تسبح وتذكر في ربي سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس، تطلع الشمس زيد 10 دقائق وصلي ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذت اجر حج وعمره. تصور يوميا تاخذ اجر حج وعمره في العشر ايام هذوما، معناها خير كثير. تعرف الايام هذيا ايام ذكر لله، تحب قصر في الجنه سهل، اذكر سبح ربي سبحانه وتعالى وقت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ايام الدنيا عند الله العشر، فاكثر فيها من التسبيح والتهليل والتحميد واقفلهم بلا حول ولا قوه الا بالله. تحب قصر اخر في الجنه والا عمره وحجه، اقعد بعد دبر كل صلاه وقت اللي تصلي قل سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 33 مره، واقفلهم بلا اله الا الله. عندك حج وعمره بشهاده رسول الله عليه الصلاه والسلام. نزيدك من الخير اختي جيهان والاخوه المستمعين، اعمل برنامج نتاع قران، يلا برنامج قران يومي. نحب نختم انا القران الكريم في العشره ايامات هذوما، معناها تصور وقت اللي تقرا انت صفحه من كتاب رب العزه، صفحه من القران، تعرف قديش عندك من حسنه؟ عندك 4000 حسنه يوميا. نحب نعمل ختمة نتاع قرآن كل يوم 3 أجزاء، معناها كجزء الصغير الكتاب الصغير هذاك اللي فيه حزبين، كل يوم 3 أجزاء سهلين راهم يشدوش برشا. الجزء تعرف قديش فيه من حسنة؟ الجزء فيه 100,000 حسنة، كي نعمل 3 أجزاء يولي 300,000 حسنة يوميا في هذه العشر. ما نقفله باليوم العاشر اللي هو يوم النحر يوم العيد، تلقى روحك عندك 3,000,000 حسنة. أعمال كثيرة نجم نعملوها، ربي قال في القرآن ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، الذكر الأيامات المعلومات هذه هي العشر من ذي الحجة. فالإنسان هنا يعزم يتوكل، راه ربي سبحانه وتعالى هذه نفحات، قال إن لله في أيام دهركم لنفحات، أي هدايا فتعرضوا إليها عشر أيام. هيا أحبابي هيا أخواني، شد المئزر، قوم، أذكر ربي سبحانه وتعالى، أعمل برنامج متاع صدقة، علاش لا؟ إلا راهي الصدقة تذهب غضب الرحمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. أعمل برنامج صدقة كل يوم حتى دينار يوميا، تنجم الطيب زيد لحمة في الماكلة متاعك وخرجها للعساس، وإلا خرجها لأي إنسان قاعد بحذاك البرة يتعدى في الشارع فيه الماكلة، خليها تعم الفرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ما شاء الله عليك، يعطيك ألف صحة، والله يعطيك ألف صحة. لا إن شاء الله بتكون عنا مداخلة إن شاء الله قبل يوم عرفة ونزيدوا نستنفع من علومك، وشكرا ليك شيخنا.
3: الله يبارك فيك، ربي بعجالة بسرعة كنت نجم نزيدوا نكملوا، معناها نكملوا من الأعمال، ولكن إن شاء الله نكون خفيف عليكم وكهو هذا شو نقول.
1: يعطيك صحة، الفايدة إنه وصلت وصلت إن شاء الله. شكرا ليك شيخنا، ربي يخليك، شكرا ليك الإمام الخطيب الشيخ سفيان بن صالح، شكرا على تدخلك معنا.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار
1: معاكم حتى لنص النهار، إن شاء الله يا ربي ونسناكم، وإن شاء الله يا ربي هكا حاولنا ساعة الأولى نكونوا في مع جو حجيجنا، معناها مع رئيس البعثة الصحية لحجيجنا اللي قالنا إنه خلطوا الحجاج الكل الحمد لله يا ربي بصحة جيدة. 10,981 حاج موجودين في 3 فنادق، 900 عيادة قاعدة تصير يوميا، العدد ماشي ويكثر صحيح. يقول لي إنه توا باش نركزوا أكثر على الحالة النفسية لحجاجنا قبل عرفة، يوم عرفة اللي هو حج هو عرفة، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين، وإن شاء الله يا ربي دعواتهم الكل لنا تكون مستجابة، والله لا تحرم مؤمن من حاجة. نكملوا بعضنا حتى لنص النهار.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام.
0: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة، وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19-26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
4: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
5: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation Générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. ينتظر أن يتم بداية من غرة جويلة القادمة امتثال بقية الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. ويأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزارة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 25 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسطي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيق لإحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 19-2000 المؤرخ في 26 من نوفمبر 19-2000 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. ويندرج هذا الإجراء في إطار اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرسال العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. دوليا هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريشتر تضرب صباح اليوم منطقة كامبي بليغري التي تبعد بضعة كيلومترات من مدينة نابولي جنوب إيطاليا وفقا لما أفادت به المصالح الإيطالية المختصة في الجيوفيزياء والبراكين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران اليوم الخميس في إطار جهود الوساطة التي تتولاها إسلام أباد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سعيا للتوصل إلى اتفاق بينهما. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس مقترح سلام أمريكي جديد نقل عبر الوسيط الباكستاني، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران باتت على مفترق طرق بين اتفاق محتمل لإنهاء الحرب أو استئنافها وفق قوله. ملف الطاقة يهيمن على محادثات الرئيسين الصيني شي جين بين والروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء في العاصمة الصينية بكين. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
6: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: أم كلثوم في بعدها يا مسهرني الله على الغنية ذي. أم كلثوم تلقاها معنا كيما كنا نهار خميس. إن شاء الله يا ربي عجبتكم إغنيتنا لليوم. نعم نطلع المارشي اللي موين موجودين. تحية لمستمعينا في سيدي بوزيد مع زميلنا محمد صالح غني. صباح الخيرات. حياك
2: حياك يا جيجي.
1: شو أخبارك محمد؟
2: مرحبا بك الفريق العمل معك وكيف مستمعينا اينما كان.
1: ربي فضلك محمد صالح غني. عطينا البوان ميتيو سيدي بوزيد اليوم. منسمه شويه ولا فما ارتفاع في درجه الحراره؟
2: لا فما ارتفاع في درجه الحراره تو حاليا. الطقس باهي باهي عموما باهي
1: باهي عموما باهي. اي ندخل ملا معاك المرشي
2: اليوم. جولتنا كانت في جانب من السوق المركزيه بفرعيها وعدد من الفضاءات والمحلات التجارية باش نتابعوا فيها مرص الخضر والغلال والأسماك واللحوم والدواجن. وكانت كالتالي بالنسبة للخضر اليوم السيناريا بدينارين، البصل ب1500 ربطة، الخس من 1500 حتى 2000، الفلفل الأخضر من 2500 حتى 3000، الطماطم من 3500 إلى 4000 وتسمى غالي شوي. الخضر الورقي من 800 حتى الدينار، البطاطا من 2200 حتى 2500. الغلال اليوم المشماش من 3 دينارات ل 3500، الخوخ من 3000 ل 4000، الخوخ بنوعيه طبعا معناها ثم البطاطا البصاع من 3 دينارات 500 ل 4000، الدلاع من 2000 حتى 2200 كيلوغرام، البطيخ ب 2000 الكعبه وهي صغيره الحجم. بالنسبه للاسماك اليوم تريليا 23 دينار و 500، القاروس قاروس بنزرت ب 28 دينار و 500، وراتا ب 29 دينار و 500.
1: هذا المربي نحكيو ديما احنا.
2: اي قرنيط قرقنا ب 43800، تريلي حجر ب 34 دينار و 500، غزال ابيض ب 14 دينار و 500، والحوت المخلط ب 8800.
1: اي حوت مرقة قولنا به.
2: بالنسبة للحوم اليوم البرشني والعلوش من 55 دينار حتى 60، البركوس ب 45 دينار، هابرس البقري ب 45 دينار هي أيضا. الدواجن بلانكيت دانت 10 دينارات و 790، كويس دانت ب 14 دينار و 990، مرقاز بوف 31 دينار و 100، مرقاز دانت ب 24 دينار و 50، ستيك دانت 19 دينار و 500، كالوب دانت ب 18 دينار و 400، البولي باك ب 8625، كويس بولي ب 12 دينار و 650، سكالوب بولي 18 دينار و 400، كبدة البولي ب 17 دينار و 550، البلاتو متاع العظام ب 8250، وحارة العظام ب 11100.
1: هذه دورتنا اليوم في المرشي. مادام مشينا لسيدي بوزيد نعملوا طلع على الرحبه هكا وسووا منا العلالش كيفاش والاقبال.
2: بالنسبه الى حد الان بالنسبه للاقبال يسمى ضعيف ماهوش كل الاقبال الكبير، ربما هذا معناها في انتظار يعني تنزيل الاجور بالنسبه للموظفين، وبالنسبه معناها العرض متوفر ثم يعني ثم العلوش متوفر
1: من الى متوفر من الى
2: الاسعار. الاسعار تقريبا اللي هي تسمى معناها تتراوح ما بين مليون و100 حتى المليون و800، هذه معناها هي الطاغيه. تبقى استثناءات دون وفوق هذا المستوى، هذه طبعا تابعه للحجم والنوع نتاع يعني العلوش ولا البركوس.
1: دي زيكسيبسيون استثناءات. اما اليوم معناها نجم نحكيه على اقل شيء فما مليون مليون و100 اقل شيء باش تبدا تحكي على علوش.
2: هي نعم هي نعم.
1: محمد يعطيك ألف صحة، إن شاء الله عيدك مبروك بالمسابق. محمد صالح غني زميلنا ومراسلنا، ربي يخليك. من سيدي بوزيد وتحية لمستمعينا في سيدي بوزيد. تسمعونا سور لونيت على www.mosaicfm.net.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بنا على بنا.

0: www.mosaikfm.net. تفاعلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013. يهمنا تفاعلكم، يهمنا كل موضوع نطرحوه هكا تعطيونا رايكم، تنقدوا تلاحظوا ليه هذا عجبني، ليه هذا، ليه الأسعار كيما البارح عملنا مثلا في القفة، قفة المواطن التونسي، وقديش خلطوا لنا مساجات، أي قديش خلطوا لنا مساجات، والقفة شخفت في الكونتيتي وش ثقالت على الجيب المواطن التونسي. اي باش نحكي لكم على مشروع وطني في خدمة التلامذة الشباب المنقطعين على الدراسة. نقولنا باش الشارع والحيوت ما تجبدهمش، نعطيهم فرصة ثانية، لازم نعاود نعطيهم فرصة ثانية. على ذي نحب نحكي مع ضيفتي بعد شوية، مديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، كل التفاصيل على المشروع ذي لأنه فما جديد اليوم وتحديدا من بيجة.
1: صباح الناس
2: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: أعطيني فرصة ثانية، هي أغنية لطيفة، أعطيني فرصة ثانية. فوالا، كل واحد طالب فينا في أي حاجة فرصة ثانية، ما تحكمش عليها من الفرصة الأولى، أعطيني فرصة ثانية، أعطيني الحق باش ننجح باش نتألق، ما تحكمش عليها مثلا من غلطة من على غلط. على شنو تحكي جيهن؟ نحكي على تليم ذاتنا، على شباب تونس مش ما تكلهمش لنقولنا لحيوت والشوارع، وخطر الشارع اليوم يلقى روحه لسبب أو آخر منقطع عن التكوين عن الدراسة. فمشروع هذية احنا نثمنوه خدمة كبيرة، فيه قاعدة تخدمت وتتخدم وما زالت باش تتخدم، مشروع الفرصة الثانية. واليوم الحق بتاع ربي كنا اتبعنا وفرحانا نحكيه على افتتاح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية، واللي كان افتتحها سيد وزير التربية نجوله تحية، وكانوا حاضرين في بيجا وهو قاعدين اتبعوا معانا مباشرة زادة كيف كيف على الباج متاعنا صباح الناس على الفيسبوك، كيفاش هي المدرسة، كيفاش بالتجهيزات متاعها، حاجة تشرف وإن شاء الله يا ربي يستنفعوا بها. فرصة ثانية ليهم اتليم ذات شكونهم، شكون ينجم يستنفع بها، طاقة الاستيعاب، كل التفاصيل هذه مع ضيفتي مدام ريم المعروفي، هي المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية. مدام ريم نورتني، مرحبا بيك.
1: استخير مدام جيهان، استخير لكل مستمعي مزيك كفان.
0: شكرا ليك. انتم في بيجا اليوم الصباح، الفرصة الثانية قديش مهمة لتليم ذاتنا اللي كما قلنا لسبب أو آخر يلقوا رواحهم خارج المؤسسات التربوية وحتى خارج التكوين.
1: إيه، احنا اليوم في افتتاح الفرع الجهوي لمدرسة الفرصة الثانية اللي هو برنامج كامل للفرصة الثانية للأبنائنا المنقطعين عن الدراسة بصفة مبكرة واللي أعمارهم بين 12 و 18 سنة. البرنامج هذايا حل الفرع الأم نتاعو في باب الخضرة، وكان أنقذ العديد من الأطفال اللي كانوا خارج المنظومة التربوية أو حتى التكوينية واللي ما عرفوش يتوجهوا إلى المسار جديد في الحياة. فاحنا اخترنا ان اليوم نحلوا فرع على مستوى مدينة بيجا بعد ما كنا خدمنا على الحوض متاع تونس الكبرى وحاولنا ننقذوا العديد من الأطفال المهددين واللي كانوا خارج المنظومة التربوية كما قلت. دونك بالنسبة لنا اليوم فرع بيجا ان شاء الله يكون زادة فرع باش يحاول ينقذ العديد من التلاميذ اللي انقطعوا مؤخرا واللي احنا بدينا اليوم نشوفه في العديد من الأطفال اللي جاوا رفقة الأولياء متاعهم باش يسألوا على شنية مدرسة الفرصة الثانية هذية ويحاولوا ينخرطوا معنا في هالمسار اللي يعاود من بعد يعطي فرصة جديدة لأبنائنا هذوما سواء يرجعوا للمنظومة التعليمية أو يلتحقوا بالمراكز التكوين وفقا للمؤهلات اللي عندهم أو حتى ينتصبوا لحسابهم الخاص.
0: دونك هذا كل التأطير باش يكون من عندكم من مدرسة الفرصة الثانية. اليوم قلنا انه خلينا نوضحوا انه يهموا التلامذة او الشباب ده اللي واطفال اللي منقطعين عن الدراسة من اعمار من 12 ل 18 سنة. طاقة الاستيعاب وشو لازم معناها اللي يسمعوا فينا مثلا اليوم، خاطر هي ماشي باش تغطي كان بيجا، باش تغطي ولايات المجاورة لها.
1: ايه، واحنا المركز هذايا يختلف على المؤسسه التربويه التعليميه اللي عندها جداول اوقات مضبوطه، لهنا ثم شيء من المرونه في التعامل مع الاطفال هذوما من حيث التوقيت. الاطفال ينجموا يجيوا من الجهات المجاوره لمدينه بيجا، المطلوب هو انه يكون الطفل هذايا بين 12 و 18 سنة، فما مجموعة من الوثائق اللي يلزم يوفرها الولي وإحنا نشرحه للولي ونفسره له باش بعد يصير معاه العديد من اللقاءات، منها لقاءات مع أخصائي نفسي، لقاء مع أخصائي اجتماعي، مع مكون من وزارة التكوين المهني والتشغيل، أيضا يكون ثم مستشار في التوجيه فيه. في من خلال هذه اللقاءات نجم نستكشف ما يتملكه هذا الطفل من مهارات، وممكن وقتها يقع التوجيه متاعه سواء إلى مؤسسة تعليمية أو إلى مركز تكوين مهني، أو كما قلت نعاونوه على أنه ينتصب لحسابه الخاص. بطبيعة احنا توا كما نستقبل تلميذ مانيش باش نراجع اليوم للمؤسسة التعليمية، يلزموا فترة متاع تأهيل. احنا نجموا من هنا حتى شهر سبتمبر ناخذوا الأطفال هذوما نعملوا لهم تأهيل من حيث المهارات الحياتية، من حيث بعض المكتسبات الأساسية كما مكتسباته في اللغات، مكتسباته في الرياضيات، مكتسباته في باش ينجم في عودته المدرسية يكون عنده التعلمات الأساسية لضمان نجاحه ونجاح هذا الإدماج الجديد في المنظومة التعليمية. نفس الشيء في التكوين، ننتظروا افتتاح الدورات، نحتضنوهم في مدرسة الفرصة الثانية ونزيدوا نعملوا لهم التكوين متاعهم، ونزيدوا نحكيوا معاهم على مشروعهم ونعطيوهم بعض الحصص التدريبية باش التلاميذ هذوما ينجموا بعد ينخرطوا في مسارهم التكويني اللي يكونوا هم اختاروه ومقتنعين به.
0: ان شاء الله. طاقة الالتهاب قديش مدام ريم؟
1: هو احنا نعملوا دورات في بنحكيوا على طاقة التهاب سنوية تقدر ب 500 طفل. يعني احنا نجم نستقبله في باجة عندنا 500 طفل سنويا يمكن انقاذهم من الانقطاع المدرسي ومن كل الظواهر المستجدة اللي تحوم حول هؤلاء الفئة الهشة من الأطفال.
0: Voilà, donc اللي يسمعوا فينا ينجموا يتوجهوا للمدرسة الفرصة الثانية اللي اليوم تم افتتاحها موجودة في بيجا، بعد ما كانت كما قلت أنت المدرسة الأم هي موجودة في باب الخضرة، زادة فما في القروين وفي جابس.
1: أي فما في القروين مدرسة فرصة ثانية ترجع بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل، ومدرسة فرصة ثانية على مستوى جابس واللي ترجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا مشروع برنامج الفرصة الثانية، هو برنامج بين ثلاثة وزارات تشرف عليه ثلاثة وزارات، لكن موحدين المسار، موحدين التمشيات، وحتى كل الوثائق تستعمل بطريقة موحدة بين ثلاث وزارات.
0: مدام ريم نسألكوني، اختياركم لبيجا معناها من تونس للقروين جابس بيجا، معناها الاختيار الولايات يكون حسب شنو؟
1: حسب ظاهرة الانقطاع وحسب النسبة اللي احنا نرصدوها في مستوى الجهات، وحسب ايضا توفر فضاء يمكن اعادة تهيئته، لانه مدرسة الفرصة الثانية ما تنجمش تكون كيما المدارس العادية، هي مدرسة عندها الاركيتكتور متاعها الخاصة بها. فاحنا الفضاء تقع التهيئة متاعه ليكون ملائم للأنشطة وملائم للمختلف للتمشي اللي يخوضه الطفل خلال انخراطه في برنامج الفرصة الثانية.
0: فوالا. وقداش نجم نعرف الناس هكا التكلفة متاع المشروع قداش تكلف؟
1: أي نجم نقول لك المشروع متاع بيجا هو إعادة تهيئة كلفتنا بين بناءات وتجهيز بما يعادل 2 مليارات.
0: 2 مليارات ما همش خسارة في تلمذات 12-18 سنة، نعطيهم فرصة ثانية بعدهم قلنا على الشارع، على مخاطر الشوارع، وعلى نبني لهم مستقبل ويعاود نعطيوها فرصة باش حتى كان غلط يصلح ويكمل في ثنية باهية إن شاء الله. شكرا لك مدام ريم، نورتنا.
1: شكرا.
0: ربي يخليك. مدام ريم المعروفي مديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية. صباح الناس.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عوائد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: هو الحق بتاع ربي زاد المدة هذية كل يوم تقريب شقلكم العديد كبيرة اللي نلقاهم مساجات تسمحهم على ريبوندرنا اللي يحكي على علوش العيد وصوم علوش العيد فليذا المدة هذية باش تسمعهم برشا تحكيو وتنقدوا وتقولوا اللي تحبوا لنصوتكم يوصلتوا سامبلمون في ثاني موعد من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: بالله يا صندوق عجب قولوا العلوش غالي غالي غالي. لا لا يا سيدي ما هوش غالي نورمال ما حتى الخمسة ملايين باي. انت كي تجي تشوف استاذ في المراجعة نتاع الباقة 15 يوم كل تلميذ 350 400 ويقري 100 تلميذ معناه يتكلفوا 40 مليون في 15 يوم وتقول الفلاح مغلي ما هوش مغلي. شوف الاستاذ كيفاش يحط في جيبه ايامات الريفيزيون يخلص على الحاكم ويخرج من اللي فيه يمشي حل الجراج وبالي يعني يسوى في 15 يوم يسوى في 40-60 مليون.
3: بأخير يا مدام جيان ربي عندي اقتراح صغير. ما هو العلوش غالي والدنيا محروب عليه يا أخوي يدخل الحاكم في كل رحبة أعطيني أخوي بطاقة تعريف وأعطيني اللي أنت تخدم فلاح شو محلاه أخوي بطاقة تعريف وأعطيني رخصة نتاع فلاح.
4: لا بنتي جيهان بلاقي اللي يعرضوا في البريكس وفي العلالش بلاقي كتاب دبايع واحد مش كل انجيل واحد يتبص على واحد تقول له راه مبيع هذا راه مبيع هذا راه مبيع المبيع نحيه مادام انت حاطه تتسمى عارضه للبيع نحيه حطه على شيره حطه في دارك حطه هو اللي ليش يهز نتاعه سبحان الله حلاف عيني هذاك حب ياخذ هذاك شويه فهمت ولي عرض القانون نجم ياخذوا هذاك انت هذايا تتسمى عارضه ما تبيعته نحيه كنت كل واحد تحط عليه يديه تبدا الدور كل واحد تحط عليه يديه تقول لك هذاك مبيع.
2: يا صندوق عجب من لا عجب والله عجب ربي بلغ لي صوتي سيد ويلي بن عروس سيد ويلي بن عروس إجا السباح وشو بحد المكفوفين الاسباس واسع واسع على الاخر علاش ما وسعوش الكياس باش احنا نتعديهم متهنين علاش غطرة على السباح كيما هذية بالطريقة اي وقت الاسباس موجود القنطرة تاع البيتون تاع المكفوفين سيد ويلي بن عروس ما يطلع عليه حتى واحد علاش ما تتنحاش في راعي الكياس اعراض وننو احنا نراحتنا مشكور سيد ويلي بن عروس يا حبة ذا السباح تشوف شكون ولا تعمل كاميرا وتشوف شكون كيفاش متعذبين السباح انا متعذبين في الكياس بربي بلغ السيد ويلي بن عروس وسيد وزير التجهيز خلي شوف لنا الموضوع هذا.
1: صندوق عجب

0: الناس. البرمجة الشتوية إسبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من 6 ل 7 العشية. إسبور فورم سبور كلنا الخميس من مدي ساعتين للأربع العشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. والوزارة تشدد على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الأفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. ووزارة الصحة تضيف أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على ضوء المعطيات الصادرة عن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بشأن تسجيل بؤرة لفيروس إيبولا. والوزارة تدعو التونسيين المقيمين والعاملين والمسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو القيء أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. وفي حال ظهور أعراض خلال 21 يوما من العودة من منطقة موبوءة، وزارة الصحة توصي بالاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية بما يضمن التكفل بالحالة في ظروف آمنة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يصل إلى طهران الخميس بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام أباد، في وقت تدرس فيه الجمهورية الإسلامية اقتراحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تقرير جديد للمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية في فرنسا يظهر أن 41% من سكان فرنسا يرتبطون بالهجرة، سواء عبر الأصول العائلية أو الزواج أو الأجيال اللاحقة. التفاصيل في التقرير خول كعبي.
2: دراسة المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديمغرافية حملت عنوان المسارات والأصول، وأظهرت أن المهاجرين القادمين من المغرب العربي يمثلون نحو 32% من إجمالي المهاجرين المقيمين في فرنسا، وهي النسبة الأكبر مقارنة ببقية مناطق العالم. تشير الدراسة إلى أن أبناء الجيلين الثاني والثالث من أصول مغاربية أصبحوا أكثر اندماجا في المجتمع الفرنسي من حيث اللغة والتعليم والعلاقات الاجتماعية، إذ أن أغلبهم يعتبرون أنفسهم فرنسيين بشكل كامل. كما ترتفع نسبة الزواج المختلط بينهم مقارنة بالجيل الأول من المهاجرين، لكن في المقابل تؤكد الدراسة استمرار ما وصفته بالتمييز البنيوي، خاصة في مجالات التشغيل والسكن والصحة، فالمواطنون من أصول مغاربية وإفريقية جنوب الصحراء يظلون الأكثر عرضة للتمييز والعنصرية مقارنة ببقية الفئات. كما تسجل بينهم نسبة أعلى من الصعوبات الدراسية والعراقيل المهنية حتى لدى الحاصلين على شهادات عليا. وتكشف الدراسة مفارقة لافتة، كلما ازداد اندماج أبناء المهاجرين المغاربة داخل المجتمع الفرنسي ارتفع شعورهم بالتعرض للتمييز بسبب أصولهم أو لون بشرتهم، حيث تبقى فرص العمل والسكن غير متكافئة رغم النجاح الدراسي والاندماج الثقافي. كما سلطت الدراسة الضوء على مسألة اللغة داخل العائلات المغاربية المقيمة في فرنسا، حيث بيّنت أن اللغة الفرنسية أصبحت اللغة الأكثر استعمالا لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث، خاصة داخل المدارس وأماكن العمل وحتى في الحياة اليومية. في المقابل تراجع تدريجيا استعمال العربية أو الأمازيغية داخل المنازل مقارنة بالجيل الأول من المهاجرين، رغم حرص بعض العائلات على الحفاظ على اللغة الأصلية كجزء من الهوية الثقافية والروابط العائلية.
1: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: الناس.
1: بيسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي فيهم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار.
9: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام لحداش و13 دقيقة، معاكم نكملوا حتى للنص النهار. دونك كالعادة لوقاية ذي توت سويت أستو سانتي. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور نبيلة زريق، هي إخصائية في الغدد الصماء والسكري. دكتورة صباح الخيرات.
10: صباح النور، شحويلك. الله يخليك. الحمد لله.
9: من أكثر المواضيع اللي يطلبونا فيها هي الغدة الدرقية، الغصة، التيرويد. دوك اللي تقول لك عندي ليبو، اللي تقول لك عندي ليبير، اللي تقول لك فقت بها لأنه قاعدة مضعفة، اللي تقول لك كي نبلع نحس كيني مخنوقة، اللي يقول لك من صوتي فقت بها، اللي تقول لك من الفشلة اللي أنا ولدت بها. هوني نقصد نساء ورجال وتو نحكيو، هل معناها مرض يهم أكثر نساء على الرجال؟ هل فيه الجانب الوراثي؟ هل فما ديفاكتور اليوم يخليو ناس على ناس يمرضوا بالغدة الدرقية؟ نفهموها قبل، شنو هي الغدة الدرقية دكتورة؟
10: الغدة الدرقية هي غدة صغيرة موجودة في البارتي اللوطانية والقدمية متاع الرقبة، وهي على شكل فراشة.
9: أي؟
10: الغدة هذه تعطينا هرمونات في البدن، اللي زغمون تيرويديان، كمية محددة، والهرمونات هذوما تقريبا يدخلوا في كل وظائف الجسم. أي؟ كل. فإذا كمية الهرمونات هذه أقل من حاجيات الشخص، عنا ليبوتيرويدي، نقص الإفرازات في زغمون تيرويديان.
9: أي؟
10: إذا الهرمون هذوما أكثر من الكمية اللي حاجته بها الإنسان، دونك حنا ليبرتيرويدي وزيادة إفرازات الهرمونات متاع الغدة الدرقية. فعلى حسب الوضعية اللي احنا فيها تكون عنا علامات في جسمنا توحي بالاضطرابات هذية. وبما أنه الغدة قلنا تدخل تقريبا في وظائف الجسم الكل، دونك العلامات هذه باش تكون عديده ومتعدده وتمس اعضاء كثيره وتمس الجسم بصفه عامه، تمس الميتابوليزم، تمس حاجات كثيره.
9: بيقول قايل دكتور الاخلالات هذه منين تجي تاع الهرمونه؟
10: الغده الدرقيه كيفاش تنجم تمرض؟ معناها تنجم تمرض مثلا، المرض الاكثر الموجود هي المناعه الذاتيه. المناعة الذاتية اللي هو تصير لخبطة صغيرة في جسم الإنسان تخلي إنتاج مضادات للغدة، سواء بلوكون سواء ستيمولون، فيخلي أنه عنا كمية هرمونات أقل ولا أكثر من لازم. وإلا مثلا في الليبوتيرويدي بار إكزامبل، ينجم واحد مثلا شق على الغدة لسبب ما، نحيناها فعنده بالطبيعة هي تنحات، دونك كمية الهرمونات مش موجودة. وإلا مثلا يتعرض الأشعة مثلا المرض آخر، مثلا عنده مرض كونسير ولا حاجة عمل عليه أشعة، الأشعة هذه كتنجم مثلا بخلت شوية الخدمة متاع الغدة. النجم فما أدوية زادة، مع أدوية ناخذوها لأسباب أخرى، فما أدوية قلبية، أدوية نفسية، وكل نجمو كي ناخذوها تأثر على خدمة الغدة الدرقية.
9: بيه هوني بين الغدة اللي تخدم أكثر والغدة اللي تخدم أقل قبل ما نوصلوا الفرق ما بيناتهم. اليوم لي سامبتوم الأعراض اللي تقول إنه عندي الغصة.
10: بيه هما الأعراض كما قلنا عديدة ومتعددة.
9: تمس البدن كل قتل.
10: تمس البدن الكل. تمس الجلد، تمس المخ، تمس القلب، تمس الميتابوليزم، تمس إنتاج الحرارة في الجسم، تمس الترانزيت، تمس التفكير، تمس عند صغار النمو، تمس عند المرأة التبويض والخصوبة، تمس معناتها العلامات تكون متعددة جدا جدا. لكن ما هيش سبيسيفيك. ش معناتها انا مثلا نجم يكون يجي يقول لك عندي كونستيباسيون سي فري الغده تعمل لكن مش كان الغده اون بلوس في ليبوتيرويدي خاصه لي سيني يمشيو بسياسه بسياسه معناها نجمو هكا تقول انت ساعات العبد يستانس اكل بشوي بشوي يحس روحو تعب بشوي بشوي لين يسون ليس فيك التعبه هذيك فهمت هذاك علاش معناها يلزم انه خاصه اللي عنده وراثه خاطر فما عامل الوراثه موجود جدا جدا في الغده انه على الاقل جات لفتت انتباهنا ما فيها بس تحليل بسيط متاع الغدة نفهموا به رواحنا عنا الغدة ولا ما عناش الغدة
9: معناها من أكثر الأعراض قولنا اللي نجموا يخليوك تقول لازمني نمشي نعدي معناها الفشلة تقولك مثلا كنت لبس
10: أي.
9: وبعد بدني ما عادش متوعني والا عندي وجيعة في راس والا كما انت فضلت لنا دكتور معناها الوجع مش تجيك على مستوى البلاصه نتاعها معناها وين
10: غريبه
9: تعطينا اهم الاعراض
10: باهي الاهم الاعراض باهي انه نفرقوا بين لي بو لي بير لي بو تيرويدي تقريبا الجسم الكل الي او غالونتي
9: كل شيء في الغالونتي
10: دقات القلب الترانزيت الميموريزاسيون حتى صغيرات في المكتب مثلا تركيزهم متابعتهم للدروس نموهم فهمت ايه فما العلامه المهمه جدا في في في الليبوتيرويدي اللي الناس تعرفها برشا هي الانفيلتراسيون اش معناه نبدا كل منفوخ والنفخ هذا ينجم يمس البدن الكل الجفون الليفغ الليدين الساقين وكل ويمس زيدا أبار لابو يمس المخاطيات معناها الميوكوز دوك ينجم مثلا الجوب الأنفية تتنفخ يولي فما شخير اللسان يتنفخ يولي عنا اللسان يكبر شوية الوذنين ينقص السمع الحبال الصوتية فما نبرة الصوت تتبدل يولي فواخوك نسميوها احنا طبيعي دونك هذا الكل من علامات الغدة نسميه احنا لي سيني جينيرو الشعر يطيح لابو ايساش ما عندناش افراز العرق ينقص فتلقى لابو ساش وهكا والتانت نتاع لابوم دو لاما تبدا كينا تميل للورونجي شويه فهمت دونك هذوما الكل علامات نتاع نقص افرازات في الغدة الدرقية يضيف عليهم نقص نبضات القلب ضيف عليهم الميوسكل ما يجاوبش الكونتراكسيون ميسكولير مش مريقله الدوره الشهريه تبدا مش منظمه عند المراه تساقط الشعر كما قلنا نبضات القلب الترانزيت كله اللي او غالونتي
9: هذاك تبدا عندك
10: نقص في افرازات الغده الدرقيه العكس زياده الافرازات تقريبا ليماج او ميغواغ عنا تعرق زايد عنا نيرفوزيتي ساعات يقول لك راني شعلت من كلمه وصفخي نبضات القلب متسارعه ترانزيت متسارع اما التعب في الزوز الاستيني وكل في الزوز دونك الليبرتيرويدي توتي اكسيليري وتلقاني يقول لك ناكل وما ما نسمنش راني ناكل حتى اكثر من قبل يقول لك ما نسمنش لي بولي يقول لك نقصت من ماكلتي اي جاريف با بيردو دو بوا
9: يسمن ياخذ
10: يسمن وما ينجمش حتى يقول لك اي في دي زيفور معناها يعمل سبور ما ينجمش يضعف بالغده الدرقيه على خاطر شنو الغالونتي لو ميتابوليزم معناها قابليه الجسم الحرقان لي كالوري اللي خذاهم تنقص دونك نلقاو مثلا سعاد كوليسترول طالع نلقاو يونانيمي نلقاو حاجات معناها هذه في الليبو ليبيغ العكس ليماج بالعكس
9: هوني دكتوره يمس الرجال اكثر ولا النساء
10: اكثر
9: النساء اكثر
10: النساء اكثر خاطر ما قلت لك سي اون مالادي اوتو ايمون اي لي مالادي اوتو ايمون بصفه عامه انت تمس النساء اكثر نساء أكثر تقريبا مرا على 10 رجال
9: مرا على
10: بالعكس رجل على 10 نساء
9: على 10
10: 10 بختيكما.
9: وبالنسبة للأطفال خطر من قبل أنت تحكي لي مثلا الأطفال نوموهم قريتهم صغار صغار يوم
10: صغار ألوغ بالنسبة للصغار فما خلقية فما صغار يتولدوا ما غير غدة درقية كذا معناتها الهرمون مش موجودين وإلا الغدة تكون مش في مكانها الطبيعي خاطر هي الغدة في تكوين الإنسان تكون في مكان وبعد بشوي بشوي تمشي للبلاصة متاحة اللي هي أسفل الرقبة ساعات فما صغيرات كالميغراسيون هذه كمتاع التغويض ما تصيرش فتكون في مكان آخر مش في بلاصتها تحب ولا تكره سيكريسيون ما تكونش كيما هي معناتها وكل شيء فهمت دونك فما هذي سينو فما احنا الطبية نسميوها تروبل دو لورمونوجينيز اش معناتها الانتاج متاع الهرمونات في اللي زيتاب متاعو يصير اشكالية دونك ينجم يمس صغيرات فصغيرات هذو ما تلقى مثلا تطوروا نمو ما يمشيش في وقته مثلا ما يتكلمش في وقته حاجات هذيك وتلقاه مثلا اذا كان الدوغري نتاع النقص مش كبير ياسر تلقى سافا وكل في المكتب الى دي ديفيكولتي سكولير باغ اكزامبل والا في الطول تلقاه ناقص طول مثلا احنا الصغير كي يمشي على سبب مثلا الوالدين يلاحظوا نقصير ولا حاجه اول حاجه نعملوها هي تحليل نتاع الغده الدرقيه اللي ممكن يكون فما نقص في الغدة الدرقية
9: هوني دكتور نذكر بحثنا دكتور نبيلة زريق إخصائية في الغدة الصماء والسكري نحكي على الغدة الدرقية تغويض الغصة يقولك بيدي نجم نمسها ونتفجعه ساعة لساعة دبل ساعات وشكون يبدأ هكا يمس رقبته معناه يقولك اوه عندي كعبورة معناه ديما نمشيو في ثنية تهويل وخوف ساعة لساعة ممكن حتى يوخروا لكونسلتاسيون راهو نعشكون يبدأ من الخوف
10: من الخوف ألوغ بالنسبة اللي تحكي فيه انت توا هما لي نودول لي نودول ولا لي كيست ولا تضخم الغده الدرقيه هو لي نودول
9: سمحني لانه سمحني دكتوره لانه هي عاده كي نبدا عندي ايبو ولا ايبير معناها
10: فما دي سيني تعيط لك
9: اما ما فماش كعبوره تتمس
10: الوغ ينجم يكونوا زوز ينجم يكونوا زوز الوغ بالنسبه لي نودول ينجم يكون عندي نودول اما غدتي تخدم نورمال كمية الهرمونات اللي عندي الموجودة في دمي كافية معناها لا زايدة لا ناقصة لكن عندي شكلك متاع الفراشة هذيك اللي حكينا عليه ما هوش موجود به وإلا ينجم يكون عندي دي نودول أما النودول هذيك يعطي في كمية هرمونات كبيرة مثلا فهمت باهي خلينا احنا في النودول اللي ما فماش مشكلة في الهرمونات راهي حاجة منتشرة جدا جدا معناتها ما هوش معناها الناس الكل عندهم الفراشة المسطرة الصحيحة المريقلة بالقداء به دونك احنا اون في لا بار دي شوز دونك كي عندنا نودول كيفاش باش نعملو احنا باش نعملو ايكو نشوفوها باهي على حسب الحجم قداش من نودول هو كيستيك مي والا شغنو معناها مليان على حسب الديمونسيون تاعو على حسب هذيك نميزوا بيناتهم خاطر احنا كان كل نودول باش نتفاجئوا عليه راهو سي تري فريكون لي نودول معناها احنا يمكن كان نمشيو وكلنا نعملوا دي زيكو توا واحد ولا اثنين فينا باش يلقاو دي نودول ما سافو با دير اللي هي حاجه خايبه فهمت معناتها راهو النودول انا نراهم الناس عندنا فكره انه كل كعبوره راهي خايبه لا راهو في التيغويد سي فري تنجم تكون خايبه اما البورسونتاج ضئيل تاع الخايبه اما لا ماجوريتي دي كا سي دي بوتي نودول دي كيست وكل اون جينيرال ا سورفيي وكهو خاطر فما زاده مثلا الغاديولوج كي يعمل لك ليكو يقول لك مثلا فما هذه مقلقه بارابور للاخرين نوليو ناخذ منها عينه نشوفوا اسكو مقلقه بالحق ولا ماهيش مقلقه كان لقيناها مقلقه دونك وقتها نوليو نعملوا عمليه ونحيوها كان لقيناها مش مقلقه
9: سورفيي
10: والريتم نتاع السورفيونس على حسب الكبر ولا والشكل وهي وكل وقت الطبيب يقول لك ساعات فما ناس بعدها مش هي المشكل معناتها نشوفوها فما ناس لي رونديفو بلو رابروشي دونك سا ديبون مي اون جينيرال راهو فكره اني كعبوره كونسير في الغدة ماهيش اوتوماتيك
9: واضح دكتورة مش يكمل يعيش بها ولا تعيش بها. بدأ بقولنا 9 نساء وراجل أكهو معناها هوني حسب النسب المئوية في تقسيم بالنسبة ليمرضوا بالغصة. تكمل تعيش بها تخيتمون متواصل وإلا وين تلقى تحسن تنجم تقص هوني مثلا وبعدها نحكيه كان فبو بقايا ولا إيجين دو في كاملة باش تتبدل.
10: ألو بالنسبة لدويات الغدة الدرقية في اللي بوتيرويدي اللي هو الكسل متاع الغدة الدرقية عادة الدواء ناخذوه مدى الحياة خاطر هي الكسل اللي موجود فيها كما تقول انت عيب فيها انها هي هذيك طاقتها طاقت الغدة انها تعطينا الكمية هذيك المحدودة
9: متاع الهرمون الزيادة بالدواء باش يكون
10: الزيادة احنا معناها الدواء اللي باش نعطيوه رانا ما حناش اون فا با لا ستيمولي احنا باش نعوضوا الخدمة اللي هي مش قاعدة تخدم فيها دونك اون جينيرال بون فما الحقيقه اللي يعملوا دي تيرويديت كورت دون لو طون ولا حاجه دوكم فما اما راه مقليل على الاخر مي غالبا راهو سي ان تريتمون ناخذوا هالدواء نتاع الغده الدرقيه مدى الحياه ونعملوا لي كونترول نتاعنا على خاطر احنا الدوزه عند لادولت اون جينيرال لي ستابل مي ساعات سا بو اريفي دي فارياسيون هاكا ريتميسيتي الطبيب يقول لك مثلا بعد 6 شهور بعد 3 شهور بعد قديش انت معناها لازمك تعدي تعمل التحليل باش نعدلوا الجرعه اللي احنا قاعدين نجيبوها لك من برا هذه هي في الليبوتيرويدي بالنسبه للبيرتيرويدي لا رغم انه الليبيرتيرويدي تظهر كانها تتكلم على روحها اكثر وكل شيء لكن التريتمون تاع الليبيرتيرويدي نجم يكون محدود في الوقت صحيح طويل شويه ينجم يكون عام ونص عامين وكل لكن ينجموا نوقفوه تريتمون دو ليبرتيرويدي هي معناها ناخذوا عليها دواء وفما مثلا شكون ياخذ اليود ولا يعمل عمليه ولا حاجه مي كي ناخذوا الدواء فما فرضيه انه الدواء نتاع ليبرتيرويدي يكون قصير في الوقت معناها قصير بارابور الاخرى مدى الحياه معناها فهمت اي النجم نوقفوه تبقى شنو معناها هذه حاجه زاده للناس لازم تعرفوها خاطر احنا تبارك الله تو الناس ولات واعيه وتفهم وكل هو تعديل التحليل نتاع الغده الدرقيه في الليبرتيرويدي مش معناها راهي برات ساعات فما ناس معناه يفرح يكون تحليله مخلبز يمشي يعمل تحليل يلقاه نورمال يفرح ويقول هاي تريقلت يوقف على الدواء وما يمشيش للطبيب وفات لا في الليبرتيرويدي سي فغي نجمو نلقاو التحليل مريقل هكا لكن توقيف الدواء عنده قوانين وعنده دي بروسيدور وعنده كيفاش ونساعات بالنص وبالربع ونسيس وكل شيء فوالا دونك هذاك يمكن حتى توقيف الدواء معناها مراحل توقيف الدواء في الليبرتيرويدي ساعات يكون اصعب من الوصول للتحليل النورمال
9: واضح
10: فهمت معناها التحليل النورمال ساعات نوصلوا له رابيدمون اموا او دو ونوصلوا لكن ابخي

0: اما مراه حبله عندها ايبوتيرويدي راهي لازم كل شهر مش كيف كيف. واضح. المعطيات تتبدل حتى لي نورم يتبدلوا. معناها ساعات احنا لابوغاتوار يحط دي نورم دونك احنا حتى لي نورم معاش نقراو حساب لي نورم هذوك راهو عندنا دي نورم اخرين للمراه الحبله مش كيف كيف. معناتها المراه الحبله راهو كي عندها ايبوتيرويدي سواء تعرف روحها من قبل ولا فقت بروحها في الحباله راهو لا سورفيونس مش كيف كيف بالكل بالكل. معناتها خاطر يا دوتر اون جو فما حباله فما صغير في الطفل الواحد فما دونك هذوكم اون فيجيلانس للمراه
1: كل
0: سواء اللي تحب تحبل مش كيف كيف سيدة اللي تحب تحبل وإلا اللي هي حبلة راهو المعطيات تتغير تماما في الحمل.
1: بلا اليوم باش تكمل تعيش بالغصة وعادي فما إيجين دو في فما مثلا اللي يسمعوا فينا يقولك فما بريفونسيون.
0: Alors, بيه تاع دو بارتي البريفونسيون مش ياسر
1: voilà.
0: هو وقت اللي انا عندي في العائله يفو ميو اني دوريا نعمل تحليل الغده خاصه اذا لقيت حلمات في جسمي ما نجمش نفسرها ولا معناها هكا كيما قلنا تعب هكا انكسبليكي كونستيباسيون انكسبليكي تروبل نتاع السيكل ولا حاجه يفو ميو اني نشوف
1: بور
0: ترانشي ودوي ساهل وكل ما يكون بكري كل ما يكون خير خاطر بون سي فري كو هي اون مالادي كي يفولو هكا بشوية بشوية لكن فيها دي كومبليكاسيون وسي خاصة قلبية معناها فهمت دونك لازمني نقرا حسابي دونك هذايا اللي اللي ناخذ بالي منه معناتها بالنسبة للي جين دو في هي الغدة معناها لي زهرمون تيرويديان شنو اسمهم اسمهم تي 4 اي تي 3 علاش 4 و 3 هما اليود قداش فيها يود داكور دونك الغدة تخدم باليود دونك كل ما يكون عندنا يود موجود كل ما الغدة تنشف تخدم خير دونك علاش مثلا قبل يقولك تتسمى معناها اونديمي دو ديود معناها شنو في المناطق اللي فما نقص نتاع يود في اكلنا في في في في الاتموسفير اللي احنا عايشين فيها فرضية الغدة الدرقية موجودة
1: واضح
0: امراض الغده معنى لي بوتيرويدي دونك الماكله الغيش ان يود باهية على خاطرها تساعد الغده انها تلقى الكاربورون تاعها اللي هي باش تخدم به دونك لي برودوي دو لا مير احنا زاد عندنا الحاجه الباهية الملح نتاعنا اللي انغيشي ان يود دونك سافا معنى هذيك لاتيتود تعملت خاطر جوستمون احنا بلاد نتاع اونديمي غواتروز ديود معنى احنا بلادنا من البلدان اللي فما الكارونس يودي في ماكلتنا في عيشتنا وكل شيء هذاك علاش الملح نتاعنا اللي انغيشي ان يود فهمت دونك احنا اليود كيبدا متوفر في ماكلتنا وفي عيشتنا يعاون الغدة معناها على ليميت اذا كان ما نحيوش كومبليتوم مي او موا فما ان كاربورون موجود باش الغدة تلقى اليود نتاعها باش تنتج هرموناتها هذوك.
1: ميرسي بوكو دكتور.
0: الله يخليك.
1: ربي يخليك.
0: الله يخليك دكتورة.
1: يعيشك نبيلة زريق نورتنا اخصائية في الغدة الصماء والسكر يحكي لنا اليوم على الغدة الدرقية الغصة تيغويد دونك ان شاء الله نفعتكم لاستيوس بتاعنا نكملوا حتى نص النهار.
2: Du santé. Du santé.

صلي بلو على موزايك فام لحداش وخمسين دقيقة كلمتونا على ريبوندور موزايك فام وحبيتوا تتمنوا بصواتكم ديما نقول أحلى لشكون اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بأخير موزايك، أنا عايشة من الزهرة، كنت حب نهني أخويا فخر الدين بن مسعودة مناسبة عيد ميلاده ونتمنى له الصحة وطول العمر.
2: أنا نحب نهني بنتي سيرين بجاوي بعيد ميلادها، وأختي الكبيرة زادة كيف كيف اليوم عيد ميلادها زعرة، ونقول لهم إن شاء الله كل عام حيين بخير وربي يفضلكم ويمتعكم بالصحة وربي يفضلكم لينا الكل ويخليكم ويعطيكم كل ما تتمنى. وميرسي موزايك.
3: أنا منيا بن علي من الزهرة، نحب نعمل تحية لأولاد بنتي أسمى بن علي يحيى وقمر بمناسبة عيد ميلادهم، ونقول إن شاء الله طول العمر وشكرا موزايك.
4: أنا هند القفسي من بنزرت، نحب نهني اليوم أختي وبنتي أمينة حدوش بمناسبة عيد ميلادها، كلها كل عام وانتي حية بألف ألف خير يا أمونة، وربي فضلك وفضلك لأولاد وفضلك ملبيتك وفضلك أمك على راسك.
5: أنا راضية من تونس، نحب نهني أختي الغالية شجية بعيد ميلادها، ونقول لها إن شاء الله كل عام وانتي أحلى شوشو في الدنيا، ربي يفضلك السوفة الغالي أمين إيمان والأحفاد الكل.
6: توجي علي غربيل، ونقول له كل عام وانتي حي بخير وبطول عمرك وربي يخليك لنا، وإن شاء الله ربي يشدك بالصحة وتيج على راسنا.
7: نحب نهني أمي بعيد ميلادها اليوم سيدة المازري، ونقول لها كل عام وانتي حي بخير أمي العزيزة الغالية بالصحة.

ديزاير من عند جلا. هكا خلطنا الاخر صبحيتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير. ميرسي الكريمه في ستاندار لبنى ديجيتال. ميرسي رفيق معنا في تكنيك. ليكم اللي تبعتونا نتقابلوا.

0: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي 12 كيلو شاربون دوبوا 5900.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
2: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
4: تدلل تدلل
5: حتى ال 31 ماي، جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود.
8: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
9: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحماية المدنية تعلن الانطلاق في الاستعدادات لتأمين الشواطئ والمصطفين بالشريط الساحلي خلال الموسم الصيفي من خلال توفير أفضل ظروف الحماية والسلامة للمواطنين والوافدين خلال فترة العطلة الصيفية، من خلال دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف والقاضي بسجنه لمدة سنة وعشرة أشهر بخصوص القضية التي رفعتها ضده عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، اتهمته فيها بتعنيفها وشتمها داخل البرلمان المنحل. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر الإبقاء على شقيق لاعب سابق وآخرين تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تعلقت بترويج المخدرات. يشار إلى أن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بباردو تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة بمنطقة رستابيا مختصة في ترويج المخدرات، وذلك في إطار جهود التصدي لظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة. دوليا، تركيا تعلن أنها ستسير رحلات جوية خاصة إلى الأراضي المحتلة لإعادة نشاط أسطول الصمود بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية. وكانت نحو 50 سفينة قد أبحرت من تركيا في 14 من ماي سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة قبل أن تنضم إليها سفن أخرى، وتم احتجاز ما يقارب 430 ناشطا. المتحدث باسم الحكومة اليونانية يقول إن اليونان حثت إسرائيل على إطلاق سراح مواطنيها الذين تم اعتقالهم بعد اعتراض أسطول الصمود، وبريطانيا تقول إنها استدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلي على خلفية مقطع فيديو نشره وزير الأمن الوطني إتمار بنكفير يسخر فيه من نشطاء محتجزين بعد اعتراض أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة، واعتبرته سلوكا ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية. التحذيرات تتوالى في الكيان المحتل من حالة الاستنزاف المتواصلة التي يواجهها جيش الاحتلال نتيجة انخراطه في أكثر من جبهة وسط الخسائر التي يتعرض لها خصوصا على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة جراء تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية. تقرير حسين الدبيبي.
11: كشف ممثل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الأربعاء عن وجود أزمة متصاعدة في القوى البشرية داخل المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى عجز يقدر بنحو 12 ألف جندي بينهم نحو 7500 مقاتل حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وقال ممثل جيش الاحتلال العميد شاي طيب خلال المناقشات المتعلقة بقانون العفاء من التجنيد إن الجيش يواجه حاجة متزايدة إلى عناصر إضافية، محذرا من أن الأزمة الحالية تتطلب معالجة مباشرة وسريعة. وأوضح أن جيش الاحتلال يتجه نحو مواجهة تحديات أكبر في المرحلة القادمة، لافتا لاحتمال وصول أعداد المتخلفين عن التجنيد إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ومعتبرا أن الأمر لا يقتصر على كونه مشكلة تنظيمية بل يمتد إلى أبعاد قانونية ومعيارية. وكان صحيفة هارس العبرية قد كشفت في وقت سابق عن أزمة في القوى البشرية وعن عبء في المهام واحتكاك يومي وسقوط قتل وجرحى. وأوضحت الصحيفة أن أضرار العقيدة الأمنية الجديدة داخل غزة والضفة ولبنان وسوريا تسببت في عزلة ويأس وهجرة. كما تحدث ضابط كبير في جيش الاحتلال عن صحة التقارير بشأن أزمة القوى البشرية في الجيش، مشيرا إلى الحاجة الملحة لمزيد من الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط، إضافة إلى تنظيم قانون الاحتياط وفقا للقناة 13 الإسرائيلية. ونقلت القناة الإسرائيلية عن الضابط قوله: لقد أطلقنا تحذيرات منذ وقت طويل عن الفجوة في عديد القوات، نحتاج إلى مزيد من الجنود في غزة والضفة الغربية وفي لبنان.
10: وكالة رويترز تنقل عن مصدرين مطلعين أن الزعيم الأعلى الإيراني أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد بدرجة نقاء تقترب من المستخدمة في الأسلحة النووية. طقس اليوم سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس.

0: ميدي إيكو. ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
1: سادة مستمعي مشاهدين أهلا وسهلا مرحبا بكم في ميدي إيكو على موزايك فم برنامج الاقتصادي الموزايك فم. ميدي إيكو لنهار الخميس 21 مايو 2026. برشا مواضيع تستنى فيكم كيف العادة، ولكن عنا حوار اليوم مهم وحصري مع السيدة مالين بلومبرغ المديرة الإقليمية للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، باش نعرف نتعرفوا على أهم المشاريع اللي البنك باش يمولهم في تونس الفترة الجاية. مبادرة تشريعية جديدة يقدمها النواب في مجلس نواب الشعب تعنى بتحسين ظروف المادية والاجتماعية للمتقاعدين. كل التفاصيل حاولوا ناخذوها بعد حين من عند النائب في مجلس نواب الشعب السيدة نورة شبراك. شنو هي أحوال الاقتصاد الوطني؟ الأرقام متاع المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول خرجت، أرقام النمو، أرقام البطالة، باش نحكيو فيها ونرجعوا بالتحليل والتعليق. شنو اللي مشى شنو ما مشاش؟ البطالة نقصت، لكن هل حقيقة نقصت في فئات معينة؟ هذا اللي باش نحاولوا ناخذوه بعد حين في أكتو إيكو. سيدة الهمامي كيف العادة تقدم لنا في المجلس وآخر أخبار النواب والعمل النيابي، كل هذه المواضيع وأكثر تسمعها في ميديا إيكو. تحية كامل البرنامج أو فريق البرنامج اللي صاحبني في الموعد هذا، ناهد جندوبي في الأعداد، سليم في الإخراج التقني، هادي في الإخراج الرقمي، وتنجموا تتابعونا على موقع راديو موزايك فام .net. تحية اللي شاهدوا فينا على صفحة الرسمية موزايك فام على فيسبوك وعلى منصة إكس. باش نبداو برنا، الحقيقة أنا باش نهديها الكامل الفريق متاع ميديا إيكو. تينا تورنر. You are simply the best.

0: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار لمدة ساعتين أنيس مرعي أكتو إيكو.
2: مرحبا بكم تسمعوا في ميدي إيكو على موزايك فم أكتو إيكو ونرجع على أهم الأخبار الاقتصادية بالتحليل والتعليق مع نهل جندوبي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: تحياتي أنيس, مرحبا بك, مرحبا بسمير وبكل المستمعين.
2: سمير بشوال أهلا وسهلا, صباح النور.
4: أهلا وسهلا, مرحبا أنيس, مرحبا بك بمشاهدي ومشاهدات ومستمعي ومستمعات موزايك فم. ونحب قبل هذا نقول لك يعطيك الصحة في الهدية اللي عملته, رائع, هدية عالمي, فهمت, من تينا ومن تينا ولا تينا ساعة
2: انت تعرف هذا
4: انت تعرف برا تورنر يعطيك الصحة.
3: هو قال الحقيقة وفات كونت معناها هو قال الحقيقة, ساعة كونستا اللي عامله. ايوه
4: ايه منشط انتين عالمي
2: يعني. ايه ايواش
3: جيد
2: زيد مانا قلو سيبلي ذا بيست يقول لي فهمتي باش كونستا شوف مانا وين وصلت التواضع وين وصل بارسي دي. خلنا نبداو على بركة الله الأخبار متاعنا. أحوال الاقتصاد الوطني ناهد في الربع الأول من 2026. الناس الكل تتسائل, الأرقام تاع المعهد الوطني للإحصاء خرجت والناس الكل تتسائل بطبيعة الحال. أنا يوقفوني في الكياز يقولوا لي يا سي عنيس شنو هي أحوال الاقتصاد متاعنا. هي أحوال الاقتصاد متاعنا باش ناخذوه من الأرقام تاع المعهد الوطني للإحصاء. المعهد الوطني للإحصاء حكى على أرقام النمو للثلاثي الأول وحكى زادة على أرقام البطالة اللي تراجعت في المطلق ولكنها لم تتراجع في القوى الحية. خليني نقولها باش نحكي ربما نفسر شنو هي القوى الحية.
3: زكتموني سي نشريات لينيس هو المحرر نتاع الاقتصاد نتاعنا. نعرفوا في كل مرة شنو هو حوالي اقتصادنا, نحكيوا على آخر الأرقام الصادرة على المعهد الوطني للإحصاء بخصوص ثلاثة أشهر الأولى من 2026. نحكيوا على جانفي فيفري ومارس. سجل النشاط الاقتصادي في بلادنا نسبة نمو بلغت 2.6% في نتيجة تعكس تحسن نسبي مقارنة بعام ناول وبالسنوات الأخيرة اللي عرفت ضغط ضعف النشاط الاقتصادي وتباطئ زاد في الاستثمار. أرقام جي في سياق اقتصادي دقيق نجم نقولوا تعيش تونس في محاولات لاستعادة التوازنات المالية لحد من الضغوط التضخمية إلى جانب مواجهة اختلالات الميزان التجاري وارتفاع حاجيات التمويل العمومي. هذا الكل اليوم مفروض على اقتصادنا. ولكن من جهة أخرى وانت أشرت له في الدخلة, مؤشرات التشغيل والبطالة كيف نفس الفترة نحكيه على الثلاثي الأول من 26 اللي صادرة زادة على اليانيس ورات تراجع نسبة البطالة, تراجع نسبي ل 15% مقابل 15.2% في آخر فترة من 2025. نحكي على الثلاثي الرابع من عام ناول مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641 ألف شخص مقابل 645 ألف شخص خلال الثلاثي السابق. لكن كما قلت أنت هذا ما ينطبقش على الفئات الكل.
5: النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول لسنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق تقديرات صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء. ووفق المصدر ذاته سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلاثي الأول من 26 و2000 وذلك بحساب الانزلاق السنوي. وتقدر مساهمة قطاع الفلاحة ب 0.61 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
2: سمير باش نحكيو في زوز اعتبارات, لان باش ندخلوا في دي بورسنتاج وانا باش ندخل في الاعتبارات هذه. التونسي اللي يسمع فينا اليوم يقول لك احنا وين ماشيين, اقتصادنا كيفاش, البطاله نتاعنا كيفاش. فيما نبداو بالنمو الاقتصادي نتاع الثلاثي الاول, حاجه برك ربما نقطه منهجيه زاد باش نفسروا بها شويه للخيان اللي يسمعوا فينا, وانه كي نقولوا نسبه النمو نتاع الثلاثي الاول من 2026 ارتفعت ب 2.6% راهو مقارنة بنفس الفترة من 2025. عنا عام كامل نقيم به الفترة هذه, دونك 2.6 بارابور لشنو, 2.6 بارابور لثلاثة شهور الأولانيين متاع 2025. هذاك علاش فما تطور. باش نحكيو زاد على البيتال, لكن خليني نركز شوية معاك على النمو. النمو يعتبر طيب في مجمله للثلاثي الأول. النسبة هذه تحسنت بفضل الفلاحة, بفضل الصناعة, وبفضل أيضا الصناعات ما يسمى بالصناعات الميكانيكية والإلكترونية. لكن في المقابل ولهنا نحب نركز معك على الموضوع هذايا، فما مشكل كبير وكبير جدا حقيقة باش نرجع له أنا شخصيا في حصة أخرى باش نحكيه فيه في انترفيو، تراجع قطاع البناء 7%، وهذا نذير ربما
3: انكماش كبير.
2: انكماش كبير ومشكل كبير برشا. نخليك تفسر لنا أكثر الارتفاع هذايا والهنات متاع نسبة النمو.
4: شكرا ميس. هو كما قلت أنت معناه النمو ب 2.6% هو في الواقع رقم يعتبر نسبيا مطمئن. يعني شنو هي الصوره اللي جمعتها 2.6% ورقم ايجابي. نجم البعض يقولوا تونس خرجت نسبيا من مرحله الركود، خاطر ما تنساوش في السنوات الماضيه كنا في مرحله ركود نعملوا في 0.0. والرقم قد يعكس ربما ديناميكيه جديده بفعل تحرك بعض القطاعات اللي هي السياحه، اللي هي الخدمات، اللي هي التحويلات نتاع التونسيين بالخارج معناها نتاع التيغو، واللي هي والنسبة من الصادرات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وصادرات قطاع الصناعة اللي هي الصناعات المعملية وانت ذكرتها، الميكانيكية الكهربائية، القطاع الميكانيكي الكهربائي وتطور صادرات
2: كابلاج اوتوموبيل وكابلاج ايرونوتيك والامور هذه
4: اللي اسهم نوعا ما في ما يسمى بالديناميكية نتاع نسبة النمو نتاع 2.6%. لكن وديما فهم عليك لازم نقولوه بكل صراحة، كنا ديما نقولوه فيه وكل تقريبا ما نجدو على النمو نقولوه، يبقى الرقم هذا ضعيف. علاش يبقى رقم ضعيف؟ خاصة إذا التضخم مازال مرتفع، عندك انتو دانفلاسيون طالع
2: 5.5.
4: إذا البطالة تبقى مرتفعة على خاطر حتى إذا تراجع متاعها، مش نحكي على طول البطالة بتفصيل، حتى وهي تراجعت حتى بتراجعها تبقى نسبيا مرتفعة، وإذا الاستثمار الخاص يبقى زاد ضعيف. إذا ثلاثة هذوما مؤشرات كبيرة يبقوا كيما هما توا معناها اللي قلت عليهم أنا، فالنسبة متاع 2.6 يبقى رقم ضعيف. والسؤال الحقيقي يا نيس هو هل أن المواطن يحس بالنمو هذا خاصة في قدرته الشرائية؟ ما نعتقدش، لأنه اختلي عندك نسبة نمو لازم تظهر معناها يحسها المواطن بشكل مباشر، خاصة معناها في مستوى قدرته الشرائية. إذن هو النمو هذايا هو كأنه نمو إنقاذ أكثر منه نمو إقلاع اقتصادي. مش نقول هو نمو إقلاع اقتصادي، هو نمو إنقاذ. والعبرة ديما سياسية،
2: مش إقلاع اقتصادي. إقلاع اقتصادي لو كان تعمل إصلاحات لكن مشكل. وجستمون هنا نحب أنا جوربوندي اللي قلت وأنت سمير، رانا في وضعية متاع ظرفية اقتصادية حسنة، ماناش في ظرفية، ماناش في اعتبار متاع هيكلية اقتصادية حسنة. ولهنا الفرق بين الظرفي والهيكلي. انت شنو اللي خليك ربما تعمل 2.6 هذوما كما قلت سمير؟ فما التحويلات متاع التونسيين بالخارج اللي هي قاعدة ترتفع، وهذا عنده علاقة بالقدرة الشرائية متاع التونسي اللي كان يحوله في 100 يورو يقول له راني 100 يورو ما عاش خالت نعم بيها حد شيء، زيدني 150 يورو، زيدني 200 يورو، دوبلي هكا المبلغ هذاك، هذا اللي يخليه ربما هو معناها زيد التحويلات. عندك فلاحة ربي إن شاء الله يمن علينا بالخير كانت تساقطات كبيرة، هذا عندك سياحة زادت حركت شوية، لكن هذا يقعد ظرفي ماهوش هيكلي. وفي غياب إصلاحات متاع الاقتصاد الوطني رانا باش نقعدوا أونوسي 2.6 2.2 2 بين 2 و3 اللي هي ما تخدمش لعبات
3: بلافونية تقريبا،
2: ما تخدمش ما تخدمش. أنا مش نحكيه على البطالة بعد، ها بتشوف البطالة زادة المشكل الكبير والعويس اللي أصبح زادة مشكل كبير عند الفئات الصغرى 18-24 سنة بعد على 15% هنا مش نحكيه عليهم. وعندك الحاملي شهادات العالية، شو انت تنفستي فيه وتقري فيه وترانسبور ودنيا والدي يصرفوا عليه، في الاخر بالكل يجي ويقعد لك في الدار معناه ما يلقاش خدمه، ايش عملنا به معناه؟ دونك المشكله هذا زاد المشكل اللي خلينا انه في غياب اصلاحات رانا باش نقعدوا في الوضعيه الظرفيه هذه، ماناش باش نمشيو الامور هيكليه اللي تخلينا نعملوا 5 و6%. البلاد هذه ما يتصلح حالها كان ما تعمل 5 و6% على 10 سنين 10 سنين ودي تعمل في 5 و6% باش تنجم التونسي يحس فيكتيفمون اللي قلتوا انت انه البلاد اليوم قاعده تتحسن. سمير
4: بالضبط هذا كنت باش نقول، معناها العبره ديما في الاستدامه، خاطر اذا ما يستمر النسق هذا نحكي على 2.6 اذا ما يستمر النسق هذا طيله بقيه الثلاثيه السنه باش نترجم على الاقل الخلق مواطن شغل حقيقيه. خاطر اليوم اذا كان احنا نحكيه على نسبه البطاله كنت تحكي عليها كن فاحنا ماناش في ازاء اقتصاد قاعد يخلق في مواطن شغل
6: مش قاعد يخدم في العباد
4: بطبيعه الحال، لانك وقتاش وقتلي النمو نسبه نمو ترتفع معناها فما خلق ثروة، فما في المقابل استثمار، فما خلق معناها مواطن شغل.
6: نسبة البطالة جستمو باش نحكيو عليها تحت من 15.2 إلى 15%، وهذا لهنا ماهوش انزلاق سنوي، ماهوش مقارنة معناها على عام لا، فما الثلاثي الأخير متاع 25 الثلاثي الأخير الرابع متاع 25 مقارنة بالثلاثي الأول متاع 26. هذا الحساب توا في البيطالة اللي هو يختلف الحساب فيما يتعلق بالنمو. ولهنا سمير فما تراجع من 15.2 إلى 15%، 645 ألف عاطل على العمل. لكن اللي يقلق في النسبة هذه زوز أنواع من طالبي الشغل. نسبة البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة، وهذه النسبة ما هيش في 15%، هذه النسبة في حدود 37.5%. 37.5% من اللي أعمارهم بين 15 و24 سنة ما يخدموش، هذه وفق المعهد الوطني للإحصاء. والنسبة الثانية زاد نحب نحكي عليها ونحب ناخذ رأيك فيها سمير، نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا اللي هي بطبيعة الحال ما هيش 15% لكن 24.2%. والرقم هذايا يصبح مفزع وقت اللي ندخلوا في بين الإناث والذكور. بين الذكور يتيح في وسط 24.2% هذوما إلى 14.2% عند الذكور، ويرتفع عند الإناث إلى 32%. زوز فئات مجتمعية معنية أكثر، وهي القوة الحية متاع البلاد هذية. إذا لو كان النجم ونحبوا نخدمهم باش نعطيهم سالير، باش غدوة يعرس، باش غدوة يستهلك، باش غدوة ينفستي، باش غدوة يخمم يمشي ياخذ كريدي وربما يشري برتمان ولا يشري اللي يحب عليه، هذم اليوم الماكينة متاعهم واقفة.
4: شكرا. يسحب ساعة في الأول نعلق على الفرق بين الثلاثي الرابع 25 والثلاثي الأول. راو كان نرجع، أنا ما عنديش تاول الرقم بالضبط قدامي، كان نرجع تقنيا للسنوات الكل الفارتة نرقاو بصفة عامة الثلاثي الأول ديما يكون أقل شوي. علاش؟ أخاطر قرارات الانتداب الكل تصير معنا وضع الميزانية متاع السنة المقبلة تصير في الثلاثي الأخير متاع السنة المقبلة، يعني في أول العام في جانفي المؤسسات الكل اللي عندها معناها نقص في العمالة وكل تقررها في ديسمبر تصير الانتداب. دونك هذايا ماشي معناها الثغرة مش جاية على طفرة في إحداثات مواطن الشغل، وإنما هي معناها تقنية
6: حالة عادية
4: دورية جاية من القرارات الانتداب اللي اتخذ في الثلاثي الأول. ننتقل تول البطالة في حد ذاتها، قلنا نسبة ونسبة 15 اللي تبقى مرتفعة، احنا نقوله باهي يعني من 15.2 ل 15.2% تراجع، ولكن تبقى نسبيا مرتفعه نسبه البطاله 15%. ان شاء الله نوصل نسب خير من هكا برشا. لازمها تخدم عليها استراتيجيات، لازمها خلق ثروه، لازم استثمار الى اخره، الكلام اللي نقولوا فيه ديما معناها ونحلوا به ديما من الوضع الاقتصادي. ولكن ايضا اذا كان انت عندك 24% عند أصحاب الشهادات العليا وبين قوسين الكفاءات متاع العمل اللي قادرة تعمل نقلة نوعية في خلق الثروة، ما تنسيش اللي الفئة هذه بصرف النظر على العمر. دكور تقول لي أنت 34% معناها مرتين ونص عند الشباب، فئة الشباب حتى ال 24 سنة طالعة برشا معناها 37% اللي هي مرتين وأكثر من مرتين النسبة نسبة البطالة العامة بتاع 15%. لكن اللي مؤثرة أكثر في سوق الشغل، المؤثرة أكثر بالنسبة للنمو للاقتصاد
6: اللي كمل قرايته قاعد يستنى في خدمة،
4: هي أي خطر اللي كمل قرايته عنده أن سارتان سافوار فير معناها فما كفاءة تنجم تعطي أن بلوس أكثر برشا من غيرها. وقت تدخل السوق الشغل هذه مش قادرة تفيد الاقتصاد.
6: لا سمير وحاجة أخرى الوالدين يبدأوا يستناو تلقى عنده زوز ولا ثلاثة معناها يقرأ
4: كجانب الاجتماعي.
6: لا لا مهم جدا سمير مهم
4: اقتصاديا خاسرين
6: معاك خاسرين على طول الخط خاسرين على طول الخط حتى الجانب الاجتماعي مهم أنه نحكيه عليه ناهد وسمير لأنه اليوم شو يقول لك يقول لك عنده زوز ولا عنده ثلاثة معناها ربي يفضلهم له يقول لك أعطيني أنا يكمل قرايته الليسانس نتاعه ولا الماستير نتاعه ولا اللي هو يخرج باش ينقص عليا الحمل باش نجم أنا نتلاقى إفكتيفمون باش نجم أنا نتلاقى في خوه ولا في أخته ولا في خواته. دونك هذا اللي يخلي اليوم أور اليوم كي نشوفوا أنه الكل مربوطة بعضها والاقتصاد مربوط ببعضه اليوم إذا لو كان الانتدابات ماهيش قاعدة تصير كسوا في الوظيفة العمومية كسوا في القطاع الخاص. القطاع الخاص علاش ما يحكينا على البي ام او؟ البي ام او اليوم إذا لو كان عنده مشكلة نتاع تمويل ما يقول لك أنا ما ندخلش عباد جدد عادية معناها أول حاجة باش يعملها هما معناها تسريح العمال أو أنا نجمد هكا الانتداب. فنحن لهنا في الاقتصاد الوطني نتاعنا قاعدين عندنا نوع من الحلقة المفرغة اللي قاعدين ندوروا فيها واللي قاعدين بالمؤشرات هذوما نقفوا على حجم التحديات اللي موجودة عندنا. الخبر الثاني قبل ما نمشيو للخبر الثاني خلينا نخرجوا فاصل يقول سليم ونرجعوا معاكم باش نحكيوا على الانتاج الوطني للنفط اللي يتراجع بنسبة 13% مع موفى مارس 2026 أزمة أخرى تتعلق بالمحروقات أنا راجعين عليها.
7: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وانستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي
9: خدمة تحكي لغتي.
1: ميدي إيكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
6: الانتاج الوطني للنفط ناهد يتراجع بنسبة 13% مع موفى مارس 2026.
3: صحيح نحكيه على بيانات وارقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم اللي تحدث على تسجيل الانتاج الوطني للنفط في تونس حتى آخر مارس 26 تراجع ب 13% في المقابل ارتفع انتاج سوائل الغاز بشكل طفيف نحكيه على 1% شد انتاج الغاز التجاري

0: مازال فوق المية
1: فوق المية في المية وعشرة ببري. اليوم عنا مشكل على مستوى المشكل الحقيقة ما بداش من سنة، مشكل بدأ أساسا من دستور 2014 والفصل 13 من دستور متاع 2014 اللي كان يفرض أنه العقود متاع الاستكشاف تمر معناها وجوبا على مجلس نواب الشعب، وهذا اللي خلى في وقت ما انه العقود هذه لا تجدد وصارت برشا اعتبارات، لكن هذا ما تبدلش، هذا ما تبدلش. واليوم وصلنا في وضعيه انه معناها قاعدين نستهلكوا يوميا في حوالي 100,000 برميل نفط معناها الاستهلاك نتاعنا، ومانا قاعدين ننجو كان في 30,000، معناها عنا عجز طاقي على مستوى نحكي على برميل النفط فقط، مانيش نحكي على الغاز، الغاز هذيك زادة اعتبارات أخرى. لهنا عنا عجز بحوالي 70,000 بريل في اليوم، ولهنا نتسألوا هل هناك استراتيجية للحفر، خاصة اليوم ريح مواتية، معنا اليوم عنا مشكل على ميزانية الدولة في شراء ربما البريل النفط بالأسعار هذه، وإحنا خدمنا الميزانية متاعنا على 63 دولار اليوم في 110 دولار، دونك احسب أنت قداش الفاتورة هذه باش تجينا. لكن عنا مشكل معناها حاجة أخرى كنا نجم نستغلوها، وهو طلب الشركات معناها الأجنبية وحتى الشركات التونسية أنها تستكشف لأنه السعر متاع بريل النفط مرتفع، وهذا اللي يخلي أنه ربما النجم يكون زاد، لكن يبدو أنه ما فماش استراتيجية واضحة لإنتاج الغاز والنفط بطريقة تخلينا نقسم العجز متاعنا، بالإضافة إلى المطلب العادي هذاك اللي الناس الكل والخبراء قاعدة تحاول ربما تقوله، معناها تنقيح مجلة المحروقات متاع 1999 اللي هي خلق برشا مشاكل، وفما أوباسيتي كبيرة وفما نون ترانسبرانس والحكاية هذوك كل سمير.
2: بالكاد حبيت فقط نعلق على نسبة الفارق بالنسبة للحاجيات، معناها إذا كان نرقموه معناها ماليا في حدود 2.7 مليار راك تحكي معناها سنوي، وهذا رقم كبير برشا. تراجع انتاج النفط هو 13% كيما الفصل 13 او 13 على 13، من 13% في ظرف 3 شهور معناها يعمق في الواقع العجز الطاقي نتاع بلادنا، ويزيد من تبعية تونس للأسواق الخارجية بالعملة الصعبة. هذا أول استنتاج معناها ما فيش كلام نجم يتقال. هذا مرد عدة اعتبارات، لكن ما ننساوش السيانيس اللي الهرم الطبيعي للحقول التونسية معناها أسهم نوعا ما في ذلك، ولكن أيضا نقص الاستثمارات الجديدة سواء في الاستكشاف وإلا في الانتاج. هذايا زاد الوضع هذايا باش نزيد ندعم الكلام اللي كنا قلناه قبل وصار فيه شويه جدل، يفرض زاد الوضع هذا يفرض تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجدده كحل استراتيجي حتمي، ما عادش كحل معناها ظرفي للوضعيه الطاقيه في تونس، لانه اليوم لنا ما لنا بالنسبة للإنتاج ونعرفوه، الاستكشافات واضحة، إذا عدم قدوم مستثمرين معناها كبار للاستكشاف ما عندكش حل آخر إلا أنك تركز على الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، لأن الرقم متاع 13% هذا ما ننساوش اللي عام الجاي باش تلقى أكثر والعام اللي بعد باش تلقى أكثر، و13 نجم تولي 16-17 وبعد توصل ل 20 وتمشي القاب معناها رقم اللي لا الميزانية العمومية نتاعنا بالوضعية اللي احنا فيها اليوم قادرين باش نلبيوه.
1: لا والمشكل أكثر الأمال اللي علقناه على حق النوارة احنا مذابينا لهنا زادة، فما غياب ناهد للمعلومة، فما غياب يعطيهم صحة جماعة الأوبسيرفاتوار هم قاعدين يعني يمدوا فينا، لكن كنا نحاولوا نفهموا ربما شنو صاير في نوارة، لأنه نوارة في 2018-2019 كان صدقني ربي وقت اللي بدأت الاستغلال متاعه قدموا هنا على أساس معناها حقل متنفس كبير، معناها ناس تحكي على أوغمونتاسيون في البي بي، مش حتى معنا الحكومة وقت تحكي على أوغمونتاسيون في البي بي. اليوم يبدو وأنه فما إشكالات كبيرة زادة على حقل النوارة. الحقيقة عملت شوية اتصالات وحاولت نفهم، فما إشكالات جيولوجية، معناها إشكالات جيولوجية تتطلب استثمارات كبيرة، لأنه فما ديجيزمون كبار في جايين بين معناها حجر كبير ياسر، ويلزم معناها تهبط في إلى أمتار كبيرة برشا، معناها
2: مشكل طبقات جيولوجية،
1: مشكل طبقات جيولوجية يحبلوا استثمارات، وهذا يبدو إلى حد الآن مازالت ما معناها شركة أو شركات المستغلة ما يش لاقية حل مع الليتاب، وهذا اللي يخلي وأنه الحق الكبير اليوم اللي

0: قاعد ربما معاملين عليه هو بيدو في وضعية معناها صعبة شوية. وزيرة المالية أنها تعلن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026، ويبدو أنه من اليوم بدأت في البوستة معناها التوزيع هذوما متاع الأجور والجرايات. وشفنا الحقيقة كلك فيديو على معناها زخم كبير على مستوى البوستات على مستوى مكاتب البريد.
1: صحيح، وهذا القرار اللي كان منتظر التفعيل صرف الترفيع في الأجور في نحكيه على ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيق لأحكام الفصل 15 من قانون المالية، واللي أعلنت عليه وزيرة المالية.
2: وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. وأفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، الوزيرة تؤكد خلال لقاء جمعها أمس بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، تؤكد العناية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وحرصه على توفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها ولا سيما المحافظة على دورها الاجتماعي.
0: مبروك للأخيان اللي باش ياخذوا الجرايات وباش ياخذوا الأجور معاهم الزيادات معناها في
3: الرابيل
0: هذوما الأربع شهور هذوما واللي يتزامنوا مع فترة
1: العيد.
0: إن شاء الله مبروك علينا زادة. دونك هنا متنفس وإن شاء الله هذا ما يساهمش أنه جماعة اللي تبيع في العلوج وفي
1: وين باش يزيدوا يخليه اكثر ما عادش فما ما عادش تنجم
0: لا لا يزيد شنو المشكله معناها بالنسبه لي هو اذا لو كان فما قدره باش المواطن يزيد معناها
1: يصرف
0: شنو المشكله. انا نسمع في ارقام الحقيقه خياليه نتاع 2 ملايين و2 ملايين و200 و2 ملايين و400 و3 ملايين وغيره. دونك متنفس، ولكن هذا باش يخلي فما اون اكسبلوزيون دو كاش، هذه الحاجه الاولانيه. دونك الكاش باش يزيد بصفه كبيره، ونستناو زادا أن التضخم باش يزيد بطبيعة الحال لأنه نحن في فترة استهلاكية بامتياز. دونك باش نحكيو نحن من الناحية الاقتصادية، لأن باش نحكيو من الناحية الاجتماعية، ولا باش نحكيو من الناحية الدينية، لأنه هذا فما شكون يقول لك ابريتو نحن هذايا اعتبارات معناها نتاع أضحية وغيره. لا نحكي من الجانب الاقتصادي اللي يهمنا سمير وتأثيره هذايا ربما على التضخم وعلى السيولة معناها اللي قاعدة تدور في القطاع الغير منظم.
3: قبل ما نحكي يعني كدوت، هي السوم اللي قلتوا على سوم العلوس 500 جاب الجارنا بكري في 127 تاع بكري ديك الزمان المفيد صرف الترفيع في الأجور معناها مع ملاحق الأشهر الأولى سنة 2026 هو يعني احنا متوقع معناها هو خطوة ضرورية، بل أكثر من ضرورية بالنسبة للسلطة التنفيذية، خاطر مهما كانت الصفة لازم تهدئة الجبهة الاجتماعية ووضع معناها السيولة في السوق اليوم، خاطر في ظل تراجع القدرة الشرائية وتأثيرات التضخم معناها معناها الزيادة هذه كانت أكثر من منتظرة وأكثر من ضرورية. ولكن تبقى أنا قلنا الكلام هذا قبل قد لا يعجب البعض لما حال الكلام يقولوه ما بين معناها
0: وإحنا هنا ما نشوفش نعجبه
3: أي بين قائل
0: هنا قائل بكل موضوعية الأرقام شنية اللي
3: سيف ذو حدين هذا يعني هو سيف ذو حدين. ليش؟ خاطر من ناحية هو متنفس للموظفين ولا للأجراء بصفة عامة، أما باش يحط ضغط كبير اضافي على ميزانيه الدوله والاجور، وهذا قلناه باش يحط السنة وباش يحط عام 2027. زاد حاجه اخرى كما انت قلتها توا، الزياده هذه تنجم تسهم في تغذيه التضخم تحب ولا تكره. اذا كان ما يقابلوش اي زياده في الاجور وحتى ان كتله نقديه معناها سيوله في السوق، اذا ما يقابلهاش ارتفاع في الانتاجيه العامه نتاع البلاد راهو يصير تضخم. يعني الانتاج اذا ما يزيدش بنفس النسق من انتاج معناه خلق ثروه معناه والنمو ما يزيدش بنفس النسق، عندك الاستهلاك يرتفع، عندك التوريد يزيد، عندك التضخم يرجع اكثر قوه. والتحدي المزمن للاقتصاد التونسي هذا هي، لان الزياده في الاجور وحدها ما تكفيش دون زياده الانتاج والثروه.
0: وزير الشؤون الاجتماعيه ناهد يعتبر ان تونس بصدد مراجعه فصول من مجله الشغل.
1: صحيح مجلة الشغل ولرينا دعوات عديدة في السنوات الأخيرة لمراجعة المجلة هذه. الكلام يجينا من وزير الشؤون الاجتماعية يقول قاعدين راجعوا في فصول من مجلة الشغل. الحقيقة في التصريح متاعهم ما حكيش على شنو ما الفصول بالضبط اللي باش يتم المراجعة متاعهم، ولكن تحدث على الفلسفة العامة. من بين كلامه مثلا يقول اليوم من الضروري أن ننتقلوا من المقاربات التقليدية القائمة على التدخل بعد وقوع الضرر إلى مقاربة حديثة تقوم على الوقاية الاستباقية وإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية. تحدث برشا في كلامه على الجانب النفسي للعامل اليوم، وحكي أيضا على ضرورة أنها تواكب المجلة هذية التغيرات اليوم التكنولوجية في عالم الشغل والعمل.
4: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وكان ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
0: أنا والله للسيد وزير الشؤون الاجتماعية نحب نسأل سؤال واحد فقط، هذا الكل به لتغيير ربما واخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الجديدة في الشغل، لكن عندي سؤال فقط، ماذا بينا لو كان يعطينا براتيكما وإحنا على قاب قوسين من غلق العام شنو ما الانطباعات وشنو اللي صار في قانون منع المناولة هذه؟ أنا ماذا بيا نعرف الامباكت ايكونوميك سوسيال نتاع القانون هذايا، لانه في تقديري ما نجمو نمشيو في اصلاحات من من من نوع هذايا نتاع النفسيه نتاع المواطن والنفسيه نتاع الشغيل والامور هذه الكل والمسؤوليه ربما نتاع المؤسسه، الا ما نعرف انت في التنقيح اللي عملته في مجله الشغل هل اصبت فيه ام لم تصب، وهذا ربما يخلي أنه نقيم سياسات عامة شغلية تخلينا نشوفه هل منع المناولة، وليس فقط منع المناولة، هل تم إدراج العباد اللي تمنعوا من المناولة، هل تم تطبيق القانون كما يلزم في العباد هذوما، هل سوق الشغل معناها تجاوبت كيف تجاوبت، معناها هل ما فما المرونة، معناها قاعدة المرونة موجودة، هل فما تحجر على مستوى سوق الشغل. أنا كنت نتمنى، وهذا دعوة زادة للسيد وزير الشؤون الاجتماعية، أنه براتيكوم باش نعملوا عام من اللي صار التنقيح هذايا، شنوما الارتدادات اللي صارت على سوق الشغل، هل يعتبر وأنه قانون المناولة قانون فعال ساهم في حماية الأجير وحماية المؤسسة أو لم ربما يفلح في ذلك؟ هذا أنا السؤال متاعي قبل ما نمشيو في اعتبارات أخرى متاع تنقيح مجلة شغل والنفسية متاع الأجير والاعتبارات هذوما الكل، لأنه الناس اليوم تعتبر وأنه الخدمة حق قبل ما تخمم في النفسية متاعه والاعتبارات هذو من الكل. نحكيه على نسبة بطالة 15% اللي في الدول سمير اللي كيفنا نحن، نحكيه على 6 و7%، منش نحكيه على 15%، وهنا عطينا احنا الأرقام اللي تهم ربما فئات عمرية كادحة وفاعلة وهي اللي تنجم تمنع البلاد بالاستهلاك متاعها.
3: أكيد نزيد سؤال على السؤال اللي قلتها، هل أن مدامك ربطها بالبطالة، هل أن 24% هذه النسبة اللي هي مرتفعة متاع حاملي شهادات، هل أنها زادة ما هيش جاية من عزوف بعض المؤسسات القطاع الخاص عن الانتداب على إثر معناها صدور ما سمي أصلاحا في المادة الشغلية؟ هذا السؤال معناها زادة يتطرح ولازم يتدرس ولازم نشوفوا النتائج ونقيموها والواقع والامباكت، نعمل معناها اون فري اتود دامباكت
0: اللي ما تعملتش وقت مسبقاً. اللي مسبقا باش نعرف ونحاول ربما نستبق الارتدادات هذه. اليوم سيد الوزير نتصور انه انك مطالب انت والفريق نتاعك انه توضح لنا الارتدادات، كان فما حاجات حسنه، خلينا نقولوا انه فما حاجات حسنه وانه هذا ساهم في ديناميكيه سوق الشغل، واذا لو كان فما هنات يا سيدي خلينا نعرفوهم هل هنات هذوما باش نجموا نحن نقحوا. ما قالش شنو التنقيح هذايا، ان شاء الله ما ينقحناش الفصول اللي نقحها عام التالي.
3: ليه هو الأكيد اللي قاله السيد الوزير مرتبط بعدد أولا مرتبط بالمعايير الدولية للبلدان المتقدمة، اثنين مرتبط بعد الدراسات اللي تعملت في الأوساط الوزارة وما حول معناها والمؤسسات التابعة عليها مع خبراء معناها بتمويلات من الاتحاد الأوروبي وغيرها اللي هي ترمي أساسا ما يسمى بالقولك الوقاية معناها خير من العلاج، خاطر قبل الدولة في المادة الشغلية تدخل بعد الحادث سواء فما مرض مهني ولا انهيار نفسي ولا نزاع شغلي تدخل الدولة، تو يقولك لا راهو في المعايير الدولية الجديدة يلزم تكون فما وقاية الصحة النفسية والضغط المهني يكون معناها نحلوه قبل، علاش خاطر فما في المقابل عندك عمل هش، احنا نحكي على الاقتصاد التونسي عندك ضغط اقتصادي وعندك فقدان استقرار المهني هذايا لفترة طويلة، وبالتالي حبوا الدراسات هذه ما نحكي على مستوى الكلام يتقال والورق على مستوى الورقي خاطر نجيو بعد الواقع كأنها أردنا أن سننت معناها أنسنها معناها شوية يومانيزم في قطاع الشغل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ولكن التحدي الحقيقي نيس يبقى ديما مدى التزام المؤسسات والشركات بالكلام اللي يتقال، خاطر بين ما يقال
0: وبالقانون
3: وبين الواقع فما ديما مسافة، والمسافة هذه هي اللي تخلينا ما قدموش، خاطر في احسن الاحوال فهمت ليه الشركات تقول معناها كيما الالتزام المجتمعي للمؤسسه ازاي للعمال يعني قله قليله بصراحه معناها ماشي فيه، خاطر ما فماش استراتيجيه وطنيه توضعت على مقياس الاقتصاد نتاعنا ومؤسساتنا وحجمها لانه يقعد كلام دراسات.
0: وانا حبيت في الاخر فقط باش ننسب الامور ناهد وسمير وانه نحكيه على 2.6% نمو ونحكيه على 15% نسبة بطالة في ظل اقتصاد 40% منه بين 40 و50% منه في القطاع الموازي، هذا زاد رقم مرعب ورقم مخيف، رانا نحكيه على القطاع المنظم نعمله في 15% في القطاع المنظم، يعني ماجيني إذا لو كان نزيد ونحطه نحن 40% متاع العباد اللي هي ماهيش قاعدة تخدم في الديكلاري ماهيش قاعدة تخدم في ولا تخدم في السوق السوداء أو, أو, أو, أو, أو, أو الاعتبارات هذوما الكل، هذاك علاش باش نفهموا نحن الحجم ونعطيه الأرقام، وإحنا الغاية متاعنا من ميديكو أنه نعطيه الأرقام كيف ما هي لانا مع إكس ولانا مع إجريك، ونختموا بالخبر الأخير نهد جندوبي.
1: نحكيه على مخرجات الفيتا 2026 هي الدورة التاسعة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، دو كونكريتمون شنو جابت تونس، حدث عليها أنيس الجسيري رئيس المجلس واللي أعلن زيدا في تصريح الموزايك على مبادرة جديدة صالون جديد اسمه أتكس.
5: عدد البلدان اللي هما كانوا ما يقارب 70 بلد دي رونكونتر بي تو بي 2400 لقاء ثنائي بين المؤسسات التونسية والمؤسسات خاصة الإفريقية اللي كانت حاضرة، ضيفي الشرف غينيا كوناكري وكندا، المشاريع والخاصة الاتفاقيات اللي وقع امضاؤها 15 اتفاقية وتقديم خاصة 3 مشاريع الكبرى اللي تحصلت عليهم تونس والشركات التونسية اللي هما نوفيشن سيتي كينشاسا و تكنو بارك كذلك في الار دي سي والكومبلكس معناتها اندستريال في مجال التكستيل، واليوم مش قدموا مبادرات جديده اللي هي من مخرجات فيتا ونعلن عن اطلاق الصالون اتكس افريكان تكنولوجي اند اكسبرتايز اكسبو اللي مش يكون معرض شامل لترويج للخدمات التونسيه في كل المجالات، الدوره الاولى مش تكون مره في تونس ومره في بلد افريقي، الدورة الأولى مش تكون خلال فيتا أيام 6 و7 و8 أفريل 2027 في قصر المعارض.
0: هذا من المخرجات اللي حكي عليهم سي أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ومبادرة طيبة الحقيقة لاتكس اللي بيش يكون في الدورة العاشرة متاع فيتا. دونك سمير زوز مواعيد مهمة ومهمة جدا، وانا نحب نحيي حقيقة مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اللي قاعد يخدم في خدمة مهمة وجبارة، وماذا بينا إذا لو كان الستركتور بيبليك والستركتور بريفي يردوا من هذا الموعد موعد إفريقي بامتياز. نيروبي مازالت كي استضافت أفريكا فورورد، المغرب عندها جي تيكس، مصر عاملة نهار 25 و26 جوان معناها حفل إفريقي في 20 رئيس دولة، الأفريق دي سود عندها الموعد متاحة، الكوت ديفوار عندها الموعد متاحة، فإحنا اليوم عنا فرصة كبيرة من خلال الموعد هذايا باش تونس على شمال إفريقيا نكونوا حاضرين وتونس تقعد على الرادارات، هذا هو بيت القصيد أنه الناس تخمم في تونس على أساس وجهة استثمارية. سمير
3: أنا بعجالة نحب نعمل تعليق صغير نقول اللي الدبلوماسية الاقتصادية اللي قاعد يقود فيها المجتمع المدني ومجالس الأعمال اليوم أثبتت نجعتها وسرعتها مقارنة بالآليات الإدارية التقليدية بصراحة. ونتذكر سينيس حتى الكلام اللي تقال قبل معنى عامناه وحتى رئيس الجمهورية قال مش معقول التداخل وخمسين ألف مؤسسة تخدم البرة
0: حاوكب تستثمر.
3: فرحنا وقتها وقلنا إن شاء الله تصير إصلاح لكن ابطأ لليوم ما فهم شيء معناها في الـ في الـ في الإصلاح على مستوى المؤسسات هذه. والتحدي القادم أمام الحكومة اليوم خطر. أنت كيف يخدم المجتمع رجال الأعمال المجتمع الدنيا يخدم أنت أهم وأبرز حاجة اللي هي قدام الحكومة والبنك المركزي ومكابة الديناميكية هذه عبر تسهيل المعاملات المالية وانا نحكي على قانون الصرف.
0: شكرا لك سمير بشوال. شكرا ناهد الجندوبي. كانت هذه أكتو إيكو.
6: أكتو إيكو ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي
0: راجعين معكم ونمشي مباشرة مع سيد الهمامي في المجلس.
6: في المجلس
0: سيدة أهلا وسهلا. آخر أخبار في مجلس نواب الشعب لكن حسب ما قاعدين نتابعوا النسق وكأنه طايح شوية مقارنة بالفترات السابقة. زعما فما علاقة بعدم حضور الوزراء وغياب كل المشاريع القوانين للحكومة.
7: مرحبا بك أنيس ومرحبا بكافة مستمعينا. فعلا الفترة هذه يتواصل عمل عادي لاجتماعات لجان البرلمان. يظهر النسق طايح على خاطر ربما في فترة سابقة لأنه فما برشا جلسات وكل مع الوزراء وممثلين الحكومة كل لكن الفترة هذه هو نسق عادي لاجتماعات لجان البرلمان واستماعات لجهات مبادرة في مقترحات قوانين من نواب واستماعات الخبراء ومنظمات من مختلف المجالات. خاطر مازال أولا ما فماش حتى مشروع قانون جديد جاي من عند الحكومة ومازالت متواصلة فترة غياب ممثلها من وزراء ومديرين عامين على أشغال البرلمان وبالتالي ما فماش جلسات عامة لطرح أسئلة على وزراء وما فماش جلسات استماع لهم في اللجان وعليه النواب مواصلين في مناقشة مقترحاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
0: إيه لكن سيدة وحتى السياسية لأنه توا بدأت أول اجتماعات في لجنة النظام الداخلي حول مقترح قانون أساسي للانتخاب والاستفتاء وبرشا حكاوا الناس على نهاية العهدة بالنسبة لليزي معناها
7: هذاك سؤال كتابي تقدمت به النائبة فاطمة بسدي ومعها زاد نواب أخرين في النقاش حول معناها المدة القانونية اليوم هيئة الانتخابات هل يلجب مراجعتها ونظر فيها أو لا.
0: لو كان تعطينا لو تسمع بعض التفاصيل حول مقترح قانون أساسي للانتخاب والاستفتاء.
7: مقترح قانون قدمه النواب مؤخرا الهدف منه تجميع كل النصوص الانتخابية في مجلة انتخابية واحدة لوضع حد لتشتت النصوص أولا حسب تصريحاتهم ويشمل كل المحطات الانتخابية فيه جملة من التنقيحات كيف إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وتقسيمها لكن أيضا فيه محاولة لتنظيم الوضع المالي الانتخابي من تمويلات ودعم لدور محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية قبل ما المنتخب يؤدي اليمين وفيه زادة مطالبة لضمان مالي قبل الترشح للمحطات الانتخابية لإعادة الجدية العملية الانتخابية حسب تصريح عضو من جهة المبادرة نائب سامي الرئيس.
8: عديد إشكاليات طرحت بعد الانتخابات مسنو بشعب خاطر ثم جهات اللي طالبين منهم باش يكون عنده 400 تزكية لكن هما في نفس الجهة ما ثمش 400 مواطن تونسي عايش بالخارج. باش نراجعوا عدد التزكيات بالنسبة للموجودين في الخارج. الإشكال القضائي والنزاعات ما بعد الانتخابات لابد من فض جميع النزاعات المتعلقة مع محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية قبل يوم أداء القسم. يعني ثم عديد من النواب حاليا اللي هما عندهم إشكاليات متعلقة بقضايا مرفوعة على دا محكمة المحاسبات ولا محكمة إدارية وينجم يقروحه هو في وسط المدة النيابية موضوع رفع حصانة إضافة إلى جدية المترشحين لمختلف المراحل الانتخابية نحكي على التشريعية والمحلية والرئاسية وغيره. هنا لابد من حد أدنى من الجدية للمترشحين. هنا جاءت الإضافة على اقتراح مبلغ بالنسبة للمترشحين إضافة هو أنه جميع النصوص هذه أدى إلى الأمان القانوني إلى الاستمرارية إلى الشفافية يكون نص واحد في إطار مجلة لجميع المترشحين وإن شاء الله نوصلوا نكملوا المقترح هذا ونناقشوه وإن شاء الله بقدر ربي يتم عرضه على الجلسة العامة في آخر الفترة النيابية هذه.
0: اقتصاديا سيدة وحسب الأحداث يبدو أن مشاغل قطاع الفلاحة ما زالت تمثل محور متاع نقاش.
7: فعلا ونحن على أبواب عيد أضحى والجدل الكبير على غلاء الأسعار. اليوم في البرلمان لجنة الفلاحة اليوم الصباح تعقد جلسة كامل اليوم للاستماع إلى ممثلين عن كل من الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتقديم رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيع والبحث عن حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون وخاصة الترفيع في الاستهلاك المحلي لهذا المنتوج. رئيس اللجنة حسن الجربوعي في تصريحه منذ قليل لزميلنا حبيب وذان يحمل الحكومة المسؤولية كاملة في المشاكل اللي تعيشها الفلاحة اليوم.
9: اليوم احنا مع اتحاد الفلاحين مع كونكت مع عديد المنظمات مش كنا جلسات استباقية وخدمنا عليها من قبل لمدة 4 أشهر كالأضاحي وغيرها من المشاكل المطروحة وتكون جلسات استباقية على غلاف قطاع زيت الزيتون منظومة الألبان الزراعات الكبرى ترقيم القطيع هذه كحلول كوظيفة تشريعية ورقابية لإيجاد حلول. لكن للأسف اليوم السياسة اللي موجودة والمنظومة اللي موجودة اللي قاعدة تخدم اليوم تخدم بسياسة ترقيع دون وضع استراتيجية واضحة. اليوم حكينا عديد المرات كيما معاناة التونسي اليوم ونحكيو فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي الوظيفة التشريعية خدمتها. القوانين موجودة والتشريعات موجودة والمقترحات موجودة لكن اليوم المشكلة في التطبيق، اليوم المشكلة في الإرادة الحقيقية للتنفيذ على أرض الواقع. ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. اليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية. هي مشكل من الوظيفة التنفيذية لأن اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم كشف الجزائر وصلت تقريبا للمليون أضحية. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية. كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة باش تجيب لنا تشريع، باش تجيب لنا مجلة المياه، مجلة استثمار، نقول لك شهر ماي نحب نرتاح فيه. القطاع الفلاحي ما تنجمش تاخذه برؤى وقت الأزمات ولا وقت الأزمات تحكي على القطاعات. اليوم القطاع الفلاحي يلزم رؤية استباقية، يلزم استراتيجية من سياسة الأزمات أدت للفشل.
0: اجتماع آخر سيدة اليوم يخص الاستثمار.
7: اليوم زاد صباح اجتمعت ومازالت مجتمعة مصباح لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة حول تنقيح وإتمام قانون الاستثمار. ورئيس اللجنة صابر جلاصي في تصريحه الميديكو يأكد أنه اللجنة بدأت اليوم في التصويت على الفصول فصلا فصلا بالنظر طبعا للتعديلات المدخلة عليها وعلاقة المقترح هذا بمقترح مجلة الصرف.
10: اليوم بدأت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة النظر في المقترحات فصلا فصلا مع أخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات ومن كل الهياكل اللي وقع سماع إليها. بدينا بالفصل الأول والثاني واليوم مررنا حتى الفصل الثالث في إطار تحضير لنسخة تحضيرية اللي سيتم من خلالها النقاش مع الأطراف الحكومية في القريب. نحكي على وزارة الاقتصاد وزارة المالية لبيا واليوم طرحت مواضيع أخرى اللي هي النقاط المهمة كونه في علاقة بمجلة الصرف لأنه احنا كلجنة تخطيط استراتيجي قدمنا إبداء رأي إلى لجنة المالية ولجنة الصناعة باعتبارهم معنا فاعلين في كل ما عنده علاقة بالاستثمار باش ناخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات لوتيكال كونكت مجلس الغرف المشتركة وغيرها اللي هم استمعنا احنا إلى 6 منظمات. المهم كونه اليوم مجلة الاستثمار في علاقة بمجلة الصرف هذه علاقة معناتها يلزم تكون علاقة قوية لأنه اليوم ما نجموش نعملوا استثمار بدون مجال الصرف، ما نجموش نعملوا مجال الصرف بدون استثمار.
0: شكرا سيد الهمام، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. كانت هذه في المجلس.
6: في المجلس
0: الساعة الأولى من ميديكو وصلت للنهاية متاحة. ماضي ساعة موجز أخبار تقدموا الزميلة المتألقة خولة الكعبي، ثم نرجع زوز حوارات باش نحكيه أساسا مع سيدة مالين بلومبرغ المديرة الإقليمية البنك الإفريقي للتنمية، ويكون عنا حوار زادة مع النائب مجلس نواب الشعب سيدة نورة شبراك باش نحكيه في مبادرة تشريعية جديدة تهم تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتقاعدين. رجعنا معكم التبادوش.
6: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي.
11: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء. تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك. فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
12: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعه ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
13: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
14: قولي ما ثمش بون بلان تاع بيتزا بنينه.
15: جسيت ماكسيت اوتر على لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
16: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يدعو إلى وضع حلول استباقية لإنقاذ القطاع الفلاحي، ويعتبر أن الحكومات السابقة والحالية تعمل بسياسة الترقيع دون وضع استراتيجيات عملية وواضحة حسب تقديره. والجربوعي يبين في تصريح لمبعوث حبيب وذان أن الوظيفة التشريعية عقدت بشكل استباقي اجتماعات حول ملفات هامة تخص أضاحي العيد وقطاع زيت الزيتون ومنظومة الألبان والزراعات الكبرى، وأنجزت مهامها ووضعت القوانين والتشريعات والمقترحات اللازمة، لكن الإشكال اليوم يكمن في التطبيق.
9: اليوم حكينا عديد المرات كيما المعاناة التونسي اليوم، ونحكيه فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي الوظيفة التشريعية خدمتها. القوانين موجودة والتشريعات موجودة والمقترحات موجودة، لكن اليوم المشكلة في التطبيق، اليوم المشكلة في الإرادة الحقيقية للتنفيذ على أرض الواقع. اليوم كنشوفوا الأضاحي، وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندهاش 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. اليوم ما صرحت شيء، بقات وعود وهي تطبيق على أرض الواقع مش موجود.
16: ورئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي ينبه إلى ترويج لحوم حمراء من رومانيا دخلت إلى الأسواق التونسية عبر التهريب من الجزائر، وتباع بطرق غير قانونية دون أي رقابة حسب تأكيده.
9: أمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العلوش اللي يدخل من الجزائر. اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية، مش معقول. اليوم وينها مؤسسة الدولة؟ وينها وزارة التجارة؟ وينها الرقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا وقاعد يتباع للدوس الوكيل؟ شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ شكون مسؤول اليوم على المعاناة اللي يعني فيها المواطن التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيئة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع، وهذايا ما يتحملش المسؤولية وما يتحملش الإخلال الوظيفة التشريعية. هذايا مشكل من الوظيفة التنفيذية، لأن اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. كنراو من أعلى هرم في السلطة اليوم يحكي على ترقيم القطيع وإعادة هيكلة القطيع، ونلقى في المقابل اليوم إدارة مكبلة. للأسف اليوم 10 سنين السابقين كانت قوة نقابة، الـ10 سنين الموجودين اليوم قوة إدارة وتكبل من الإدارة.
16: رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة خليل النغموشي يؤكد خلال وقفة احتجاجية ببهوي المحكمة أن الزمن القضائي والاكتظاظ الذي تشهده محاكم تونس عامة وجندوبة بشكل خاص أضر بالمرفق القضائي وحقوق المتقاضين والمحامين، ما أثر على تنمية الجهة وهو ما يستوجب معالجة النقائص. والمتحدث يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن احتجاج المحامين وإضرابهم اليوم لا يتعلق بامتيازات خاصة بقدر ما يتعلق بمطالب إصلاحية تضمن قضاء مستقلا وضامنا لمحاكمة عادلة. القبض بالقصرين على مجرم خطير محل 15 منشورة تفتيش من أجل قضايا نطر وبركاجات وترويع مواطنين، مع الإطاحة أيضا بأحد أخطر مروجي المخدرات بالجهة محل 14 منشورة تفتيش ومحكوم ب20 سنة سجنا، إضافة إلى تورطه في قضية تبييض أموال وذلك في عمليات نفذتها فرق أمنية مشتركة. دوليا، وزير خارجية إيطاليا يعلن أنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي بن كفير بعد الفيديو الذي نشره وهو يهين نشطاء من أسطول الصمود تم احتجازهم في الأراضي المحتلة. يشار إلى أن تركيا قد أعلنت أنها ستسير رحلات جوية خاصة إلى الأراضي المحتلة لإعادة نشطي أسطول الصمود بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أنيس مرعي في ميدي إيكو.
6: الأولى في تونس. ميدي إيكو. ميدي إيكو. كل خميس من نصف النهار لمدة ساعتين. أنيس مرعي.

0: البرمجة الشتوية. اصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشيرني من 6 لـ7 العشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع العشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند ساندي سبور من 6 لـ8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 لـ8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك فم، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم. الأولى في تونس.
1: منير، أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
2: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
3: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن، تمتع بأقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوسعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم. مع تليفونكن سهلها تسهل.
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
5: خدمة تحكي لغتي.
0: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مراي
6: رجعين معكم تسمعوا في ميدي إيكو على موزايكا فم. باش نبداو زوز حوارات متانا. الحوار الأول باش يكون بعد حين مع السيدة مالين بلومبرغ، المديرة الإقليمية للبنك الأفريقي للتنمية بتونس، ونتعرفوا على أهم المشاريع اللي البنك باش يمولهم في تونس في الفترة القادمة. لكن باش نحكيو زادة في مبادرة تشريعية جديدة يقدموها نواب في مجلس نواب الشعب، تهم تحسين الظروف المادية للمتقاعدين. هذا الكل يجيكم في الانفيتي دو لا سمان.
0: L'invité de la semaine.
6: والانفيتي دو لا سومين، مبادرة تشريعية جديدة اللي مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. هذا الاسم متاحة تم إيداع الرسمي للمقترح هذا يوم 29 أفريل 2026 بمكتب المجلس. وسعيد أن نجيب هذا السيدة نورة شبراك، النائب بمجلس نواب الشعب. مدام نورة أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
7: مرحبا بكم، شكرا توما زد على الدعوة، ومرحبا بس سيد المستمعين على موزايكا فام.
6: مرحبا يا ليلى. ربما لو كان تحكينا على نفسك شوية باش السادة المستمعين يعرفوك، شنو اللي عملت قبل، على أي معناها دائرة انتخابية؟ هذا مهم جدا باش السادة المستمعين والمشاهدين يتعرفوا على سيادتك.
7: نعم، شكرا. نورة شبريك، عضو مجلس نواب الشعب، منتخبة على دائرة قربة أو تزركة من ولاية نابل. أنا قبل كنت في بلدية قربة، إطار ببلدية قربة، كنت مكلفة بشؤون مجلس البلدي إلى جانب مهام أخرى بطبيعة الحال، وتابعت بنجاح فترات أو دورات التكوين المستمر بالمجلس الوطني للإدارة عن بعد وحضوري لمدة يعني 3 دورات متتالية.
6: واضح. المقترح القانون هذا يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، وفما تركيز على المتقاعدين خاصة، وأنه أنتم في وثيقة شرح الأسباب قلتوا أن تونس ماشية وتعرف تهرهم، وهذا من الأرقام تاع المعهد الوطني للأحصاء في المسح الأخير اللي خرج منذ أشهر. اليوم في تونس فما 17% حوالي 17% من التوانسة معناها من صفة ربما المسنين، فيهم برشا متقاعدين زادة. واعتبرتوا أنه اليوم الفئة العمرية هذه ما هيش لاقية الحقوق متاحها كما يلزم وقت اللي يخرج من الخدمة، لا هو لاقي الأمور الاجتماعية متاعه، لا هو لاقي الأمور المادية متاعه، لا هو لاقي الأمور الترفيهية متاعه. وعلى هذا قمت بإيداع مقترح القانون هذايا. لو كان تحكينا عليه شوية هالمقترح القانون مش نفهموه ربما شنو الغاية متاعه.
7: فعلا يعطيك الصحة، حطتنا في إطاره. هو فعلا مبادرة تشريعية من أعضاء مجلس نواب الشعب 40 نائب، نحب اولا نشكر لخيين الكل سيد اعضاء المجلس اللي تفضلوا بالمبادره هذه، وانا اعتز اني اكون منهم، وعلى راسنا سيد فخري عبد الخالق اللي هو تقدم بالمبادره هذه. قبل كل شيء انا نحب نحطها في اطار التشريعي نتاعها. هذه جات بعد يعني مرور اكثر من 38 سنه على صدور القانون عدد 114 لسنه 1994 اللي متعلق بحمايه المسنين. علاش؟ على خاطر حتى شرح الأسباب استمد تعريف المتقاعد من التعريف المسن، لأنه فما علاقة عضوية خصوصا في تحديد السن اللي القانون هذاك حددها بستين سنة، ونفهموا علاش حددها بستين سنة، لأنه في الوقت هذاك كان يعتمد على القانون عدد 12 لسنة 1985
6: وظيفة العمومين
7: اللي متعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة. هذا ما يمنعش اللي رانا احنا في إطار المبادرة هذه مازلنا في مراحل الأولى، مازلنا في المرحلة الأولى الاستماعات، وهذايا مرشح المقترح هذا مرشح للتجويد وللإضافات وللتنقيحات. علاش؟ على خاطر باش تظهر برشة تعريفات أخرى، لأنه طبيعة القوانين هذه اللي فيها الامتيازات تتطلب التعريف بالمصطلحات. أهم حاجة أنك تعرف بالمصطلحات
6: شكون المتقاعد، شكون المسن،
7: شكون المتقاعد، شكون المسن في تونس. خاطر إذا كان بالمقتضى القوانين نتاع التقاعد والجرايات، إذا كان هذيك الجراية هي اللي تحدد المتقاعد من عدمه، فما أيضا المسنين اللي السن متاعهم هو بيدو يتراجع في ظروف صحية اللي تعرفها الدولة وفي تقدم الـ يعني المحيط اللي يعيش فيه. أنا احنا كمبادرين تشريعيين شفنا اللي فما تشتت في النصوص لجانب احنا تونس سباقة الحقيقة، خلنا نقولها ذي نقطة إيجابية. نحن تونس وقت اللي عملت القانون عدد 114 سنة 94 راهو كان قانون ممتاز جدا، لكن التطبيق ديما يعرف تعثرات أو يعرف فتور في فترات ما، لكن نسمىه سباقين واحنا مصادقين حتى على الاتفاقيات الدولية أيضا في هذا المجال. لكن فما أيضا المجال الجزائية تعنى بالمتقاعد المسن بشكل عام، فما حتى عقوبات للإهمال أو يعني للتعنيف. نحن مجتمع كما تعرف مجتمع نعطيه قيمة للمسن، ولأنه هذاك في ثقافتنا احنا العربية الإسلامية،
6: فما حتى المسن 80 سنة وفي الحبس معناها، دونك فما الجانب هذا زاد
7: هذا يطور النقاش والحوار، وتو نجيو على المسائل الجانبية اللي نجموا نثريو بها الحوار.
6: أنا اللي فهمته من المقترح القانون هذا الحقيقة قريته بالكدا وحاولت نفهم، هو يعتبر يقوم أساسا على جملة من الامتيازات.
7: نعم.
6: امتيازات عينية، امتيازات تهم النقل، امتيازات تهم الترفيه، امتيازات معناها تهم زاد الصحة امتاعه. ونحب تفسر لنا ربما الامتيازات هذه كيفاش اعتمدتوها، على أنا أساس خذيتوا الامتيازات متاع النقل، على أنا أساس خذيتوا الامتيازات متاع الترفيه، الامتيازات الاستشفائية أيضا. والسؤال المطروح زاد ربما اللي باش نسأله لك بعد مدام نورة شبراك، الوقع المالي، لأنه انتوما تعملوا في امتيازات عندها كلفة على ميزانية الدولة، واعتبرت زاد حتى في شرح الأسباب، قريت حتى وثيقة شرح الأسباب، حاولت تعطيه حتى مانيش باش نخسروا فلوس، هاو كيفاش النجم نعوضه على مستوى الأداء القيمة المضافة وعلى مستوى ربما الأداءات الأخرى. السادة اللي يسمعوا فينا خلينا نفهموا هالامتيازات هذه من نوع باش نفهموا العملية.
7: نعم سيادتك وصفتها بالامتيازات العينية، باركونتر خليني فما لهنا فما تشابه صحيح، خطر التخفيض في الكلفة ولا في التعريفة هو امتياز عيني غير مباشر كما تعرف يعني. نحن خلينا الصعبة وبناه ستة فصول، وهو مرشح كما قلت لك باش يزيد يتطور وربما حتى مش نضيفه فصول أخرى. لأن احنا لهنا اقتصرنا المتقاعد، ولازم ينبه هنا زاد كمشرع اللي فما ايضا الباقي على قيد الحياه اللي هو يتمتع بجرايه المتوفي المتقاعد المتوفي، هذا لازم يشملوا زاد فما فئه اخرى ما نساوهاش. اذاك علاش قلت لك المصطلحات مهمه جدا. لحنا في تونس مثلا بصفه استثنائيه بعد صدور الامر اللي يقضي بالغاء العمل في الحظائر لاكثر من 60 سنه، اعتمدنا على يعني احالتهم على التقاعد خصوصي جدا، ما تحالوش على التقاعد على نص سابق الوضع، تحالوا على التقاعد بمقتضى الأمر 338 لسنة بلوتو 469 لسنة 2025، ويتقاضوا في منحة لحد الأجر الأدنى المضمون، وهذايا استثناء ويتمتعوا بتعريفة التداوي أو العلاج المنخفض أو المجاني. هذايا راو استثناء وهذوما ما همش مشمولين بالقانون هذا. دونك علاش قلنا ذوما فئة مازمش تقعد زده هي على هامش، لأن هي خدمة وعطات لكن ما سعفاش الحظ إنها تكون عندها جراية تقاعد بعد 15 سنة ما وصلوا لهمش، أو ما تمتعوش بجراية الشيخوخة اللي تقتضي 5 سنوات. دونك هما تحالوا كحل يعني وسط بالأمر ذاك بتاع 25، لكن هذوما أيضا يزم يكونوا مشمولين، هذوما أيضا يزم يكونوا مشمولين لأنهم هما من فئة المتقاعدين. فما ملاحظة أخرى بالنسبة للمسن اللي هو مش مشمول بالقانون هذية، الحقيقة نقولوا اللي نوعية متاع القوانين هذية تحفز أنه كل إنسان كل شخص يعني طبيعي أو حتى في مؤسسة لازم يحرص على الانخراط في الصناديق باش يتمتع بالجرائم متاعه، مش باش يتمتع بالامتيازات هذية، لا هذه جي نتيجة، لكن في الواقع هو الأصل إن احنا نكون ونخدمه معناها يا إما تابعين سنساس الصندوق الضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد حسب يعني انتمائنا الخاص أو العام، وهذا يجب يكون حريص الشخص على مستقبله يعني في التقاعد ويكون عنده انخراطاته منظمة.
6: واضح. أنا بذبي ندخل أكثر في الاعتبارات هذوما. عملت يتمتع المتعاقد بتخفيض لا يقل عن 30% على التعريفة المعتمدة من طرف المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية للنقل الحضري والحديدي. نحن نحكي عن المؤسسات العمومية.
7: نعم.
6: تعريفة العودة للوطن 30% زاد على التعريفة المعتمدة بالنسبة للنقلة الوطنية الجوية والبحرية خارج فترة الذروة، ربما زاد هذا مهم، المتقاعد يتمتع بإعفاء من المساهمة التعديلية في الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة عن السرطان وأمراض القلب بالقطاع العام.
7: نعم.
6: يتمتع المتقاعد زاد لهنا الحقيقة شملته العام وشملته الخاص.
7: هي.
6: هاني جيتك في الحقيقة لأنه فما الغث والسمين زادا في المقترح هذا، وهاني باش نرجع. يتمتع الفصل الرابع يتمتع المتقاعد بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريف المعتمد من طرف النزل المصنف والمؤسسات السياحية له ولقارنه، وذلك خارج فترات الذروة، وبتخفيض لا يقل عن 50% على التعريفة المعتمدة في المهرجانات الثقافية التي تمولها الدولة. الفصل الخامس واللي نعتبر حقيقة هو الفصل اللي يلزم نركزوا عليه بالكدا لأنه هذا جبته فيه الحقيقة الآخر الكل عندي نقد ليه، وهاني باش نجي معاك مدام نورة. وقت اللي تقولوا يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية. ولهنا مربط الفرس.
7: أيوة.
6: انا لهنا نسمعك، في الاخرين الكل حقيقه ما نسمعكش، راني جاي وباش نعطيك علاش نقول لك ما نسمعكش. اليوم 60 سنه 62 سنه 57 سنه الانظمه اللي تعرفها سيادتك كثير مني، انا مازال شباب، مازال يعطي، مازال ينجم يخدم، مازال ينجم معناها 60 سنه تلقاه تبارك الله صغير معناها في عمره، الاسبيرانس دو في 78 سنه، الانساء 74 سنه، دونك مازلنا لهنا. اليوم عندنا مشكل بالحق، اللي يخرج جرايه يخفي جرايه ما عادش ينجم يمشي حل باتيندا ويخدم على روحه، واذا لو كان يفيق به توقف العمليه هذيك. دونك هذا صحيح، لكن اليوم في الفصول الاخرى انت عندك مؤسسات سامحني فالسه، اليوم عندك سنتري نعرف الوضعية متاح، اليوم عندك SNCFT نعرف الوضعية متاح، اليوم عندنا النقلة الوطنية نعرف الوضعية متاح، اليوم عندنا CTN نعرف الوضعية المالية متاح. اليوم كي باش تزيد وتركز عليهم هالاستثمارات هذوما خصوصاً دي استثمار ونقص ربما في المداخل المالية متاح، فإنه هذا باش يزيد ربما يكبلهم. ونحب نزيد موضوع آخر، لأنه لهنا اللي فهمتوا زادة من مشروع القانون مدام نورة شبراك أنكم ما خذيتوش بعين الاعتبار الجهد اللي قامت به الدولة بالنسبة للمتقاعد، ونحكي على قانون المالية اللي سيادتك صدقت عليه. قانون المالية شي يقولك؟ يقولك في 2026 عندك 25% هذوكم طرح اللي قاعدين نخدموا به، في 2027 الطرح هذا باش يطلع 30%، الكلفة نتاعو 160 مليون دينار. والأدهى وأمر أنه في 28 الطرح هذا باش يوصل 40%، والكلفة المالية نتاعو 700 مليون دينار. ميزانية الدولة لازم تمشي تجيبها باش تنجم توفر للمتقاعد الاعتبارات هذه. وكأنه ليس هناك تناغم بين ما تقوم به الدولة وزارة المالية الحكومة والاعتبارات متاعكم انتوما من تحسين، بالرغم من أني زادة يزمني حاجة نقولها ونعطيك الكلمة، أنه حتى حد ما ينجم يشكك في الراحة وفي نفسية المتقاعد. مانيش نحكيه على هذا بالكل، لكن هذا عنده كلفة، هل اللي تقدموا به انتوما واقعي؟ هذا هو سؤالي.
7: السؤال هو الحقيقة جاي طويل وجم مركب ولازمني باش نجاوب عليه بالمرحلة بالمرحلة. لكن قبل هذا اسمح لي أخي الكريم، احنا ما نجموش نجاوب عليه قبل ما نحكيه على المنفعة المستردة اللي سيدتكم أشرتوا لها في البداية. قلتوا منين باش تجي التعويضات هذه، التخفيضات هذه كيفاش باش تجي؟ احنا راهو فما انماط جديدة متاع اقتصاديات في العالم اللي معمول بها، واللي الدول احنا اللي حطيناها كأمثلة يعني في شرح الأسباب.
6: الدول هذه ماهيش تونس،
7: اي ماهيش تونس،
6: اقتصاديات ماهيش تونس.
7: لا سامحني، احنا ما خذيناهاش مسقطه كما هي. لكن
6: تقول لي السعوديه وتقول لي قطر وتقول لي المانيا،
7: خليني نجاوبك باش انا زاد حبل افكاري ما يتقل.
6: تفضل.
7: احنا نحكيوا على المنفعه المستردة كيفاش في النقل مثلا، لابد باش نجاوب عليه هذا. اذا كان احنا فما تخفيض في التعريفه نتاع النقل، رانا نحكيوا خارج اوقات الذروه وعلى المقاعد الشاغره. لان اللي نعرفوا احنا النقل الحضري والحديدي في اوقات كثيره انه هو عنده مقاعد شاغره. اذا كان انت تعمل لي تخفيض، كانت تخرج السفره ذيك وترجع دون ان تكون عندها مردود،
6: معناها لازم فما واحد كنترولي، انت اطلع توا انت ما تطلعش توا.
7: لا جي تنسيق سامحني لهنا ماهيش ارتباطيه، ماهيش على الهامش، مستحيل.
6: نحاول نفهم الناس الفيك، نحاول نفهم كيفاش
7: اي على خاطر علاش علاش احنا مضطرين باش نجيبوا تجارب مقارنه اللي هما نجحوا فيها كوميم ويشبهونا ونشبهونا في حاجات نلتقي ولا ما نلتقيش في بعض الامور، ما نجمش ناخذوا احنا الامثله نجيبوها مسقط علينا احنا. لكن هذا معمول به، معمول به وعادي جدا انك انت في السفرات تولي انت تعرف السفرات منظمه. لكن احنا نحكيوا لهنا على جانب ترفيهي اكثر، علاش المتقاعد اليوم، وتو نرجع لك علاش المتقاعد اللي من القطاع الخاص بالذات اللي هو يخرج بنسب ضعيفة برشا في التقاعد متاعه، لأنه فما برشا العديد من الإشكاليات زمها هي أيضا تتعالج، رأي المعالجات هذه
6: معك فيها. أي
7: لا
6: معك.
7: يخرج بعد يخدم أقل من 15 سنة ولا حتى يخدم أكثر من 15 سنة يلقى روحه ما يخوش حتى الأجر الأدنى المضمون. وبعد كيفاش أنت وتعرف كما قلت سيادتك اللي الأمل في الحياة ارتفع إلى 78 بالنسبة للرجال و74، هذه مؤشرات طيبة زمنا احنا نواكبوها زادة كمام. لكن في نفس الوقت المتقاعد اليوم اللي يخرج في العمر اللي قلنا نسبيا مازال صغير، خاطر احنا تقاعدنا في تونس فما 52 57 وفما 60
6: برشا انظمه، صحيح
7: برشا انظمه، فما 62 حتى 70 موجودين الانظمه الكل، ومش مجال ان شاء الله مره اخرى نحكيوا فيهم بتفصيل اكثر. لكن احنا نحب نقولوا راهو ينجم يخرج هو مازال عنده ولاده تقرا، مازال عنده اعباء ويلقى روحه في اقل من نصف اللي كان يتقضاه وتصير احباطات من نوع هذا. نحن اش قلنا كي احنا نعاونوه بالتعريف التخفيضات هذه سواء كان في القطاع العام والقطاع الخاص راهو على حد السواء، ونحن واعيين اللي القطاع العام منظم اكثر في التقاعد وعنده امتيازات على القطاع الخاص، وهذه سلوكات راهي مش قوانين، مش اشكاليات تشريعيه بحته. فما سلوكات اصلا وعدم يعني الاستمراريه في الخصم في اجاله، وشكون يتضرر منه في الاخر؟ يتضرر منه المنتفع اللي هو باش يخرج في التقاعد ولو على صغر سنه كما نقولوا نسبيا، ما نبش نقولوا صغار مي كوميم يخرج
6: مازال يقعد اكتيف، معناه
7: مازال اكتيف. لكن اون كونتر بارتي القوانين نتاعنا في القانون بالتحديد عدد 8 سنة 87 يمنع منعا باتا الجمع بين جراية التقاعد واي دخل قار.
6: هذا نسمعك.
7: لا يمنع دخل عرضي او لا يمنع زاد للتصحيح سيد الكريم راهو ما يمنعش انه ينتصب لحسابه الخاص ويخدم ويخلص
6: نجم يعمل باتين ده
7: نجم يعمل باتين ده. لكن احنا هاني قلنا فما اصلاحات تشريعيه تنجم تكون نسبيا تعاون، لكن راهو اصلاحات سلوكيه اكثر هي اللي التفصي من انخراط في صندوق التقاعد، التفصي من التسلسل ولا استمراريه يعني الخلاص في وقت من بالنسبة للمشغلين هذا يراه يلزم يكون زاد هو فما حلول أخرى إلى جانب التشريع ترتيبية أيضا، لكن احنا كاجتهاد منه وفما مبادرة أخرى نحب نقولك عليها. فما مبادرة أودعت في 2025 تحكي على إحداث صندوق للمسنين اللي هو أشمل، يعني احنا رانا على روزنا أبائنا وأمهاتنا المسنين. كما قلت لك هو القانون عرفهم بستين سنة، لكن حاليا معاش يستقيم صحيح. فما دول عرفت المسن بخمسة وستين فما فوق. الصندوق ذي المقترح اللي تصب هو من مجموعة من النواب اللي نحييهم زاد هما، وإن شاء الله مقترح ميرا نور خاطره هو في ليس في تعارض مع هالمقترح ذي،
6: ينجم يمشي معنا اون باراليل،
7: يمشيو مع بعضهم اون باراليل.
6: نخرجوا فاصل ونرجع باش نواصل الحوار معك. مرحبا.
8: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جسيت.

0: ناسيونال المغربي ساعتين انيس مراي.
1: مواصلين مع السيد النائب نورة الشبراك عن مجلس نواب الشعب ونحكيه في مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. مدام نورة، فما زاد الفصل 6 الحقيقة اللي هو استرعى اهتمامي، تسند علامة مؤسسة صديقة للمتقاعدين للمؤسسات والشركات الخاصة التي تنخرط توعيا في هذه المنظومة عبر تقديم تخفيضات قارة للمتقاعدين لا تقل عن 20% في مجالات الخدمات والسلع الاستهلاكية. والعلامة هذه تعتبر معناها حتى على المستوى الضريبي، فإن الشركات تنجم تنحيها من القاعدة الضريبية متاعها بعنوان المسؤولية المجتمعية متاع المؤسسة. هذا زاد مقترح آخر.
2: نعم، هو يحتوي المقترح نتاعنا على 6 محاور كبرى، وما نجموش نحكيوا على كل محور بمعزل،
1: لان ما عندناش وقت هذاك، علاش انا قاعد ناخذ فيهم
2: لكن انا حبيت نرجع لك شويه برك بعد انك. بالنسبه للمسالك الصحيه هذه مهم جدا، دخول المتقاعد الى متحف بطريفه مش منخفضه، يعني مجانا، انه يترفه هو زاد، على خاطر احنا الدنيا تعلمنا كل شيء الا حاجه واحده، ما تعلمناش كيفاش نمشيو المراحل المتقدمه في العمر، ونحن يزمنا
1: نحضروش
2: الريتريت متاعنا. وحتى أبار الريتريت يعني المرحلة ذيك زادة كمان، حتى الدولة إذا كان نشوف، وإحنا وزارة الصحة تحكي على يعني على الوقاية وعلى البرامج الوقائية، تأخذ بعين الاعتبار أنه يعيش المسن في مرحلة مريحة زادة كمان من عمره، وعنده نسبة معينة من الاستقلالية، خاطره بطبيعة الحال معرض لي بش يفقد قدرات جسدية وبش يفقد قدرات عقلية ونفسية. أنا نحب يتثرى هذه المقترح هذه أكثر بالامتيازات اللي ما تمسش فقط الجانب الجسدي بالنسبة للمداوات أو طب القلب كما احنا حطينا أو سرطان وعافاكم الله، ولكن أيضا حتى الجانب النفسي، واللي هو اليوم ولات أمراض العصر نشوفه احنا مسن، يعني يفقد أباري كون هو معرض باش يفقد القدرات الجسدية، وزيد يولي فاقد للاندماج في المجتمع وفاقد للقدرات النفسية والعقلية، ذي زادة يزم يكون موجود تشريعيا.
1: هل قيمت مدام نورة الوقع المالي
2: لمثل هذه
1: المذبية؟
2: نحن الواقع المالي خلينا بعين الاعتبار ما هيش اعتباطية الأمور هذه، ما هيش
1: نحكي لك على الواقع المالي مش كيفية التمويل،
2: مش هو كيف راه
1: ما هوش كيف
2: الواقع المالي.
1: لا، أنا اليوم كي تاخذ الاعتبارات هذه الكل يزم تقول لي قداش مش تأثر على ميزانية الدولة، هذا هو الواقع المالي.
2: يزم نعمل محاسبة تحليلية،
1: ما يزمك أنت تعمل المحاسبة التحليلية.
2: ياسير احنا باش نعمل المحاسبة بتاعنا، ومزلنا احنا نطوروا فيه المشروع بتاعنا، باش يتعرض على جلسة استماع متعددة جدا.
1: تقول لي أنت 50% ولا 30%، علاش مش 10%، علاش مش 50%، علاش مش 60%، علاش نسأل فيك.
2: هذايا تو مش يجيو أخصائيين في كل مجال، هذايا نأكد بكذا من القوانين اللي مش تصير في جلسات استماع أكثر من أي قانون آخر، لأنه فيه النقل، فيه الصحة، فيه أكتشوف السياحة، الثقافة، هذايا شنو احنا الأمباكت هذاك لا مفر، أنه فماش مقترح قانون ما عندوش أمباكت فينانسي، فماش قانون ما عندوش يعني
1: وقع
2: مالي أو
1: على ميزانية،
2: على ميزانية، لكن كيفية يعني تغطية هذاك مهم جدا. زيدا نحن كي نحكيو على المنفعة المستردة هذية من تحريك الاقتصاد، وقت اللي انت في خارج أوقات الذروة في النزول مثلا، وقت اللي هوية ولت معمول به، وقت اللي تركض المواسم السياحية وما فماش إقبال، يولي يحل النزول للعائلات لهنا، وقت اللي انت باش تعمل تخفيض انت بيدك شجعت اللي كان ما يترفهش التونسي ان شاء الله يكفيه باش يعيش يعني الموارد اللي عنده، كي انت تشجعه باش يولي يترفه، دخلها في ثقافته، يولي كل عام يمشي هو الكونجوان نتاعو والقارين نتاعو يمشي يعملوا نهايرين ولا ثلاثة ولا حتى اسبوع في خارج اوقات الذروة، ذاك ما يحركش الاقتصاد، يحرك وهو بيدو يولي مورد، خاطر عنده زاد هو وقع على احنا هذه نسميها المنفعة المستردة، اللي هي بيدها، هي بيدها تمول روحها براحها، وهذا يراه تشجيع الخواص، وانك تولي عندك لابيل هذيك نتاع صديق المتقاعد كما لابيل نتاع صديق البيئة. وانا هناك ما يسمحش المجال والوقت يخسرنا، نجم نحكيو على السيلفر ايكونومي اللي هو انتم سيادتكم تخصصين تعرفوه،
1: الاقتصاد الفضي.
2: الاقتصاد الفضي، وهو مستمد من الشريحة هذيك العمرية اللي زي ما تكون مندمجة، مش كن مش على حساب الشباب راهو باش ما يقعش خلط.
1: اي صحيح،
2: ماهيش على حساب الشباب، لانه الاعمال اللي نجم يقوم بها بشكل عرضي سواء في التكوين، واحنا عندنا في محيطنا ما شاء الله ناس مختصين وعندهم صنع ذهب زي ما تتمرر للي
1: هو بعد. هو ربما الحاجه اللي نوافقك فيها، فما برشا

0: شرب ما مواخذات على، لكن انت قلت هذا ساندرافت معناه ساندرافت اللي بشي قابل للتحسين، لكن ربما لا وجو رجوان بارفيتمون. وانه اليوم جاء الوقت انه وزارة الشؤون الاجتماعية وانه الحكومة كاملة تخمم في الاقتصاد الفضي. هذا هذا هذا معاك على طول الخط، لانه اليوم كما قلت لك وكما سيادتك تعرف اكثر مني، وانه فما معناها ناس كي تخرج في التقاعد ما زالت نجم تعطي، وما زالت تنجم تبارك الله عليهم، وشريحة كبيرة من المجتمع، وساعة لساعة تلقاه معناها قاعد يقول لك أنا خرجت روتريت لكن مانيش قاعد نعمل في حد شيء، معناها أنا نجم نزيد. راني نحكي على دي دي جي، نحكي على دي بي دي جي، نحكي على مديرين عامين، نحكي على ناس ما زالت عندها في القطاع العام، القطاع الخاص لأنه نجم يقعد حياته كاملة يخدم يقول له حتى حد ما حتى مشكلة معناها، لكن في القطاع العام فما اليوم ناس مهمة جدا، وهذا يلزمها تكون سياسة دولة.
1: سياسة دولة.
0: هذا هذا أنا موافقك على طول الخط، وماذا بينا وزارة الشؤون الاجتماعية أو حتى الحكومة تتخمم بالضبط في الاقتصاد الفضي اللي برشا دول مشيت فيه. نشكرك برشا مدام نورة شبراك النائب مجلس نواب الشعب، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. باش نرجع معكم بعد حين ونستقبلوا في حوار حصري السيدة مالين بلومبرغ المديرة الإقليمية للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، ونتعرفوا على أهم المشاريع اللي البنك باش يمولهم في تونس في الفترة المقبلة.
2: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرايد.

0: اخر اخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد اما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. اتونسيون ني وي ني نو، شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. سفارة الجمهورية التونسية في بغداد تعلن تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 من شهر مايو الجاري، بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. والسفارة توضح أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى تونس. العالم دخل مرحلة التفكك الجيو اقتصادي، حيث لم تعد القوى الكبرى تبحث فقط عن النمو وإنما عن الأمن الطاقي والسيادة التكنولوجية والتحكم في سلاسل الإمداد والبنى التحتية الحيوية، وفق ما صرح به المسؤول السابق بمجموعة البنك الدولي فريد بلحاج. والمتحدث يؤكد في منتدى نظمته مجلة الإيكونوميست مغربان ضرورة إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والتكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. وبالحاج يقول إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي ساهم البنك الدولي في تمويل جزء منه يعكس التحول الجديد في الجغرافيا الطاقية، وأن الكابلات الكهربائية ستصبح مستقبلا في أهمية خطوط الأنابيب النفطية. دوليا، مخاوف متزايدة في اسطنبول خلال الأشهر الأخيرة من انتشار الذهب المزيف، خاصة مع ارتفاع أسعاره وزيادة الإقبال على شرائه باعتباره ملاذا آمنا في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع في تركيا. والسلطات التركية تنفذ مؤخرا عدة عمليات أمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الذهب المقلد ومعدات تستعمل في تصنيعه، بعدما تمكنت شبكات متخصصة من ترويج قطع يصعب تمييزها عن الذهب الحقيقي، مع تشديد الرقابة على محلات المصوغ وورش التصنيع. والسلطات التركية تدعو المواطنين والسياح إلى التعامل فقط مع المتاجر المعروفة والمعتمدة، مع ضرورة التحقق من الأختام الرسمية والفواتير قبل إتمام أي عملية شراء. يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفس النمط في تعامله مع ملف إيران ومضيق هرمز، حيث يطلق تهديدات نارية وإنذارات بلغة تصعيدية حادة تزامنا مع عطل نهاية الأسبوع، مقابل تحدثه عن مفاوضات وتهدئة وتفاؤل بقرب اتفاق خلال باقي أيام الأسبوع. تقرير هبة الخميري.
2: يهدد ترامب بالحرب في نهاية الأسبوع ويتراجع للحديث عن التفاوض خلال بقية الأيام، متبعا في ذلك نظرية الرجل المجنون والتي تعد استراتيجية سياسية تعتمد على إقناع الخصوم بأن القائد غير عقلاني ومستعد لفعل أي شيء. وترتبط هذه النظرية بالرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي هنري كاسنجر خلال حرب الفيتنام، وتبناها ترامب علنا معتبرا أن عدم القابلية لتوقع قوة في السياسة الخارجية. ويكمن الهدف من بين التصعيد والتهدئة في فرض ضغط نفسي بحيث لا يستطيع الخصم التخطيط بثبات، إضافة إلى أحداث ضغط زمني عبر تقديم مهل قصيرة وإنذارات تجبر الخصم على قرارات سريعة تحت التوتر. التهديد أيضا يرفع سقف التفاوض، فيبدو أي حل وسط تنازلا مقبولا، كما أن الخطاب الحازم يرضي قاعدته والحديث عن السلام يرضي الطرف الآخر. الآن لماذا في عطلة نهاية الأسبوع أسواق المال العالمية والنفط تكون مغلقة، ما يمنح المستثمرين نحو 48 40 ساعة لاستيعاب صدمة وتحليل تداعياتها، وعند افتتاح الأسواق الاثنين تكون حدة التوتر قد تراجعت ما يقلل خطر الهبوط الحاد في الأسهم. وتعرف عطلة نهاية الأسبوع أيضا إعلاميا بالأيام الميتة لإقلاة الأخبار المهمة، لذا يستغل ترامب الفرصة لإطلاق قنبلة إعلامية تهيمن على العناوين عالميا. وبخصوص نجاح نظرية من عدمها، يقول المؤيدون إنها أعادت إيران للتفاوض وهدأت الأسواق، أما المعارضون فيقولون إنها فشلا تاريخيا مع نيكسون وغيره، كما يخشون تراجع مصداقية الولايات المتحدة، فلا الخصم أو الحليف يعود لتصديق التهديد أو الوعود.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. مرحبا بكم، ماضي 3:30 يكون الموعد مع مقابلات الدفعة الثانية من ربع نهائي كاس تونس في بوحاجلة. بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الأرضي التونسي، الحكم نضال الطيف، وفي الفار هيثم جيرات. بعث بوحاجلة المنتمي للرابطة الثانية يوصل لأول مرة للدور هذا، والترجي يلعب الكاس من أجل إنقاذ الموسم والمحافظة على اللقب. في سباق استقدم سقية الداري واجه شبيبة العمران الحكم وسيف الورتيني، وفي الفار مجدي بلاغة. تقدم سقية الدير اللي مازال كيف صعد للرابطة الأولى، وشبيبة العمران اللي يعتبر من أفضل الفرق في وسط الترتيب الموسم هذا وكمل في المركز التاسع ب 36 نقطة. نذكر المتأهل من المواجهة هذه، تقدم سقية الدير وشبيبة العمران يواجه المتأهل من مواجهة بعث بوحاجلة والترجي التونسي. ونصف النهائي الثاني ذكر بيان نادي الصفاقسي يستقبل ترجي جزيز، ماتشات النصف النهائي مبربجي نهار الأحد 24 مايو. علي العابدي باش يكون حاضر غدوة مع فريق نيس في نهائي كاس فرنسا ضد لانس، لكن مشاركته مع فريقه في الماتشات تاع البراج ضد سانتيتيان مازالت مش مؤكدة ويبدو انها صعيبة، لانه مطالب بالتحق بتربص المنتخب الوطني استعدادا للمونديال. نيمار تعرض لإصابة جديدة مع فريقه سانتوس، وتتطلب الإصابة دي ممكن حسن حظ نيمار مش إصابة خطيرة، راحة بين أسبوع حتى 10 أيام، وبالتالي باش يتغيب على الفترة الأولى من التحضيرات مع المنتخب البرازيلي، وأيضا ماتش بنما اللي مبرمج ماتش ودي يوم 31 مايو. أيضا مصادر عالمية أخرى حكيت حقائق أخرى لدعوة نيمار للمنتخب البرازيلي، كونه أنشيلوتي ما كانش مقتنع بدعوة نيمار، لكن الجامعة والمستشارين ووسائل التواصل الاجتماعي وشعبية نيمار هما اللي فرضوا على أنشيلوتي كونه يقتنع في الأخير وجهلوا الدعوة. كانت هذه ثاني النشرات الرياضية لليوم، تلقاو على السيت موزايكا فام بنات. نخليكم مع اسكندر بخيت لكي في فورم سبور.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك.

0: بعد ساعتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم.
1: ساعتين تسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزيكا فهم، مرحبا بكم في فورم سبور كما يكون نهار الخميس من توا حتى الأربعة متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ديما نشكركم على الاهتمام، نشكركم على الوفاء والمتابعة. نسلم على مروان اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي، نسلم على سي عبد الناصر وما أدراك على مستوى الإخراج الرقمي، ونشكروا ديما على التفاني في العمل، واضح التفاني ما شاء الله. زاد كيف كيف تحية لأحمد التونسي اللي أمن لنا البث المباشر لفورم سبور على قناتنا، قناة يوتيوب موزيكا فهم. تحية الحميد اللي ما شاء الله ويقف على كل كبيرة وصغيرة، أشني الكبيرة أشني الصغيرة الله أعلم. تحية زادة كيف كيف الخونة الحاج على مستوى التنسيق الهاتفي، هذه الكيب اللي وراء الكاميرا نقول جنود الخفية، لكن في البلاتو موجودين معنا تبارك الله خمسة من الناس. نسلموا من اليمين للي صار، نبدأ بأول واحد وسام السلامي اللي محبتي لي كبيرة برشا. مرحبا سي وسام.
2: مرحبا سي اسكندر، مرحبا بالمستمعين ومشاهدين، محبتي كبيرة ليك انت وانت القدوة متاعي الناس تعرف، وما شاء الله اليوم يعني الرينيو اللي عملتها معانا اليوم قبل الاميسيون حاجه تشرف برشا،
1: تشرف
2: وتخليني الحقيقه نفتخر اللي نخدم مع
1: الحمد لله
2: بروفيسيونيل.
1: والله ما شهد نعتز به، شكرا لك سمير. مرحبا، مش منعلق عليه جمله بس نقعد نطولوا برشا خاطر عندنا برشا ماتيات. شنو عملك سمير؟
3: هو حتى شكر السلامه قبل كل شيء، مرحبا الناس الكل، حتى شكرته وعطاك
1: والله العظيم ولا خليها في قلبه.
4: يستنى فيه
1: والله يستنى فيه، عنده 3 سنين هذا يستنى. هاش مفسرة أول روتار عملته معاه في البرنامج هذا بالذات، هو إلى بروفيتي تبارك الله عمل مقدمة.
3: ماذا أنت بالتليفونات وتابع فينا بالتليفون والسيركولاسيون
1: والعقاب الليالي وانا نحضر فيها الميسيون هذا، وانا شاهد أحمد عادل، والله شاهد أحمد عادل وقت اللي هو راقد نحضر
2: فيها الميسيون. أنا ما قلت حد شيء
3: حسين الحي والناس الكل يا سيدي،
1: تحية
3: للعباد الكل اللي تسمع فينا، وبالزهر اليوم الكلنا لابسين نفس التقريب من الالوان،
1: اي قريبه شويه قريبه
3: لنا ولا برا من الكاميرا، كيف كيف الكلهم نفس الالوان، فهمتش اللون الاسود هذا
1: يليق بكم، هو الاسود الكل
4: ما شاء الله.
1: مرحبا مرحبا سي وليد الهيشي، شكرا على المعلومات القيمه هذيك شديت لنا الحساب. مرحبا
4: كيفاش فقت بها
1: اي اليوم اربع وزوز ما خاطر ما في بالناش. مرحبا سي وليد، مرحبا
4: بك، عايش اسكندر ربي يفضلك خويا. مرحبا بك ومرحبا بالاولاد وباللي يسمعوا فينا الكل.
1: قال لي كلمني هو جاي نقول قال لي اسمع راني نعمل روتار صغير، قلت له يا وليد ما عادش بكري وانا وقتها في الدار نجيت نقايك دخل هنا هيك الامور
4: وانا في بالي بك هنا،
1: ما نلزمش نقول لك راني بدي روتار. مرحبا يا وليد.
4: انا نحيت المري والخلعه وانت ما زلت ما نحيت.
1: لا مش نحي امبوسيبل، ان شاء الله ان شاء الله في مناسبه سعيده
4: ان شاء الله.
1: مرحبا يا احمد عداله.
5: مرحبا،
1: انت شاهد على العصر.
5: شاهد على العصر
1: بالله، اعطينا حقنا شويه يا سيدي.
5: والله البارح قاعدة نحضر وي.
1: حتى الوقت ايش بجارب
5: حتى الماضي ساعة ونص تاع الصباح، هو الحقيقة القاعدة قاعدة 3 سوايع معنا زوز الناس اخرين من الميدان تاع الكورة اصحابنا هم يخدموا معنا.
1: يزيد ورطنا انت
5: ما صفكو، حكينا تقريبا ربع ساعة على التحضيرات وساعة وساعتين وخمسة وربعين دقيقة
1: يقول لك من الميدان الاعلامي والرياضي يقول لك باهي سامحني
5: شو يخدموا معنا في مزايق
1: اي باهي وماضي ساعة ونص هذا ولا انت ماضي ساعة ونص قاعد تعمل انت وقت
2: راقد
1: راقد وقت الشكر على المعلومة اللي
2: زدنا احنا باش نجي بكري.
5: اما جست تصحيح اكحل اما ذي السيليبراسيون تاع
1: آه
5: اقوى سيليبراسيون في العالم،
1: ورجعت لارسنال رقم 10 والعشرة التاريخي
5: ارسنال من النصوص جمعيات
1: بركان
3: اسطوره كابونتو الشهيره
5: سان جيمس بارك كونتر نيوكاسل 2002
1: كونتر معلم احمد عادل. شوف ريت التايمينج نتاع تبديله المريول كيفاش
2: طبعا
1: يا اخي اللي قال لي وقتاش تلبس مريول خلع هيا يا بابا. مرحبا يا سي سلاح الدين ساكوح.
6: مرحبا بك اسكندر، مرحبا بالكيب الكل، نسلموا زاد على كل مستمعينا واللي يتفرجوا فينا زاد تحياتنا لهم.
1: مرحبا يا خويا، احنا عندنا ما نحكيو خاطر شوف وفات السيزون سيبري في البطوله، لكن مازالت الكوب، مازالوا زوز مقابلات اليوم باليوم 3:30 ان شاء الله، مقابله سقيت الدير والعمران، مقابله بوحجله والترجي الرياضي التونسي بدايه من ماضي 3:30 تبدا المقابلات. قبلها باش نحاول كل مره ناخذوا نقطه لموضوع نناقشوه ونشوفوا الجوانب نتاعو ونحلوه ونشوفوا شنو شويه حلول اذا كان امكن نجموا نطرحوها على كره القدم التونسيه ان شاء الله في فورم اليوم. هذا البرنامج اللي عندنا ما نحكيه مع العصفور اليوم ترجع لنا على غالب، خليناه في البريود نتاع الضغط الاخر نتاع البطوله، اخر بطوله خليناه ترتاح شويه، ونظرا لكثافه الماده ما كانش موجوده معنا برشا اليوم، ترجع لنا العصفوره عندها حكايه مهمه باش تحكي لنا عليها. زاد عندنا ما نحكيه على البسكليتات بعد شويه خص ساعه الثانيه، لكن عندنا برشا حكيت برشا مواضيع، هذا كل ما نجم يبدا ومن نجم تحكي فيه ومن نجم يتحل الموضوع من المواضيع هذه الكل كان ما نبداو ونسمعوا سلاح الدين ساكوحي في غبريز
6: في ريبريز زي العادة نعملوا الدورة نتاعنا باش نسمعكم. اخترت كل مرة في ريبريز نختموها بمعلق، ديما ثم معلق والكل، لكن المرة ذي جبت لكم مقلد نتاع معلقين تونسي باش نعديوها بعد شوية. لكن قبل نحكيوا على ثم ريبريك في برنامج ملعب النجوم اسمه ملعب الصحافة، كل مرة يختار الجورناليست يختار العناوين نتاع الصحف الأوروبية وأحكي على مغادرة ليفاندوفسكي برشلونة سنة آخر سيزون ليه، دونك قولوا اللي هو فريق اسمه في العرب احنا نقولوا برشلونة ولا برشلونة ولا بارسيلون، هذوما عندنا ثلاثة تسمية. أما البرسا هذيك كما نقولوا نحن تربيجة، معنى البرسا تتقال هكيك، لكن هو كيفاش قال ترى البرسا.
7: صحيفة سبور الكتالونية ودعت نجم برشلونة ليفاندوفسكي
6: برشلونة، دونك ذاك هو دونك الوداع كان هو يعني الاسم ليفاندوفسكي صحيح جاء في البرسا وعطاتش نمشي ولزادة نحكي ولهنا على شكر الوير اللي ما الناس تحكي على شكر الوير ويقول لك اللي هو مثلا خطة نائب رئيس شنو باش يعمل
1: بالضبط،
6: لكن كيفاش تقالت ترى في برنامج سونغون شنو هو باش يولي يعمل شكر الوير
8: خطرة دو باسي من انترونور ان جوار انيك جوار وان ليجوند معنا متيران باش تتعدى للمانجمنت
6: للمانجمنت، دونك شكر الوير اكيد ما في بالوش بالموضوع هذا، ما نصورش كنحكي مع الاداره في الموضوع هذا. جمله نمشي ونحكيو على التنس في اخبار الرياضه في راديو ميد، نحكيو على اخبار الرياضه كيفاش قاعدين يتكلموا على التنس. ابرامو فما مشكل صاير تو بالنسبه للاعبين المحترفين، وصحف في سما قال اربع بطولات الكبرى اللي هما حاب يسميهم خطفوا ثلاثه الاولانيين الاخرانيه ما مشاتش.
9: البطولات الأربعة الكبرى أي أستراليا مفتوحة للتنس، رولان غاروس، ويمبلدون، وبتبيع الويس أوبن.
6: ويس أوبن هذه جديدة تحلت نحكي هنا أي ويس فما نعرف تليفونك وما فماش حاجة أخرين. نمشي وزادة لهنا سيد علي الكعبي اللي يهمنا أكيد رايو بتبيع
10: في اللي ويقولوا سيد علي الكعبي ما
6: نشبعد نقدروا خاطر نقدروا كما قدر الناس الكل حتى لو أصغر مني في العمر
1: كل حاجة في بلاستة
6: الناس الكل. نحكي لهنا على قائمة المنتخب اللي معناها فما برشا ناس اكيد باش تعطي رايها، فما اللي يرضى على بعض الاسماء فما اللي لا، لكن ترى اعطينا سيدي علي الكعبي شنو رؤيتك ولا رايك في معناها القائمه اللي اختارها صبري اللموشي، ونبداو تراها من حراسه المرمى.
11: نعطيك راي بالضبط بالنسبه لي انا في الحراسه نجم نقول الفرجاني كان نجم يكون
6: الفرجاني ما مشاش اصلا معناه ولا محل يقصد هو يقصد في الفرحاتي وحاب يقول وحاب يقول فرحاتي معناه
1: مشكل تنقيط
6: مشيت اي مشيت في الفرجاني قول هو غير مشى لقول لبيفو برامو كان ما قعدش في جاسمين انا خاطر اسمه ما درش جمله. نمشيو نحكيو زاد لهنا على الاستدعاء اللي تقريبا اهم استدعاء صار نحكيو في كوب دي موند 2026، نحكيو على نيمار في البرازيل تقريبا اهم اسم تذكر في كاس العالم اهم حتى من ميسي وكريستيانو اللي مشى، ولا لهنا تجبد الموضوع في برنامج ديما سبور مع صاحبي بكار وقال اللي هو راه قيمه ثابته معناها ساعات يقولوا شنو بالعربي يقول لك شئنا ام ابينا معناها راه نيمار يقعد نيمار ترى عاود هنا سي صاحبي.
12: ماذا لو ينتفض نيمار في المونديال القادم ويكون مفاجاه المنتخب البرازيلي لانه ابينا ام كرانا يبقى نيمار
6: ابينا ام كرانا فما فهمت هذيك هي عادي نفس الشيء مش هي نفس المعنى ابينا ام كرانا نفس الحكي
1: ابينا معناها كرانا
6: حبينا ولا حبينا كانوا قالوا فهمت انا نفس
1: ما عندنا شكون في البلاتو عنده كتحب ولا تكره
6: اي تحب ولا تكره صحيحه ديك اما صحيحه
1: ابعد على شيء وابعد على ابينا وخليك في تحب ولا تكره
13: يحب زعما يعمل روحه مثخم يقول كون لو فيو با
1: شوف سبحان الله وين نقولوا ريت قاعدين احنا خلينا نشوف خلينا نعمل سنكرونيزاسيون بين الراديو والديجيتال معناها بين تسمع فيه وتتفرج فيه تو على الباج نتاعنا وين نقولوا فما شكون في البلاتو يقول اللي تحب ولا تكره ناقه تصويره فوكس على اسامه السلام شو سبحان الله عبد الناصر ربي هدي ودي قوه المخرج الرقمي تفضل تفضل
6: ونختموا بتبيع بين امكانهنا تمشي وتوا للتعليق فهذا هو عامل كونت انستغرام تونسي اسمه الكيرثة هكا مسمي روحه على انستغرام هذا الاسم نتاعو هو يلقب نفسه
1: تربج بروح
6: هو ليه هو اسمه هو مش احنا أوكي. قلنا عليه هكا وتخيل هكا انه تشامبيونز ليج مثلا تتعدى على القناة الوطنية كيف يكون التعليق هو ذي الفكرة متاعه نسمعه ترى ونستمتعه بالتعليق متاعه ماذا لو تشامبيونز ليج تتعدى في الوطنية
14: مباراة البي اس جي وبايرن ميونخ في تشامبيونز ليج الأوروبي اليوم على الوطنية الأولى معايا حافظ بن عمر لتشكيلة البايرن
15: مباراة بين بايرن ميونخ وبي اس جي تشكيلة البي اس جي على حراسة المرمى دوناروما وعلى اليمين يلعب حكيمي وفي اللاكس لعب ماركينيوس
11: مانويل نوير حارس المرمى على اليمين وباميكانو في اللاكس يلعب سولي ويعني على السار ديفيز في وسط الميدان يلعب كل من كيبيتش كوريتسكا وجنابري في ريجيسور يعني
1: مش بعيد
6: هو ليه هو
1: يعني نتمنى ان شاء الله الحقوق الباقي تاع الشامبيونز ليغ تاخذها ساعه في المطمئنين يتفرجوا فيها في الوطنيه الاولى والثانيه بعد
6: ليه انا نحكيوا على حاجه
1: ما ربي يعمل لي
6: لا انا حين متفدليك وين ما في تونس كل حتى نجم يعني
1: نحب نخططوا تدبر عليه حتى نتمنى ونحلم به نحلم
6: ونتمنى نجم نعديوا النسخ السابقه يومكم تاع الريال هزتها في 50
1: قبل راه كنا نتفرجوا في الشامبيونز ليغ سمير في الوطنيه ماتش شويه انا نذكر بونتو ديل بيير وقتها في اكل نسيت اليوفي كونتر شكون وقت اليوفي تلعب بالازرق والنجمه الصفراء نسيت الماتش بالضبط بلي مثال والله نذكر بونتو هذاك نذكر
10: الماتش
1: دورتموند
13: تنزل الوطنيه كان تعدي ماتش
1: شويه تاخذ في فينال تشامبيونز ليغ نذكر زاد الماتش اللي صار في المونتاج تاع مانشستر ما كنت تعدى ما كنتش نتمنى انه نرجعوا لل زمن البي ان شاء الله
6: ولا حقوق بث
1: هذا علاش بدك تشري وان شاء الله ان شاء الله ايش نوخ
6: كنت هذه بتبيع الريبريز اي واحد كنت غش من نجم يبعث ميل ناكد انه مش نحلوه من هنا لدوف السيزون تحياتي
11: شكرا انت هات الفصحى كما يقولوا
0: ريبريز فورم سبور فورم سبور كل ريبريز بالمدي ساعتين للاربعه تاع العشيه
1: اي سيدي رجع لكم بعد ريبريز نسلطوا الاضواء ايش عندنا بروجيكتور كل واحد معنا اليوم في فورم سبور بروجيكتور
0: بروجيكتور
1: البدايه باللي اول واحد جا بكري برشا وسام الله سلام هذاك علاش ماذا بينا نفتحوا بروجيكتور بالرؤيه نتاعك ولا شنو وريت وعلى شنو ركزت في الاسبوع هذا شنو اكثر حاجه تحب تحكي عليها
2: الحقيقه اسكندر شوف نحن في موزايك حكينا للبارح بركه على الحاجات طيبة خلينا نقولوا اللي شفناها في البطولة التنافس في أعلى الترتيب التنافس في أسفل الترتيب وحكينا شوية زادها لهنا في الفورام عن المشاكل المادية للجمعيات وكي تبدأ فماش فلوس تكثر المشاكل وحتى الشواء متاع اللاعبين يولي ما يعني مش ولا بد النتائج تتراجع كل شيء لكن كي نشوفوا مثلا انا باش نعطي ليكزامبل تاع النادي الافريقي بعد المشاكل الكبيره اللي صارت السنوات الاخرى تاع المشاكل سورتو الماديه اللي ما تخلي حتى حد يخدم مرتاح وقت اللي الامور الماديه تنظمت وضاحت يعني شفنا الريزلتات ميزابارنا مش عنا نحكيوا على البطوله بركة نحكيوا على نوعيه اللاعبين اللي جات للنادي الافريقي وكي تبدا الفلوس موجوده تولي عندك شوا وتنجم تختار اللي تحب انت هذا نحكيوا فولي سينيور لكن انا اهم حاجه جلبت انتباهي اسكندر هما الشبان واللي هما المستقبل نتاع النوادي في تونس يعني انا كنت باتصال مع المدير الفني ومع رئيس الفرع نتاع نادي الافريقي سي باديه او سي كمال سعاده يعني انا فرحت برشا المعلومه اللي مدوها لي لكونه سناء يعني نادي الافريقي انتدب 46 لاعب مش شبان منهم 28 لاعب ينشط في المنتخب ولذلك الحاجة اللي تفرح اللي كونه نادي الافريقي راه ماهوش فريق أكابر بركة والحاجة اللي تفرح الأخرى اللي كونه بعد الليفوري متاع البطولة ذي والجو اللي صاير في البطولة فما ناس قاعدة تخدم في الشبان وقاعدة تخدم في النادي الافريقي للمستقبل وذا إن شاء الله يعم على الفرق الكل أنا متأكد فما فرق قاعدة تخدم في الشبان إن شاء الله الفرق الأخرى اللي عندها مشاكل مادية إن شاء الله تتعافى بيانسير باش نعاود نشوفوا بطولة ممتازة ونشوفوا وليدات صغار نرجع ما قبل اللي يطلع من 17 و18 ونقصوا من الاجانب اللي تجيك باربعة وبخمسة مليارات وبستة مليارات ومن بعد تلقى روحك في مشاكل
1: هو من الشبان والله مهم الموضوع تحكي عليه وسام نحاولوا ديما ناخذوا من كل بروجيكتور نتوسعوا على الغالب نحاولوا نتوسعوا بالكدا ونحاولوا نحكي ونناقشوا ريت وقت اللي الجمعيه تعمل انفستيسمون في الليجون ان شاء الله الهيكله والسيستم تاع لي شامبيونا والتجاوب تاع الجامعه والسلطات مع الشبان هذوما يكون خير برشا من اللي قاعدين نشوفوا فيه خاطر احنا تلقى جمعيه بار اكزومبل تنبستي وتلوج كيفاش تعزز الصفوف وتلقى كيفاش تحسن في المردود وتحسن في الكاليتي تاع الملعبيه ولا حتى لي زونترونور وغيره مع في الاخر عندنا برشا مشاكل نحكي على الهيكله نقول انا والتخطيط بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم والا حتى على السلطات الإشراف اللي زمت ساعات تدخل في حالات كمية هذية. شوفوا في نعرفش نشوفوا في الماتشويت اللي قاعدة التنافس بين الجمعيات على خاطر اللي بوان كما حكينا قبل وقلنا راهو كي تبدا تلعب على الريزولتا في لي جون راهو ما تنجمش تخرج ما تنجمش تطور الملاعبين ما تنجم كان تخلي الناس كل ستريسي كسوها ملعبية ولا تعرف الناس كل تيجي ورا الريزولتا بعد الملعبية اللي تحكي عليهم انت وسام ما يتطوروش ونقعدوا في الاخر الاخر نخلطوا الريزولتا كيما اللي شفناه نهارين هذوما نحب نحكي على لوديسات
2: وذاك علاش انا راني جبت على لي جون خاطر نعرف نحكيوا على لوديسات وصدقني يا اسكندر انا عندي المعلومه اللي مثلا الجينيور هزت بطوله المينيم هزت بطوله الاسبوار تلعب على البطوله وانا ماني ما ذكرتهمش خاطر انا في قناعتي راهو التيتر اوكي بستيز تيتر اخر الموسم حاجه ممتازه للاعب لكن التكوين اهم خاطر شفت وتفرجت في عده مباريات في الشبان كابتن راوي ساعات تلقى المدرب بلوكبا ويطول وكذا يعطيه يربح يعطيه يهز بطولة هي هزيت بطولة كذا ولا جنيور من بعد أنا حاجتي بيك تكون للأكابر
16: لأنه يتنحى
2: صحيح هذيك المشكلة
16: لأنه يتنحى
2: إن شاء الله إن شاء الله
16: تشتيت لما تربحش في الجن ينحيوك وهنا نرجع المشكلة متاع المسؤولين
2: صحيح
16: والتفكير في في في, في التكوين مهم برشا الكلام متاع أسامة أنا نتذكر في أول الألفية 2002 نادي الإفريقي انتدب عدد من اللاعبين عمل مركز التكوين منهم وليد الهجري ومنهم وسام يحيى ومنهم وغيرهم من الملاعبين مع لي زيترونجي بعد 3-4 سنين وليد ولا في السينيور وسام يحيى شوف كيفاش ولا
2: واحد توريد معاكم في السنتر
13: وقتها با با وجول كايتا
16: وجول كايتا وشيخ دياو وبرشا وانا عشت الفتره هذيك الكلوب افريكان كانت تفكر في الليجون من قبل حتى من التسعينات
1: ريال مو هذيك هو التيتر معناها في الاخر الملاعب اللي يخلوا السينيور
13: وقتها موجي البير وقتها فرنساوي
16: مدير رياضي
13: كانت خدمه مدير فني ومن جاسي كريم الشماري
16: كريم الشماري وسي بكر ميلاد وبرشا اسماء كبيره ياسر تعداو من السنتر وقتها من
13: المركز التكوين
16: خدمه صحيحه طلعوا 4-5 ملاعبيه اللي هزوا معناها النادي الافريقي معناها وكانوا في المستوى اليوم الكلوب افريكا رجعت الى الثوابت نتاعها اللي هي التكوين على مستوى الشبان سيفري اللي النادي الافريقي لازم يلعب على التيتر في السينيور لازم ينافس لازم لكن الاهم هو لي جون 49 ولا 45 ملاعب منهم 28 انترناسيونال سي حاجه مهمه برشا نضيف لك معلومه اخرى اللي فما بعض اللاعبين مسؤولين النادي الافريقي حطوا الفلوس عليهم فما ملاعب يتكلف 50,000 دينار ملاعب صغير وفما برشا محبين من النادي الافريقي قاعدين يعاونوا في لي جون علاش باش غدوة 3-4 سنوات تلقى هذوكم موجودين دايور الدكتور ترابلسي والإدارة لمحوا لشيء ذا قال 3-4 سنوات قريب باش تكون عنا مجموعة طيبة من اللاعبين أبناء النادي وهذا هو المهم الرجوع إلى التكوين حاجة مهمة ومهمة برشا نقطة أخيرة واللي تجنبها أسامة وأنا معاه ربحنا تيتر في الجينيور وربحنا دوبلي في السنيور في الكادي وربحنا في الدرجة هذا كله نعتبره أنا حاجات ثانوية رغم ما هوش مهم ربحت الترجي في الليجون ومن بعد والترجي ربحت الاطوال في الليجون ومن بعد هذا كل الحكايات معناها
1: ما يحفظوش التاريخ هذا ما انا عمري ما نتصور ونذكر واحد جاي يحكي يقول احنا والله كل عام هزينا ترقد تيتر من في الليجون حتى انا اعطيني في بعد في الفيتيرين اللي بالفيدا السنيور شنو خليت
16: اذا الهدف هو من الانتدابات هذه هو 3-4 سنوات يكونوا موجودين في الاكيب سينيور بشرط التكوين العلمي الصحيح وتوفير الإمكانيات اللي هي ناقصة شوية نوعا ما في جل الأندية التونسية باش نختم بكلمة واحدة على مستوى البطولة التونسية سنة أعطيني ملاعب واحد فقط لعب جونيور وتألق في أندية تونس الكل
1: لازمك تخمم برشا شوف تلقى شوف ليه
16: أعطيني وقت اللي كنا قبل أحمد كنا قبل كل عام كل جمعية عندها ملاعب 2-3 طالعين ليكيب سينيور
13: من جونيور للسينيور
16: من جونيور للسينيور ما احنا كيفاش طلعنا مو هكاك
17: من نفس الجمعية ولا جاء من جمعية أخرى
13: قبل ما تجي الاسبوار قبل ما تجي الاسبوار
17: مثلا مثلا الصادق محمود كان جاء نقولوا برودوي بيور نتاع كلوب افريكان نقول لك من الناس تألق كان جاء زاد الحميدي كان جاء خذا أكثر طون جو نقول لك راهو تألق أما أنت زاد كان تشوف الكونتر إكزامبل ثم ملاعبية طلعت من جونيور واندثرت نعطيك إكزامبل أرقم الطبوبي ما اندثرش أما لكن ماهوش ياخذ في حظه
2: ساي معشة
17: تلوحوا في ماتش سان داونز وبعد ما تعملش عليه في الشامبيونا لكن هنا استراتيجية كاملة بار اكزومبل صادق محمود كان ما تضربش الضربة ذيك وفوزي ما يبدلش برشا في التشكيلة اللي الضربة يخليها راه هو كامل مسايدو خان مثلا
16: أنا تفكيري شنو باش ما نحبش نطول في الحكاية لكن مهمة برشا تفكير نتاعي حتى الملاعبية هذوما وطلعوا قبل ملاعبية أخرين يجي مدرب تاع ليكيب سيناريو يقول لك ناقص في حاجات التكوين ناقص. تلقى الموهبة موجودة باريكزوف المعشة موهبة موجودة ما فهم حتى شك في الاختلاف في الموضوع هذا. كان تكون أفضل في الثلاثة سنوات الأربع سنوات بين 14 و17 لسنة رو طاير تيران.
17: هذا يزمنا نصبروا يا سمير.
16: لا أبار صبر نوعية التكوين متاعنا كيفاش تكونوا شنو الظروف اللي تكون فيها الملاعبي. الملاعبي رو الصغير 14 و17 لسنة ما هوش ساعة ونص سنترينمون كل يوم بعد ما يقرأ يجي يترينا ويروح. لا
1: ماكلة وصحة وقراية وكل شيء.
16: السويفي كاملة سويفي كاملة في البطولات البرة في بعض البلدان ما عادش يلوجوا عن نتيجة في الليجون ما عادش يلوجوا عن نتيجة
1: ما فماش نتيجة كان بارتير من جونيور يعملهم
16: شامبيونات ألعب يقول لك ألعب ألعب وما يقيدوهمش بتعليمات تكتيكية في الليجون ألعب الكورة خذ الكورة وأكثر تمارينهم كلهم لاعب بكورته كلهم لاعب عنده كورة خليه يمس الكورة خليه يمس الكورة خليه يتطور خليه يتحسن نحن لا سكر التالي قبل قال لك أسامة ألعب على الكونتر في ميني موكادي
2: وفما حاجة الأخرى صارت والناس كل في بالهم بها اللي الحقيقة كان مؤسفة جدا وإن شاء الله ما عادش تتعاود وصلنا سمير ديربي ولاد صغار يتوخر وسط جمعة وبالحاكم وما تدخلش معقول فما شفما
1: تعليمات ما تفهمهمش والله في بالي اليوم ظالي عينو ديربي متاع سبور اليوم ظهر لي في بالي اليوم ما عادش تبدلوه ولا ما بدلوش ما عنديش فكرة
13: من
1: الخميس وتحطوا في وسط جمعة معليش وخلي خلي الناس تمشي تتفرج الناس تتفرج
2: خلي ما يعرفش شيء تلعب وخلي الناس
1: وسبار نحكي وكبرت هذيلا معنا ما عادش نحكي ولا صغار صغار دو باش نكمل بكلمة قال كل واحد كورت وانا ديما نذكر مشيت مرتين خدمت الدي ان سي وحضرت على كنت نحكي على كاس العالم الاقل ما 12 عام المنتخب الياباني اللي هو منتخب باش نشاركوا باش يكون موجود معنا في المونديال نحكي لك على حاجات عندها راهو على الاقل 13

0: سي موهوب وموهوب جدا، ظهر لي جاي تست ما نعرفش في الكلوبيا في الترجي وقتها 2017 ولا 18، طفل صغير عمره 14 15، كرويا حاجة وراء الخيال، ما حبش يقرأ، حاولوا معاه المرة الأولى المرة الثانية ومن بعد لون يكارتيه من الفريق، خاطر هما غاديك تقرا سور بلاس وتترنى سور بلاس كل شيء سور بلاس، هو ما قبلش الواحد
1: رافض
0: القراية، حبوا يدخلوه في واحد مركز نتاع تكوين كيف كيف ما حبش، هو البو تونسي والأم تونسية ولاعب ممتاز وممتاز جدا، ونذكر وقتها خاطر بو من بعد كلمني جاء لتونس تستا ومن بعد ما تقبلش ولا هو طفل يعني كومبورتمون نتاعو صعيب شوية، ايبا لون من الفريق علاش على القرايه
2: بون ولا جابون لا جبت جابون جو تصاور في مخي برشا حاجه جابون على فكره ما عندهمش في السيكسيون تاع لي جون هذوما ما عندهمش بوست اسمه جارد ماتريال فماش حافظ الناس كلت لم واحد الناس كلت مع بعضها الناس كلت تنظف مع بعضها فماش موضوع هذا اوديسات يلزمنا من حكينا على الشبان يلزمنا نتعداو نحكيو على المنتخب الصغر والخايبه والصدمه نقولوا للمنتخب الصغر اخر اديسيون اذا كان نتذكر شنو صار معنا الموسم هذا اللي تو فات الاديسيون بالنسبه لنا احنا هي متواصله كاس افريقيا ما زالت احمد لا لا لا خلينا نحكيو خلينا نحكيو اني جايك من بعد اللي انت اخر واحد تحكي على
1: الموسم دخلت بعض الامور
2: لا لا قاعدين
3: الحقيقه صدمه
2: ما دام حكينا على ليجون نحب نحلوا
3: صدمه كبيره برشا ما نقولها بتفدليك ما ذاك هو بالحق خيبه امل كبرى الحق
2: كبيره ياسر مش
3: كبيره برشا معناها باش نستعيد كلمه تاع سيف الدين الجزيري لانه الحقيقه المنتخب هذا ليزي غوبيشي معناها تعدينا بالاسعاف باش نلعبوا كاس افريقيا وكانت عندنا الفرصه باش نمشي نلعبوا كاس عالم وعلى مستوى الاداري النجم ناكدك الامور اداريا غادي كانت باهيه معناها السيطره على المجموعه الناس في وقتها ترقد بالوقت تقوم بالوقت ما تخرجش هذا كل صار ثم حاجات ديما يقعدوا صغار ديتاي صغار لكن على المستوى الكروي يا خويا شكون تحملها المسؤوليه انت جينيراسيون كامله تو تجيب جوار مش كومباتيبل مثلا راني ما عندي حتى مشكله مع بين ناسيونال ولا مش بين ناسيونال بالعكس كلهم توانسه وباللي قبل ما نتكلموا خلينا نتفاهموا على النقطه دي راهم كلهم هازين ضربوا تونس يحيى جليدي كي تشوفه يلعب في الـ في الـ في, في التيران تقول السيد هذا عنده 20 سنه عايش في تونس معناها عمره اقل من عمره عايش في تونس سوف كو راهو ثم مشكل نتاع تركيبه ثم مشكل نتاع ملعبيه جات حتى مش كان اودي سيت حتى في الايفان ايفان 3 اكتشفوهم ما يسحقوش يكونوا في المنتخب انا عندنا مخير منهم لكن شنو اللي قاعد يصير في الكوليس علاش سم اللعبيه بالذات اون انسيست كونهم يكونوا موجودين علاش كي نجح التومي اللي انا ما عندي بيه حتى علاقه راه تجي انت تفرض عليه باش يهز عدد معين من اللاعبين اللي جايين من برا وتقول له لا يا هكا يا لا في الاخر لا خرج ما يتكلمش ونعرف مش باش يتكلم وما ثم حتى وسام الطرابلسي خرج وما تكلمش رغم اللي عنده برشا حاجات نجم يحكيهم في الاخر شكون باش تحمل المسؤوليه اسكو المدرب اللي جبته من قطر والا المساعد نوفل نحكي على هديدر والا المساعد نوفل جبيل والا الجامعه التونسيه لكره القدم وشنو ذنب الملاعبيه هذوما اللي انت جاتك الفرصه كل عام ثم ان كوب دي موند كنت نجم تمشي مش لازم حشتي بالكارد فينال ودومي فينال وحشتي بالكوب دي موند انا خاطرها فيترين لملاعبيتي وملاعبيتي كي يمشيو يلعبوا كوب دي موند سي تري غوند كومبيتيسيون ماجور اخر حاجه ثم المنتخب هذا ما كانت ماشي امور واضحه وكل شيء مريقل والجنراسيون تعرف بعضها والجوارات تعرف بعضها وشنو اللي صار علاش التبديل هذا في وقت قياسي
2: شنو بارابور شنو هما ديناتيف 2009 هما مواليد 2009
3: انت عندك ان انترنور اوديسيت
2: اللي هو
3: اللي كان قبل نجح التومي
2: محمد امين نفيت محمد امين نفيت هذاك مع 2008
3: ايش بيه ما مشي معاك كوب دي موند اوديسيت
2: ماشي فما جينيراسيون لا لا
3: اما تعديه هو الجينيراسيون اللي بعده والا تخليه هو يكتشف ان جينيراسيون جديده
2: بالله سامحني احمد في النقطه هذه بالذات زاد احنا خلينا نفهموا روحنا شنو نحبوا جوست خاطر حليت باب واحد اخر حله هو على الكونتينيتي واليوم محمد امين نفيت اللي يحكي عليه احمد مدرب كان في المنتخب مع 2008 وقف على كل كبيره وصغيره على المنتخب هذا بار اكزومبل هو يحكي على الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي يجيو للكيب ناسيونال اليوم كان نقراو لسامي نتاع الجمعيات اللي مع كل احترامي لكل ملاعبي وعلى راسي وعيني لكن الجمعيات من ناسيونال تلقاهم من فرنسا ولا غيره من اقسام سفلى معناها شوف وقتها شنو نقول انا نقول انا اسكو اليوم التكوين اللي يقاو فيه في فرق كيما هذوما مع كل احتراماتي مرة أخرى خير من التكوين في الكلوب الاسبرانس السياسيس لطوال استاد المستير سمي
0: متأكد لا
2: دونك اسكو احنا اوبليجي باش نجيبو ملعبية من البرة ريانكو خاطر هما جايين من البرة علاش يا خويا كي ما عنديش من جينيراسيون كيما 2008 فاهم لعبية يستحقوا أن يلعبوا في جمعيات معينة وفي نيفو معين يا سيدي يجيب لي جليدي وإكس وجريج اللي موجودين في جمعيات محترمة وينجموا يقدموا الإضافة وخليني نفارع بولادي الموجودين يلعبوا في تونس اللي هم كل ولادنا. لكن أنا نحكي على

0: بلادنا الموجودين في تونس اللي يلعبوا في البطوله التونسيه في فرق كما كنت نحكي عليهم. محمد من نفاتي عم ناول وقت اللي يوصل للكوب دي موند عمل باركور ممكن الناس اللي قريبه وتفرجت وشافت الماتشوات على مستوى اللعب ولا مستوى النتائج كان مشرف، لكن احنا كنا اكزيجون برشا بارابور للناس هذوم. وقت اللي تعداو في الكوب دافريك للكاردو فينال ولعبوا مع مالي ومشيو بينانتيات ومالي مش نابورت كاليكيب كي نحكيو على ليجون وخسروا بالبينانتيات وبسبعة بونت وتعداو في المجموعات للدور الثاني. دونك كان فما نتائج وكان فما بوادر نتاع منتخب نجموا نواصلوا معاها سنين وسنين مع نفس الاطار الفني مع نفس الاطار الاداري غيره، احنا نجيو ونكسروا السيكل هذاك. دونك اليوم 2008 ان شاء الله بالتوفيق للفريق هذايا اللي موجوده في كيف كيف عنده ستاج 2007 2008 وموجوده مع الطرابلسي زاد كيف كيف المدرب ان شاء الله نشوفوه في الايامات الجايه. لكن عندنا زاد احنا ما نعرفوش احنا وين الاهداف نتاعنا، ما نعرفوش نية طموحاتنا. احنا باللي مويان نتاعنا رانا كي نوصلوا بسبعه بونت ونتعداو للكاردو فينال ونخرجوا بينانتيات ونمشيو نعملوا كوب دي موند ونخسروا مع الفيناليست تاع الكوب دي موند النمسا، نخرجوا مع النمسا بالمردود هذاك غلطه من ملاعب يتضرب وملاعب يخذ ورقه حمراء، رانا نسميه عملنا باركور اونورابل على الاخر.
1: نسيت
0: مش نخدموا عليه نعاودوا نهدموا نعاودوا من الاول جديد. عندنا مشكل فيه.
1: انا تبعت التورنوا هذيك اخي، نسيت الديسكور في في الفيسير نتاع النفاتي ونسيت علاقه النفاتي باللاعبين ونسيت الريغور تكتيك اللي صعيبه راه بتفرضها على لاعب يجيك فيديت من جمعيته ويحب يمركي ويحب يعمل ويحب يعمل. شفنا الليكيب هذيك نتاع النفاتي نذكرها مليح، راهو نحكيو على ريغور تكتيك، الناس الكل تجري، الناس الكل تكلي، الناس الكل في اي هدف في اي هدف صحابه الكل تمشي تفرح مع بعضها كذا. هذيك الامبيونس هذيك اللي تخلق منتخب ولا تخلق فريق. انا الحقيقه بعد كلام اللي سمعته نتاع عداله يعني حسب رايي والله اعلم اللي النفاتي يمكن جاوه ناس كيما صار للجينيراسيون هذيا، جيب فلان جيب فلتان مرضاش خاطر راه المدرب سورتو في العمر هذوما هو الكابتن يعرف هذوك ولاده يتسماو يعني عنده هو من الجمش ينحي ولده وكاليتي تكنيك موجوده ويستاهل يكون في المنتخب وباش ياخذ بالخاطر ينحي هذاك وعاش معاه عامين وثلاث سنين وباش يجيب لاعب يعني من درجه رابعه ولا درجه خامسه. النفاتي نصوره ما قبلش وهذاك علاش شفنا لي ريزولتا. ومالوريزمون شوف يمكن اعلاميا النفاتي راه ما يعني اعلاميا ما تذكرش برشا، لكن انا سيد نعرفه ككورش يعني كلاعب ونعرفه كمدرب راه من افضل ما فما. والناس اللي تسمع فينا ارجعوا شوفوا لي سيكونس نتاع النفاتي سواء على البنك سواء في الفيسير بين الميتون والميتون سواء بعد الربح سواء بعد الخساره، الديسكور والكلام والعلاقه مع اللاعبين الحقيقه انا تاسفت كان اللي هو اللي خرج.
2: احنا مش هو سونتر دانتيري مش هو الموضوع.
0: لا لا ولا ولا كومباريزون
3: حاجه بركه احمد باش نتفاعل مع الاولاد. كنا نحكيو على النوادي توا في اللي جون ولا نفس المشكل المنتخب نفس المشكل يلزمنا نلوجوا على النتائج في المنتخب اللي نورمالمون الفيدراسيون تاع تونس واحد تخمم على مستقبل كرة القدم التونسية. لا احنا نخمو على النتائج الحينية، هذه النقطة الأولى. والدليل على ذلك كونه احنا في العشر سنوات الأخيرة اللي نحبوا نعمل عليهم زي نعطيه ليريني في الليجون هذا كمتاعنا هكا ولات ولا سامي معروفة واضحة هذا المتاع نعطيه ليجن نعطيه كادي نعطيه جونيور نعطيه كذا نعطيه يدخل في الديريكسيون تكنيك هذا ملاعب كبير نتاعنا خليه تو يتعلم تو. فبالتالي ولات مخبر نتاع التجارب بالنسبه للليجن. انتم تعرفوا الاسماء وتعرفوا الموضوع هذايا الكل، وهذا ياثر بطبيعه تعال على استمراريه العمل الاداره الفنيه. مش انا باش نعلمهم، هما يعرفوا خدمتهم على سنوات تخدم المكتب الجامعي الحالي عنده عام ونص توا. من المفروض انه من اولوياته الاداره الفنيه يحضر إدارة فنية ويحضر مشاريع متاع عمل متاع ثلاثة وأربعة وخمسة سنوات للمستقبل بقطع النظر على النتاج اللي توا تنجيوها في فرنسا. إيمي جاكي سنوات هو في ديريكسيون تكنيك، جسمه لومير روجي لومير خدم سنوات وسنوات في إسبانيا نفس الشيء. كل المدارس الناجحة تلقاهم يخدموا على مدى 10 و 12 سنة يخدموا تقريبا في اللي كاتيجوري متاع اللي جون ويطلعوا معهم تدريجيا بشوي بشوي. احنا لا احنا لابد أكل متاعنا وكذا وكل اللغة هذه كلها تمشي معنا. ملاحظة أخيرة فنية تونا ثلاثة ماتشات شفتهم تاع الكيب بيرسونال الشوط الأولاني نوع والشوط الثاني
2: فيزيك مو مانيش قد
3: هاني جايك لانه انا في الميتون الاولاني نتاع المغرب في الميتون الاولاني نتاع المغرب باللي ستار نتاع المغرب والامكانيات نتاعهم رانا عملنا لهم ديمونستراسيون تاع كره في الشوط الاولاني
0: سورتو تكتيك
3: بيان سور راو بشهاده المغاربه بيدهم انبهروا بمردود المنتخب ثم في الشوط الثاني نتعادلوا ونخرجوا من الطرح كنا نرجموا نربحوه الثاني مع مصر الشوط الاولاني ديمونستراسيون ولعبنا ماتش ممتاز في نهايه الماتش كيف كيف
0: مدينا لهم الربح احنا في الماتش
3: الماتش الثالث نفس الشيء اذا فما مشكل بدني على مستوى التحضير مشكل ذهني ومشكل ذهني وهذا هو الاساس مشكل ذهني لانه يعني وقت اللي تجيب مدرب بالامكانيات اللي عنده في وقت قصير مع ملاعبيه ما يعرفهمش بس نورمال معناها باش هذاك علاش تكلمنا على الاستمراريه احنا ماذا بينا المدرب هذايا ولا غيره في اللي جون خليه يخدم على 3-4 سنوات شنو المشكل خليهم يخدموا لكن في توجه واضح وبرنامج يكون مدروس وعلمي ونمشيو به القدام على غرار النوادي نفس الشيء الكلام نقولوه للمنتخب والتصرف في اللي جون
0: بهيا وليد
4: شوف نتكلم سمير قبيله على مركز تكوين الشبان في نادي افريقيا عام 2001 والديريكتور تكنيك الفرنساوي وطلعوا برشا برشا اولاد وقتها من التوانسه يعني واللي زيت رونجي زاد فما دي جوار اللي وصلوا لعبوا سينيور واحد شوف ما غير ما نكذبوا على رواحنا احنا على مستوى المنتخبات في الجون عمرنا ما نجحنا هاو دو جينيراسيون تروا جينيراسيون لهنا
0: اش معناتها عمرنا ما نجحنا
4: ما نجحناش ما مشيناش فاز فينال باش نقول لك باش نقول لك مقياس النجاح تعمل اولمبياد تقعد معناها في الاذهان تعمل كوب دافريك تعمل فينال ولا تقعد تتفكر تقول كيما الكوب دي موند نتاع ساكني ومع
0: انجاز كيما 2007
4: هذاك يعتبر معناها انجاز ربحنا فرنسا وبلجيكا وكذا لكن معناها في اغلبيه الاوقات ما نجحناش معناتها على مستوى الشبان نزيدك حاجه اخرى وسير انت تتفكر وسمير تفكر قبل كيب ناسيونال كادي ولا جونيور ولا ما كانوش برشا يجيو من برا توا التوندونس ولات 80-90% يجيو من برا كوسوسوا U17 U23 والا ليكيب سينيور قبل يجيبوا زوز ملاعب تلقاه في باستيا تلقاه في مش عارف وين مونبوليي
0: ولا ما تولي يستحق يتفضل
4: مش زوز المشكله تعرف شنو هي على ايبوك عام 2000-2001 نتفكر نحكي على الفتره اللي عشت فيها في ليكيب ناسيونال كاديت وقت حبوا يعملوا برنامج يلموا الملاعبيه اللي معناتها ليليت كيما نقولوا نحن نتاع لي زيكيب اللي معناها في العاصمه والا معناها في مدن اخرى يلموا الملاعبيه اللي معناتها يشوفوهم باش يكونوا مستقبل ويقريوهم وكذا كان البرنامج باش يصير قبل في بورس دري وما مشاوش فيه وكانت حاجه اخرى يعملونا معناها 2-3 فوا بار سيمين نترناو في المنزه نتلموا الناس الكل من بعد ناس تجي في سوسه يتلموا من بعضهم في صفاقس وهنا الكلوب والاسبيرونس موستاد وكذا ما مشيتش الامور بالنسبه لي انا المغرب اش عملوا المغرب بداوا عندهم مده يحضروا اللي يحضروا للنجاح الكبير اللي عملوه على مستوى الشبان وعلى مستوى ليكيب سينيور هذاك موضوع اخر هذاك نحكيوا على دومي فينال كوب دو موند اما ناس توصل تهزلك معناها كوب دو موند وتربح الارجنتين جونيور وكذا
0: هذاك بروجي
4: بروجي وناس صبرت وخدمت وبالحق معناها كي ديتكتيو لي تالون بالرسمي ديتكتيوهم احنا المشكله لهنا الناس ما عادش تتبع يا اخي تنجم تمشي انت لسيدي بوزيد القصرين بنزرت مش عارف انا اي معناتها فيل في تونس نجم تلقى فيها راو دي تالون هذوكم تجيبهم الفرق الكبيره ومن بعد تبدا تخدم عليهم من المينيم للكادي باش تطلع برودوي ينجم يخلط لك
1: زاد ذكرتني في حاجه
4: يطلع لك
1: كل
4: 4-5 سنين يطلع
1: جوك برشا شوف نحن نحضروا في الكوب دافريك كادي ماشيين ترشحنا حسبه وما حسبه قال لك باش تولي ستاجيت كل يوم وقتها كان ليبوك نزل في جامارت باش تقعد تصرف وكذا دخلونا والله دخلونا لليسي سبورتيف دخلونا لليسي سبورتيف تخرج تقرا حتى المساعة ومن بعد تخرج ترينا في الانكس تاع المنزه وتبات غادي قرينا يمكن شهرين مشينا كوب دافريك كملنا روحنا طردونا طردونا من
0: في المشروع
1: برا اللي هذا برا مشي شوف امورك ارجع الليسي اللي كنت فيه
0: يا ريت كيفاش هو شوف خلينا نكملوا فيها 4 كلمات ان بروجي راه يمشي بين النوادي والجامعه ساعه مهم جدا ان نقولوا رانا عندنا برنامج واعي
4: سبورتيف والكلاس سبورتيف يحكي عليها
0: بالله
4: تشوف حاجات
0: ما نحبش نشوف
4: راهو تشوف
0: خلينا نكمل لا فما حاجه زاده مهمه بالله في الانتوراج نقولوا احنا نتاع الجمعيات هذوما المنتخبات هذوما ربما حاجة احنا زاد نفهموا فيها شوية مثالش بكل تواضع نقولوا انا نعرف الباجيت وخدمة الباجيت في الحالات كما يدير راهو وليدات صغار راهو مثالش بكل لطف للناس اللي واقفة على الباجيت هذوما اللي نعرفوا كل واحد شكون وراه خاطر نعرف وقتاش تنزل على الفلسة وتصير حملة ونعرف وقتاش ما فماش حملة وقتاش نطفيو الضوء على هذا ونحلو الضوء على هذا معناها واضح الامور كان تبعوها شوية نفهموا راهو يا سيدي انا اج مدرس للناس اللي عندهم باجيت وهما البرة ويساندوا الملعبية اللي يجيهم البرة ميسالش وكيما زاد كيف كيف نحكي على الباجيت اللي هما في تونس ويساندوا اللاعب المحلي راك ساند كيما تحب وعمل كيما تحب اما ما تدخلوش الحساسيات وتقارنوا هذا بهذا وما تحطوش ولايد صغير عمره 16 سنة تصويرته وتخليه الناس يجين بعدكم وانت تقول في كلام يوجع القلب رغم هذوما عبيد عايشة بالتليفون وعايشة بالايباد وغيره يدخل في كل وقت راه ولايد صغير حتى كي يكون عنده موهبة ترفع قدك ويزمها برشا خدمة البرشا خدمة هذيك تطيح في الماء تو سامبلومون خاطر قراك الكلمة الجارحة الكلمة اللي تطيح دونك ميسالش خلينا نقربوهم لبعضهم خاطر ولينا نحسوا فيها هل هو هذايا في الفيسبوك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي بين اللاعب المحلي اللي يلعب في تونس واللاعب التونسي يقعد ديما تونسي اما جينا من برا من بطولات اخرى ان شاء الله ربي يهدي عشان نشوفوا مستوى خير لكره القدم التونسيه انطلاقا من الشبان البروجيكتور نتاعكم تحاولوا نزربوا فيهم بشويه بشويه اسامه سي يعطيك الصحه اسامه كضربنا نص ساعه واحنا حكينا
1: انت صارت نص ساعه ونص وانا قمت بكري تلعب
0: بارك الله فيك شكرا ليك وليد الهيشري تفضل خويا اعطينا شنو البروجيكتور نتاعك انت شنو وصلت الاضواء
4: الاهلي المصري وما ادراك معناها مصاريف كبيره وبيجي كبير تقريبا 12 مليون دولار صرفوا باش جابوا الملاعبيه
0: تاع الميركاتو تاع الصيف
4: منهم بالرمضان وبن شرقي وزيزو وتريزيغي ملايين الدولارات اليوم الاهلي المصري بعد تقريبا 12 ولا 13 سنه ملي شارك في الكاف كان في تشامبيونز
2: في تاريخ الكاف ملي تعاملت 2003 عمره ولا شارك لكن جارك في
4: الشاش
2: ولا 2014 ولا 15
4: معناها سابقه معناتها الاهلي المصري بالنسبه ليه الكومبيتيسيون اللي تتماشى معاه واللي يلزم يشارك فيها تشامبيونز ليغ فماش حديث اخر بحكم اللي هي معناها فيها برستيج بارابور للكاف لكن استثنائيا الموسم هذاك جيت نشوف اللي زيكيب اللي باش ينجموا يكونوا موجودين في كاس الكونفدراليه تلقى شباب بلوزداد ولا مولديه وهران معناها واحده منهم تلقى السي اس اس من تونس معرفش رابعه فيناليست ولا شكون
0: نستناو نشوف الفريق اللي
4: تلقى في المغرب وشوف الشامبيونان تاع المغرب الفار والوداد والرجاء مغرب الفاسي وبركان بيناتهم 4 بوان بين الاولى والخامسه 4 نقاط ومازال تقريبا 10 ماتشات في المغرب نجم تلقى الوداد نجم تلقى بركان نجم الرجاء المغرب الفاسي معناتها ذوما ديزيكيب محترمين كايزر شيفز من افريك دو سود دوفيس معناتها 90% خاطر سان داونز والاخرى اورلاندو شرابو عندك بريميرو دي اغوستو 90% نتاع انغولا بيترو شامبيونز ليغ وهي باش تلعب الكاف سان بيدرو نتاع كوديفوار لاسيك شامبيونز ليغ وهي لو بوبو فيتا كلوب واحده منهم تاع الكونغو وجيش الرواندي
0: والمجموعه
4: محترمه يعني معناها بالحق كيبات باهين انا مش نحكي هكا معناها الاهلي باش يرضى هو سيرتينمون فما غش كبير وفما يعني ديسيبسيون كبيره ياسر معناها صارت البارح جورني تلعبت الاخرانيه وهي ديجا معناها متصيرش ديما الاهلي والزمالك وبيراميدز يلعبوا فرد نهار ويستناو في بعضهم
0: بشكون بحضور
4: فينالمون زمالك شامبيون والاهلي اليوم باش تلعب الكاف بالنسبه ليهم معناتها هي كارثه
0: يعني مو كارثه ما في هذوما اللي يعيشوا بالتشامبيونز ليغ
4: اما ساريف معناها انا حبيت
0: لا لازمك تعرف واش تقوم منها الكارثه هذا هو ساريف
4: هما مش يشاركوا تو مع الفرق هذه صحيح قيمتها مش كبيره ياسر
2: يا ما كاش الكاف تولي رون
4: فورسي فما منافسه
2: فيكسو في الاهلي المصري
4: فما فرق
2: محترمه كيما هكا لحقت طب شكون كومبيتيسيون لازم تتفرج فيها
0: اي حتى بالضبط. مش بعيده على تشامبيونز ليغ تشوف الفرق كما هي ما انا عندي سؤال اخر عم ذبي في سفيسه نجاوبوا عليه اسكو هنا الاهلي كتيح بالتشامبيونز ليغ تكون مش موجوده يحل بيبان اكثر وحظوظ اكثر للممثلين نتاعنا على الاقل الترجي والنادي الافريقي بتكون موجوده على البوديوم ان شاء الله في اخر موسم ولا ما نعرفش سمير وسام الوليد
1: اللوجيكي اللوجيكي هذا كي نحكيو على الاهلي وكما قال لك وليد الكم الهائل نتاع لي ريكروتمون وما تنساش يعني الموسم هذا اللي تعدى اللي هو موسم خليني نقول مش كارثي لكن سيء للاهلي انا متاكد اللي راه فما ريكروتمونات اخرين زاد جاي
4: سيرمون باش تمشي
1: صحيح ولذلك مورسو كبير في افريقيا تنحى الحقيقة. يعني ما نقولش فرصة يعني الباب محلول, لكن لكن نحكي على
0: الأهلي,
1: نحكي على الأهلي
4: يهابوه في
1: صحيح يعني نحكي على الأهلي صراحة. شو منعرفوا الأهلي, الأهلي راه مش على الميدان برك الأهلي وما تابع الأهلي يعني, ولذلك خلينا نقول أي ولذلك يعني شانس باهية للفرق التونسية كتنحات الأهلي
3: تقدم أما الفلوس وحدها لشيك متاع الأهلي السنة دليل واضح أن الفلوس وحدها مش كل شيء.
0: والله باب من
4: بيبان اللي
5: زمالك عنده 20 منع ولا 18 منع من الديدان
3: وعنده ديون وهز البطولة
5: وعنده كيهز بطولة توا لازم يدفع الفرق خطر ثم ملعبية جابهم فيهم بند كان يهز تيتر يعانوا في التيتر يدفع فلوس. دونك
3: الفلوس مش كل شيء, الفلوس مهمة ولكن الأهم هو حسن التصرف والتخطيط. والأهلي المصري لم يحسن التصرف. 12 مليون دولار اللي يحكي عليهم وليد ميزانية كبيرة ياسر بالنسبة قياسا بإفريقيا, يشري كل النجوم وسياسة ذيك ربما في البطولة متاعهم مكلية تجفيف المنابع للأندية الأخرى بقوة المالية, نشري لك أفضل اللاعبين الموجودين في البطولة مع بعض اللاعبين, نجفف المنابع بشان نهز البطولة المصرية بشان ديما نكون موجود. هذه سياسة القوة ما تمشيش ديما, لازم التخطيط لأنه شراء النجوم تاع الأهلي المصري أعمل له مشكل من الداخل.
0: وفي إطار التخطيط الموضوع هذا نحب نزوره بعد أنا محضرينه في
3: شوي
0: ما تحلوش الدباب جه ربي خلنا نتمتعوا بهم بعد خطر ديجا موجود حتى باللي شيفر زاد عنا شكون صرف أكثر من شكون وغيره في كل شامبيونات باش نفهموا اسكو سان فينومين هذا معناها جديد وإلا فما حاجة أخرى خلي الكرة تبدلت ما نعرفش. سمير البروجيكتور نتاعك بعد كيف كيف أحمد عدل ونكمل الساعة الأولى.
3: أنا اخترت المدرب, مدرب تألق الموسم هذايا والتدريب هو مدارس وتوجهات وفلسفة. فما المدرب الهجومي معروفين, فما المدرب اللي يعمل الضغط معروفين في العالم الكل, فما المدرب المدافعي مدافع يحب يلعب الدفاع موجود. هذايا الكلام نقولوه للمسؤولين هما يعرفوا شيء هذايا. أنت فريقك هجومي تحب تجيب مدرب أسلوبه متاعه دفاعي ما ينجحش مع التركيبة متاعك. فما المدرب الواقع اللي يتعامل بالموجود ألا وهو لامين داي مدرب ليسما اتحاد العاصمة الجزائري في مسيرة رائعة جدا كلاعب ومسيرة كمدرب, خدم في الليجان مدة 10 سنوات خريج المدرسة الفرنسية, ولكن مدرب واقعي ومدرب عنده من الخبرة وعنده من الذكاء. وليسما اتحاد العاصمة حسنا فعل بإمكانيات ما هيش كبيرة برشا بارابور على الأندية الجزائرية أو الإفريقية الأخرى, لكنه نافس على المستوى الإفريقي. يخسر من الزمالك اللي هو بطل مصر أمام الجماهير متاعه, ولكن يمشي ولكن يمشي للقاهرة وفاجأ الكل حتى
5: ربحوا واحد بليش في اللالي وخسروا واحد بليش في الرتور
3: ولكن فاجأ الناس الكل في الرتور بأسلوب هجومي
4: صحيح
3: وضيع تقريبا 5 ولا 6 فرص واضحة للتسجيل في القاهرة بالذات أمام 60,000 متفرج. أكثر من هذا بعد في الندوة الصحفية يجد لهم الليستة متاع اللاعبين اللي منفذوا ضربات الجزاء, مع العلم أن الماتش فيه ضربات جزاء
5: 8-7
3: 8 ضربات جزاء ناجحة
0: طريقة التسديد
3: وطريقة التسديد, وجبد لهم هو القائمة متاع اللاعبين وقال أنا جهزت الفريق متاعي للأمور هذه. إذن التفاصيل هي المهمة في مدرب, في مدرب عنده من الخبرة عنده من التكوين عنده من التواضع كذلك أنه نجح في المهمة متاعه بإمكانيات محدودة أو متوسطة.
5: أنا باش نختم بحاجة تخص منتخب الوطني التونسي بكري نقرأ ثم قالك شعبوية وما شعبوية نحكي في الصحيح معناه ما هيش شعبوية لحد شيء
0: شعبوية شنو
5: قالك معناه ديما تمشيوا للديسكور متاع بي ناسيونال واحد قلنا فسرنا قبل ما بدنا نحكي وراه كيما ملاعبي اللي كيما يحيى جليدي كيما العوي اللي جاي من من من, من, من البطولة المحلية كلهم كيف كيف عنا راه باللي اختارنا مع الديسكور اللي حفظته الناس كله ولات ستاتيو دي ديما يدور بوريا. خليني نختم انا بحاجه باهيه برشا. منتخب الوطني التونسي كيما اي منتخب في العالم الليست عمرها ما تعجب 100% متفاهمين وديما ثم ملاحظات. انا بيدي كنت حاضر في كونفرنس دي بريس والوقت اللي تسمح لي فيه وبارك الله فيهم باش نسالوا خاطر سي باي فيديو باش تسال برشا اسئله في نفس الوقت. سالت على زوز ملاعبيه واضحين ديلان برون شنو يعمل في منتخب الوطني التونسي ووزعلوني وينو. ثم شكون سال على بن حميده من زملاء جاوب, ثم شكون سالنا زاد على علي معلول سالنا على كل شيء. لكن راهو في الاخر هذه ليست أنا في الأخير كيفاش تعملت 20-6 كما قالوا وإلا 26 كلهم عند المدرب وفيه الموضوع ناس دخلت الستاج نهار 18 في شهر ذي 18 ماي دخلت الستاج في تبرق يظهر لي انتهي الموضوع بابه تسكر مدرب يتحمل مسؤوليته هو في الندوة الصحفية قالها برشا مرات أنا جسيم شديت الليستة أنا عملتها أنا ولا غيري ولا اللي هو بريسيون الليستة موجودة الناس دخلت في ستاج تاع بريباراسيون أنا ديما عندي واحد صاحبي ديما يذكرني بنفس الجملة لأنه المجال مهوش نفس الملاحظة كي سألوهم قالوا لهم دولتك في حرب مع دولة أخرى تساندها قالهم لي أنا ما نساندهاش أما للأسف هذه الدولة متاعي يلزمني نكون معاه دونك هذه الليستة نتاع المنتخب الوطني التونسي ما ثم حتى حد موافق عليها 100% لكن في الأخير الناس دخلت الستاج لازم يكون مساج بوزيتيف لازم يكون وراهم بعد يجي الحساب ورانا كيما الناس تعرف حتى أنا نعرف برشا حكايات وبرشا معلومات وشنو اللي ثم وش ما ثماش ما كل حاجة في وقتها توا المدور دور واضح ناس كل ورا المنتخب الوطني التونسي هذا عالم تونس أنا عمري لا ننسى كنت حاضر في كوب دي موند 2022 كنا حاضرين وقبلها في 2018 عمري ننسى كي دخلت الاستاد في في في في موسكو يظهر لي ولا في ولا في انتو كان في واحده من المباريات تونس بلجيكيا تفجعت فماش دي بيلش في الاستاد ثم كان توانس 22000 تونسي عمرك تنساها ان شاء الله بون صعيب شويه امريكا غاليه برشا ما ثم برشا دياسبورا في معنا برشا ناس تعيش في كندا وكل شيء ان شاء الله تجي وان شاء الله تجيب من البلدان الاوروبيه يكون استاد معبي المكسيك والولايات المتحده الامريكيه ان شاء الله يكون استاد معبي ان شاء الله تونس كيما العاده في الاخر من بعد عندك حاجه يا سيدي خبيها من بعد وبعدها نحكي
0: وهذا مهم وكل كومبيتيسيون كبيره نحاولوا نحكيوا على نفس الديسكور هذا باش نفهم وراه النقد عنده وقته والمساندة عندها وقتها والوقفة عندها وقتها وزاد كيف الحساب عنده وقتها دونك زي ما نفهم واحنا رانا ساعات شوف راه تونس انا نعذر ساعات الجماهير والناس اللي تسمع وما تعيش قول لك ولا تتفرج ما تعيش معنا اللي كيما نقولوا الكوتيديان ولا تعيش معنا حتى ظروف الخدمة ورانا عنا برشا حاجات في الكواليس فما المؤكد وغير مؤكد اما اذا كان اليوم نشدوا بالكوتي هذاك نخرجوا سامحوني في الكلمة الخور ونقعدوا نحكيوا على الخور فما وقت فيه خور فما وقت فيه حساب فما وقت فيه الشكر فما وقت فيه زادة كيف الذم كل حاجة عندها وقت راه مش وقت اللي احنا نقولوا ايجا خنساندو تاو المنتخب رانا منبطحين ومش وقت اللي نقوم ورانا نعيطوا راه بيكم وعليكم وغيره تعملوا رانا احنا مناضلين ياسر وقويين ياسر ليه سيباسا فما وقت هما يتحملوا مسؤولياتهم الكل اليوم الكسكو الاطار الفني الاطار الاداري المنتخب الملعبية الكرة عندهم هما يورينا شنو باش يعملوا في المونديال بعد كل حادث حديث احنا كل امنياتنا وامانينا وكل من نحبوه انه منتخبنا يكون لامع في المونديال القادم يقدم المردود اللي يخلينا احنا نفرحوا ونكونوا فرحانين وفخورين قدام الامم كل توفيق للمنتخب الوطني التونسي ولكل حادث حديث نشكركم برشا الاولاد الساعه الاولى وفات الساعه الثانيه تبدا بعد شويه بعد الاخبار بعد راجعين في فورم سبور
6: فورم سبور فورم سبور بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية بنت لفام آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم مش في موعد واحد أما زوز مواعيد فك بلاستيك والتحدي اتنسيون ني وي ني نو شاركوا معنا على 71-113,000 وكل ليلة انتوما من الرابحين بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: اهلا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء جلال الزيدي وأكد أن عدد المواطنين المسجلين بصفة متبرع يبلغ 16,000، وهو رقم اعتبره غير كاف مقارنة بالاحتياجات المتزايدة لمرضى القصور الكلوي والكبد وغيرها من الحالات التي تستوجب عملية زرع، مبينا في تصريح لمبعوث صلاح الدين الكريمي أن تونس سجلت خلال السنة الماضية حوالي 45 عملية زرع أعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي.
9: 2025 قمنا مع 45 عملية زراعة أعضاء من عند إنسان متوفى دماغين، 22 كلي، 11 كبد و 12 قلب. قائمة الانتظار مازالت طويلة، يعني في قائمة انتظار الكلي 1600 إنسان قاعد يستنى. علاش القائمة مازالت طويلة؟ خاطر أول حاجة كل عام يتزيدوا عبيد جدد، لازمنا هوني نقولوا كلمة على البريفونسيون وال ضد التنسيون ضد الديابيت الأمراض تاعتي هي قصور كلوي. بالنسبة لأعضاء القلب والكبد العدد أقل برشا، علاش؟ خاطر العبيد تتوفى أون أتوندون الزراعة، خاطر فماش عضو يقوم بالتعويض كيما الكلية تعويض القلب والكبد. تونسيين مساج واحد نجم نقولوه لهم، راهو تبرع بالأعضاء هو الحل الوحيد للعبيد هذوما. هذا هو المساج بتاعنا، هو عمل تضامني، عمل مجاني، عمل شفاف. تبرع بالأعضاء هو تبرع بالحياة.
8: من جانبه رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول محمد علوش يوضح أن التبرع بالأعضاء يكون من متوفين في حالة موت دماغي أو من أحياء، مشيرا إلى أن تشخيص الموت الدماغي يتم وفق إجراءات طبية دقيقة وبمحاضر رسمية يوقعها أطباء مختصون داخل أقسام الإنعاش بالمستشفيات العمومية، ويشدد على أن أي عملية اقتطاع أعضاء لا تتم إلا داخل مؤسسات صحية مرخصة، وأنه لا يمكن قانونياً أخذ أعضاء من أشخاص متوفين خارج المستشفيات.
10: فيها قانون، فيها محضر لازم يتم ممضى من طرف زوز أطباء استشفائيين جامعيين بعد الفحص السريري مريض وبعد ما القيام بفحوصات تكميلية، واللي راهو الموت الدماغي هذا ما نجمو نشوفوه كل شيء في أحد المستشفيات الطبية. دونك واحد مات في الدار ولا مات في الكياس ولا حاجة، راهو ما نجموش ناخذوا من عنده الأعضاء، لازم يكون في قسم متاع إنعاش ولهين به المخ متوفي لكن الأعضاء بقية الأعضاء شادينها اصطناعيا. دونك وشفنا اللي أهم حاجة هي بعد ما المحضر هذا كان نشوفوا ثم كلمة متبرع على بطاقة التعريف، واللي هي مهمة ياسر، وشجعوا العباد باش يعملوها خاطر هي اللي تخليك أنت تاخذ قرار اللي راهو الأعضاء ما يتم الأخذ والتبرع كان في المستشفيات العمومية ومش أي مستشفى. المستشفيات القائمة تضبط بقرار من السيد وزير الصحة بعد ما يثبتوا من الإمكانيات التقنية والبشرية اللي تنجم تنجح العملية هذه. تساؤلات كما العادة على التجار بالأعضاء، على وعمرنا ما شفنا التجار بالأعضاء في تونس.
8: يشار إلى أن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء قد نظم اليوم بالتعاون مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا وتوعويا حول أهمية التبرع بالأعضاء لتشجيع المواطنين على تسجيل صفة متبرع بالأعضاء ببطاقة التعريف الوطنية. دوليا، الاحتلال الصهيوني يعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواته من أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في انهيار مبنى بمدينة فاس في المغرب، وتشير وسائل أعلام محليا في الغالب إثر حوادث مماثلة إلى شبهات فساد وراء تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير القانونية. الهند والاتحاد الإفريقي يؤجلان قمة كانت مقررة في الأسبوع القادم في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فورم.
11: الأولى في تونس. فورم سبور. فورم سبور. كل خميس بالمدينة سانتين للأربعة العشية. اسكندر إبراهيم.

0: هذه ساعتين للأربع متاع العشية.
1: ما 3-9 دقائق. ألو سالة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من فورم سبور. نعود نسلم عليكم وين ما كنتم، نسلم على الولاد الكل في البلاتوز كيف تحية المروان وعبد الناصر زد أحمد وزد الحاج والحميد والناس كل الكيب اللي تخدم معنا اليوم في فورم سبور. تحية زد أحمد عدالة، تحية الوليد ليشي المرحبا، وليد زد كيف وسامة مرحبا، سمير مرحبا، مرحبا بكم الكل. ساعتنا الثانية بينسور نحكي فيها على مقابلات الكوب، بعد شوية نمشي البوحاج لنمشيو سقية الدير، نكملوا الديبال دينا قبيلة شوية هكا في الفلوس اليوم، كيفاش قادش مقدمة تصرف فلوس تيز شامبيونا ولا تهز لقب محلي، وإحنا نحكيه ده بعد برشا أمثلة وقال لا المعادلة هذه معاش صحيحة 100%. نحكيه زاد على البلون أرتيتا اللي عملوا أرتيتا مع أرسنال بعد 7 سنين تقريبا، قعدوا مع بعضهم حطوا بلون كامل مشروع كامل وقالوا رانا باش نبداو اليوم باش نهزوا 2026، فما دي زيتا بتعديوا عليهم 2026. اليوم ارسنال في انجلترا هي البطل، واش نحكيو زيادة على الجت بايك ان شاء الله، نحكيو بسكليتات شوي اخر. هذا الكل في ساعتنا الثانيه. عندنا مده ما عملناش عليها طله، مده ما ريناهاش، نحكي على العصفوره وحكايات العصفوره. العصفوره يا سيدي، ديما اعتذاراتنا للعصفورة، ديما نسلم عليها وبكل محبة وصدق زادة في المحبة. المحل البلاصة قبيلة نحكي فيها معها في الكواليس، مش قاعد نسمع بيها نسمع فيها بالكده، خنشوف اسكو حسنت البلاصة ولا ليه، حسنت الموقع متاحة ولا ليه. عصفورة مرحبا.
2: أهلا أهلا بالشباب. سهسه صوتي واضحة؟ سهسه تسمع فيها مليح؟
1: والله كي 5/5 10/10 الفايدة ما نعرفش. انت لاباس؟ موجودة في بلاصة قبل نسمع في برشا حس طاو الحمد لله وصوتك واضح، اما وينك الغيبة؟ ولا نحن نقول لك وينك الغيبة؟
2: تيلي ما على خاطر البلاصة اللي انا فيها فما برشا ريح، ماك تعرف الصيف يبدا على بكري عندينا، وهاو بزهري البحر هيج والريح قريب يهزني. تيايا مش مشكل، خليني نعطيكم لغريبة جديدة ونرجع للبيتش بارتي متاعي. ايا ملا ركزوا معايا مليح، تما فما جمعيه تحب ترتاح من ملاعبي يسيلها برشا فلوس والغوندمون تاعو ماشي ويتيح، وزيد الامور خارج التيران ماهيش به حتى طرف سهريات للصباح ولا نظام غذائي ولا نظام صحي، حكاوى معاه يمين حكاوى معاه يسار، شيء النافع ربي لا يحب يفسخ ولا يحب يرجع للثنيه صحيحه، اما زاده لازمو حل، والحل ساهل يا غالي، لازمو يتيح في تيست انتي دوباش. السيد اموره ماهيش منظمه حتى طرف، وهما يعرفوا وفي بالهم بكل شيء، تكها وعاد قمرولو نهير ماتش وكلموا عليه كي هاو طح اسمه في القرعه، هما عنده وين يفلت. ايش باش نحكي لكم، من الاول كي قالوا له اسمك طح في القرعه وباش تعمل تيست بعد الماتش دخل بعضه ما عاد عنده وين باش يفصى، كان جاي نجم راوه رب سقيه أعلى من راسه.

0: هذاك موضوع ثاني. لكن انت ملاعبي توصل تتصرف هك تتحمل كان مسؤوليتك. ومن بعد بيانسير ندخل في الشواء كما قال قبل الكابتن, الشواء متاع المسؤولين في اختيارات اللاعبين, هذا كموضوع آخر. لكن الطرق كثيرة وحكينا فيها سورتو في
1: السما ذكية ذي المسؤول فتنا شنو تسمى
0: اسكندر الطرق. نحن راه في العصفورة وسن حكينا على حاجات متاع رئيس, وكان تذكر سوء مذالي عمناول كيفاش في قهوة
1: وشيك
0: يعني ما شاء الله ذكية الكل جاء كان في الحكاية هذوما. لكن الحقيقة في الكا ذي أنا اللوم اللعب يعني
1: قداش الملاعب يلزم يستحفظ على روحه سمير ساعات راهو فما دي ديتاي صغار نجم يقدر على كاريره. ما فهمتش انا اللي يقول لك ساعات الملاعب يعيش معناها الكاريير نتاعه النجوميه والناس تحبه وتبارك الله وش ربي يزيدهم فلوس وغيره, شنو اللي يخليه يمشي الغادي وينسى انه غدوه في الايامات نجم يطيح في بيش كيما هذا يحطم بيه كاريره كامل.
2: بالضبط ملاعبي عنده فتره معينه لابد انه يخدم عليها ويكون مجتهد وأن يبعد على كل هالأمور الزايدة هذه الكل. أنا لومي كما أسامة توا لومي على ملاعبي وحياته الخاصة وتصرفاته. أنت لاعب محترف لابد أنك تكون في المستوى لا أكثر ولا أقل. ثم إذا كان المسؤولين متاعه سمعوا به والريحة فاحت معناها والأخبار خرج وصل للمسؤولين وصل للجمهور ثم عليها الملاعبي قاعد يقوم بأشياء لا تليق. هذه من ناحية أخرى تصرف الفريق لك حاجة أخرى, لكن احنا نحكيه على مدى الملاعبي وعطاء إمكانية أن الفريق متاعه يتصرف معاه تصرف ذاية. دعوة لكل اللاعبين أنهم يحترموا المريول اللي لابسينه ويحترموا الكاريير متاعهم ويحاولوا طوروا من رواحهم. فهمتني؟ حتى كل الواحد يقول لك إذا عصيتهم فستتروا وهذا
3: لا ستتروا مش هو الدعوة الوحيدة كانوا عصفورة تكثرنا من الحكايات
1: والله ما شو نقول
3: ماذا بينا كل جمعة
1: يزيها ملي بقاس من ما شاء الله ما. وليد عندك متعلق على الموضوع ولا نمشي للماتشوت الكوب؟
4: الحقيقة ممارسات هذه مش باهية معناها
1: بالله شوية قربنا خطر زادة كتبنا بعيد عن الميكرو مش باهية برش ممارسة باهية كتبوا اللي خرب الميكرو تفضل
4: بيخليني نحكي خويا الجوار يلزم يكون معناها منضبط ويلزم معناتها يعرف حقوقه وواجباته داكور
3: لازم يكون منضبط وباهي
1: طيب وخليه شيني خليه شيني
4: خليه انا نحكي على روحي ما يهمني باش
1: نغزل لك باش نغزلني معناتها
4: باش نحكي معناها
0: حاجه
4: ريال
1: لا والله انا نركز معاهم بالقديه لازم
4: يا ودي شبيكم خلينا نتكلموا يا ودي نقولوا كلمه والا عديني
1: لا والله
4: تعدى الفقره
1: اخرى لا جميل
4: راهو توا في معناتها الفترة هذه الأخرانية والله بالحق سيريوزمو وليت برشا ملاعبية ما عادش معناتها مركزين على التيران ولاو معناها البرة من التيران
1: نونشالونس
4: استهتار واستهتار وحاجات ما كانتش قبل دخلت جديدة وليت معناها ملاعبية استهلك في حاجات مش بهاية وليت معناها مواضيع علاش لونتي دوباج يا أخي كيفاش يعديه باش يلقاها مدوبي هو شارب معناها برودوي أيه. دوبون معناتها منشطات ما هو فما حاجات اللي تخرج في التحاليل
1: أيه. أما
4: المشكل اللي هنا على سقطك ممارسات وقت اللي يوصل مسؤول ولا فريق يحط ملاعب متاعه في بياج معناها باش يطرد ولا باش يفسخ له هنا فما حاجتين يا الملاعبي تلمو معناها زاد
3: كثر
4: وعمل بعماله لين سي ما عاش فيها ولا يحبوا يضروه معناها باش يبعدوه جمله من ليكيب اما معناها دون معناها الانسومبل ما انا الحكايه هذه ما
1: كانت مسؤول ما تعملهاش معناها
4: ولا يتنجم تحكي معه وترمو خاطر
1: هو قالك ما يحبش
4: دخلوا الحبس
0: لا مش يدخلوا الحبس
4: هو
0: كيف ما نقولوا فيها شوف اولا اذا وصلوا باش يفسخوا له سيكو روندمو ما عادش موجود اصلا
4: هذاك موضوع
0: رياضي وزيد كمل الموضوع نتاعو هو والناس كل كما قال تو الكابتن موضوعه فيه على الاخر وجاوا حكاو معاه باش يفسخ
4: مرجهم
0: ما حب يعني نلقاو الحل هذاك ينجم يكون بعد اداه نتاع بريسيون باش هو يفسخ
4: وكان يمشيو معاه للثنيه اللي ما نجمش
0: اللي هي قانونيه راهو يعني من حق الفريق باش يحطوا في
4: الدوباج ونجم يكون موفيس جرين راهو فما ملاعبين زاد
1: دونك هذاك اللي لز المسؤول باش يتعامل معاه
4: اللي ما عادش تولي خويا تسلم
1: ان شاء الله ربي هذه مره اخرى شويه خير نرجع نحكيوا على الكوب ورقه المقابله في بوحجله ورقه المقابله في سقيه الدير في بورجعينا
5: بوبليسيتي. بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 مايو

0: ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2.32 ب 8990 في عود 15 دينار و50 مليم.
1: فارم سبور فارم سبور كل الريس بالمدي سانتين للعبة نتاع العشية.
2: ما فيها 18 دقيقة مقابلة الكيس بعدها تنحكيه على أرتيتا واللي عملوا مع أرسنال, زاد كيف نحكيه على الفلوس قبيلة كان يحكي عليهم سمير يقول لك مش قد ما تصرف فلوس قد ما بالضرورة بشيز تيتر. نحكيه على الزوز مقابلة اليوم في الكيس, مقابلة في أبو حجلة, مقابلة بسقية الدير والأجواء ممتازة في الزوز مدن. نبدأ أبو حجلة مقابلة البعث أبو حجلة والترجي الرياضي التونسي. يحضر رضا العلويني عنده كل التفاصيل. مرحبا رضا.
3: مرحبا بك تندر, تحية لك, تحية لكل الحضور معك في الاستديو وكل مستمعين موزعي كفام. تقريبا 10 دقائق وينطلق لقاء البعث الرياضي لأبو حجلة والترجي الرياضي التونسي في إطار دور ربع النهائي الكأس. نعرف البعث الرياضي لأبو حجلة معناه كان فاز على ميدانه في الدور الثمن النهائي على المستقبل الرياضي بسليمان, ثم اليوم يبقى روحه في الدور الربع النهائي. أجواء ممتازة جدا, تنظيم محكم وجماهير يقولوا غفيرة غفيرة جدا. تقريبا المدارج تتسع لي 700 متفرج من أين الكل اللي نشوف فيهم قابلي أنا تقريبا على الأسطح فقط, يعني قريب أكثر ولا 2000 ما قلش من 2000 متفرج على البنايات وعلى الأسطح. الحقيقة استقبال خاص للترجي الرياضي التونسي شفناه حتى منذ بداية اللقاء, أجواء ممتازة يعني زوج ترك أكيد محضرين رواحهم للمقابلة اللي بطبيعة مشكون رهانها المرور إلى الدور النصف النهائي. تقريبا مر زوج تشكيلات اسكندر. نمشي للترجي الرياضي التونسي اللي في حراس المرمى نلقاو أمان الله منيش, محمد بن علي, حمزة جلاسي, ياسين مريح قائد فريق, نضال العيفي, حسام تقا, معز الحاج علي, حمزة رفيعة, شهاب الجبالي, أمان الله حميدي, أشرف الجبري. احتياطيون محمد صدقي الدبشي, إلياس بوزيان, إلياس عرعار, محمد أمين البوضاعي, علاء الدين الدربالي, خليل الجنيشي, أرقم الطبوقي, هيثم ضو, أمان الله التواتي, المدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للبعث الرياضي بأبو حجلة يمثل في حراسة المرمى إبراهيم الصغير وهو حارس سابق بالكون في الترجي الرياضي التونسي, علي حمامة قائد فريق, محمد السبعي, أسامة نصري, جعفر موسى, محمد النصري, زيدان العبيدي, حازم الميداني, غازي الحزاني, علي الشهيدي, زياد العنالي, أيضا لاعب زياد العنالي لاعب المخضرة اللي تقريبا كانت له عديد المحطات في مع أندية تونسية وحتى خارج حدود الوطن, وأيضا هو لاعب الكون في الترجي الرياضي التونسي. اللاعبون الاحتياطيون بلال عيساوي, زياد الزعفور, ياسين ريدان, أيهم الدربالي, عبد الرحيم العيساوي, سيف الدوزي, عبد القادر النغموشي, محمد الخلوفي, محمد حسين المولهي. بالنسبة لمدرب البعث الرياضي أبو حجلة الأسعد الشريتي, يقود لقاء اسكندر الحكم الرئيسي نضال الصيف, يساعد وسيم عمارة وكمساعد أول بطبيعة, والحكم المساعد الثاني محمد الترابلسي, الحكم الرئيسي للفار هيثم جيرات, الحكم المساعد نتاع الفار غسان متابع, الحكم الرابع أسامة شريت, ومراقب المقابلة بشير الحسيني. تقريبا هذا اسكندر معنا في ملعب
2: هو بخلاف الموجودين قاعدين نشوفوا فيهم حتى في التلفزه الاسطح المنازل وغيره, تبارك الله برشا جماهير
3: ما شاء الله.
2: فما في وسط البلاد اللي قالوا فما يعني كرونجيون تفرجوا فيه, ذاك تم تركيزه ولا تم التراجع عن الفكره ما نعرفش.
3: والله انا ما شفتش الحقيقه, جيت ودخلت وعملت دوره بعد حتى دي فيديو الديجيتال. الحقيقه برشا جماهير خارج الملعب بدون تذاكر, يمكن الموجودين البرة أكثر من الموجودين في الملعب. الحقيقة الشاشة العملاقة ما نعرفش بلاصتها بالحق,
2: زيد ثبت لنا بها كان فما موجودة ولا لا تنباع عشان نثبتوا من الموضوع هذا. أحمد يحب يتكلم, مروان عطيل المايك
4: هو بلغ على الصفحة الرسمية للبعث الرياضي,
2: خلي ثبت اسكت حط ولا تم التراجع, خلي يشوفوا أكثر, هنشوفوا في التكريمات وجو الكوب. ما شاء الله جماهير كبيرة, هذه الامبيونس نتاع الكوب, هذه الشارم نتاع الكوب, كي تشوفوا جمعيات كبيرة تمشي الجمعيات في أقسام أخرى. شوف ساعات تصور كما هي تخليك تقول الحمد لله يا ربي مازال فما شويه هكا شارم في الكره في تونس، مازال فما شويه حاجات كي نجموا نشيخوا بها.
5: شعبنا راه الكره يمشي في دمنا، لكن والله لاحظت حاجه فما مشكور صاحب المنزل اللي فما
4: منازل
5: عدد مش صاحب المنزل اللي فما فيه عدة جماهير فوق السطح وفما الدار اللي بجنبه فيمكن ثلاثة مني الدار اللي ما حب حد يدخل
2: فما بلايس اللي بالراس يطلعوا والله مذكر يجي يخذ عليهم فلوس
4: والله تستغربيش
5: ليه زوز ديار لسخين بعضهم واحدة ظهر الإنسان هذا قال لهم ما طلعوا تفرجوا وتمتعوا ومولى الدار الاخر ما خلى حد
2: انت حاجتك مولى الدار الاخر
5: يعني فيها ثلاثة من الناس
4: اما زادة بالله ملاحظة صغيرة برش بار كونه نعرف انا من قبل اللي بعث الرياضي بوحجلة عنده كار الحقيقة مزينة برشة كنا نشوفه فيها اما حتى التيران من داخل التصور شوف فيهم الفستيار وكل شيء راي حاجة معناها محلة شفت استاديات يلعبوا فيهم فرق في الرابطة المحترفة الاولى ما عندهم الشيء اللي عندهم
2: وشوف الناس تخدم على رواحها ان شاء الله نشوفوهم الفرق هذوما ان شاء الله متالقين وان شاء الله يتواصل التالق
6: نتاعهم
2: انا بعد نسالكم لحظه خاطر حتى لازم نمشي سقيت الدير مع فتحي بوجناح باش نسالكم سؤال عزوز مقابلات يخص زوز مقابلات فتحي بوجناح يعطينا زاد كيف ورقه المقابله ولا جوي في سقيت الدير في مقابله سقيت الدير والعمران مرحبا فتحي مرحبا
7: مرحبا بك اسكندر انت كل ضيوفك وكل مستمعينا في موزايك احنا موجودين في ملعب تقدم سقيت الدير في معظم دي سقيت الدير زوج فرق الان على ارضيه الميدان مع طاقم تحكيم لرفع العلم الوطني اكيد الجماهير موجوده كلها في المدارس الموجوده في الملعب تقدم سقيت الدير بعد الكبيره وديما العلامه الزرقاء والبيضاء اللي هي مميزه سقيت الدير هي الموجوده هنا في المدارس على مستوى التشكيلة بالنسبة لشبيبة العمران منتصر الصيد حارس مرمى معه بلال مقنم عمر الزواغي سامر المرواني سامي الهمامي هيثم الخميسي محمد أمين بن عمر مصطفى السوسي عديب الحاج بلال التواتي وغيث بن حميدة اللي هو قائد الفريق بالنسبة لتشكيلة تقدم سقيت الدير حارس مرمى يوسف التوج مع حمدي جهناوي ومصعب العجيلي اللي هو قائد الفريق محمد أمين الناوي وسيم عتيق حمزة الربعي لسعد بوراوي فرج عجرود زياد العلوي فادي الدرقاش هارون بن عمر مقابل هذه اسكندر اذفرها الحكم الرئيسي سيف الدين الورتاني الحكم الرابع خليل الجري وبالنسبة لحكم الفار مجدي بلاغة تقريبا هو المراقب عصام الرحموني كما قلت هنا اجواء كبيرة سورتو انه تقدم سقيت الدير كان حقق الصعود للربط الاولى دونك الجماهير نتاعو مرتاحة برشا للنتائج والاداء اللي قدموا في انتظار انه يقدم مردود اليوم في الدور ربع نهائي ولأول مرة اسكندر تقدم سقيت الدير يصعد للرابطة الأولى وأيضا للمرة الأولى يوصل للدور الربع النهائي.
2: هو فما عندك جماهير فوق الأسطح أنت غادي ولا؟
7: موجودة في خارج موجودة أي بيصير موجودة
2: الحمد لله.
7: ومن العادات الحميدة لتقدم سقيت الدير الحقيقة أنه ديما يقوموا بتكريم أي فريق ضيف يجي هنا رئيس الجمعية منير اللومي والكل يقوموا بعمليات يعني تقديم ديما باقات ورود لجماهير الفريق الضيف وأيضا يتسلمها رئيس الفريق الضيف دونك هنا نحاول ونشوفوا اذا كان رئيس الجمعيه لكن يضرب عيد شويه
2: اسمعني خلينا من بعد فتحي خلينا من بعد مش مشكله خلينا اعطينا من الاجواء ما قبل المقابله خذيناها اعطينا زاد التشكيله بارك الله فيك ومقابله تبدا الماضي 3:30 مقابلات تقدم سقيت الدير وشبيبه العمران وبعض بوحجله وترجي رياضي تونس اخر زوج مقابلات من الدور الربع النهائي البارح تاهلوا زوج فرق في العبوده ضد بعضهم السي اس اس وترجي جرجيس سؤالي زاد ليكم لهنا المقابلات هذه مهما كان الفارق بين الأقسام ديما تقعد مقابلات الكوب ديما عندها كل اللي في سوربريز ما تعرش عليك في شتوفة وشفنا برشا صعوبات هنا بالفرق الرابطة المحترفة الأولى قدام فرق في أقسام أقل منها يعني إذا كان نشوف الموسم هذا بار اكزامبل السي اس اس البارح نقولوا بصعوبة تعداد قدام الملعب الجيبسي تعداد زاد جندوبة بصعوبة زاد كيف السيابية ترشحت وقت ضربات الجزاء بصعوبة ترشحت ضد هلال مساكن النجم الرياضي الساحلي خرج من الكوب مع الملعب الجيبسي تونسي الأولمبي البيجي ترشح قدام مورنيك زادة بضربات الجزاء, وكان زادة كيف كيف ربحت قربة بضربات الجزاء, ترشح جرجيس ربحت قربة بضربات الجزاء. هنا نحكيه على بوحاجلة زادة الموجودة اليوم مع ترشح جرجيس التونسي, نحكيه زادة على سقيت الدير موجودة مع العمران من غير أجانب. وهذا اللي خلينا نسألكم السؤال, علاش بديت هذه الكل قاعد نستعرض في النتائج وغيره, مش الموسم هذا بركة, كان الموسم اللي قبله, وكأنه الفرق مهما كانت الأقسام وقتلت نحيل الأجانب يقول المستوى قريب لبعضه. هذا شنو نفهم أنا من نتائج وقت اللي تكون نتائج سيرية للدرجة هذه, صحيح ولا لا؟
6: على مستوى الأجانب بدعة تونسية نراها, مش معقول. وكلمنا في الشيء ذي وإن شاء الله عم جاي نحيوها القانون ذي. شنو معناه فريق يجيب عنده 4 أو 5 أجانب يعطي فيهم في العمر الصعبة وبرشة فلوس, تجي في ماتش كيما هكا كوب ولا حاجة وما وما وما عندوش حق يشارك, شو معناه؟
2: لما مستوى اللاعب المحلي يعني قريب لبعضه في الرابطة الأولى والثانية والأولى معناه والثالثة, فما
6: لا لا
2: فما
6: قريب لبعضه في شبه نتائج كيما هذي. بطولة كاملة يلعب بأربع أجانب هكا ولا كتجيت نحيوا الأربع أجانب في الكاس, فما عدم توازن, فما عدم فما مشكلة كبير, فهمت؟ دونك ما فهميش علاش تو تصور انت معناها نهائي كاس تونس توصل فريق من الرابطه الاولى وفريق من الرابطه الثانيه, معناها فريق من الرابطه الاولى ناحيه الجانب نتاعو في فينال تاع كوبا
8: الترجي سقيت الدائر مثلا
6: ولا جيبس. ولا الترجي ما يلعبش بالجانب نتاعو ولا سي اس اس, ماهوش معقول.
2: ايوه
6: مع قانون فهمت شنو اللي بدعوا هذا شكون اللي عملوا. ثم حاجه اخرى
2: الكوب ديما مساوات سوادي سوادي
6: لا لا الفرص. حتى تحب مساوات عاون الانديه ذي مدين وخلاهم يخدموا
2: ولا خليت تشري هذه زيت
6: ترانجي وخلي سوق ما تتكلم, هي رابطه محترفه ولا
2: محترفة في بالي
6: رابطة محترفة ثانية ما دامي محترفة سيب الأجانب خلي يلعب ولا رويحهم وراقبهم على المستوى المالي والتقارير المالية والعجز المالي والميزانية, هذا كله عندك حق الرقابة مش مشكل, فهمتي؟ دونك هنا تول بارح نتفرج أنا في السي اس اس بار اكزومبل, ماهوش معقول ماهوش معقول فريق بتنحيله الأجانب نتاعو يلقى صعوبات بيان سور. دونك هنا يعيشكم بكل لطف القانون هذا, ماذا بينا تراجعوا في الموسم القادم. نقطة أخرى, فرصة هذه للأندية متاع الرابطة الثالثة والثانية فرصة تاريخية باش يظهروا الإمكانيات متاعهم. علاش في الكوب يقولك مفاجآت الكوب؟ لأنه هو بالنسبة لي هو بالنسبة لي هو الماتش هذا نهائي كأس عالم بالنسبة لي هو فينال بالنسبة لي هو, وبالنسبة للأندية هي ماتش قلا وماتش بتاع حياة وموت وماتش متاع فهمت, وبالنسبة للفرق الأخرى هو ماتش عادي متاع كاس. هذاك علاش معناها المدربين يحضروا مليح مباريات الكاس باش يردوا بالهم من المفاجآت.
2: اي برشا موتيفاسيون عندهم العباد هما.
8: اسكندر شوف موضوع لي زيترونجي موضوع مهم, تو سمير قال لك فكرة انا بوتيتر معناها
2: انا نجم نحكي على الكاليتين تاع اللاعب المحلي.
5: اسكندر تعرف اسكندر شي حاب يقول ريت مثلا الاجانب اللي غابوا في الترجي اي انت زاد اللاعبين اللي تتدرب كل يوم في الترجي وجاتك فرصه باش تلعب هذوما اسكو مستواهم, انا حسب اللي فهمت اسكندر مستواهم متقارب للمستوى.
8: فما لاعبين في الرابطه الثانيه مستواهم يقرب للاعبين يلعبوا في فرق
2: ولا حتى كبيره, هذا علاش انا استعرضت النتائج
8: كبيره راهو في تونس.
2: انا قلت لك البارح سي اس اس رابطه اولى ومن احسن الفرق في شوف البطوله في الرابطه الاولى طلع مع الستايده في الرابطه الثانيه, حسينا المستوى متقارب من اللاعبين الكاليتين تاع الملاعبين.
6: كان جات سي اس اس عام كامل تلعب من غير اجانب نقول لك
2: اوتوماتيزم وغيره
6: اوتوماتيزم وتحضير واحد
8: هو هما الاجانب اللي تجعلوا معناها
2: حسنوني
8: باش يقوي وباش ينفورسيو ليكيب معناها مع تجيب اجنبي انت كيما اللي عندك ولا اقل لو تجيب فيه تجيب ملاعبين اجانب باش يقويوا لك الفريق معناها وتختارهم بالكعبه على خاطر معناها ما يلزمكش تغلط في الشوا نتاع ايترونجي. اما بالنسبه للمعلومه هذه نتاع اللي جوار لوكو اليوم فما بالحق ملاعبين يلعبوا في فرق كبيره ما نحبش تو نسمي راهو تهزو يلعب في الرابطه الثانيه عادي جدا راهو معناها والرابطه الثانيه راهو فيها ملاعبين. انا لعبت في الناسيونال بي مع مستيرك العام 2016 صدقني حتى الريتم وكذا معنى اغريسيفيتي وما هميش سهله بالكل وفما تلقى كور جاي اللي ما عندهمش لابوسيبيليتي وما جاتهمش الفرصه باش يمشي الفريق.
5: انا الاكزامبل يا اخي انت الملعب التونسي عملوا اللعب ضد شبيبة منوبه انتدبوا بعد المباراه بالضبط
8: الخميسي
5: اللي هو لعب ممتاز وممتاز جدا يعني تصير يعني
8: والعلوي اللي كان قبل في القلعه خذته الاتحاد المنستيري في ماتش كوب.
5: انا اللوم انا الحقيقه اسكندر اللوم على اللاعبين اللي في الفرق الكبيره أفرسك يهبطوا يديهم ما عادش عنده حتى موتيفاسيون باش يلعب يولي يجي يتدرب ياخذ شهريه ويروح. يعني انا تو مباراه كاس كيما هذه سمير اوكي تقول لي لي زيترونجي معاك، لكن انا اخوي نلعب نترنى في الترجي ولا نترنى في النادي الافريقي فما مستوى مش مسموح نهبط تحته. فهمت علي اسكندر؟ قلت لك انا راه اوكي زاد شانس للناس خاطر انا تو كنت عند

0: توزن ولا بروف قديش من فريق سنة في الوطني بدل مدربين
1: برش
0: علاش يا اخي مش جابهم السيد هو بيدو يعني هو ما يتبدلش يبدل المدربين تصور هذاك باش يجيب لك اجانب وسيرتو في الدو اللي ما فيهاش برشا عينين يعني عادي يجيب لك 6-7 وبعد يطردهم فيه
2: انت وين مسؤوليتك وين انت مسؤوليتك الرقابيه
1: بالضبط
2: كيفاش تعمل قوانين
0: وتعطي انا شو عم تي جبت مثلا جبت وسامه يعني كاليتي تكنيك ما نصلحش
2: على الاقل ما تعطيش 6 ملاعبيه ما هم 6 بلايص هم موجودين في الآ يا سيدي في البي هاتي 3 بلايص هاتي زوز بلايص
3: أندية في الرابطة المحترفة الثانية ماديا أقوى برشا من الأندية في
2: الرابطة وكانوا موجودين لجانب في الرابطة الثانية
0: يا أخي سامحني تو مثلا أنا الإكزامبل اللي عجبني الحقيقة وكان حقاني على الأخر اليوم تاع العمران تاع جاب مش جاب زوز أجانب
2: عبد السلام بوحوش
0: مش جابوا زوز أجانب في ديسمبر
2: من الأول أي كل في الكل
0: من بعد شعمل عرف اليوم مش في المستوى نحا
2: مش جاب أجانب أخرين
0: أجنبي باش يجيك بمليون بزوز ملايين يا اسكندر
2: به قال هو المقابلات بدات ديجا مقابله بعث بوحجله والترجي الرياضي التونسي سقيت الدير والجي اس او تعادل 0-0 في الزوز مقابلات مازلنا باش نتبعوا السكور نحكيوا زاده كره بعد شويه في فورم سبور
4: فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه
2: يا سيدي خلنا نعمل تنفيسة مع البسكليتات خلنا نشوفوا عنا فيلم مهم جدا وأثناء تشرفنا برشا ونفرحوا برشا بتواجدها معنا مدام عايدة بوغدير المسؤولة على الاتصال في الجاتاسيورانس مرحبا مدام
5: عاسم اسكندر
2: وزاد كيف كيف عضوة لجنة تنظيم الإيفينمون نحكيوا عليه اللي اسمه
5: جات بايك
2: مرحبا بيك مدام تشرفتنا والجات بايك حاجة ممتازة جدا صرتوا لنا احنا الناس نحبوا نجي نشموا شوية هواء وعنا مستنسين بالبسكليتات نفضلك معك مدام حتى واحد معدو بسكليت فينا اما تشجعنا ضاني حبك تشجعنا باش نكونوا موجودين شنو ليفينمون ساعه بالضبط
5: هو ايفينمون تاع بسكليت تنظموا جات اسيورونس مع الجامعه التونسيه للدراجات علاش ينجموا يشاركوا فيه لي ليسونسي نتاع الفيدراسيون دو سيكليزم واي عبد مغروم بالبسكليت مفتوح للعبيد الكل من اللي عمره 16 سنه لما
2: ما شاء الله دونك احنا العمر على الاقل عندنا العمر
5: فما
2: الوزن معناه فما وزن لا دونك احنا نجم نكونوا موجودين زاد كيف كيف ليفينمون كيفاش يصير ويمشي يصير اسكو فما باب نتاع تسجيل محلول تسكر قداش كان تسكر قولي زاد قداش عندكم قداش في الاقبال
5: اوكي الوغ هو هذه الدوره الخامسه نتاع الجات بايك وجات بايك كل عام يخرج من موقع أثري عملنا في أوذنا في توبوربو ماجوس في الفحص في كارتاج وسنابش عملوه في هرقلة في سيت أركيولوجيك اسمه أوغيا كيليا والسيت هذا اسكي بيان سكو ماهوش مفتوح للعموم دونك اللي باش يجي يشارك ولا يتفرج في جات بايك يحضر باش ينجم يتعرف على السيت هذايا جديد
2: ممتاز
5: التسجيل وقف سيء وقفناها كهو وقفناها اليوم نص النهار
2: مش حاجه ما دام كان حلو شويه الباب للناس خلدرت اللي خلطوا للترداتير يقولوا خلطوا فيه خير هكا يحبوا تو كيفاش يسمعوك وبش يشرحوا على ليفينمون مش بوسيبيليتي
5: يجي يحضروا ويتفرجوا هكا يقيدوا عم جاي خاطر حتى لو كي تجي تتفرج تتفرج عندك الديباغ تو احنا قعنا 2000 عبد مقيد معناتها كي تتصور انت 2000 بسكليت بركله راهو سي تان سبيكتاكل تشوفهم يخرجوا يعملوا الديباغ ولا تشوف لي زاريفي اللي يجريوا هكاك وكل شيء كيما في التور دو فرانس الحقيقه سي افوار احنا نستدعوا اليوم معناتها نستدعوا العباد باش تجي تحضر وتنجم تجي العائله الكل خاطر اباغ هذايا الفولي نتاع لي كورس اللي كنا نحكيوا فيه اللي هو عندنا 4 كورس عندنا 70 كيلومتر 55 كيلومتر عندنا 20 كيلومتر وعندنا في تي تي 30 كيلومتر
2: كل قدير وقدره
5: كل قدير وقدره
2: كل واحد فينا نجم يجي
5: هذه 20 كيلومتر بوغ توس هاك عليه العباد الكل ينجموا يشاركوا فيها
2: ممتاز فما صغار فما كبار فما نساء فما رجال نتصور في الكورس هذوما تقام الكل موجودين
5: 16 سنه ما في
2: اي صغار مثل الصغيرات
5: اما الصغيرات عاملين لهم برشا بوكو دانيماسيون عندنا سيركوي دابرنتيساج تاع بسكليت عندنا الامبيونس انيماسيون حبوها صغار كل كلون وكل شيء عندنا ورشه نتاع الديسان وكل عندنا تنجم باسكل يخرج لك جو عندنا كاسك في ار تلبسه تشوف كيفاش كان لو سيت روما
2: شيخه مشكل اللي عنده بسكليت باش يشيخ هذا اللي باش يجي باش يشيخ
5: فوالا هاك علي قلت لك اللي ما نجمش يقيد يجي يعدي نهار هو عائلته وسيت على البحر وبحر هرقله دونك البحر ياسر بزيان تاع هرقله. دونك العباد تقع تبدا تشوف البحر نسمه البحر وتتفرهد معناتها في لي زانيماسيون هذوما.
2: هو المعنى الابعاد نقولوا احنا تفوت حتى الرياضي مش مجرد واحد يركب بسكليت ويقوم يجري نقولوا احنا بالبسكليت، لا لا

0: بعد ثقافية بعد سياحية زادة كيف كيف, ومهم جدا لأن إيفينمون كيما ذا احنا بنشجعه ماذا بينا ديما يتعاود ويكثر ويكثروا منه زادة.
1: الحقيقة برشا عباد يحبوا الإيفينمون, وفما زادة أبعاد اجتماعية سوسيال خاطر نجيبوا الحرفيات متاع الجهة باش ينجموا يعرفوا زادة بمنتوجاتهم, نعطيوهم دي ستاند على ديسبوزيسيون ويحطوا إلز إكسبوز لي برودوي اللي صنعوهم تقليدية ولا حتى الماكلة مثلا, فما البسيسة سحلية خاطرنا في هرقلة وكل وينجموا يعرفوا على المنتوجات
0: ولا يحرك حتى نقولوا احنا الدورة الاقتصادية تبارك الله 2000 بسكليت واللي باش يجيو معاهم تبارك الله معناها برشا باش يكونوا موجودين في هرقلة وتحركش الأمور, حتى اللي عنده عطار اللي عنده حتى نصبة صغيرة حاجة
1: الناس
0: كنت تتحرك أيما الحمد لله وباي بايس ممتاز لبعد ما شاء الله, وإن شاء الله ربي بالنجاح باللي بين الماضي كيما النسخ السابقة إن شاء الله ربي هذه نسخة ناجحة. خل ذكرنا ساعة الوقت هذا مهم, النهار الوقت وكيفاش لكسي لليو هذا متاع الكورس.
1: الوقت الأول كورس تخرج 9 متاع الصباح
0: وقتيش نهار
1: سعيد سامحني نهار المهم نهار لحد 24 ماي في هرقلة أول كورس تنطلق 9 متاع الصباح, وراو لي زاكسي الهرقلة يتسكروا 9 متاع الصباح, فما دو زاكسي الهرقلة واحد من شط ماري واحد من لوتوغوت هذوك باش يبداو مسكرين 9 متاع الصباح. دونك هاكا علاش نقولوا للعباد باش يجيو قبل 9 باش يجيو يحضروا, بعد يتحل من جهه شط ماري مع 11 متاع الصباح, من بعد ينجموا يزيدوا يحضروا في الوقت
0: معناها قبل 9 ماذا بهم شي يسهلوا لارواحهم ويكونوا موجودين يحضروا على الديتاي الكل متاع الكورس, من بعد بشويه بشويه تتحل كما يقول الشيخ المخر الغالب يقول مخر شويه.
1: على خاطر السيكوريتي راهو 2000 بسكليت لازمها سيكوريتي توتال, معناتها باش يبداو معناتها باش يبداو يبسكلوا ما غير الكراهب وكل شيء
0: ما شاء الله. انا نحب نعطيك كلمه الختام ديما ذيك كلمه الختام في الاخر, اي حاجه ما حكيناش فيها تحب تزيدها, اي نداء تحب توجهه مدام تفضل. جت بايك نعاود نذكر نهار لحد الصباح 9 متاع الصباح في هرقلة.
1: شكرا, احنا نستدعاو سكان هرقلة الكل باش يجيو بحذنا ويجيو يتمتعوا ويتفرهدوا معنا خاطر سي ان جورني سبيسيال باش تصير في هرقلة, ونستدعاو زاده العبد الكل اللي يحب يتفرهد مع عائلته يعدي نهار لحد اون فامي ويجي يتفرج ويديكوف حاجه جديده. الاستدعاء مفتوح للناس الكل.
0: شرفتنا ناس الكل مدام.
1: مرحبا بك,
0: مرحبا بك مدام عايده بودير عضوه لجنة التنظيم في الجات بايك. نحكي من قبيلة على إيفينمون مهم تاع البسكليتات, ويفوت البسكليتات يفوت الرياضة لو كنت تسمع في حاجات تعمل 66 كيف. دونك ندعو الناس كل شرف تكون موجودة في هرقلة نهار لحد الأسبوع. مرحبا,
1: شكرا,
0: شكرا لك مدام, يعطيك الصحة, بارك الله فيك.
2: فورم سبور, فورم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للأربع تاع العشية. Let's get ready to rumble! بنت لفام آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب, فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم, مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي attention ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف, وكل ليلة انتوما من الربحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل, معي انا يسري جديدي على موزيكا فام الاولى في تونس. فورم سبور, فورم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للاربع تاع العشية.
0: يا سيدي درجين تقريبا من بداية المقابلات, مقابلات ربع نهائي الكاس بعد بحجلة الترجي الرياضي التونسي تعادل 0-0 وتعادل 0-0 في مقابلة سقية الدير وشبيبة العمران. دونك كل ما فما جديد ان شاء الله نحاولوا نرجع ونحاولوا لرضا والفتحي, لكن قلنا في نحكي وكورة احنا توا حلينا برشا مواضيع للنقاش, ومنها قبيلة حكينا على التتويج والتخطيط للتتويج متاع ارسنال كيفاش صار تنين الظروف متاعه. أحمد باش نفهمه اسكو البرنامج اللي بتحكي عليه انتي ولا باش نخوضه فيه شوية ممكن في تونس نجمه نحكيه عليه غدو فلميت في تونس, ولا خاطر يهمنا ديما انه قصص النجاح وخطط النجاح وإلا طرق النجاح نحن نطبقوها في تونس نشوفه كرة خير.
3: هو سيفري كان في 3 دقائق نفسر البلان ارتيتا اللي عملوا مع ارسنال, نعرفوا لي ساعة ارسنال بدلت مع أرسين فينجير حياتها كل مع أرسين فينجير. هسه مع تيتم تعليز انفنسيبل 2004 كانت قريبة برشا من تدريب تشامبينز ليج اي في 2006 الفينال ضد البارسا في الباك دو برانس كان صدقني ربي. دونك جاو لي زاماريكان اللي هما كرونكو سبورتس اند انترتينمنت نتاع ستان كرونكو جاو شركه تعملت عام 99 تملك برشا حاجات, تملك دي ستاد ديجا اللي هو الاماريت ستاديوم, وذاك وحده قصه نجاح وحده لانه من اغلى الاستاديات تكلفت في العالم, ولكن حقه رجع في اقل وقت كما يقولوا هما قالوا باش يرجعوا حق ستاد في 20 سنه وسموه بالاماريت ستاديوم بون كومبانيا هيغين, لكن رجع الحق نتاعو في اقل وقت معنى النايمينج بتاع ستاد جاب برشا فلوس ومع لي زابونمون ومع لي تيكي اللي هما اغلى وحيد في العالم تقريبا ارسنال. كيف كيف عندها في لي ميديا عندها ستاد زاد سوفي ستاديوم في الولايات المتحده الامريكيه في نيويورك زاد كصدقني ربي. اون توكا الشركه ذي تنفستي برشا في الكوره وحتى في لي في لي تيمز اللي عندها في لي كلوب اللي عندها, عندها في الان اف ال, عندها في الان بي, عندها دنفر, عندها كولورادو, عندها لوس انجلوس رامز, عندها عندها دي كلوب تنفستي فيهم. والبوليتيك واضحة جدا, أشاك فوا نجيب أن انترونور أن جون انترونور صغير نصبر عليه, هذه مفتاح النجاح. لأنه وقت اللي جاء وقت اللي جاء أرتيتا في 2019 لا قال لهم راني باش نهز الشامبيونا, لا قال لهم راني أعطاه بلون واضح. في البلون هذاك 2026 هو الشامبيونا هو اون فيت.
0: سامحني وقتاش بدا التخطيط من عام قديش حتى القاعة من
3: هو هو جاء في 2019
0: سبع سنين تقريبا.
3: أما هما قال لهم سيدي مش نكون معاكم مغلق معناها في في كونترا نوار سير بلون, اما رانا في الفتره ما بين 2023 و2027 راكم تشيزو الشامبيون
4: وجا الفيس شامبيون ثلاثه مرات
3: فانتروا انا بشوصلول انا بشوصلول. دونك جي كمل الثامن مرتين بعد 2019-2020 ثم 2021-2021 الثامن ثم الخامس ثم ثلاثة مرات وراء بعضهم الثاني 2022-23-24-25 هذا الشامبيون. وقت اللي جاء أرتيتا جاب بلون واضح, جيست معلومة صغيرة برش, الملاعب الوحيد من 2019 حتى التو موجود في أرسنال هو ساكا ان بيور برودوي نتاع أرسنال, الملاعب الوحيد
0: اللي موجود صغير معهم
3: ولعب مع أول ماتش ولعب مع أول ماتش لعبه أرتيتا كأنترنر للأرسنال ضد بورنموث, وهنا زاد ملاحظة اللي هو راه ولد أرسنال كان كور مش ولدها لكن كور فيها. جاب في 2019 جاب بحاجة واضحة جدا, حاجة ترتكز على أول نقطة التشخيص دياغنوستيك, بعد ريستوراسيون يعني يعمل إعادة بناء ثم يطور ثم يفكر في المستقبل, بعد يحاول يقدم للأمام ثم يولي ينافس, ومن بعد يعمل اشيفمنت يعمل انجاز, ومن بعد يزيد يتطور ويخمم في لي تيتر. دونك البلان نتاعو كان واضح, جاي طريقه واضحه برشا. جاي في 2019 قالوا ما سيدي ابارتير من البروشام ميركاتو راني باش نبدا ننظف, نظف الافكتيف, لي سالير الكبار ما حشتش بهم, الملاعبيه الكبار ما حشتش بهم, نتذكروا الحادثه الشهيره وزيل ومن ادراك خرجوه اللي هو
0: سالير كبار وقتهم,
3: وزيل ماير اكثر واحد عطى ديزاسيست في تاريخ ارسنال وقتها وفي تاريخ البريمير ليج ظهر لي 20 ولا 19 بدأ ينقص بشوية بشوية, هو سماهم لديدود الحطب المحروق, ما قالوش بك تحكي هكا على الجوارات ولا استراتيجية سميتها ديدود نحيهم ولا حاجة, جاي بدأ ينحي في الناس هذوما بشوية بشوية, خلى كان سكا بشوية بشوية حتى في الانتدابات وقت اللي جاي قال لهم قداش عندي باكيج, قالوا عندك 40 مليون أورو فقط جيب بهم قد ما تحب جوارات, جيب ناس صغار نحى لي سالير الكبار, اكبر صفقه تقريب ديكلان رايس شوف جابت له, ثم بدا من الفاز الاولى. دونك الفاز الاولى بدا ينقص في الملعبيه, الفاز الثاني بدا يرونفورسي في الافكتيف, جاب بوديغارد, جاب رامزديل, جاب رايا, جاب برشا ناس, مارتينيلي, جاب بعد الفاز. دونك الفاز الاولى نقص من الافكتيف, الفاز الثاني جاب ولاد صغار, الفاز الثالثه جاب ناس تعرف البريمير ليج ولعبت في البريمير ليج وعندها الثقافة التتويج بالألقاب كما جابريل خيسوس كما كي أفيرتس كما رايا كما غيرهم, بعد ولا وصل الستاد متاع الماتوريتي, وصل الستاد متاع الماتوريتي, وصل للنضج ولا خمف الألقاب. ذكرتني في الديفونس راه كي جيت عارش كون ديفونسوريت في اللاكس دياز وسكراتيس, قال لهم أنا هذا منجوش نلعب بيهم أكسيال صحيح, لويس دياز وصل البرازيليان وصل أناج معين ما عادش نقدم به كيف كيف. دونك شوية بشوية في الآخر الاستراتيجية نجحت والبلان نجح, واليوم هو بطل متاع البريمير ليج وقت اللي سيطرت عليها لسنوات غيرهم, فقط بس الناس تتذكر إذا ما تمشي تلوش في جوجل ولا في شات جي بي تي ولا وين تحب أنت اكتب كرونكو سبورتس أند أنترتينمنت وشوف الشركة ذي شنو ما نجحت اللي عملتهم الانفستيسمون اللي عملته.
0: سبع سنين تخطيط، سبع سنين فيهم برشا صبر، فيهم برشا إيمان زاد بالمشروع، خليت أرسنال يرجع للتتويجات المحلية. ونحكي على البريمير ليج، غابت أكثر من 20 سنة على الفريق هذا.
3: 22
0: سنة. دونك اللي كان يحكي فيها احمد وليد، شنو نجمو كيفاش شنو لي ديتاي نجمو نطبقوها اليوم في تونس؟ خلينا نعملو بروجيكسيون المشروع هذا على تونس. اسكو هذا مشروع نجمو نطبقوه في البلاد اليوم على الفرق التونسيه؟ ايوا الا لا
5: توا، لا توا بالمونتاليتي اللي موجوده نتاع الجماهير ونتاع المسؤولين ونتاع الجو العام في الكوره. الحقيقه نحكيو على ارسنال، نحكيو على ناس يعني كما كان يحكي عداله توا الاستاد اللي مدهم مراو تساعات. انت في تونس تنحي لاعب لاعب من افكتيف تقوم الدنيا وما تقعدش. ولذلك اسكندر شوف، هي حكايه مونتاليتي، حكايه كولتور نتاع فرق. حسب رايي انت تو البروجي هذا تنجم تحطه في الريال دو مدريد بالوقت مستحيل. تتنحى بالوقت، تتنحى. تو نشوفوا الريال تغيب عام عام على فينال تشامبيونز ليج، المدرب يتنحى وكان زم غربله في الـ في الـ في, الـ في الفريق. ولذلك المشروع هذا ينطبق على فرق معينه. انا حسب رايي تو في تونس، مثلا في تونس نجم تعمل بروجي سبورتيف مع فرق اللي كما تحكي انت يعني 20 و 30 سنه ما هزتش.
0: كل الفريق اللي نجم يطبقوا عليه في تونس
5: بروجي كما انا حسب رايي، حسب رايي بحكم معرفتي مثلا في الملعب التونسي وباللي جاني في الملعب التونسي وبالبيبينير اللي عنده في الملعب التونسي، عنده شبان راه من افضل ما فمه. يعني عندهم لاعبين عندهم خسار كبيره كبيره برشا، نحكي في المينيم وفي الكادي وفي الجينيور. لكن بعد تلقى مثلا في الاكابر دي ريكروتمون في الملعب التونسي حسب رايي انا، يعني كان يجي مدرب يعطيوه كارت بلانش ويتفاهموا مع الجمهور، مثلا يعطيهم يتفاهموا مع الجمهور ثلاثة سنوات مثلا، ثلاثة سنوات. خاطر تو نحكيو على انجلترا وفيها سيتي برشا فلوس وفيها مانشستر وفيها وفيها وفيها
3: في أستون فيلا.
5: يعني مثلا الملعب التونسي تنجم تعمل البروجي هذا، بنزرت تنجم تعمل البروجي هذا، يعني عدة فرق تنجم تعمل. لكن المشكلة في الصبر.
4: نحن مستير
5: مستير راهو نحكيو الملعب التونسي، نحكيو على الملعب التونسي راهو ثلاثة سنوات بطل الخريف ومن بعد نشوفوا الروتور، تلقى ثلاثة أربعة مدربين، تلقى مشاكل ما كنت تسمع بهم أول موسم. نقولوا العام الجاي كيف كيف إن شاء الله، يعني يداركوا الأغلاط وكيف كيف ربلوت. ولذلك أنا مع البروجي هذا وإن شاء الله يصير. لكن الحقيقة شوف، المسؤول ما يصبرش،
0: الواقع حاجة أخرى.
5: المسؤول ما يصبرش والجمهور ما يصبرش وشفنا عدة فرق ولا غالب. راه نحكيه على فرق في تونس أبار زوج ثلاثة فرق، الباقي كله راه نحكيه بالخمسة ستة مدربين في العام.
0: المعنى البروجي ذي ما تطبقش الخصال اللي فيه وما نشوفوش تطبق برقم الواقع. كما الفريق الكبير كما الفريق الصغير، الناس كل قاعدة تتبدل في ما تصبرش على المدربين، ما تصبرش على الملاعبية على الريزولتا وغير.
4: احنا بكل صراحة معناها وني تري لوان باش نابليكيو الحكايه هذيا معناها في الفرق نتاعنا التونسيه. معناتها الموديل نتاع سيميوني في اتلتيكو مدريد وفنجير قبل وفيرغسون في مانشستر وكيرو معناها في اوسير وفما معناها دي زيكزامبل اخرين ما نستحضرش، اما احنا ما نجموش نعملوها.
0: احنا ما نبدلوش، احنا ديما احنا ما نجموش، ما
4: عندناش حد يدخل يخسر كيما قبيله. نحكيو على الريزولتا دي جون والشامبيونا، ناس هنا يسل طالبك معناها بالنتائج وتحبك تلعب وتوصل وتعمل. الور كو اللي به الفايده يلزمك انت تخلق اون ايكيب معناها وملاعبيه وتطلع من لي جون ويشوفوا الناس فكرتك. فما ناس راهو تمن عنا، راهو عنا ناس في تونس بالحق يتوليريو الحكايه هذه ويحبوا. انا واحد من الناس ماذا بين نشوف انترينور يقعد 6 و7 و10 سنين في فريق
0: فني ماك جمهور، والمشكله في الجمهور.
4: يلزم زاد الجمهور كما قال لك اسامه، يزمك تحكي معاهم زاد.
5: وفما اللي اخطر من جمهور، نسيت ما قلت اللي اخطر من هذا الكل، راهو نوبلي با المسؤولين راهو اللي يخرج
0: ما يساعدهمش.
5: يرحم والديك. اللي يخرج ما يساعدوش مثلا وليد ينجح ولا اسكندر ينجح ولا سمير ينجح. ولذلك راهو هي منظومه كامله، منظومه الفشل يعني فيها عدة حاجات يعني من مسؤول للفئة من الجمهور اللي ما تحبش مثلا المسؤول الفلاني على خاطر ما نعرفش أنا يجيه ويقوله راني يعاوني ما يعاونوش يدور عليه
0: وحد ما يكمل خدمة الآخر يمشي هذا الآخر يبدأ يهدم يعاود من جديد
4: يفسح. ويعاونوهم راو ريت تو أرتيتا أرتيتا راو 44 راو نديدي بريسك أربع سنين
0: بيناتكم
3: كان الجوام تاع
4: تو تو مليح تضرب ضربة
0: هو مازال ما خلاش للأصفار اللي عندك في الكونت ما العمر في شوي.
4: تيدي ما تحب تفلك اسمعني
0: بخاطر نحب نحكي مع سمير
4: اسم تاون ترينر اسبانيول زادة معناها باش يوصل يشد شد فريق كبير في أوروبا
0: شكون
4: فابريغاس اللي في كومو تو
0: قاعد يخدم كومو قاعد تلعب في كورة أخرى
4: واحد وستين بونت
3: وطلبوه باش يدرب وطلبوه باش يدرب في فرق أخرى ورفض وبليس هو انفستيسور في كومو راه
4: علاش
3: فابريغاس في كومو نجح لأنه نتكلموا على مشروع
4: مشروع
3: علاش أرتيتا نجح وتوا ناجح لأنه نتكلموا على مشروع علاش في تونس ما ينجحش احنا نتكلموا توا على كرة محترفة هل انه احنا في تونس محترفين ولا لا خلينا نفهموا ساعة من مبدا
0: لا احنا مسمين محترفين نورمال مو
4: خلينا احنا كل نهار ونهار محترفين ونهار
0: انا كنت اتوقع
4: شهري نفسي
3: عندنا ستاتيو تاع الاندية
5: لا
3: عندنا اندية تنجم تستثمر في مشاريع في كذا
0: لا لا, لا, لا.
3: اذا نتكلموا على حاجة غلطة أمثلة ما تنجمش تقابل بعضها
4: دونك ما ولاو الشركات ما نجموش
3: نكونوا محترفين وقت اللي تنطبق علينا شروط الاحتراف وقتها نتكلموا على مشروع
0: وقت اللي تنطبق علينا شروط الاحتراف ونوليو شركات وغيره العقلية بتتبدل عن الجماهير شو وليو يصبروا على الشركات متاعهم والفرق متاعهم اللي هي عبارة على شركات وقتها وهي أصعب حاجة أنه تغيير العقليات وانت تعرف
4: وقت هيكلوا جمهور
3: هذا هو فما أمثلة في أوروبا اش بدأ أتكلم عليهم توا أسامة أنه ما تنجمش الريال تدخلك تغيب على تتويجات وذلك معناها في التاريخ متاحة في الواحد متاحة وفما أندية تنجم أنا نذكر أرسن فانكر 96 شاد الأرسنال وقتاش التوج أرسن فانكر
6: 2004 بالشامبيونات
4: 2004
3: بعد 6 سنوات كاملة في آخر أيام أرسن فانكر اللي هو معناها التاريخ في الأرسنال في آخر أيام الجمهور الأرسنال يضرب به بك الفلوس المزيفة فلوس المزيفة يقولوا أصرف وهو ما يصرفش ياخذ في ملاعبية صغار يكونهم كيما تيري أوري وكيما بيركام وكيما بيريز وكيما غيرهم في الأندية متاع وقتها في بريد تاع أرسنال ليون بيرغ وغيره ويكونهم ويحسنهم ويطورهم ثم يتباعوا علاش لانه وقتها في حاجه الى
6: اما سامحني جست تصحيح معلوم هو جاء في 96 مره وهذا الشامبيونات 98 و2002 و2004 ثلاث مرات
3: لك التوهج كبير بعد فتره
6: من
5: ثم مانشستر يونايتد
3: ثم عرف التراجع تراجع نتاعو اذا هنا نخدموا على مشروع اتلتيكو مدريد في 15 سنه مع سيميوني في بعض الأحيان يقول لك شبيه هذا المدرب شبيه ما بدلوش لكن في إطار مشروع كامل وماديا أتلتيكو مدريد من الأندية العالمية الكبرى حاليا فما توازنات مالية وتوازنات رياضية هل أنه احنا توا فحاليا في الوضعية الحالية متاع البطولة التونسية قادرين على مشروع ما ناش قادرين مع مشروع إذن ما نجموش نتكلموا على حاجات اللي هي مازالت ما هيشي معناها مقنة في البطولة التونسية
0: يعني خلينا نخرج نتفرجوا فيها البر ونتمتع ونحكيوا على
3: هذا وإضافة إلى أن الإدارة اللي تخدم عامين ثلاثة تخلي معناها إرث كامل من مديونية من كذا من كذا تخرج على روحها وتجي لي من بعدها الإدارة اللي من بعدها تتعاني في الديون ثم تخلي كذلك الديون وتخرج والأندية التونسية الديون تتراكم من موسم إلى آخر إذن لابد من إيقاف النزيف هذا قبل كل شيء قبل ما نحكيه على مشروع نحكيه على رؤية نحكيه على ربما تكوين فريق بالمعطيات هذه
0: به الموضوع إن شاء الله نهار آخر نرجع له عام العوام إن شاء الله وقت اللي وليد يولي عمره قديش وقتها 64 مع 44 إن شاء الله نقدمه شوية ربي يعطينا إن شاء الله الصحة والوقت الطيب نجم نعيش ولا لحظات الأخرين نحكيه عليه لأخذت أنت حكيت على عمر قبل قعدت أنت في مخي وليد مزيد صغير حتى 64 صاروا تقعد شاب أما قاعدين نحاول نطرحوا شنو قاعد يصير في العالم شنو عوام النجاح شنو عوام اللي تخلي الكرة تتطور في العالم وتخلينا على الأقل نحكيه عليه يا سيدي ناخذوا هكا شوية من وقتنا ووقت الناس باش نحكيه على حاجة نحلموا بها مش مش مشكل. المقابلات تاع الكوب خلينا نرجعوا للواقع والربع النهائي نمشي نعمل طلعة توقيت ونتيجة في كل ملعب نمشي البوحاج لرضا. رضا مرحبا
7: مرحبا بك.
0: التوقيت ونتيجة في البوحاج
7: تقريبا منذ بداية الشوط الأول وتقريبا فما فرص خاصة للترجي الرياضي التونسي اللي تقريبا في الدقيقة 11 علي حمامة ينقذ مرماه من هدف محقق.
0: قداش النتيجة توا رضا شكون؟ النتيجة النتيجة عطيتنا قلت لنا حكيت على الفرصة ما قداش النتيجة توا؟
7: النتيجة النتيجة كما قلت لك يعني 28 دقيقة لا 29 دقيقة توا النتيجة 0-0 بين
0: بارك الله فيك. احنا حشنا بتوقيت 26 دقيقة وال 0-0 بين البوحاجلة والترجي قعدونا دقيقتين خاطر في البرنامج حاب نكملهم بينك وبين فتحي نمشي لفتحي نشوف توقيت النتيجة في سقيت الدير خاطر فما هدف ظهري في سقيت الدير.
7: فتحي اسكندر مرحبا بيك نسمع فيك اسكندر مرحبا بيك نلعب دقيقة 29 والنتيجة لحد الآن هي تقدم شباب العمران عن طريق سامر المرواني اللي سجل في دقيقة 18 الهدف الوحيد لحد الآن في المقابلة هذه بعد ركنية وارتباك في دفاع تقدم سقيت الدير. إذا سامر المرواني يحقق الهدف الأول لشباب العمران احنا في ملعب طيب في ملعب تقدم سقيت الدير علما بعد شفنا شوية فرص اللي تقدم سقيت الدير لكن بدون نتيجة وفي هجمة معاكسة أخيرة هي بلال سويتي احتياج يضاعف النتيجة
0: وتصفيب
7: يسري.
0: استنست بطيب المهيري زعما مشيت الطيب وبعد مشيت للساقية ورا مورك واضحة يا فتحي أنا معك
3: عم يجي عنده زوز
0: كاو يخدم على روحه ويحب ماذا بيك كانت 3-4 احنا بدا ماذا بينا نسمعوا صوته زاد في كل بلاصه فتحي ابو جناح سلم عليه برشا فتحي سلم زاد على رضا
4: زعما الماتش هذا قداش بشوفه من دروش
0: شنو الماتش من دروش
4: ماتش نتاع بعث بوحجله والترجي
0: سلم عليك برشا ويدي يجري زاد ماذا بينا كان نسمع صوتك اكثر من فتحي ابو جناح
4: فما مواطن من جهه هذيك معناها
0: من برا
4: تو يتابع في المباراه يعرفوا عبد الناصر صاحب عبد الناصر
0: تحيي لك ويدي يجري مره اخرى نشكرك برشا
4: اسمه سمير بي سي
0: شفت ما شوفيت معنا ولا هيك هاو احمد عدينا شكرا لك بارك الله فيك شكرا نسيمة شكرا سمير بارك الله فيكم انتم اللي تبعتونا وفيت فرب فرشة للجمعة جاي حلقة اخرى
8: هذه معجزة المهدية نفسها
9: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
10: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
11: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح
12: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
13: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
14: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
15: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
16: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
17: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
18: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
19: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
20: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
21: موجز الأخبار أهلا بكم
1: وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تهدف إلى تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية وإعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل، مضيفا أنه تم إنجازها بالتعاون مع اليونيسف بتكلفة تبلغ 2,000,000 دينار وبطاقة استيعاب تقدر ب 500 منتفع سنويا. تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الفرصة الثانية تندرج في إطار مقاومة الانقطاع المدرسي وإبعاد الأطفال عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر عبر إنجاز دورات مفتوحة على مدار السنة، وقد مكنت مدرسة باب الخضرة للفرصة الثانية التي انطلقت في العمل منذ 5 سنوات من تأهيل 4,000 منتفع حتى اليوم، وتمكنت من إعادة 20% منهم لمقاعد الدراسة. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يقول إن النقص المسجل في اللحوم الحمراء وأضاحي العيد هذا الموسم كان نتيجة معاناة منظومة اللحوم الحمراء منذ سنوات 2015 و2016 بعد ضرب منظومة الألبان وتفريط الفلاح في ماشيته بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف. وبن خليفة يدعو إلى الاعتماد على مخابر البحث التونسية لتحسين سلالات الحيوانية وتفادي توريد إناث الأغنام والأبقار، مشيرا إلى أن اتحاد الفلاحين أطلق منذ ماي 2025 مخططا لوضع برنامج عمل وطني لتثمين القطاع الفلاحي والإنتاج الحيواني.
21: إشكال منظومة اللحوم الحمراء منذ سنوات عانت، من 2015 منذ ضربت منظومة الألبان الحليب اللي تباع بالخسارة أثر على قطاع اللحوم تاع الأبقار، تمس وسنوات جفاف وقتها من 15 6 4 5 سنوات أثرت حتى على النعجة اللي كانوا يربيوا في النعجة خاصة في الوسط والجنوب، في أيام سلموا فيها خاطر ما عادش قادرين باش يصرفوا على النعجة، وتغيرت حتى منوال التنمية في بعض الجهات اللي كانوا يربيوا برشا في العلوش. نعطيك مثال، ولاية سيدي بوزيد كانت معروفة على سيدي بوزيد على صفايد على شو واحد جلمة كان يمولوا في الأسواق في العيد الكبير، اليوم الناس اتجهت للزيتون يقول لك بقل هرج يزيني من التمرميد نتاع النعجه يزيني من الخساره نتاع النعجه، رانا قادرين نرجعوا منظومه التاج حيواني بالعلم، مش فايده جيبها والناس تو نسمع في الناس برا جيب النعجه برا جيب برا جيب الارخي، نقولوا عمرنا كامل نجيبوا في النعجه والارخه. فما مخابر بحوث في تونس التحسين الوراثي نجم تولي تستقل عندك انتاج السلالات نتاعك في تونس وتحد من التوريد يزي من التوريد.
1: في أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد نقلا عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي فيروس إيبولا. مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا يعلن أن صافي الهجرة، وهو الفرق بين عدد الوافدين إلى البلاد وعدد المغادرين من المملكة المتحدة، انخفض بنحو النصف في عام 2025 من 331 ألفا في 2024 إلى 171 ألف شخص في 2025، مسجلا أدنى مستوى له منذ سنة 2021. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفريق على كل سنة. إلى اللقاء.
20: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. شكرا لاختياركم موجتنا. مرحبا بكم على مختلف الترددات في مختلف ولايات الجمهورية. مرحبا بكم زيد على موزيك اف ام بوانيت الموقع الأخبار الأول في البلاد. نحيي لكم على أبليكاسيون تاعنا موزيك اف ام، تلشارجيوها على مختلف الستور، على أب ستور، على أب جاليري، وكيف كيف على زيد على الستور اللي موجودين على التليفونات نتاعكم. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الوفاء نتاعكم. مرحبا صديقنا خالد قطات كالعادة اليوم كجينا لافيون قوز. مرحبا سي خالد، اهلا وسهلا، ان شاء الله ديما ايامك ورديه خويا. مرحبا باختنا اميمه عليا كالعاده تشوش في الباكستيج. مرحبا اميمه، اهلا وسهلا. واليوم جاتنا بكامل اناقتها، معناها كانها الهه يونانيه. مرحبا بها اختنا، انا الهه جبسي يعني جبس. تحيه كبيره لها اكاديميه اشواق. اشواق اشواق اشواق كلها اشواق.
1: شو هي رت اشراف في ذهنيتي انا
0: اكزاكتو، كلها اشواق واشواك. تحيه لها اشواق، اهلا وسهلا. نرحبوا بخونا الحاج. تحيه للحاج، يستقبل تليفون كل محبه على 71 100 ألف. على بعد شويه 400 دينار كاش من هذا موزيك فيم، وعنك العاده 300 دينار من اهداء

0: جديدة تو حبونا 71 مليون و 13 شوية التحق بنا دراكوك العادة في جيم أوفا. وصديقنا اليوم يونس الفرحي قام صباح في فورما ما شاء الله عليه بعد ما لبس دروسه البارح الكل. ترحية ليك مرحبا يونس.
1: أهلا وسهلا. مرحبا البارح إعلامية إنجليزية ولونج
0: ولونج قول لي شو عندك إن شاء الله
1: اليوم. ما تعرفش
0: اسمك تحضر
1: شو نحاول
0: ربي نجح خويا ربي نجح ربي
2: يقرا على روحه
0: يقرا والله مسكين الاولياء والله العظيم يقراوا اكثر من اكثر من الصغيرات اكزاكتومون. مرحبا سيده عايده كيف الحال
2: دكتور الدكتور الشيخ
0: لاباس امورك طيبه
2: في العواشر والعيد
0: هاك انت لو تبارك الله عليك
2: كيف الحال دكتور
0: فيزيتي امورك واضحه الحمد لله
2: لاباس عليك
0: يا ربي تحت اللطف الحمد لله
2: جوك باهي
0: الحمد لله
2: شكون اللطف
0: تحت اللطف لطف
2: ذكرته ان شاء الله ديما تحت اللطف
0: امين يا ربي تحت اللطف
2: عسلامة خويا يوسف عسلامة شويق عسلامة خونا
0: الاستاجير
2: شو الاسم عطينا الاسم
0: عطيني اسمه
2: يسري نسلموا على يسري برشا نسلموا على دراكو نسلموا على خلودة على أميمة في ستوندار على الحاج على الحاج في ستوندار مشيت ديريكت للحاج في مخي الحاج ومشيت هذيك
0: انت شنو ماكلة بقلة ولا شنو على
2: صادي والله ديخة تعرف نعست شوية قمت شوية مجوجمة
0: مرهوجة
2: ناستي سخونة الدنيا خرجت برشا قضية الصباح روحت قلت ناخذ غمضه صغيره قبل ما نبدا نحضر في ليميسيون
0: ديزيدراتيك
2: يا اخي هزني شويه النوم
0: لازم تشرب برشا ماء
2: شربت والله توا شربت ديجا هاي دبوستك بجنبي بقدره ربي نقوم بها معاها بالواجب
0: مرحبا بك
2: سلام على كل المستمعات والمستمعين يا سيدي
0: مرحبا بكم الناس الكل شكرا لكم شكرا لاختياركم الاولى في تونس يا رب شوف ام سينج هذه نمبر على موجات موزايك

0: غنيت لبوتياج
1: صوتو اختاروا على غنيت لبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزي كيف اوفيسيال وزغنيت لوميت برا ومن ريبرتوار عبد الوهاب الحنش محبوبي يظهر لي هذه اقوى سكسي لعبد الوهاب الحنش واحدة زادة من لي غران سوكسي دو عبد الوهاب الحنيش.

0: الكرة عندكم انتم صوت واختار
1: انا صوت الاثنين والتحومتي هو نحبه عبد الوهاب الحنيش
0: بالرسمي.
1: هو شكري شكري قرا معايا
0: شكري ابو زين شكري عمر
1: شكري عمر
0: شكري عمر صوته ياسر مزيان
1: قرا معايا شكري في خزنة دار
0: محليه شكري
1: زيد تحومتنا احنا نسكنوا في السعيدية اللوتانية ومسكنوا في السعيدية الفوقانية
0: هما زوج
1: دار شباب
0: انا مثلا عبد الوهاب عجبني جو علي انا نحب صوت شكري اكثر الحقيقة حنين ما عندوش زهر مسكين معناه الله غالب دنيا ما هيش تعرف ما ساعات ينا جوستيس معناه في الفن اما هو بشكري عمر
1: اي كان عنده شويه
0: تو مازال طول تو مازال
1: كيف ما عادش ما نسمعوه برشا
0: اي ولا نستناو في الجديد نتاعو نستناو نشوفوه شرف في المهرجانات زاد كيف كيف وتحيه لعبد الوهاب الحناشي يقعد ديما زاد كيف كيف واحد من نجوم الاغنيه التونسيه اخترت عملت هو عمل شو لي غون سوكسي عمل مع ناصر صمود عملوا برشا اغنيه واضح ولا وكيف كيف مع عبد الكريم صحاب دونك هذوما زوز اللي لحنوا برينسيبالمون صانعي ربيع الاغنيه التونسيه كما يقولوا فيه في الثمانينات وفي التسعينات. يلا نمشيو لا ديكلاراسيون دو جور.
2: قالوها اليوم
0: وزاره الصحه تاكد في بلاغ لها انه ما فماش الى حد الان اي تهديدات مباشره مسجله على تونس واكد بان المصالح المختصه تواصل متابعه الوضع الصحي بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين والدوليين المعنيين وانه تطورات تبرز اهميه اليقظه الوبائيه تعزيز تبادل المعطيات في الوقت المناسب الى جانب دعم جاهزيه المنظومات الصحيه خاصه في اطار التعاون الافريقي المشترك لمجابهه الاوبئه والمخاطر الصحيه العابره للحدود. هنية المدير العام للمركز الوطني لليقظه الدوائيه بروفيسور رياض دخفوس قال اليوم في معناها في ديكلاراسيون لزملائنا في جوهره مع حاتم بن عماره بانه تونس فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس ايبولا بالتنسيق المستمر مع منظمه الصحه العالميه بمجرد صدور التحذيرات الاخيره المتعلقه بظهور حالات في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه وايضا طمأن الشعب التونسي بانه ايبولا لم يسجل تاريخيا اي ظهور في تونس أو دول المجاورة ونبقى دائما محصور في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية. هنا بروفيسور دخفوس قال وأكد بأن تونس تمتلك بروتوكولات صحية جاهزة ومحاينة للتعامل مع فيروس إيبولا واللي يعتمد بشكل أساسي على مراقبة الدقيقة المسافرين القادمين من مناطق الموبوءة من خلال رصد أي أعراض سريرية في حال اشتباه يتم عزل الحالة فورا بشكل انفرادي. كيف كيف وزارة الصحة أصدرت بيان دعت فيه التونسيات والتونسيين اللي مقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تجنب أيضا معناها المناطق اللي تكون فيها بؤر متاع إيبولا به برشا كوتو كومونيك عايدة وقت اللي نوصلوا المعلومة
1: اي عادي ومنطقي ان ناخذوا احتياطاتنا الكامله اذا خطر صحي وفيروس يعتبروه على مستوى الدولي اون ايرجونس دو سانتي بور لو موند دونك ماهيش مقتصره اليوم صحيح اللي هي تواجد توا في الكونغو لكن دي فيروس كيما من نوع هذايا ماهوش مستغرب او مستبعد انه يخرج خارج الحدود اللي يظهر فيها بحكم انه التنقل معناها الحر بين الدول الكل وحريه التنقل معناها تحت منه أي واحد ينجم يكون بورتور ومن غير ما هو معناها دياغنوستيكي ينجم يخرج ينجم يعدي العدوى بارتو دون الموند واحد اثنين هو يتعدى أيضا عبر الحيوانات أيضا نتجم حيوانات تتنقل عبر باتو ولا حاجة باش تزوهم من بلاد لبلاد وصارت في عديد المناسبات من قديم الزمان دونك يعني المفروض أنه كل دول العالم هذه ستون أليرت مونديال اون أورجونس مونديال كل دول العالم المفروض تاخذ احتياطاتها من فيروس كمن هذايا اللي الحقيقة معناها عنده مخاطر ومضاعفات كبيرة ياسر سخانة قوية إرهاق نزيف داخلي وخارجي معناها من الأشياء اللي نجم يؤدي لها في بعض الحالات فشل أعضاء الجسم كما الكبدة ولا الكلاوي الديزيدراتاسيون الجفاف الشديد وينجم يهز حتى إلى الوفاة كان حالة متطورة برشا دونك مفروض ومنطقي انه ناخذ احتياطاتنا وباهي انه تم التواصل على المسألة هذه واني معناها وزارة الصحة التونسية والسلطة التونسية معناها ماخذ احتياطاتها من الفيروس هذه وزيد مواطنين اللي يعيشوا بالكون نعرفوا ان احنا توا معناها الهجرة وليت ما عادش معناها مقتصرة على اوروبا نعرف لو عندنا برشا جاي اللي زيدة في امبو بارتو في الدول الإفريقية أكيد زادا يزمهم يأخذوا احتياطاتهم ويأخذوا احتياطاتهم كي بدأوا مروحين زادا كيف كيف التونس ويك عليش معناها عادي جدا وطبيعي جدا أنه ومطلوب أنه تكون الاحتياطات اللازمة من المسألة هذه.
0: اكزاكتمو هذا هو مش معك يونس اليوم به برشا وقت اللي نطمنوا الناس ونقولوا إيبولا في الأخر راهو يفو با بانيكي ردوا بالنا وإن شاء الله ما يصير كان كل خير كيف ما يتقال هكا ولا ليه
3: بيسير ردوا بالنا وخاصة بعد التحذيرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية وكونه زاد الفيروس هذا الموجود اللي هي جمهورية الكونغو الديمقراطية تبعد علينا براتيك مو 4600 كيلومتر بعيدة بيناتنا جي 6 دول لكن خاصة لأنه يقول دكتور دخفوس أنه معناها التاريخي ما ثم حتى ظهور سواء في تونس ولا الدول المجاورة لكن تغير الأمر الآن توا عنا برشا وأنا شفت أنا حتى بعثت شوية عنا برشا من جمهورية الكونغو الديمقراطية موجودين في تونس من المهاجرين غير النظاميين دونك ضمن جزء هم جزء ضمن مجتمع كامل من المهاجرين جنوب الصحراء دونك اختلفت الأمور جغرافيا نجم يكونوا بعاد لكن مثلا ما عادش كما قبل
1: ما عادش عندها نفس الامباكت تدخل جغرافيا بعاد
3: يجدر انتباه زادة أنه نحكيه على المراقبة الشديدة سواء للقادمين لبلادنا معناها سواء نظاميا أم غير نظاميا اللي يجيوا عبر معناها يعني المنافذ الرسميه النظاميه والا حتى اللي يجيو معناها المهاجرين غير النظاميين ديما يلزم مراقبه شديده عزل تام اذا كان صح انه فما شبهه لوجود هذا الفيروس عند الناس كهو دونك بيان سي البروتوكول فعل معناها فعل في تونس ولو انه كما كنا معرفات تحكينا صارت على الاختلاف بين تقول لي عايده مادام ثم صيحه عالميه لانه ينجم يكون خطير ينجم يكون توا الابواب مفتوحه ومشرعه على موجوده في تونس دونك نحاول
1: لي ديستانس نو سون بلو لي ميم يونس معناتها تو اليوم تتنقل بالطياره يعني تتنقل بالطياره في كامل دول العالم وتعمل ديزيسكال ان بو بارتو معناتها تنجم في كل اسكال اي فيروس يتعدى في محطات التنقل معناها
3: بيسير
1: معناها سي فاسيل
3: فوالا دونك تجديد الرقابه على القادمين لتونس سواء كنا عبر المعابر الرسميه وغير الرسميه وفي صور زادة ثم شبهات لوجود ناس عندهم الفيروس هذا يتم عزلهم تلقائيا ان شاء الله ربي يرفق ببلادنا دونك انا متيقظين الى حد الان اللي اخذ واجبه ومفروضه ورئيسيه توا ان شاء الله نكونوا لاباس ان شاء الله نكونوا لاباس برغم من انه نعرف الفيروس هذا ما عندوش دواء ما عندوش لقاح استنى السلاله الجديده من هذا الفيروس ما عندوش دواء ما عندوش لازمنا ننتبهوا لازمنا نتيقظوا ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي يحفظنا الناس كل يا ربي يحفظنا الناس كل وبه برشا وقت اللي اليوم يخرجوا العلماء ويخرجوا ايضا الدكاتره نتاعنا من اجل طمانه الراي العام وقت اللي يقول لك رانا احنا اون ميتريز لا سيتوياسيون وقت اللي يقول لك راهو عندنا دي بروتوكول كنت حكيت لكم المره الاخرى لكم راهو دوبي 2016 كان عندنا بروتوكول اليوم يقول لك البروتوكولات هذه محينه اليوم فما تنسيق كبير موجود ايضا مع معناها مع زملاء الاصدقاء نتاعنا معناها الافارقه واشقاء الافارقه في نهايه الامر من اجل انه اون ميتريز لا سيتوياسيون وان شاء الله اليوم با بانيك وردوا بينا وديما نحاولوا انه ناخذوا المعلومه من مصدر نتاعها وبه برشا وقت اللي نشوفوا اليوم معناها السلطات وايضا الوزارات تتواصل وتقدم اليوم المعلومه خاصه فيما يسمى اليوم والتوصيات لانه اليوم ما دخلناش الى مرحله معناها اتصالات الازمه لا هذا اتصالات المخاطر تسمى كوميونيكاسيون
3: دو ريسك
0: ولا كوميونيكاسيون دو ريسك مش معناها كي بريسيد كلكو بار لا
1: كوميونيكاسيون دو ريسك
0: سي بريفوار بيان سور عايدة واشنطن بون عندك سلام ليك اليونس يجينا من عند صديقنا ادم الوسليتي سلام عليكم برشا برشا من باريس يحبوك يحبكم برشا برشا ويقول لكم راني انا جيم بوكو لا كومبليسيتي بين عايدة ويونس دونك فوالا هاك ديكلاراسيون دامور ادم واحنا نحبوك برشا برشا تحيه ليه ادم قال عليه سبورتيف وي في ان كونتينو اكستراوردينير من باريس على لي ريزو سوسيو تحيه
1: سلام عليه برشا احنا زيدا
0: تحيه لكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا على موزيك اف ام بوانيت
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: وفي على كل لسان تمشيو الهاشتاج يحكي
2: هاشتاج يحكي
0: البارح حكينا على امتحان الإعلامية التطبيقي لتلاميذ البكالوريا البارح شفنا سمعنا الأستاذ اللي اتكلم وقال بأنه معناه الامتحان هذا صعيب في إطار اليوم التفاعل الإيجابي من وزارة التربية وبه برشا اليوم وقت اللي نوضحوا للرأي العام. باش دخل معنا سي عبد الرزاق البعزاوي متفقد عام للتربية باختصاص إعلامي باش يوضح لنا بخصوص امتحان الإعلامية التطبيقي لتلاميذ البكالوريا. مرحبا بك سي عبد الرزاق. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا سي حسن. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي
0: شكرا على قبولك الدعوة. حبيت اليوم نوضح معاك اليوم، هل بصفتك أنت متفقد معناها للمادة هذه، هل صعيب برشا الامتحان متاع الإعلامية المرة هذه سنة أصعب من عمناول من وقت عمناول؟ كيفاش كان معناها الامتحان حسب تقديركم أنتم؟
4: شكرا سي حسن. في البداية نحب نشكر كافة أساتذة الإعلامية اللي متجندين تويك عندهم تقريبا 10 أيام من عداد المخابر من المراقبة والإشراف وغدوة إن شاء الله يطرقوا في عملية الإصلاح. حقيقة عمل مضني ليلا نهارا. نحب نشكرهم كافة أساتذة الإعلامية اللي أشرفوا على هذه الاختبارات. في نفس الوقت نحب نتوجه زادة بجزيل الشكر سي نبيل النبزاوي اللي قام تسجيل فيديو ذكر فيه الاختبارات الإعلامية للشعب العلمي. هذه السنة كانت اختبارات صعبة برشا إلى درجة أنه هو كأستاذ ذو خبرة 20 سنة غير قادر باش يجاوب عليه في ظروف الامتحان. هذه الحقيقة نحب سي نبيل راهو نعرفه شخصيا ونثني على نبل أخلاقه، إنسان خلوق جدا. وكانت لي معه تجربة قصيرة في سنة 2019 في الكوفيد، وكان من الأساتذة المتطوعين وهو رجل متطوع برشا وناشط برشا في المجتمع المدني وعلى الرجل السوسيو. شارك معنا في العديد من الدروس التلفزية أثناء الكوفيد وجائحة الكوفيد. إنسان ما شكوش في النزاهة. لكن الحقيقة البارحة في نبيل عمل خطأ اتصالي كبير برشا نشوفه، لأنه كانت الفيديو هذيك سببت معناتها العديد من ردود الفعل متجنجة من أولياء من تلاميذ، وخلقت نوع من حالة الاحتقان. لكن الحقيقة أنه الفيديو كان فيه برشا مغالطة. نحب نأكد بصفتي كخبير في المادة بصفتي كمتفقد للمادة، الاختبارات هذه السنة أسهل بكثير من اختبارات السنة الماضية والسنة اللي قبل.
0: أوكي أسهل برشا.
4: أسهل برشا والعديد من الجديد من بعض الأخبار من هنا وهناك والعديد من التلامذة بقاوا نصف ساعة وخرجوا كملوا معتها الخدمة نتاعهم. ونحن بروغرامي بجي كتابة معتها الوراء عظام اليوم. وفي بعض الجهات جاتني بعض الأخبار من برشا تلامذة خذوا 20 خذوا عدد باهي. أثناء الإشكال وين يتمثل هو أنه بعض الأساتذة ومنهم ظهر سي نبيل خرج فيديو مؤخرا في التواصل الاجتماعي يقول كيف تتحصل 20 من 20 في اختبار تطبيق المادة الإعلامية، وأعطى توصيات لأبناء التلاميذ أظن لي جاته مجانب للصواب. وثم إشكال لأنه اتصالي هو العديد من الأساتذة يقولوا التابلو نحن نقريه معناتها ككونسيبت لترتمودي تابلو.
0: أيوه
4: يعني التلميذ يقرأ تابلو كيفاش يعمل المينيموم كيفاش يعمل الماكسيموم كيفاش يعمل أكيد أنت راك مرت به أحسن
0: من
4: أكزاكتومون. لكن وقت حينا البرامج نتاعنا مؤخرا ولينا نقريه في البايثون ولينا نقريه في الانترفاس الجرافيك تصعب وبعدها انك تعمل السيزي من الانترفاس الجرافيك.
0: الانترفاس الجرافيك
4: يخرجوا الاستاذ الكلام يقولوا لهم التابلو ما يجيش في التي بي بس ذات برمج مش نعملوش نعمل السيزي نتاعو ما نجوش نعبوه. لكن سمع وقت اللي ارتأت اللجنه معناتها انها تطرح هذا الكونسيبت هذا المفهوم هذا التريتمون اللي نحن نقريه تقريبا يمثل بارتي كبيره من البرنامج نتاعو دونك معناتها طرحناه. لكن ما حبيناش نطرحوه بشكل انه يعجز التلميذ. لذلك نحن مثلا اتلاند الباهين واتلاند اللي متوسطين زاده بنخلوهم انهم يتبلوكوا في الاختبار. اللجنه اللي عدت الاختبارات السنه نحب نشكرها برشا من اساتذه ومن متلقين معناتها قاموا معناتها اعطاوا للتلميذ شنو يلزموا باش يحل التابلو. يعني اعطوه كمان معناتها البيبليوتيك نامبي هذه استعملها في البايثون باش ينجم ياخذ تريتي تابلو اعطيناها له في الحاضره في السوجي بعثناها له موجوده في معناتها التلميذ ما عليه ان يكتبها.
0: أيه.
4: ساعات يستحق مثلا الفونكسيون راندوم هذه تعطيك عدد ما بين 0 و N. هذه الجنرال اليتورمون انونتي اللي باش يعبي بها تابلو ولا حاجه اعطيناه له للتلميذ التابلو باش يعبيه ما يعبيش هو اعطيناه الالجوريثم حاضر تعطيناه الالجوريثم حاضر هذه كومبيتونس من الكومبيتونس قرات لاندا انه هو قدره التلميذ انه يحول الالجوريثم écrit en langage naturel vers un langage compréhensible par l'ordinateur. Donc, عطيناه الالغوريثم عطيناه الالغوريثم اللي يعبي التابلو والكلهم في السجيات الكل. باقي لي تريتمون اللي مش نعملوه مع التابلو انه يعمل باركور نتاع التابلو ويشوفه مرتب ولا مش مرتب ولا مثلا انه يبدل لي زليمون دو تابلو يسموه كونفرسيون من لي زونفيل لي شين كي داك تتفكر مثلا او يقرا التايم تاع التابلو سو سون دي زليمون معناتها سو سون دي اكسيون سو دي تريتمون اليمونتير مستوى سنه ثانيه وثالثه علوم مش بكالوري. يعني لو كانت نحلم ترفع تعطي السجيل تلميذ به سنه ثالثه يجاوب عليه كاملا من غير حتى اشكال. ولذا السنابيل اعتراوا تسرع برشا في الحكم على الله وحنا ماذا بينا التلاميذ نتاعنا حتى كي يخرجوا من الاختبار وهما مثلا في نفسيه مثلا ما نخدمش كما يحب كما يحب هو ما نزيدوش عليه نحن نعملوا معناتها تصريح متشنج بكيفيه ان نزيد الاثر عليه ونزيد حبته بالعكس لازم نعاونه ابار هذه الكل الاختبارات كلها الخمس الاختبارات اللي هبطت الاسئله صوت معناتها دي كيسيون انديبوندون ما همش مربوطين ببعضهم معناتها التلميذ ما يجاوبش على السؤال الاولاني
3: ينجم يجاوب على الثاني والثالث
4: ينجم ما يجاوبش على الاول والثاني لان تعدى بالثالث وكي تشوف البرام تلميذ متوسط في حسن ينجم ياخذ فاسيلمون ما بين 12 و 15 معناتها البارتي الموديل اللي هي تريتمون مثلا ما ينجموش تلميذ على اربع خمس نقاط ينجم ياخذ عليه نقطه اثنين يعني التلميذ متوسط انا ما نقولش تلميذ ممتاز انا تلميذ متوسط قادر ياخذ 15-14 بكل بساطة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاختبار
3: في الاختبار هذا
4: نقطة ثانية ممكن صارت برشا ردود فعل خاصة بمعنى التلميذ شفتها هو الاختبار الثاني الاختبار الثاني صار عليه برشا كلام وانه اختبار صعيب وانه بعلاقة بالاختبار الاول ولا حاجة كما هكا هذا يزيد رغم الصحيح مغالطة. الفرق الوحيد ان الاختبار الثاني فيه فونكسيون ماتيماتيك فيها راسين كبيره وتحتها اكس وكاريه
3: هي ريتو هي قال احكي عليه هي
4: صحيح كي نعطوا هذيك احنا ما نعطوش للتلميذ باش يعملها اتي دو فونكسيون ويطلع لها الكورب نتاعها ولا حاجه احنا نعطيها للتلميذ هذيك باش يكتبها في صيغه يشد المعادله المعادله فونكسيون هذيك المعادله هذيك يكتبها بلغه يفهمها البرنامج يفهمها الاورديناتور اللي هي بايثون احنا من السنه الثانيه علوم نقولوا وراها الراسين كاريه تسمى اس كيو ار تي راك تحب تعمل اكس وكاري راه نعمل اكس فو اكس يعني راك تحب تعمل بارتي اونتير راه نعملو انت كي نمشي نزور وانا نتفقد ساعات في اساتذه قريو سنه ثانيه علوم وثالثه علوم وقت اللي قروهم البارتي هذه نلقى لي دوبوار نتاعهم كلهم انا عبين بدي فونكسيون ماتيماتيك اصعب من اللي هبطت في الفرض بكثير نطلبوا من التلميذ قدرته انه يترجم هكا فونكسيون ماتيماتيك هذيك في لغه يفهمها في اللونجاج بروغراماسيون وباقي ما بقى اللونجاج بروغراماسيون هو مش يحسب هوش تلميذ ومش يحسب يعني انت تهول ريان كو شاف الرصين وكري وكذا ولات طامه كبرى ولا كذا وهي عملية بسيطه والعديد مثل انا شفتهم كتبوا ولا تخدموا كامل وعملوا بروغرام تاع ديجيتال يعني سيدي سويت معناتها وحاجه اخرى يقولوا الموديل هذايا في التمرين الثاني هذه على 9.5 راه نحب زاد نطمن ابنائنا التلاميذ اوليائهم اللي راهو مش وراهم مش ياخذ السر ولا التسعه راهو عندنا معناتها برامج تهيك نقولوا نحن مقيس سلاح بعثناها للامتحانات معناتها المراكز الاختبارات التطبيقيه وغدوا مش يشرحوا فما شكون شرع من اليوم اذا ما عندهمش امتحانات اليوم يصلحوا ما كانش كده يصلحوا يعتمدها مفصله في احسن بس 25 بالنص بالطرف مع التلميذ انا نجم ياخذ 75 نجم ياخذ 7.5 نجم ياخذ 8 نجم ياخذ 5 مش ورا يزمو يا 9.5 يا 0 دونك هذه الحب نطمن الاولياء ونطمن ابنائنا التلاميذ اللي دونك هذه الحب

0: أفضل من ذلك بكثير. في نفس الوقت زاد حب نعلق لأنه والحقيقة نجبد انتباه لوزارة التربية هذا كل عام تصير الاختبارات ونشوفوا حتى فرقة قليلة من الأساتذة عندهم تواصل في منصات التواصل
1: الاجتماعي
0: يصير برشا شتم وتجريح لزملائهم اللي أعادوا الاختبار
1: بارديونتولوجي
0: اخلاقيه المهنه. نحن ما شاء الله اساتذه الكل دفع عمرنا في 45 50 سنه نمسح كل 20 سنه خبره انه يجي استاذ يكتب. نحب نشكر شكر جزيل لصاحب فكره التمرين الاول يرد عليه استاذ اخر يقول له ولد حرام سمحنا في الكلمه سمحوا لي المستمعين معناتها يجي زميل ويقول له ولد حرام ولا
1: استاذ اخر
0: استاذ اخر مصور الراسين كريم هبطها ويقول الله اللي تربح ويجي لك صغار كذا كذا اللي جاب الفرغيه
1: وجميل هذا كل ما
0: يقترحش ادعو وزاره التربيه انها تقف مع العباد هذوما راهو من الطرائف احسن من اليوم احنا نحب نوضح حاجه سيد المستمعين راهو اختبار بكالوريا مش يتعدى نهار 3 جوان راهو يخدموا عليها عامين
1: اي نعرف
0: العام الاولاني هي لجان جهويه وتوقع تجميعها في السيف وتمشي لدار الامتحانات ثم تتشكل لجان وطنيه تنظر على المقترحات الجهويه
1: اكزاكتومون.
0: انا تطلب مني استاذ اليوم استاذ جديده استاذ متمكنه ممتازه رأيت فيها القدره والكفايه باش تقترح مواضيع للسنه المقبله تقول سعد رزق تنجم تعفيني انا راه عندي بنيه عمرها عامين ما عندهاش تسمع السب ونسمع الداء على بنتي العام الجاي معناتها هذوما اللي خلوا العباد تخدم ولا خدموا ماهوش معقول انا الحقيقه احنا رانا نقريو في الـ في الـ في الكوليج في البرامج نتاعنا معناتها نعملوا ليمي معناتها ليكاسيون ميديا رانا نجولوا تلمذتنا في الكوليج نقروهم كيفاش يتعاملوا مع لي ريزو سوسيو
1: نقولوا
0: لهم ما تهبوش تصوركم ما تكتبوش كلامش به معناتها احنا الاساتذه نتاعنا في الكوليج نقريو كومون لي زليف نتاعنا يتعاملوا مع التواصل الاجتماعي لما يروني من هكا نلقى اساتذه العالميه ومتحدثاتهم يجرحوا في زملائهم ويجرحوا في المتحدثين.
1: هذا مش هو ماهوش هذا مش مقبول حتى طرف راه اليوم مما لا شك فيه. سي عبد الرزاق بعزيز نحب نشكرك على كل هذه التوضيحات متفقد عام للتربيه اختصاص اعلاميه باش خلي كلمه الختام ورساله طمأنه اليوم على الاقل لابنائنا التلاميذ وايضا الاولياء وهما على ابواب امتحانات البكالوريا ونحب نشكرك برشا مره اخرى على كل ما قدمته. تفضل سيدي.
0: سي حسن انا نحب نطمن ابنائنا التلاميذ راهو الامن التربوي من الامن القومي نتاع البلاد. راهو الفيديو عمل شوشره كبيره وبلبله كبيره على الفيسبوك. نحب نطمن ابنائنا التلاميذ اللي راهو الفروض راهي سهله والخدمه نتاعك اللي خدمتها راهو ممتازه في بعض اللي يجوا الكلام معناتها بين ونطمن الاولياء احنا راهو بعدناش لجنة تختب عندهاش حتى هدف حتى التلميذ انا باش تعجزوا ولا باش تخلوا يشوفوا البكالوريا احنا راهو عندنا مقاييس نحن نعمل فروض على مستوى التلميذ المتوسط
1: وكذلك
0: تحسن ونختم احنا راهو كان حبينا نعجزوا تلامذة ما نعطوهمش
1: ليه علاش نعجزوا فيه
0: لا ايه نعطوهم ما نطلبوش منهم يعبوا التابلو حدهم ولا ما نعطوهمش الديكلاراسيون دو تابلو كيفاش ولا نعطوهم عطيناهم كل شيء حاضر عطيناهم كل شيء حاضر فقط قدرة التلميذ انه يستعمل الوسائل الموجوده هذيك باش عطيناهم في الاخر بروجرام اكزيكتاب في الختام نطبق انا بين التلاميذ وكل اوليائهم ان الاختبار تم عددها وفق معايير تربويه معتمده مع الحرص على ضمان مبدا تكافؤ الفرص والعداله في التقييم بينهم ثم حتى فرق بين السجل الاول والسجل الاخراني ان شاء الله عيد مبروك لابنائنا التلاميذ لاوليائهم وراه اختبارات العالمية سنة أسهل من السنوات السابقة وراهم تلامذتنا خدموا بالباهي وما تخافوش
1: إن شاء الله زينة
0: إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله زينة ونشكرك برشا سي حسن
1: شكرا لك سعد الرزاق بارك الله فيك شكرا جزيلا لك سعد الرزاق البعزاوي متفقد عام للتربية اختصاص عالمية شكرا لك على كل هذه التوضيحات واليوم باهي برشا أنه نوضحوا الأمور أشار إلى عدة مواضيع فيما يتعلق بال هذا في إطار نوضح الأمور فيما يتعلق بالامتحان يقول اليوم أنه كيف نطمنوا على الأقل التلاميذ والعائلات متاعهم امتحانات يقول كانت على بوختي بتدخل لك أنه الأستاذ اليوم يمكن أتسرع شوية وإلا إلى إكزاجيغي بور دير اون فيغيتي كيف ما نقولوا احنا في الصحافة. على كل حال اليوم نثمنوا كل اتصال اليوم تقوم به وزارة التربية كيف ما حكينا نحكيه ديما على الباهي والخايف كيف ما يتقال سيونس ونحاولوا أن ننقلوا الصورة كما هي. البارحة جاتنا برشا كيف

0: ردود على فيما يتعلق على مناظرة الكابيس. فما شكون ناس قالوا انه الكابيس كان نحيوها مثلا, وفما ناس يقولوا الامتحانات كانت صعيبة بتاع الكابيس ولا ما اخر ذلك. قالوا كو الحقيقة انه نجم نقولوا انه اليوم لازم المناظرات هذه, على خاطر مش اي انسان يحب كراسه ويمشي يقري, معناها لازم يكون فما هالفاليداسيون هذه والكونكور هذه اللي عنا عشرات السنين قاعدين نعملوا فيه في تونس. وسنين حبوا نثمنوا بأنه 67 مركز قاموا بهم فيهم الامتحانات متاع الكابيس بمعايير عالمية, لأنه كان فما تجديد متاع مراقبة, كان فما زده كيف كيف اليوم معناها نقوله ترانسبارانس توتال في انتظار النتائج. وش نحبوا نقوله احنا في الأخر في نهاية الأمر, كلنا نحبوا إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية. أشاك يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية. نكمل مع بعضنا في على كل سين. مرحبا بك سي دراكو, اهلا وسهلا.
1: اهلا
0: وسهلا صبا لاباس امورك طيبه؟ الحمد لله تقدم ربي السيارة.
2: شنو يشلو لك حل
0: جوابي دي براسي اليوم؟
2: ابروفي
0: يلا سيدي, مشيتو تسويت الجيم اوفر واخر اخبار عالم الجيمينج.

0: السلام، مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالميزانيه وباش نحكيو على شركه اوبيسوفت، وما ادراك ما شركه اوبيسوفت اللي سجلت مؤخرا خسائر ماليه كبيره وكبيره جدا. نحكيو على التقارير الماليه اللي هبطتها شركه اوبيسوفت اللي وصلت حتى تكشف 31 مارس 2026 قالت لي عندها خسائر بقيمه 1.3 مليار اورو، اللي تسمى خسائر كبيره جدا، يعني برشا برشا فلوس الحق تربي. والخسائر هذه تقول لانه هي على باز كانت باش تفلس وشريتها شركة صينية اللي اسمها شركة تنسنت، اللي هي اللي عندها ببجي وبرشا من الألعاب الأخرى المعروفة على الأخر. ولكن تقول يوبيسوفت اللي الخسائر هذية راهي باش تدوم حتكشي لسنة 2028، الخطر أبرتير من 2028 الشركة عندها ثقة كبيرة في الألعاب اللي باش تخرج. نحكيو على سلسلة أساسنز كريد وما أدراك، نحكيو على فار كراي، نحكيو على توم كلانسيز غوست ريكون، زيادة اللي باش تكون موجودة، وهذا كل مش يكون قبل نهاية مارس 2029. وقول زيد عندها أمل كبيرة على الأخر في لعبة أساسنز كريد والكود نيم تاعها هيكس، اللي باش تكون ضمن أبرز العناوين المنتظرة في الفترة هذه. في نفس الوقت فما إلغاء برشا دي جو كانوا باش يكونوا الحق تاع ربي حاجة يسر مزيانة، أنا الحق كنت نستنى فيه الجيم هذه اللي هي برنس أوف بيرسيا ذا ساند أوف تايم الريميك أو سابلج تون. نحكيو على جو يعني ريترو يسر مزيانة، وكانت تقريبا من أحسن لي جو برنس أوف بيرسيا، كان الريميك نتاعها بتيتر باش يعمل بوز كبير وباش يدخل الشركة برشا فلوس. ولكن شركة اوبيسوفت تقول اللي بتيتر أباتير من سنة 2028 نجمو ندخلوا شوية إيرادات باش ندخلوا شوية فلوس، لكن هذا باش يأثر برشا على المشاريع الموجودة كيف لعبة The Division 2 Beyond Good and Evil 2 وبراول هلا، زيادة كيف هذوما الكل باش يتحطوا اون بوز، اون ساشون كو فما لي سيري الأخرين كيف باش يكونوا مازالوا يعني متواصلين في ليزوبيس نتاعهم، لعبة أساسنز كريد وفار كراي. في نفس الوقت نحكيو على كأس العالم للرياضات الإلكترونية اللي صار عام نيول في السعودية. نحكيو على أكثر من 70 مليون كاش برايس كان، وكان كريستيانو رونالدو هو الأمباسادور متاع كأس العالم هذايا. ولكن مؤخرا كان في بيننا في يعني في جويلية كان بش يكون زادة كيف في الرياض، ولكن صار شانجمون في آخر لحظة إنه كأس العالم ما عادش بش يكون في الرياض، وإنما بش يكون في فرنسا وتحديدا في باريس. نحكيو على برشا برشا مشاركين بش يكونوا موجودين، تقريبا أكثر من 100 دولة، أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، وأكثر من 200 كلوب زادة بش يكونوا موجودين. هو بش يبدأ 6 جويلية إن شاء الله، يوفا 23 أوت 2026. كان سيبوزي بش يكون في المملكة العربية السعودية، ولكن خلينا نقوله الأورغانيزم اللي ينظم البطولة هذية قال إنه دو بريفيرانس يكون كل مرة في بلاد بش هكاك نزيدوا نوسعوا أكثر في ثقافة الرياضات الإلكترونية. أون ساشون الكاش برايس بتباع بش يزيد، بش يكون تقريبا أكثر من 75 مليون دولار. عمناو صار برشا برشا بوز وبرشا فيوز، وين رينا ذروة متاع مشاهدة عالمية برشا، نحكيو على 8 ملايين مشاهد في نفس الوقت، راي حاجة كبيرة على الاخر انه 8 ملايين يبدو يتفرجوا في دي جو ولا في طرح متاع رياضات الكترونية كلكو سوا في ليج اوف ليجندز ولا كونتر سترايك ولا غيره. اون ساشون كو البثوث او لي لايف ستريم اللي صاروا باكثر من 35
1: بس
0: لايف ستريم بثوث ايش قلت
1: ليه بث ما تجيش بثوث هكا ما تجيش بثوث فماش
0: جمع بث شنو
1: بث ممنوع من التنوين اذا اللي حاجه هكا ولا ممنوع من الجمع ولا حاجه ممنوع من الجمع ولا حاجه اي ترجع
0: برشا دي لايف ستريم
2: هكا من التنوين ممنوع من الصرف
1: ممنوع من الصرف ليه مش هذا مش كيف واي حاجه هكا
0: اوتوكا بث ولا المهم اكثر من
1: بثوث
0: اكثر من 35 لغه نحكيو صاروا في لي لايف ستريم. نحكيو على دبل جا يعني لايف كانت حاجه ياسر مزيانه، وتقريبا 140 دوله وهذا الكل في اكثر من 800 قناه عالميه زادت عديت حتى في تليفز. ونحب نفكر زاده حتى ام بي سي اكشن دون لو تون عديت كل شيء لايف، يعني نحكيو على البارتيات تاع ليج اوف ليجندز كونتر زيرك كل كانت حاجه ياسر مزيانه. هذاك علاش نقول لكم ملتقانا الله في جويليا
1: قطعت صحيح بثوث ونعرفوا ايش
2: اما ماهيش ما
1: لا خاطر انا نعرفها في ليه في السياقات تاع الهم يعني انا في المشاكل يعني انه
2: ايش اي هو فعول
1: انت تو استنى دقيقه تشوفها السيده عايشه ذي اللي لعبت هنا مقبلك ما تعرفهاش انما اشكو بثي وحزني الى الله تو هيك البثوث جمع بث هذاك اش قلنا ليه في بليش معناه في
0: التلفزيون
1: هكا تو
2: لايف ستريم هم هموم بث بثوث ولكن متروكه
0: كلمه بثوث نسمع فيها برشا
3: توكي احياها متروكه توكي دراكو احياها انتو شو مشكلتك
2: لا ما عنديش متروكه هو احياها
3: هي موجوده قال هكا
1: احياها
3: احياها
0: انا قعدت نعرف في مجهود حبيت
1: عجبتني متروكة عايدة والله العرش
3: أحياها حقيقة
0: حبيت نعرب له مكسيموم
3: علمت خوك أحسن كلمة جديدة
1: لا نعرف
0: لا ما أعرفها سير ما
3: لا لا هو نكرر فيها أنت علمتي له تو
1: أنت علمت
3: كل يوم نتعلم وراه
1: فما حتى مشكلة
3: كلنا نعيش ونتعلم
1: فما حتى مشكلة بحذيك دراكو كل متروكة ردها حية تفضل سير
0: شكرا شكرا كأول حاب أقول لكم ملتقانا إن شاء الله في جويليا ونفرجوا في بثوث معناتها كبيرة برشا في في نحكيوا على بطولة العالم على الرياضات الإلكترونية إن شاء الله وإن شاء الله مربوحة زادة نستناه وزادة تونس تونس كبلاد باش تكون مشاركة زادة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية مربوحة إن شاء الله فوالا
1: إن شاء الله زينة بركة راهو فيك
0: شكرا دراكو
3: شكرا
1: تحية كبيرة ليك شكرا جزيلا ليك تحياتنا ليك دراكو وين كالعادة تتجدد معك الموعد كل يوم في على كل سن في جيم أوفر في الوقيت هذا تعطر في دراكو على الباج نتاعنا موزايك اف ام

0: كملين معاكم احنا بالجود فايبس.
1: جود فايبس.
0: واحد من نجوم سوبر ستار يا حسره هيثم الشومالي، ايه مش عملتوا فيه يا هالصبي؟ يلا

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. وسعيد باستقبال مدام روضة زروخ رئيسة جمعية مرضى السرطان. اليوم باش نشوفوا الاكسيون اللي باش تصير ان شاء الله في القيروان نهار السبت هذا 23 مايو 2026. مرحبا بك روضة على موجاتنا. اهلا وسهلا.
2: أسامة أهلا بك حسن وأهلا بالناس كل اللي يسمعوا بينا المستمعين مزيكا فائد
1: يعيشك. دونك في إطار برنامج الأنشطة متاعكم توما التوعوية والتحسيسية وتقسم مبكر على السرطانات وأيضا تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون إدارة جهوية للصحة بالقيروان ومعتمدية العلاية ومستشفى المحلي بالعلاية زادة تنظموا إن شاء الله هذه القافلة الصحية نهار السبت هذا. دونك اليوم الهدف منها هو تقريب الخدمات الصحية وش يكونوا زادة تبارك الله عدد من الأطباء والبروفيسور كيف كيف والساجفام وغيرهم من المدخلين باش يكونوا حاضرين من أجل أهلنا اللي موجودين في العلاية وأيضا معناها اللي تنقولوا الجوية اللي بحضر عليه الكل نجموا يجيوا نهار السبت هذا هكا ولا لا رف؟
2: أي هذا هو قاعدين ناشطين جماعة العلاية وديما في الجهات الداخلية يبدأ نشاط كبير ياسر و وغمو ينجحوا القافلة.
1: القافلة هذه
2: أي قافلة احنا ديما ندور في الولايات الكل غمو يعطيهم الصحة الانتغيار مخاطر ما عندهمش دي سبيسياليتي دونك ماذا بيهم ينجحوها ويجي يلموا برشا عباد أكثر عباد وكل
1: دونك ديفيرون ديسيبلين باش يكونوا جايين هكا ولا
2: عندنا نفس سبيسياليتي هي كلها فيها فيها البريفونسيون انفورماسيون اي ديبيستاج بور لي كانسير
1: داكور فما باش في الجميع ايوا
2: فما كيما شفت انت فما البنيمولوجي الاورولوجي فما لونكولوجي السان وكل ليتيروس فما البيدياتري شيروجي بيدياتري وفما جنراليست شيروجيان زاد هكا
1: كارديولوج
2: كارديولوج اورتوبيديست بسي
1: اي لزولوج
2: حاسينو ما شاء الله
1: حتى من لي ساج فام موجودين بور لي فوتي
2: وغيره هما اول العمل نتاعهم كبير ياسر خاطر هما اللي يعملوا التقسيم متمرنين عليه وكل معناتها قافلة كاملة متكاملة إن شاء الله ربي يوفقنا. احنا ندعو الناس الكل اللي في العلاية وفي قروان اللي حب يجي ويتقصى على صحته وعلى كل وحتى اللي عنده مشكلة احنا موجودين باش نتلاهو بهم.
1: هذا هو دونك القافله هذه سيف ذا ديت كيما قلنا نهار السبت ان شاء الله 23 مايو 2026 ابارتيغ من 10 تاع الصباح هكا ولا
2: 10 تاع الصباح خاطر احنا 6:30 تاع الصباح نشدوا الثنيه ناخذوا كان هكاك مع 10 تاع الصباح باش نهزوا برشا ادويه برشا ادويه باش ننفعوا العباد اللي يستحقوا بالاخص في لي كونسلتاسيون كل طبيب عنده الادويه نتاعو اللي باش يعطيهم للمرضى في عرض يقعدوا فاكسوا في الفارماسي ولا ما عندهمش فلوس احنا هزين برشا دويات هزين زادة آلة اللي ما نحبش نقول عليها شنية طبية اللي هم طلبوني فيها وقدرة ربي
1: توصل
2: باش نعملها لهم
1: ان شاء الله ان شاء الله وديما اللي تعمل في لي سوربريز مدام زارو الحقيقة مش غريبة عليك يا رب.
2: واحنا الجمعة هذية جمعة قبل نهار الاثنين معناتها في وسط الجمعة اللي تعدات انا انسالي ان ايكوغراف نيميريك بيرفورمان اللي قليل منه في تونس اول واحد عطيناه احنا للمعهد صلاح عزايز توا ليها الحكاية من 2017 وتوا ما خير ما تحسن الحالات وكل هذا من اعلى طراز وغالي سومو برشا دونك حطيناه بطلب من مستشفى رابطة سيرفيس راديولوجي وجربوه كلمني حتى كلموني اللي جربوه قالوا لي ماريناش عملنا مارينا انا طريق كيما هكا
1: ويعطيكم الف صحة
2: ماناش
1: بنقولوا
2: كلمة دونك اون فالي انوغوري ان شاء الله الجمعة الجاية بعد العيد ان شاء الله نعملوا له انوغوراسيون وان شاء الله نكونوا ديما هكاك عند طلب وان شاء الله نساتيسي الناس كل هذا كله للشعب التونسي
1: وهو كذلك
2: معناتها باش يستفادوا التوانسة بالعمل بتاعنا بالالات اللي نهزوهم وبالاعانات وبكل شيء. كما تعرف كالعاده احنا موجودين وديما عند الطلب وديما ما نجموش نقولوا لا وربي يعطي خير ومن بعد.
1: امين يا ربي.
2: معناتها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم ما تقد ما العباد تطلب وان شاء الله العباد ديما تعطي زاده باش الناس نوفقوا ما بين الطلب والعطاء.
1: والعطاء
2: ان شاء الله ربي يعاوننا.
1: ان شاء الله ربي يعاوننا وان شاء الله. انت بارك الله فيك مدام زروق خاطر بالحق.
2: ربي فضلك يعيشك حتى انت فريمون توصل المعلومه وتوصل للعباد وكل
1: هذا واجبنا.
2: يعطيك ألف صحة. هذا
1: ربي فضلك مدام روضة. نحب نحييك برشا لروضة ميلاد زروق رئيس جمعية مرضى السرطان خاطرك أنت بالحق وزيت من سورس دانسبيراسيون وفو دوني توجور ليكزومبل. هذاك علاش اليوم نفرح برشا كي تكون حاضرة معنا ونفرح برشا وقت اللي نحكيو على جمعية مرضى السرطان والأنشطة نتاعها. وتبارك الله عليكم تتنقلوا ديما الولايات وتحاولوا أنه تهزوا معاكم الشفاء والأمل والكيف كيف وتخفوا الألم. دونك تحية ليك مدام. قول لك إن شاء الله عيدك مبروك بالمسبق وخلي كلمة ختام لها روضة. تفضل.
2: دائما كما العادة الرقم الهاتف نتاعنا عن ال معناتها الميل نتاعنا معناتها AMC تونيزي كونتاكت @gmail.com اللي يحب يبعث لنا بارميل وإلا اللي حد يتصل بنا عنا 71 575 660. وإحنا موجودين رغم السرعنا وبعمت عصلحنا نبدأ موجودة حتى لين نفكوا وإحنا وبكل فرحة وبكل أمل وبكل حب للناس الكل وقد ما نعطي وقد ما نفرحوا.
1: يعطيك الصحة يا لله إن شاء الله ديما فرحانين. شكرا جزيلا ليك تحياتنا ليك بارك الله فيك. شكرا ليك مدام روضة زروق ديما مدام روضة ميلاد زروق تكونوا سعداء باستقبالها. وكيف كيف ديما نذكروا بأنه القوافل هذه متواصل عبر 13 شهر يدور الموعد نهار السبت هذه إن شاء الله 23 ماي باش يكون في مدينة العلي من ولاية القيروان مستشفى المحلي بالقيروان باش يكون إن شاء الله بالعلي بليتو باش يكون فما عدد من أطباء الاختصاص وكيف كيف معهم الأدوية وإن شاء الله ربي يجيب الشفاء للناس الكل وربي يحميكم جميعا. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع هبة الخميري بعد هي الموعد يكون مع الترى. بعد شوية نزيف على موجات موزايك.
0: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
9: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم. مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيهلة. بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيتيكا ليزينغ ديما قريبة لكم.
10: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شين. ماي بيت المامو العشيري.
11: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شوية مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبة البركة بداو بيها جدود وماتريالها التوا موجود.
5: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
12: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
13: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة وتراتيب العسكرية. والوزارة تقول في بلاغ أصدرته اليوم إن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. ووزارة الدفاع تجدد التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تواصل النظر اليوم في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار. وعدد من النواب يشددون خلال الجلسة على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية صلب نص مقترح القانون، موصين بضرورة ربطه بقانون صرف جديد ومتطور حتى تفتح المزيد من الآفاق أمام التونسيين الراغبين في الاستثمار بالخارج، وبضرورة مراجعة هيكلة الإدارة التونسية التي تعنى بالاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بما يسهم في تشجيع المستثمرين على مزيد بعث المشاريع وبالتالي الرفع من الإنتاج وأحداث فرص تشغيل إضافية. الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف يؤكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني. ووفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة للتونس بجنيف، تم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوة القائمة بالاحتلال، وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. في أخبار العالم، وفيما تتصاعد التوترات الإقليمية وتستمر المخاوف من جولات تصعيد متكررة، تبرز تقديرات صهيونية تتحدث عن مرحلة جديدة من المواجهة مع إيران قد لا تكون الأخيرة في ظل تعقد الملفات النووية والصاروخية واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة. تقرير غسان العيادي.
14: تشير تقديرات صهيونية إلى احتمال تواصل المواجهة العسكرية مع إيران عبر جولات قتال متكررة قد تحدث بشكل سنوي طالما بقي النظام الإيراني قائما. ونقلت صحيفة يديعوت أحرانوت عن مسؤول عسكري صهيوني رفيع أن الكيان المحتل يستعد لواقع أمني جديد يعتبر فيه أن أي مواجهة مقبلة مع إيران لن تكون الأخيرة في ظل استمرار المخاوف مع البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين. وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أجرى خلال الأسابيع الأخيرة مشاورات مع قيادات عسكرية واستخباراتية للتحذير لاحتمال استئناف الحرب بالتنسيق مع الولايات المتحدة. كما أعرب مسؤول صهيوني عن قلقهم من عدم إدراج ملف الصواريخ الباليستية بشكل أساسي ضمن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بواسطة باكستان رغم الهدنة الهشة المعلنة منذ 8 أبريل الماضي. وبحسب التقديرات الصهيونية فإن إيران ما تزال تحتفظ بنحو نصف مخزونها من الصواريخ الباليستية رغم الضربات السابقة. في المقابل يرى الكيان المحتل أن أي اتفاق محتمل حول الملف النووي لن يمنع طهران من تطوير قدراتها العسكرية خاصة في مجال الصواريخ، وهو ما قد يدفع نحو جولات تصعيد جديدة في المنطقة.
13: 4 مصادر تفيد وكالة رويترز للأنباء بأنه من المرجح أن تتفق 7 دول رئيسة منتجة للنفط ضمن تحالف أوبك بلاس على زيادة طفيفة في إنتاج جار جوليا بنحو 188,000 برميل يوميا، وذلك خلال اجتماعها المقرر في 7 جوان المقبل على الرغم من استمرار تعطل بعض عمليات التسليم بسبب حرب إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل سان. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: سلام سلم، هذه لا ديف على موجة موزيك فهم. توصلنا حتى الخمسة وربع، تحية ليكم الناس الكل. سلموا برشا على صديقتنا هلولة تسمع فينا من سوسة، وقالت عملت جوستو مع لا ديفا. خونا زدك فيه دكتور ربيع عثماني يقول ملا غنية وملا أجواء، هذا هو. سلموا عليكم وين ما كنتم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا مرة أخرى لاختياركم موجة الأولى في تونس. بعد الفاصل موعد يكون مع الربح.
1: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي في يوم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان لقيت الربح تتفيد في روح تربح.
2: روح تربح
0: معنا أختنا سلوى العسيلي من رواد، عاملة 34 سنة. مرحبا سلوى.
3: يا عطلينا،
0: شنو أحوالك يا سلوى؟ لاباس
3: الحمد لله.
0: طيبة
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. حاضرة الأسئلة
3: إن شاء الله.
0: يلا بيسمعني من التليفون، عاملة كيت خاطر عاود نسمع في صوتي.
3: لا مش عاملة كيت،
0: من عاملة بارلور ولا بحذيك تليفون محل ولا بحذيك راديو محلول، واحدة فين؟
3: النقط مش في البولين هكا يا سيبانك
0: هكا مريقل على الاخر. يلا حاضرة سلوى، توكل على ربي. يلا واحد اثنين ثلاثة جو. شنية عاصمة المغرب يا سلوى؟
3: عاصمة المغرب الرباط.
0: ما هيش الرباط، مقدمه مع الإجابة الموالية الرباط. سمحني قلت الرباط وسخبة، قلت كذا بلاك سمحني. صحيح، أشكوني قدم فروم على موجات موزيك فهم.
3: ليندا الرحالي.
0: ليندا الرحالي، ممتاز جدا. دي أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، وين موجود؟
3: الفاتيكان.
0: الفاتيكان، ما شاء الله عليك. تري تري فيان. شكون ألف رواية الأيام؟
3: حسينة.
0: ما شاء الله عليك، مبروك عليك. 300 دينار من اهدايا موزيك فهم، خمسة وخمسة عليك. ما شاء الله عليك يا سلوى، تظهر تيميد يا سلوى هكا. حسيتك حاشمة، مش فيك حاشمة سلوى؟
3: والله خايفة شوية هكا،
0: خايف عليها.
4: كونسنتري
0: شو مشيت ضعصاء هنا، علاش الخوف؟ علاش الخوف؟ تحية ليك سلوى، كملت الخدمة يظهر لي توقيت ولا ما زلت في الخدمة؟
3: معاكم انتم
0: يعني تكمل معنا احنا. باهي ربي يعين اختي، ان شاء الله مبروك عليك، وان شاء الله عويشرك مباركة سلوى يا باهية، وربي يعاونك. وتحياتنا من خلالك للناس الكل، للعاملات في بلادنا احنا اللي قاعدين يخدموا وقاعدين يكتحوا هكا ولا يضربنا في الارض هكا، ولا تحية كبيرة اليوم محليهم البنات هذوما المجاهدة. تحية لها سلوى، ما شاء الله عليها، مثقفة، أربع أسئلة معناها نظاف، إجابات أمورها واضحة. تحية كبيرة ليك يا سلوى، غدوة 300 دينار جديدة من إهدية موزيك فام للربح في روحة تربح. سينو ما تنسيوش بعد شوية مع إندا تو عنا زدك كيف الموعد يكون زادة مع الربح 71 ألف. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: في على كل لسان، رحبوا بيكم أيما. أهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: صفا نمور طيبة.
4: أهلا وسهلا، أهلا
0: وسهلا. تخي تخي بيان. يلا نمشيو رقم على كل لسان.
2: رقم على كل لسان.
4: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل مشري يأكد أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة غرقا خلال شهرين فقط، 19 حالة وفاة في شهر أفريل اللي فات، وتسعة حالات وفاة أخرى من أول شهر مايو حتى لتاريخ اليوم. وأشار إلى أن الأرقام هذه تعد مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات اللي فاتت، ووضح أن معظم ضحايا الغرق هم من فئة الشباب، وخاصة التلاميذ والطلبة اللي توجهوا إلى شواطئ بعد الباكسبور أو الامتحانات الرسمية. وجه المقدم رسالة تحذير عاجلة ومباشرة للمواطنين أن البحر حاليا غير آمن للسباحة، وفما خطورة حقيقية لعدم جاهزية الشواطئ. البحر يخفي في داخله تيارات مائية جرفة وأودية عميقة، وأي مغامرة بالدخول إلى العمق تستنزف طاقة السباح وتؤدي به إلى الغرق، خاصة وأنه نجدة مش باش تكون بالسرعة المطلوبة خلال الفترة هذه. وتبقى سلامة مسؤولية جماعية تتطلب وعي أكبر من المواطنين والتزام بالتعليمات الوقائية، خاصة في الفترة هذه اللي تشهد ارتفاع في حوادث الغرق. ثواني من التهور تنجم توفى بمأساة، والحذر واحترام قواعد السباحة ينجم ينقذ الأرواح ويجب جانب العائلات خسائر مهمة.
0: هذا هو الا تشوي مومن كيف ما يتقال. وقت اللي نشوفه بانه 28 حالة وفاة في شهرين بركة سيونا سه, واحنا ما زلنا ما قلناش هادي, ما زال ما بدايتش راه ولا سيزون استيفال, ما زال وما زلنا يا خويا ما زلنا كي صيفنا. قول انت ما زلنا كي نلبسوا دومي موش وفي الليل يقول لك ثقل روحك,
5: حيت هو البحر
0: بحر غدار
5: حتى في الصيف, حتى في الاوقات العاديه اللي نعرفوها احنا هو غير
4: امن. دونك
5: لازم ننتبهوا ما يجسفوش العباد, ما يغمروش العباد, ما يعموش وحدهم ماذا بيهم, خاصه توا وتوا شفنا
6: باللي في الصيف تلقى بريزونس تاع العباد وتلقى دي متر ناجور وتلقى زيد دي زانديكاسيون ان هي البحورات ايفيتي العلم الاحمر العلم الاكحل. دونك فما دي ريكومونداسيون, فما على الاقل حاجات اللي تخلي الناس ما تغمرش وما تخاطرش
5: توا بيان سور. فما برشا
0: شو هو البحر بدون فاسون جنرال غدار واضح ولا اليقظة كيف كيف. وبربي بالله بالله ما عادش نحب نشوفوا المآسي اللي تصير في كل عام, راه والله مآسي كبيرة راه للصغار واضح ولا للشبان زاد كيف كيف اللي ناقصين تأثير داكوردو كيف كيف للوالدين اللي يمشيوا يهزوا صغارهم يقولوا لي العبها وسور لا بلاج معناها واني قدامك
4: والا
0: شي يقول لك يحطوا في بوي والله قديش من
5: مره حكيت البوي
4: خلاص مش
0: طفله هذيك ليه وحوايت اخرى راهو معناها قد ما نقول لك نسين قد ما يخمم والبوي خويا راهو غدار زاد راهي كيف كيف
4: تسرح
0: ليه وجي سورتو فما بقايع في الجمهوريه التونسيه وين فما ريح عمل 13 شهر يدور مثلا تقول انت بحورات الهواء وغيرها ولا ما شيرت بنزرت واضح ولا اي انا بلوتو
5: تو دائم في
0: انا اللي ببرونشي شيرت بنزرت بلوتو
4: شو احسن يعوم بوي
0: لا انا تو وليت شيرت بنزرت غاديك فهمتني شيرت بنزرت غاديك نعوم وين لكبريه غاديك وين وين لا رشيده تعوم. دونك
4: انا محضرت لك بوي
0: لان نعوم والحمد لله بالكدا. اما انا مانيش
4: مش بوي عجله كلمه
0: عجله تاع كشك
4: عجله كاميون
0: عجلة كميون كبيرة ولا تراكس كم تنمر عايدة كيف ما تحب بعدها هي عملة اسمعني عملة ما بعضنا اخزل عملة ما ايش اقول لك حاجة جابينا في البحر جابينا في البحر عملة ما بعضنا جابينا دي خاف الجاي
4: مرة دنيا تقلبت قريبة تسونامي يجي وصل في وسط البحر الناس كل خرجت وقعد وحده في البحر
0: والله وريت والله جابينا في البحر تقول لك كيكو هو واحد ونعمل له بوية وطبعا عملها روحك البوية تبيب العينين دم عينك المريضة واضح ولا ليه انت وريه ولا انا نيخو ايش اقول لك انا نيخو بالاسباب رد بالي حتى كان نعرف العوم رد بالي
4: صحيح حتى المستقع. اللي في عوم
0: أما أختك عايدة ما عندكش فكرة يونس ما قال حد لحد يونس يا عم أنا حتى
5: جبين
0: حشيك ماك جبين حتى الكرسي في وسط البحر
4: قاعدة كرسي
0: يا يونس
5: نمشي مدني
4: يستجم
5: سقي على
4: يونس سقي تمس في التراب
7: سيف المهم يمس في الرمل هو سيف
0: قول تنكر نكمل نحكي
5: كرسي لا لا كرسي ليه
0: بالكرسي قعدت بالكرسي في وسط البحر يا بنت
7: ما حبش يعوم حاضر
5: كرسي شنو
0: جيبوا شاهد اللي كان معنا الثاني الرابع
5: لا كرسي لا لا كرسي لا
7: شنو المشكل تقعد على سطح البحر
5: ما نحشمش ما عندي حتى مشكله ما عندي علاقه بالبحر صح يرحم والديك
0: مش على سطح كون عوام هو كمال سي كمال تحيه كبيره ليه بحق معنا الممثل القدير كمال تويت عوام والله عوام ما شاء الله عليه والله العظيم ديما عوام نقابله في السيف في راس الجبل واضح ولا وفي غار الملح نقاع عوام شيخ ديما يحب البحر. دونك ردوا بالنا راهو سيغتو ردوا بالنا على صغارنا وراهو العمان كيف ما قلنا ماذا بينا ديما الشواطئ اللي تكون مؤمنة والشواطئ زاد كيف اللي تكون محروسة يا سيدي يا ابن سيدي وردوا بالنا بقدر المستطاع. كان هذا رقمنا اللي على كل لسان
8: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مكملين معاكم احنا في على كل لسان مش مشيو الاسم ناتو تسويت
8: اسم على كل لسان.
0: فيت المولدي هو الاسم اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي الباحثة التونسية المتميزة.
4: هي باحثة تونسية تحصلت على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات بعد تطوير محرك هجين مبتكر قادر على العمل بأربع مصادر طاقة مختلفة واللي تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل. الباحثة فاتن المولدي درويز هي خريجة الجامعة العمومية التونسية وأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية وسبق لها الحصول على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعات عام 2023 وحسب موقع مركز البحوث والدراسات والأعلام والتوثيق حول المرأة الكريديف، فإنه الابتكار هذا يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة، ويعكس قدرة ألف الكفاءات التونسية على الإبداع والمنافسة عالميا. ويعتمد الإنجاز العالمي هذا على تقنية الذكاء الاصطناعي كما قلنا، وتحليل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة. يمثل التتويج العالمي هذا سابقا للمرأة التونسية وعربية في مجال هندسة السيارات، واللي تم تسجيله رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية، شيء يعكس قدرة الكفاءات التونسية على الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي. التتويجات العالمية تعتبر محطة بارزة في مسيرة الكفاءات التونسية بالخارج، ودليل جديد على قدرة الباحثين التونسيين على فرض حضورهم في مجالات علمية دقيقة ومتطورة كما هندسة السيارات والتكنولوجيا الذكية. نجاح هذا قادر أنه يفتح آفاق جديدة أمام التعاون العلمي والتكنولوجي، ويلهم خاصة الأجيال الشابة من طلبة وباحثين لمواصلة طريق الابتكار والإبداع ورفع الراية التونسية في المحافل الدولية.
0: برافو لهذه الباحثة المتميزة فاتن مولدي درواز، قولوا لها كل حب من تونس، وإن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التألق. اليوم عايدة نفرح برشا وقت نشوفوا بناتنا قاعدين يتألقوا على صعيد دولي وعلى صعيد عالمي، خاصة في مجال البحث العلمي. البحث هذه اليوم هي مفخرة لنا الكل كتونسيات،
6: خاصة في مجال حسن اللي يعتبر صعيب نوع الماء، معناها هندسة السيارات يعتبر من تخصصات صعيبة واللي تعتمد على التعامل برشا مع الرياضيات ومع الفيزياء والتقنية، وهاو زيدة معناها باستعمال توا الذكاء الاصطناعي وكل دونك يتسمى مجال. وكي تحكي على السيارات جنرالمون تربطها بمجتمع رجالي في صناعة السيارات، دونك اني امرأة تتمكن من تحقيق يعني انجاز كما هذا يعتبر مفخرة بيان سور. مش غريب، مش غريب، باش نقول حاجة ياسر كليشي، مش غريب على المرأة التونسية سيدي،
0: مش غريب على
6: المرأة التونسية، ولو انه تجم تعتبر كليشي لكن حقيقة مش غريب، معناها الكفاءة، ولو اني انا ما نحبش هالتفرقة امرأة وراجل، لكن الكفاءات التونسية موجودة في كل المجالات ومطلوبة في كل دول العالم كفاءاتنا، دونك ليس بالغريب. برافو لي
0: بغفاء لا بغفاء
6: المدام فاتن المودي
0: دي سيرفي بارتا ميموار،
6: مبروك عليها والله،
0: هي دي سيرفي بارتا ميموار،
6: مبروك للباحثة التونسية فاتن المودي درويز على الانجاز هذايا، ومزيد تألق لها ولكل الكفاءات التونسية بالخارج.
0: اكزاكتومون، تحية كبيرة لها مدام فاتن درويز، شكرا لها، نقول ان شاء الله مزيد من النجاحات ومزيد ايضا من التتويجات. سيونس هكا ولا
5: صحيح، معناها دولة دول من يستثمر في الأرض هما العقول، هما النوابغ، هما أصحاب المعارف والمهارات المختلفة. أعتقد كونه توا معناها بالنسبة لنا نفرح برشا أنه فما نجاحات كبيرة، سواء في تونس اللي عايشين في تونس، معناها من الذكاء، معناها اللي عملوا على ذكائنا البشري فقط، معناها لأنه قوة الدولة أبار القوة المورفولوجية والديمغرافية والاقتصادية والعسكرية تتأتى أساسا من قدرة أبنائها أنه يستثمروا في العقول وفي الذكاء البشري. مهم جدا كونه خاصة أن هي بنت المدرسة العمومية التونسية، علينا أنه نبذلوا دول النامية الكل في الدنيا الكل، مش كان احنا نبذلوا مجهودات اكثر من اجل انه نخليوا الناس هذوما في بلدانهم يخدموا في بلدانهم ويستثمروا في بلدانهم، لانه شوفوا التسابق الكبير اللي صاير في دول العالم، دول العالم الاول بين ذفرين لاستجلاب واستقطاب الخبرات هذه. ان شاء الله غيرها من الشباب التونسي المتفوق اللي يقدر يقدم بينا موجود في الدنيا الكل. ان شاء الله تكون عندنا القدره في يوم من الايام انه نستقطبوا اكثر ما يمكن منهم باش يخدموا البلاد.
0: اكزاكتومون، هذا هو. وتحيه كبيره الكريديف اللي قاعدنا قاعد في كل مره يقوم بهذه معناها التنويهات حول المراه وعليها التونسيه والنجاحات امتاحة. وشكرا لزملائنا في مكتب الاعلام في الكريديف اللي مدونا بهذه المعلومات. تحيه لكم الناس الكل، كان هذا اسمنا اللي على كل لساننا،
8: اسم على كل لسان. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
9: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي ستاد، تا تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توب نت. لا قسام لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. ما لا جاريه، ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توب نت. عيش جو الكوره من الدار.
10: توب نت Very fiber people.
11: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و 900.
12: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
13: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين

0: solutions sur mesure ou برامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكيف المناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تامينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحه على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل سن كملوا بعضنا حتى للستة متاع العشية على 71 ميل تشتل بعد شوية مع إندا تاو الفرصة تكون للربح عنا 300 دينار من إهداء إندا تاو سينو نمشي ولغنية لومبوتياج نسمعوها بعد شوية الاختيارات صبرك مكتوب نعد عبد الهاب الحناشي قبلها هي نسمعوا هاي تيك مع محمد علي سويسي
2: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 109 مليون
3: أريدو طور عالمك
1: هاي تيك تحياتي لكم هذا موعد جديد مع ميزة جور جديدة مع هايتيك على موزايك فيم شركة ميتا البارح 20 ماي بدأت في البلان تاعها لتطريد عدد كبير من الموظفين البارح 8000 موظف تم طرده من شركة ميتا 10% من الافكتيف متاع الشركة على المستوى العالمي ذكروكم انه في شهر مارس خرجت اخبار انه الشركة ناوية ان تستغنى على 20% من الافكتيف متاعها والرقم طلع ل 16000 موظف في مارس المرة هذه شنو اللي صار؟ اللي صار هو أنه فما 8000 موظف طردوهم فما 7000 موظف بدلوهم وهزوهم ديزيكيب أخرين نظرا لتطور البوست هذوما عن طريق خدمة الذكاء الاصطناعي دونك لهنا نقاو لفي متاع الذكاء الاصطناعي واضح بالنسبة للقرار متاع متاع كسسوا بالنسبة للاستغناء على عدد الموظفين وإلا لتبديل موظفين أخرين وهزينهم من إكيب الإكيب أخرى نذكركم زيادة أنه بالنسبة لميتا ما هيش هي وحدها بالنسبة ل الفاق هذه شركة أمازون مثلا في الـ 12 شهر اللي فاتوا طردت 30000 موظف وميتا ديجا عندها في الفيشة متاحة عدد كبير من الطرد الجماعي ميتا ديجا من 2019 ل 2022 تحولت من 44000 موظف ل 87000 موظف تعرفوا مليح ميتا قامت بانتداب عدد مهول تيلة البانديمي تاع الكوفيد 19 لكن من 2022 وقت وفاة الكوفيد والأرقام متاع ميتا بدت تتراجع وبدت الخسارة سائر الكبيرة تظهر بالنسبة للشركة ميتا طردت 11000 موظف في نوفمبر 2022 ومن بعد 10000 موظف في مارس 2023 ما غير ما ننساو زاد 1500 موظف اللي طردتهم من ديفيزيون تاعها رياليتي لابس في اخر 2025 ميتا ولا عندها 79000 موظف نحي منهم 8000 اللي طردتهم البارح ويمكن ياسر تزيدهم 8000 اخرين في الاسابيع الجاية على كل مش ميتا اكاو كيف قلت لكم ماشية في الثنية هذية تأثيرات الذكاء الاصطناعي الشركات هذه ولات عارفة القوة متاع الذكاء الاصطناعي كيفاش تخليها تربح أكثر فلوس بأقل عدد ممكن بالنسبة للإزيفكتيف دونك قادمين على سنوات اللي باش تتكاثر فيها النوع هذا من الطرد الجماعي متى شركة كبيرة لكن هذا ما يمنعش انه حتى فما شركات أقل منها في الحجم وعدد الموظفين هي بيدها ماشية في الثنية هذه كسسوا اليوم وإلا في السنوات القليلة الجاية البارح في كلامنا على جوجل ايو فما معلومة مهمة حكينا عليها بشكل سريع وهي انه جوجل بدأت تحكي على الطريقة اللي منها نكتشفوا انه فما محتوى مصنوع بالذكاء الاصطناعي موجود كسوا عن طريق الموتور دو ريسيرش جوجل ولا عن طريق السيرفيس متاعها كل وجوجل رسميا بدأت في اطلاق على مستوى اوسع بالنسبة للسينث اي دي الفيريفيكاسيون اللي موجودة في جوجل سيرش اليوم وبش تكون موجودة في كروم زادة في الاسابيع الجاية والفيريفيكاسيون هذه تخليك تعرف هل ما إذا هالفيديو ولا التصويرة اللي قاعدة تشوفها هل هي معمولة بالذكاء الاصطناعي ولا لا بطريقة معقدة جوجل خدمة على الشيء هذا وبش يكون موجود في العديد من الخدمات كما جوجل لانس ولا الاي اي مود ولا سيركل تو سيرش اللي موجودة في العديد من السمارتفون اندرويد جوجل زادة أعلنت على إطلاق بشكل أوسع بالنسبة للابي متاع الديتكسيون متاع الكونتينيو بالذكاء الاصطناعي الكشف عن المحتوى اللي مخدوم بالذكاء الاصطناعي اللي موجودها على جوجل كلاود بالنسبة لجيميناي انتربرايز ايجنت بلاتفورم على كل الجهود هذه بالنسبة لجوجل تأكد انه شركات التكنولوجيا اليوم ولات واعية بالمخاطر بالنسبة للكونتينيو بتاع الذكاء الاصطناعي اللي ما احناش فايقين به فما زوج شركات اخرين زادا مشيو في حاجة اخرى تشبه للخطر

0: الخطوة هذه شركة Open AI أعلنت على أوتي. الأوتي هذه هي صنعته تخليك تتعرف ما إذا التصويرة اللي أنت تشوفيها مصنوعة وجنري بالذكاء الاصطناعي نتاع Open AI بGPT Image وإلا لا. هذا ما تم إطلاقه اليوم. ولينكدين الفيليال نتاع شركة مايكروسوفت اللي أعلنت رسميا أنها ما هيش بتنحي الكونتينيو اللي معمول بالذكاء الاصطناعي لكنها بش تطيحه وتخليه ما عادش يظهر ياسر. لينكدين ألور لا ولات بلاتفورم اللي فيها كونتينيو جينيري بالذكاء الاصطناعي بطريقة رهيبة جدا. ولات الناس كل دي سبيسياليست وتحكي في الذكاء الاصطناعي وتحكي في العديد من المواضيع الأخرى والكونتينيو بتاعها هو جينيري بالذكاء الاصطناعي. موعدنا بالنسبة لهايتيك خلات للاخر بتاعه اليوم. شكرا لكم على حسن متابعة تقوى هايتيك على السيت متاعنا موزايك اف ام بوينت.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك
3: على كل لسان.

0: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء.
2: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
3: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي 12 كيلو شاربون دو بوا 5900.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
5: مرحبا بكم الجديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. نحكي لكم على انداتو. انداتو اللي تسهل لنا حياتنا. اقبل ابعث وخلص تو. هذه هي انداتو. حابين نفسر لكم. هي مؤسسة دفع مرخص لهم بنك المركزي التونسي. يكفي انك تدخل على واحدة من الستور اللي موجودين على تليفونك. كل انسان وتليفونه تكتب انداتو ENDATAO. تليشارج الابليكاسيون هذية وتولي وتعمل كونت. الكونت هذية الحساب هذية هو حساب دفع مجاني مدى الحياة. عبارة باش يولي عندك سطوش في التليفون متاعك تنجم تخلص به فاتوراتك، تنجم كيف كيف تشارجي به تليفونك، تنجم معناها نحكيو الغشارج تليفونيك من الزوبيراتور متاعنا الكل، تخلص به الانترنت كيف كيف، تمشي تقضي فيه لمجازان مونوبري ولا عزيزة نفس الحكاية تخلص كيف كيف. تنجم تبعث من خلال وانت قاعد في بقعتك، تنجم تخلص مثلا الأقساط متاع اندا تمويل اللي عليك وانت بالسامبل كليك. نفس الحكاية تنجم زادة اتخافير الابليكاسيون هذية اندا تو. تنجم تو سامبلمون تستقبل الأموال من الخارج وإلا كيف كيف تبعث وتستقبل أموال داخل حدود تونس العزيزة. دونك نذكركم زادة العباد هذية اللي مغرومة بالديجيتال نجم كيف كيف تمانوفري في التليفونات. الناس اللي يقول قايل انا ما عنديش مع التكنولوجيا اخويا حسن شو نعمل، نقول لكم بانه احنا انداتو موجودين في 24 ولايه من بنزرت حتى البنجردين. نخدموا 7 ايام على 7 ايام، من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل، والاجنس تاع بنجردين تخدم 24 ساعه على 24 ساعه. غاديك تمشي الاقرب نقطه، الاقرب مركز تاع انداتو، اقرب بوتيك تاع انداتو، وغاديك تلقى كافه الخدمات اللي تلقاهم زاد كيف كيف على التليفون. احنا على ابواب عيد مبارك، ونقول لكم بانه اليوم مع انداتو كانك تسمع فينا وانت عايش في الخارج، نقول لك بانه تنجم كيف كيف تبعث فليساتك للوالده للوالد للعزيز عليك من اجل انك تفرحهم فيها العيد هذايا. والناس اللي تنجم تبعثهم اتخافير الشركاء متاع انداتو كيما مونيغرام ريا كيف كيف ساندويف ماي ايزي ترانسفير وستر يونيون، تو سامبلمون تبعثهم وهو يمشي الاقرب انداتو تكون بعديه في الحومه ويجبد هم الفلايسات هذوما في أمان الله من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. نذكركم بأنه نفس الخدمات اللي تلقاوها أم بوتيك تلقاوها زادة كيف كيف على التليفون. وهذه هي انداتو اللي تسهل لنا أحياتنا كيف ما قلنا. تشوفوا اللوجو على اللايف متاعنا موزيك فام تلقاوها انداتو، تنجموا ثبتوا فيهم تلقاو ENDATAO بختو، تنجموا كيف كيف تلوجوا عليها على أيضا كما قلنا على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي اللي موجودة على تيك توك على انستغرام وكيف كيف على فيسبوك وين تلقاو زادة كل جديد متاع انداتو. نمشيوا للجزيرة، نمشيوا للجربة، معنا أختنا فضيلة. مرحبا فضيلة، أهلا وسهلا.
6: عسيمة عسيمة أهلا
5: لبس عليك أمور طيبة هاي كل عام وتحية بالخير.
6: عايشك يا فضيلة يا باهية.
5: أيوة قل لي فضيلة حسب رأيك اليوم هل مع انداتو نستقبل الأموال كان من تونس؟
6: ما شاء الله عليه السيت هذايا سيت طير على الاخر.
5: أيوة.
6: هم الموجودين في 24 ولايه من تونس الكل.
5: ايوه
6: الابليكاسيون هذه تسهل لك لي زوبيراسيون تاعك كلهم على الاخر، تخلص تو دي فاكتور تاع ستيك سونيت تيليكوم توب نت. اذا عندك قرضك مع اندا ما شاء الله تخلصوا تبعت فلوس وانت قاعد في الدار تجبد فلوس وانت نفس الحكايه تمشي تقضي كسواد لجران سيرفاس ولا حاجه تتخلص بها هي ما شاء الله عليها ابلكيشن
5: تعمل كيف وحسب رايك يجيني فلوس من برا مثلا نستقبلهم ولا
6: بيان بيان سير صنفات
5: بيان سير صنفات وقال لك مالا
6: ابلكيشن مريق لعلق
5: عندك الابلكيشن في التليفون ولا ليه
6: هكا بيان سير نقدر نخلص بها ونقبل بها
5: اللهم صل على النبي مبروك عليك مالا فضيله غدا صباح يتصبوا لك زاده 300 دينار من هدايا انت تو في الابلكيشن
6: ان شاء الله كل عام
5: بخير تحيه كبيره ليك ولكل لينا في الجزيرة عملوا كيما فضيلة هبطوا الابليكاسيون بتاع إمداتو ابليكاسيون تعمل الكيف ابليكاسيون تسهل لك حياتك وكيف كيف تسهل لك معاملتك المالية
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
5: يلا نمشيو تتسويت للناس تحكي
4: ناس تحكي
5: تحكي على مشروع تربوي جديد في باجة افتتاح مدرسة الفرصة الثانية بكلفة 2 مليار
7: هذا اللي أكدته المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي وبينت المعروفي أن الفرع الأول اللي تم تأسيسه في باب الخضرة فما زوز مدارس أخرى في القيروان وتابع لوزارة التكوين المهني ومدرسة في جيبس واللي ترجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية يعني المدارس متاع الفرصة الثانية ما يقتصروش فقط على وزارة واحدة بل يتشاركوا فيه ثلاثة وزارات الكل موحدين المسارات والتقنيات باش يحظوا التلامذة الكل بنفس الفرص ونفس التكوين وقالت المعروف انه من بين شروط الالتحاق بالمدرسه الثانيه هو انه يكون اعمال ما بين 12 و18 سنه اضافه انه وخلافا عن المدارس العاديه تقدم مدرسه الفرصه الثانيه مرونه في التوقيت
5: مرونه كبيره في التوقيت نسمعوها فما اكستريم نشوفوا مدام مريم معروف يحب نذكركم بنتلقاو كل تفاصيل على الباج نتاعنا موزايك فام وعلى صباح الناس باي موزايك فام اليوم صباح كانت مدام مريم معروف ضيفه جهان ميلاد في صباح الناس هات نسمعوا ابرز ما قالت
8: مدرسة الفرصة الثانية اللي هو برنامج كامل للفرصة الثانية لأبنائنا المنقطعين عن الدراسة بصفة مبكرة واللي أعمارهم بين 12 و18 سنة البرنامج هذايا حل الفرع الأم نتاعو في باب الخضرة أنقذ العديد من الأطفال اللي كانوا خارج المنظومة التربوية أو حتى التكوينية واللي ما عرفوش يتوجهوا إلى المسار جديد في الحياة فإحنا اخترنا أن اليوم نحلوا فرع على مستوى مدينة باجة بعد ما كنا خدمنا على الحوض متاع تونس الكبرى وحاولنا ننقذ العديد من الأطفال المهددين واللي كانوا خارج المنظومة التربوية كما فرع باجة إن شاء الله يكون زادة فرع باش يحاول ينقذ العديد من التلاميذ اللي انقطعوا مؤخرا واللي احنا بدينا اليوم نشوفه في العديد من الأطفال اللي جاءوا رفقة الأولياء متاعهم حاولوا ينخرطوا معنا في هالمسار اللي يعاود من بعد يعطي فرصة جديدة لأبنائنا هذوما
5: فرصة جديدة اليوم للأبناء وهذه هي مدرسة الفرصة الثانية سيونس مشروع رائد في باشا
9: إعادة رسم المسار الدراسي بالنسبة للناس خاصة لمجابهة الهدر أو التسرب المدرسي خاصة وأن نعاني في فترة الأخيرة السنوات الأخيرة من التسرب المدرسي أعطاهم فرصة جديدة بأن يعاودوا يدخلوا في المسار التعليمي سواء في التعليم الحقيقي ولا التعليم بين ظفرين المهني خاصة أنه البرنامج هذا برنامج نجح في برشا دول حتى قريبة ومش قريبة ومش قريبة دونك فرصة للصغيرات لظروف ما هذا ديما معاه باش ما ننساوش تفكيك الأسباب الحقيقية للتسرب المدرسي ديما نحكيو فيها في مساراتها المتعدة ولكن المقاربة هذه مقاربة أعتقد اجتماعية سوسيو بروفيسيونيل كيف دونك مهمة جدا بالنسبة للصغيرات اللي بين 12 و18 سنة اللي تخلوا على المدرسة أو تسربوا من المدرسة أنهم يعاودوا فما شكون منهم يرجع للمدرسة وفما شكون منهم يتخذ مسار آخر مهني وذا كيف وفما قصص نجاح كبيرة نعرفوا أنه قبل 5 سنين وقت بدأت المدرسة موجودة فرصة المدرسة الفرصة الثانية في باب الخضرة معناها نتائجها جيدة جدا دونك إن شاء الله نشوفوا مدارس أخرى في بعض يعني في الدواخل الجمهورية نشوفوا في القروان وفي القسرين وفي يافسة وفي قبل وفي جامس في
5: وكذلك إن شاء الله اليوم هذايا بروجي بيلوت وإن شاء الله يتم التعميم إمتى وهكا نختم معكم لفان دو على كل لسان شكرا لك عايدة
10: شكرا
5: يونس شكرا الأشويق في الإخراج الرقمي خالد في الإخراج تحية كبيرة لكم الكل راح نتقابلوا معكم غدوة إن شاء الله في على كل لسان جديدة نخليكم تسويت مع هيبة وآخر الأخبار الوطنية والعالمية بعدها حيدر شيرني في سبور إكسبريس ويوصل معكم مشوار حيدر في ريكاب سبورت قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله
11: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشة دلال ومزال مزال.
10: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
12: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشة كدوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
13: صيف السنة يستنى فيك برشة جو وتفرهيد، وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجمة تعيشه صيف السنة. ما عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة ما العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
14: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
15: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل. 71-116-220.
16: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي ان اي سي 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NIC 0W20 The Challenge. Visez la performance.
17: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
18: مع أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
19: أريدو، طور عالمك.
20: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
21: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام يفيد بأنه تم صرف جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة المضمونين الاجتماعيين وخلفهم اليوم الخميس، وذلك بمناسبة عيد الإضحى. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين 1 جوان، وذلك في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى، من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. ووزارة النقل تبين أنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين 1 جوان. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر حجز القضية المرفوعة ضد عميد المحامين الأسبق والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إثر الجلسة للتصريح بالحكم. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة شوقي الطبيب على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بحالة سراح لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بأعمال بشرها على رأس هيئة مكافحة الفساد. في أخبار العالم، وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أنه يشتبه بوفاة 160 حالة بسبب فيروس إيبولا من 670 إصابة مشتبه بها، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 60. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرض طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك. سبور
4: إكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ربع نهائي كاس تونس اليوم تعرفنا على ثالث الطرف المربع الذهبي، نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، ننتظره ديما في الفريق الرابع باش يكون موجود في نصف نهائي كاس تونس. مقابلة ما زالت متواصلة حاليا بين شبيبة العمران وسقية الدير، لعبة في سقية الدير في الحصة الإضافية الثانية. بارك الله فيك سي خالد، نحكيه على آخر الدقائق في الحصة الإضافية الثانية، والتعادل 1-1 بين زوز فرق بين سقية الدير وشبيبة العمران. هو ربع نهائي كاس تونس كما قلنا في متأهل جديد، هو ترجي الرياضي التونسي مقابلة وفيت اليوم في بوحاجلة بين الترجي وبعث بوحاجلة. الترجي ربح 3-0، 3 بنطوات نحكيو عليهم، لكن زادنا نقولوا أنه الفريق المضيف اللي هو البعث بوحاجلة عنده ورقة حمراء في دقيقة 70 الحازم الميداني بعد اعتداء على حمزة رفيع، رجع بعدها الحكم نضال طيف للبار وأشهر الورقة الحمراء ضد اللاعب هذايا. محمد بن علي سجل هدف الأول للترجي الرياضي التونسي في دقيقة 38 برأسية، هدف ممتاز زاد بعدها بمقصية لهيثم ضو في دقيقة 86 خلف الشوط الثاني. هيثم ضو زاد كيف هدف لأمان الله تويتي الملاعب اللي دخل في الشوط الثاني زاد، وسجل ثالث الأهداف للترجي في دقيقة 90+3 في أول مشاركة لي مع الأكابر أمان الله تويتي من مواليد 2008 من بين المهاجمين الواعدين في شبان الترجي الرياضي التونسي. طبعاً هي الأخير. نعود نذكر مازال يتلعب حاليا في سقية الدائر بين تقدم سقية الدائر وشبيبة العمران. هو 90 دقيقة وفاد بالتعادل 1-1. سامر المرواني للعمران افتتح نتيجة في دقيقة 18 بعد عدل الأسعد البوراوي للساقية في دقيقة 37. الحصة الإضافية الأولى وفات بنفس نتيجة تعادل 1-1. وحتى التوى نلعب في دقيقة الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية والتعادل باقي 1-1. مازالت نتيجة ما تبدلتش في مقابل سقية الدائر وال عمران. نشوفهم بعد شكون المتأهل اسكو تمشي الأمور قبل نهاية الحصة الإضافية الثانية وألا تتعدى الركلات الترجيح. وانتو كاء اللي بشتأهل من مقابلة الساقية وال

0: 30 دقيقة. في الهوند الدربي غدوة نصف نهائي كاس تونس بين الافريقي والترجي. الماتش هذا باش يزفروه زوز توامة من البوسنة، هذوما الحكام اللي باش يزفروا المقابلة هذه، طاقم تحكيم أجنبي. نعاود نذكر غدوة الماتش بين الافريقي والترجي نصف نهائي كاس تونس في كرة اليد، بداية من 5 في قاعة رادس. وآخر جولة زاد اليوم بالنسبة للدوري السعودي، سباق البطولة بين النصر والهلال، زوز يلعبوا من أجل البطولة، جوز بيناتهم زوز بونتو يعني زوز نقاط في الترتيب. النصر عنده 83، الهلال عنده 81. النصر مع 7 يلعب ضد ضمك، والفيحاء تستقبل الهلال. دونك النصر مع ضمك أي نتيجة نحكي، خاصة على الانتصار يربح مقابلته، يعني مستنيش النتيجة متاع الهلال والفيحاء، هو اللي توج باللقب، والهلال يلزم يربح الفيحاء ويقعد يستنى عثرة النصر السعودي. نحكي على البطولة السعودية والسباق من أجل اللقب. وانتهت المقابلة بالنسبة لمقابلة الساقية والجي اس او وقتها القانوني والإضافي، وفي بالتعادل 1-1، 120 دقيقة 1-1. نمروا الركلات الترجيح باش نعرفوا شكون الفريق الرابع اللي باش يلتحق بالمربع على ذهبي بالأدوار نصف النهائية من كاس تونس الموسم هذا. نبقى شوية آخر مع حيدر، تعرف وشكم شيكون موجود في الدورة نصف النهائي. برشا أخبار برشا زادة كلام على الكورة والرياضة إن شاء الله في ريكاب سبور. بداية من شوية آخر لحظات أخرين، لكن قبلها ديما نقول لكم أنه أي أخبار أي حاجة ما تفوتكم شيء في السبور على سيت موزايكا فيم بوان نت، ديما النشر هذه زادة كيف تلقاها تتعاود على نفس السيت. شكرا لكم، ريكاب سبور بعد شوية.
1: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو، طور عالمك.

0: وليد الشيرني. أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. معادكم اليومي مع ركاب سبور. ذكركم ديما تنجموا تابعونا على فريكونس متاعنا بيانسور، لكن زادا على سبور باي موزايك فام على فيسبوك ولا على شان اليوتيوب متاعنا موزايك فام. نتابعوا في مقابلة الدور الربع من كاس تونس. الترجى التونسي يضمن الكاليفيكاسيون لدور نصف النهائي بعد انتصاره اليوم على بوحاجلة بنتيجة 3-0 وتألق ملفت الحقيقة لشبان الترجي في هذه المقابلة. شفنا وانتو من افضل ما تسجل خلال هذا الموسم، راجعين بالتصريحات والكواليس وجوه كبيرة اليوم كانت في بوحاجلة بمناسبة هذه المقابلة. دونك استنيو براكونين بعد شوية يحكي على اختيارات وهيثم ضو على الهدف اللي سجله، كيف كيف من جانب بوحاجلة التصريحات وكواليس هذه المقابلة. الان التشويق متواصل بين ساقي تداير وجي اسو، والمقابلة تمشي لركلات الترجيح بعد ما وفات 120 بالتعادل 1-1. راجعين كيف كيف على دقائق مهمة ونواكبوا بعد شوية ركلات الترجيح في هذه المقابلة. النادي الافريقي فما ملاعبي موش بشي جدد له وحل ملف التجديد لعدد من اللاعبين، راجعين بعد شوية على هذا الملف بكل تفاصيل. ونعمل زادة بيرسو على المنتخب الوطني وآخر أخباره وتحذيراته في تبرقة قبل التحاق المجموعة الكاملة استعدادا للمونديال. هذا الكل أكثر رفقني اليوم في تحليل وتعليق المدرب والمحلل الفني لدردي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدة، تحية ليك، تحية سي عبد الوهاب لو خيان معنا هنا ولكل السادة المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك نادر عبد الوهاب، مرحبا يا خويا.
2: مرحبا يا حيدر، مرحبا بجميع.
0: من نهار التيتر مريناكش خويا،
2: من نهار التيتر

0: الحقيقة كانت زادة حلقة باهية من النسر متاع البطولة هنا والضيوف، معناها حلقة متميزة. دونك نرجع نقول مرحبا بكم، مرحبا بنادر، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو موزايكا فهم.
1: أهلا وسهلا بك، رحب مروان في الإخراج، وسيم في الإخراج، الرقمي فاصل قصير، ثم نمشيو إلى سقيت الدائر وجيسو.
2: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
3: منير، انا ما عادش نجم الفريجيدير تفلش وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
6: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 مايو تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب10490 بعود 14 دينار و230.
7: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
9: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
10: ريكاب سبور، ريكاب سبور، كل يوم اثنين جمعة من 6 ل 11
11: اجيل انرجي قدم لكم آخر مسار.
12: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
11: آخر مسار.
1: رجعينا بعد شوية على مقابلة بعث بوحاجلة وترجادي تونسي بتصريحات الكواليس وكل مسار في المقابلة هذه، لكن خلينا نكمل بطبيعة لأنه وصلنا للمرحلة الأخيرة في المقابلة اللي تجمع سقيت الدائر بجيسو. 90 تعادل 120 تعادل ركلة ترجيح بعد لحظات، وفتحي بوجناح ناخذ من عنده كل التفاصيل. فتحي أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
13: وسهلا بك حيدر، أنت كل سمعتينا في موزايك شهاب الدغلاني هو اللي مشي نفس صور
1: أول ركلة
13: تقدم لا أول ركلة تقدم ضيعتها عن طريق هذا بفجرية تيهاب.
1: أوكي.
13: تيهاب الزغلامي يتقدم ويسجن دار ركلة الترجيح الأولى تيهاب الزغلامي يسجن، آدم بنفجرية متقدم تقيد الزير يضيع يتقدم توا نشوفه في مصعب ناجيلي الكابتن تالكي تقدم تقيد الزير مصعب ناجيلي. بيصير تعرف أنه في المقابلة هذه انتهت بالتعادل 1-1. سامر المرويني العمران في دقيقة 18 وعدل النتيجة لسعد بوراوي دقيقة 36 من الشوط الأول كل الشوط الثاني وكامل حصين للضبطين ما تمش أهداف ويتم الاحتكام لركلة الترجيح إلى حد الآن. سبب العمران تنجح عن طريق سياب الزغلامي وهدم فيه بمفجرية ضيع ضربة ركلة الترجيح الأولى. نشوفه قائد الفريق توا مصعب العجيلي، مصعب العجيلي وجه لوجه مع الحارس منتصر السيد واخر مصعب العجيلي يعطي الحكم إشارة التنفيذ يتقدم ويضيع ركلة الترجيح الثانية اللي ضيعها تقدم تقييد الدائر. فرحة كبيرة تشوفوا فيها هنا بالنسبة لشبيبة العمران. نشوفوا توا شكون مشي يطول للتنفيذ.
14: أنور جويني،
13: أنور جويني من شباب العمران شوفوه يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الثانية أو ركلة الترجيحية الثانية في الدور الربعنائي في الدور الثمنائي. تقدم سقيد الدير كان عبر للدور الربعنائي بركلة الترجيح، نجح في تنفيذ 4 ركلة الترجيح أمام الأولمبي البيجي. اليوم زود ضربات الأولى اخفاق فيهم عن طريق هذه الانفجارية ومصعب العجيلي. دونك مازال شوية وقت لتنفيذ ركلة الترجيح من أنور الجويني. الحكم يمشي على مستوى منتصف الميدان ينبع على الملاعبية بتاع شبيك العمران باش يقعدوا في المنطقة ويضمنوا التركيز في تنفيذ ركلة الترجيح. استياء كبير هنا في صفوف جماهير تقدم سقيد الدير. يتقدم دونك أنور الجويني وجه لوجه مع الحارس يوسف التوز. يوسف التوز قدام أنور الجويني. يتقدم أنور الجويني والحارس يوسف التوز يتصدى. الحارس يوسف التوز يتصدى وتشيخه كبير هنا في ركلة الترجيح. فيما لو كان ذكروا حيدر حتى بالدور ثمانية يوسف التوز يتصدى الركلة الترجيح الرابعة اللي ضمن التأهل. تقدم سقيد الدير إلى الدور هذا دور ربع نهائي ولأول مرة تقدم سقيد الدير يوصل للدور ربع نهائي ولأول مرة زادة يصعد إلى الرابطة الأولى. التنفيذ سوا نشوفه من تقدم سقيد الدير الربعي دونك شوفوا إيش مش يعمل حمزة الربعي. دونك حمزة الربعي هو اللي يتولى التنفيذ ركل الترجيح الثالثة لتقدم سقيد الدير. قدامه الحارس منتصر رصيد يوخر حمزة الربعي. حمزة الربعي مسؤولية ثقيلة لأنه زوز زملائه ضيعوا زوز ركلة الترجيح الأولى. يتقدم ويصل. إذا ضرب تنفيذ نازح من حمزة الربعي. دونك لحد الآن 1-1 لكن شباب العمران نقصد التنفيذ الركلة. نشوفوا يعني مناوشة بين الحارس منتصر رصيد وحمزة الربعي. مناوشة بعد التنفيذ ويدخل طاقم التحكيم باش يبعد في انتظار أنه اللاعب البديل من شباب العمران هارون الكوكي هو اللي ماشي يتولى تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة لشباب العمران. تشويق كبير هنا في ملعب تقدم سقيد الدير. هارون الكوكي اللي هو لاعب بديل خلفناه اللعب وجه لوجه مع الحارس يوسف التوج في الركلة الثالثة من ركلات الترجيح. ينجح ولا ما ينجح نستناو الحكم يعطي إشارة التنفيذ. هيك مازال ما نفذ. يتقدم ويسجل. دونك طبيب العمران زوج ركلات ناجحة تقدم تقييد الدير ركلة واحدة ناجحة. شو الركلة الترجيحية الرابعة تقدم تقييد الدير بادي الدرقيس هو اللي مش يتقدم لتنفيذ ركلة الترجيح الرابعة لتقدم تقييد الدير. تشويق هنا حتى على مستوى تنفيذ ركلة الترجيح وتركيز كبير فادي الدرقيس المهاجم تقدم سقيد الدير. يتقدم وينزح. دونك زوج ركلات ناجحة من تقدم سقيد الدير وزوج فشلوا فيها مقابل زوج ركلات للعمران ناجحة وأنور جويني اللي أخفق في تنفيذ ركلة الترجيح الثانية. السؤال يتوقف عمر الزواغي هو اللي مشيت ولا تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة شبيك العمران. عمر الزواغي ننتظر تشويق كبير هنا في ملعب التقدم. عمر الزواغي قدام يوسف التوز. عمر الزواغي يتقدم قدام يوسف التوز يتصدر. يوسف التوز يتصدى للتصويب الركلة الرابعة لعمر الزواغي وهنا يولي تعادل على مستوى نتيجة 2-2 ونوصل الركلة الترجيحية الخامسة. دونك جوج راه كانت ناس حال التقدم وجوج فيصل نفس الشيء بالنسبه لسبيبة عمران. الركله الاخيره ما عندش شكون هارون بن عامر. هارون بن عامر كان ضيع في المقابله هذه زوج كره تخسيره يتقدم لتنفيذ الركله الجزاء الخامسه. الركله الترجيحيه الخامسه جماهير تقدم تقييد الدار تعود لها الروح بعد تصدي يوسف التونس الجوز ركله الترجيح التجزئه توا في هارون بن عامر في انتظار ان الحارس منتصر الصيد يتواجد في شباك لحد ما يشمت في المرمى. يبدا يتلقى في نصائح من عند زميله توا يرجع للمرمى منتصر الصيد يرجع للمرمى وهارون بن عامر على مستوى تنفيذ الركله الترجيحيه مازال مساء منتصر الصيد بعد زاد من جديد على المرمى ربما يلعب العمل يضيع شويه التركيز نتاع هارون بن عامر ماهوش موجود الى حد الان. الحق كيف شنو ما فهمناش الحقيقه حرك
15: اوكي مش عارف.
13: هنا الحكم يقول انه الركله نتاع الكوكي الركله انت
15: مش تتعاود
13: او عمر الزواجي مش يعاود التنفيذ. عمر الزواجي على اساس انه يمكن الحكم شاف سيف الدين الورتاني انه الحارس يوسف التوج اتحرك دونك عمر الزواجي اللي فشل يرجع توا عمر الزواجي ويسجل. دونك عمر الزواجي بعد ما فشل في المره الاولى الحكم يعاود يمكنه من تنفيذ الركله الترجيح الرابعه ويسجل. دونك هنا شبيبة العمران تتقدم بثلاثه ركلات ناجحه مقابل زوج تقدم تقييد اهداف واحتجاجات في صفوف تقدم تقييد اهداف. هنا احتجاجات بين زوج فرق على مستوى ارضيه الميدان. الحكم يتقدم باش يفصل بين الزوج. دونك الصوره عمر الزواغي كان فشل في التنفيذ لكن وتقدم زادا شفنا هارون بن عامر تقدم لتنفيذ الركله الخامسه تقدم تقييد الدير لكن بعدين الحكم طالب عمر الزواغي باش يعاود ينفذ ركله الترجيح الرابعه للعمران ونجح في تحويلها الى ركله ناجحه. وهكا يتقدم شبيبة العمران مبدئيا زوز ثلاثة ركلات ناجحة وركلة تشرف فيها مقابل زوز ركلات ناجحة من جانب تقدم تقييد الدير يعني حمزة الربعي وفادي الدركيس. وتوا هارون بن عامر موجود أمام الحارس منتصر الصيد. هارون بن عامر هارون بن عامر مسؤولية كبيرة إذا يتصدى الحارس منتصر الصيد فأكيد أنه ترشح يكون من نصيب شبيبة العمران. يعطي الحكم إشارة التنفيذ هارون بن عامر يتقدم ويسجل. تقدم تقييد الدائر خمسة ركلات ترجيحية يسجل ثلاثة ويفشل في زوج. شبيبة العمران عندها أربع ركلات إلى حد الآن نجحت في ثلاثة وفشلت في واحدة. شكون اللي مش ينفذ توا؟
15: مسؤولية كبيرة
13: واللي مش ينفذ توا عودي بالحاج إذا نجح في التنفيذ فإنه شبيبة العمران تعبر إلى الدور نصف النهائي. وإذا الحارس يوسف التوج يتصدى ولا يزيل برا نحتكمه إلى سلسلة جديدة من ركلات الترجيح. عودي بالحاج يوخر لا مش نشوف يا ركع الكرة نتقدم الكرة بس يعود يعني ربما سمى شوية ريح شوية حركة الكرة. عودي بالحاج اللي مفيت محبوس هنا في ملعب التقدم من جانب جماهير التقدم. الحكم يعطيه إشارة التنفيذ يتقدم ويسجل. شبيبة العمران تترجح إلى الدور نصف النهائي. احنا في ملعب تقدم تقييد الدير بعد ما نجحت في تنفيذ اربع ركلات ترجيحيه ناجحه وواحده فاشله مقابل نجاح تقدم تقييد الدين في ثلاثة وفتال جدود نذكره في النصف تقدم تقييد الدين ادم بالفازيلية فشل بتنفيذ الركلة الأولى مصعب العجيلي فشل بتنفيذ الركلة الترجيحية الثانية بعد النجاح لحمزة الربعي سيدي درجيش وهيرون بن عمر بالنسبة للكبير العمران اللي نجحوا في التنفيذ شهاب الزغلاني هارون الكوكي عمر الزواغي وعودي بالحاج واللي فشل انور جميني انا شوفوا تصفيق من جماهير تقدم تقييد الدير للفريق تصفيق من جماهير تقييد الدير للفريق لانه بالمحصلة عمل باركور لأول مرة يوصل لدور ربع نهائي وكيف كيف حقق أحلام الجهة بالصعود إلى الرابطة الأولى وهذا إنجاز كبير ومهم حيدر
1: بالضبط شكرا لك فتحي بوشناح يعطيك صحة دونك باركولي شبيبة العمران ترشح لي الدور نصف نهائي هذا أوفر لساقية الدار عمل باركور ممتاز سواء في الليغ 2 ولا حتى في الكوب دونك العمران في دومي فينال ترجي في دومي فينال البروغرام يكون لحد القادم نادي سيرقسي ترجي رجيس وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي وعلى ذكر الترجي بعد شوية نحكي على المقابلة اللي ترشح فيها اليوم في بوحجلة
11: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
12: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy
10: Récap Sport
11: Publicité
10: البرمجة الشتوية موزايك فام برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله برنامج ميدي ماك مع نوف الورتاني وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي واحد من الناس وحوارات التوينسة مع شاكر بسباس وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة لفام في لوك جديد مع يوزر جديدي تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
6: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار

0: مواصلين في ريكاب سبورت. تابعنا بكري شوية ركلة الترجيح في مقابلة ساقي تداير وجيسو لوفاة بانتصار وترشح شباب عمران بأربعة ثلاثة في ركلة الترجيح 90-1 120-1 وفينال مو شباب عمران هو اللي ترشح للفينال ويواجه ترجي في الدور نصف نهائي. سياساسي واجه ترجي جرجيس. ترجي اليوم اللي كان في مواجهة في بوحاجلة ضد نادي بعث بوحاجلة. الحقيقة الفريق المستضيف قدم معناه فما أوقات معينة في الماتش كان أداء محترم الحقيقة، لكن في الآخر بكل ترجي عرف كيف يربح حل مقابلة متاعه هذه. خلينا نقوله بالشبان أكثر من أي حاجة أخرى اليوم بلاش أجانب كما تعرفوا. دونك شبان الفريق اليوم كانوا حاضرين. هيثم ضو كان سجل هدف ممتاز. أمان الله تويتي المهاجم أول هدف لي مع السينيور، وكان افتتح التهديف محمد بن علي في دقيقة 38. ثلاثة بلاش نتيجة طبيعية عادية نادر في مقابلة، معناها فما موازين قوى مختلفة في كل حالات.
1: صحيح، هو بعث بوحاجلة تقريبا كمل الرابطة الثانية في المثبة التاسعة هذا الموسم، ما هوش من الفرق اللي لعب من أجل الصعود، لكن كانت أجواء حلوة برشا كما لقاءات الكاس الكل. تقريبا ربع ساعة أولى هبط بكل الثقل متاعه وقلق الترجي الرياضي، لكن بعدين الخبرة متاع الترجي واللاعبين وثم فرق على المستويات، رغم أنه الترجي كان محروم تقريبا من أكثر من 10
0: ويلقى صعوبات من غير لاعبين
1: يلقى صعوبات، وهذا منطقي. يعني اليوم لو كان مش ثم بعض اللاعبين يعني توانسة اللي افتكوا أماكن في التشكيل الأساسية لكان يلقى صعوبات كبيرة. تشوف الأسماء اليوم اللي لعبت، يعني المدرب حاول أنه يخرج تشكيلة نقولوا احنا متوازنة للمرة الثانية أو الثالثة، نشوفوا رفيعة وتقاء ثابتين عند بلاكوني. اليوم تخلى معهم حاجة عليه، يمكن لأنه للضرورة لأنه ما عندوش أجنحة، لأنه الأجنحة لكل أجانب تقريبا في الترجي. ومشى جبالي على اليمين، الحميدي خذاوه من المنتخب نتاع
0: أقل
1: من 23 سنة
0: يكون 23
1: معاه، والجبري مهاجم ورباعي دفاع
0: محكي على رقم الطبوبي أقل من 17 عام
1: دونك ورباعي الدفاع. لكن الحلول في بنك البدلاء ما كانتش كبيرة. يعني الترجي اليوم لو كان جاي يلعب مثلا مع القصرين، مع ساقيت الداير، مع جابس، مع حمام سوسة، مع حملف، مع الفرق اللي لعبت من أجل الصعود، غير المقابلة تكون أصعب كما شاهدنا البارح ملعب الجابسي. وهنا قوس ونغلقوه رجاءً الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الفنية نحيوا علينا هالقانون نتاع الأجانب ما يلعبوش. يعني اليوم مقابلة ساقيت الداير، مش طلعت ساقيت الداير، طلعت سي يعني ساقيت الداير في الناسيونال، دونك زوز في الناسيونال اليوم ساقيت الداير والعمران، واحدة بالأجانب واحدة بلاش، ماهوش معقول. يعني راهو القانون هذا قانون غبي جدا، يعني ما فماش حتى كلام، مش معقول تجي تحرم فريق من 8 و10 لاعبين بلا تصور. الترجي توا عنده 2 مباريات مع فرق من الرابطه الثانيه، تصور ساقيت الدير تعدات يا سيدي وربحت، وساقيت الدير مثلا بعد مش تلعب مع النادي سفيرس، مش يقعد نادي سفيرس 3 مباريات متتاليه او الترجي. يعني نجم

0: لا تقول لي تكافأ فرصت ثم قرعة حاجة بدك نقبلها أو كان للأجواء العامة أن الفريق يتجبد فريق مرتبة الثالثة أو الرابعة هو اللي يستقبل الفريق الكبير لأجواء احتفالية رغم أنه الكأس البنة نتاعو في القرعة. خويا جيت كبير صغير القرعة اللي تجبد يستقبل نقطة ورجع للستار جاء ربي يزيو متفلسيف
1: عبد الله في الماتش هذا ولا كان
2: هو تعقيبنا على كنام نادر في الموسم الفارط العامية في الوقت هذا حكينا زيادة على التكافؤ الفرص وعلى اللاعبين الأجانب دونك فماش أذان صاغية وعبثا تحاول أو تتكلم يا نادر لأنه ما فماش أذان صاغية والقانون مش باش يتبدل باش يقعد هو بيدو دونك
0: لكن احنا مش نقعد نتكلموا لكن سمع حاجات فنية
2: نتمنوا تصير تعديل
0: اسألوا أهل الذكر
2: صحيح يلزم تعديل في القوانين هذه البالية حتى على مستوى العقوبات حتى على مستوى برش حاجات في
1: سامحوني فقط ما حتى كمش نقول مش وصل لهم الناس اللي تابعوا فينا على اللايف نتاعنا على فيسبوك ويوتيوب ما فهمش صوت فما مشكل قاعدين الاولاد يحاولوا يلقاو حل يبدو انه مشكل خارج على نطاقكم الاولاد ما ديما هكا ديما هو خارج على نطاقكم سامحوني كان هو خارج على نطاقكم انا في باليش دونك في كل حالات الغرب تسمعون على الفريكونس نتاعنا حتى نلقاو حل على مستوى اللايف على فيسبوك ولا يوتيوب
2: دونك نادر نحن كباش نحكيوا على المباراه هذه الميزه نتاع مباريات الكاس اللي يعني تجمع الفوارق بين الأقسام يظن لي حدث استثنائي اليوم في بوحجلة ويكفيه الفريق شكرا يكفيه شكرا أنه وصل المرحلة متقدمة من الدور هذا من سباق الكأس. الترجي الرياضي اليوم يظهر لي فما ملاعبية شبان يستحقوا انهم ياخذوا فرصتهم شفنا هيثم ضو شفنا التويتي شفنا حتى نوعية الاهداف المسجلة راهو اسمع نعطيه ثقة صحيح في غياب اللاعبين الاجانب المؤثرين لكن زاد فما لاعبين طوى وقت الضخ متاعهم في الفترة هذه
0: شفنا هدف رائع
1: أنا جاي
0: مني قصية بصراحة
1: أنا جاي للبونت وخلينا نسمع براكوني شنو قال في تصريح لزميلنا رضا العنويني بعد نهاية المقابلة.
3: Ben, tous les matchs sont difficiles en coupe, hein. Il n'y a pas de match facile, on le sait, si on veut aller au bout, il faut passer par des matchs comme celui-ci. Je félicite cette équipe qui a joué le jeu, qui n'a pas été, je dirais, agressive avec nous, elle a essayé de jouer justement, et ça a donné un bon match malgré tout. Et nous, on avait pour ambition de contrôler le match, de mettre le pied sur le ballon, de les empêcher de jouer. On a subi une ou deux occasions qu'on aurait pu éviter, mais en tous les cas, je pense que mon équipe a fait le nécessaire. Après, évidemment, le carton rouge facilite les choses. Et puis l'entrée des jeunes montre aussi qu'on a de la réserve. Et puis c'est intéressant. Je suis content pour tous ces joueurs-là qui méritent d'aller au bout.
1: باه نجيو للبونتو اللي كنت تتكلم عليه حتى عبد الوهاب تكلم مع علي براكوني زاد اعطى رايه ولا تعليقه على هدف هيثم ضو اللي هدف ممتاز جدا الحقيقه من اجمل ما شفنا خلال هذا الموسم نسمعوا براكوني.
3: Mais il le fait à l'entraînement déjà, donc c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Il aime ça. Des fois, il peut mettre la tête, il met le pied. Donc, je suis pas trop surpris. Mais c'est un garçon qui à chaque fois qu'il entre, il amène beaucoup de choses. Il est en confiance et son but, voilà, l'encourage encore plus et surtout le rassure aussi de ses compétences.
1: دونك قال لك ما هيثم ضو معناها الحركه هذوما يعملهم زاد في الانترينمون يحب ساعات الكره تبدا عنده بالراس يحب ياخوها بساقه اكثر ظاهر الفكره نتاع انه المدرب اللي يعرف لاعبيته صغار يعرف امكانياته مليح ما ننساوش ديما اللي براكوني منين جاي معناها نحكيو على مدير فني مساعد عنده فكره كامله على الصغار وهذا مهم جدا وقت اللي باش تعمل هكا الانجكسيون نتاع الصغار كل مره
0: اوكي مدرب فريق النخبه يعني يعرفهم مليح وأول ما رجع عاود مرة أخرى أعطاه فرصة من جديد لأنه ما نساوش في الديربي مثلا بومال يحتاج يلعب الهجوم وضو وديارا ما همش موجودين أصلا الزوز يعني والحاجة عليه يلعب جناح أيسر
2: نادر هو تفضل
0: بالنسبة للبراكوني واضح الأفكار نتاعه يعني اليوم كان جاي موجود ضو تلقى ديارا رجع عتقى يعطي ثم ملاعبية يعني عنده ثقة فيهم ضو خذا وقت لعب اليوم وكل ما يدخل لاعب يعني رواق لاعب مراوغ عنده إمكانية طيبة واليوم سجل هدف ممتاز يعطيه الصحة
2: هو حكي على هيثم ضو على الهدف نتاعو خطر لقطة فنية ما زاد راهو الهدف الثالث بتاع تويتي راهو توش معناها اللمسة بتاع الكرة وهو مش يخزر
1: والله انت رقم 10 نسمع من اللاتويتي
4: والله الحمد لله ماتش صعيب لي كونديسيون تاع الماتش صعب شويه مي احنا الاسبيرونس معايا لازم نربحوا لي ماتش الكل وفريق معايا يلعب على القبل الكل لازم تربح الكل والحمد لله نحاولوا ناخذوا الكوب ونصالحوا الجمهور بتاعنا ونكملوا العام كما يلزم ان شاء الله بطبيعه فرصه سنه فيها عندي برشا اول ماتش ليا فرلي فمش

0: خير من البدايه هذه، والحمد لله اذا كله توفيق مع عند ربي الحمد لله. الفرصه صعيبه، البلايص غاليه، كيبه كبيره، لازم تصبر باش تلعب، لازم تخدم على روحك. الحمد لله ان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
1: تويتي قرن 17 عام، اول مشاركه ولا باريسيون مع ليكيبا، هدف يقول لك البلايص صعاب في الترجي، لازمك تستنى وتصبر. مهم انه العبد معناه الملاعب يبدا في عمر 17 عام يفكر بالطريقه هذه، مهم ياسر، معناها انديبوندامون اللي هو ملاعب ولا مش ملاعب، يعني زاد ليتا دي سبري نتاعو انه لازم يصبر ويخدم. مهم هذا معناه مؤشر طيب الحقيقه.
2: أكيد حيدر، أنا شفت وحكينا قبليك معناها على طريقة استقباله للكرة، تحس للملاعب بالحق عنده مخزون ينجم، عنده زادة هامش تطور بحكم العمر متاعه، دون كذا بلغتنا نحن مكسب للفريق كان يزيد ياخو فرصة أكثر مع الأكابر.
1: عندك مضيف على اللاعب التويتي اللي سجل الثالث؟
3: لا يعني القافصة في غياب هاللاعبين الأجانب الكل، القافصة أظهر إمكانيات يعني للمتابعة عن قرب، لو خيام في الترجي يعرفوا شنو الملاعبين القادمين يعطيو ذهب. لكن اجمالا بالنسبه للمباراه، تاهل الترجي عن جداره، قدم مقابله طيبه بعد البطوله، جات ورقه حمراء في حقها، لكن ماذا اخرى التحكيم
1: هذا المدرب بحاجلة عنده ما يقول في هذا. فقط أنا نحب ملاحظة، خاطر حكينا عن الملاعبين الشبان وكذا، وقت اللي بدأ هيثم ضو كل مرة ياخو شوية وقت مع ماهر الكنزاري قامت الدنيا. من هو هيثم ضو وكيفاش وكذا؟ ساعات رو ندمروا الملاعبين معناها في بداياتهم وكذا، اليوم هو معناها الناس تتمدح في هيثم ضو وفي كذا وكارو خذي أكثر وقت، والمرة جاي الناس مش تقول وين وهيثم ضو. معتز زمزمي بدأ بانتقادات كبيرة، كم البطل وشوفناه كيفاش عمل مع نادي الفريق، معناها شنو المغزى من هذا الكل؟ نرزنوا شويه، راهو الملاعب لازموا شويه وقت، ما ينجمش معناها ما عندكش لا كريستيانو ولا ميسي ولا نيمار ولا مبابي هنا معناها في تونس، دونك الملاعبين الموجودين لازمهم شويه وقت، شويه ثقه، الانترونور يقف معاه، الجمهور يقف معاه، ومن بعد تحكم عليه. اول وثاني وثالث باريسيون ما تنجمش تكلاسيه ملاعبي ولا مش ملاعبي، دونك نحاولوا نتعلموا منهم، خاطر الجمهور الحقيقه ساعات يدمر ملاعبيه بالنسق هذا. انت حكيت على التحكيم، نسمع على سعد شريتي مدرب أبو حاجلة يبدو مش راضي على التحكيم اليوم.
4: والله يشوف الشوط الاول كنا متوقعين الاسبيرونس باش تطلع وتحب تاخذ معنا الفوز نتاعها من الاول. كما قلت دقيقتين لعب الحكم ما كانش معنا مريق الحقيقه، خسرنا الشوط الاول، دخلنا زيميتون، طلعنا الفريق الخصم خذينا اللعبه في دينا، وقت اللي نحن حاضرين باش اتو مومو نعدلوا جاتنا فرص، ورقه حمراء مجانيه خلتنا نلعبوا امواندري، تلعب امواندري مع جمعيه كبيره كما الترجي بالطبيعه باش يولي معناها برشا فراغات خاصه في الانتليني في ليزانترفال، استغلتها الاسبيرونس كوم الفو. مبروك للترجي وبرافو للملاعبين نتاعنا اللي عديوا معناها مقابله محترمه مع فريق كبير اللي هو الترجي.
1: أسعد شريتي مدرب بعث بوحاجلة، عنده انتقادات على الحكم، ما كانش مريق قال لك الحكم اليوم
3: خويا،
1: بوحاجلة سيطر على برشا اوقات في المقابله.
3: راسي الأسعد عنده غرام كبير بخونا الدلاجي، انا مش مريق يعني مستمع وفي سي الأسعد راهو ذا تحكي فيه خويا، زميلي العزيز مع كل الاحترام والتقدير، لقد جانبت الصواب ولم تقل الحقيقه على المباراه، يعيش خويا العزيز. الحكم ما عمل لك حتى شيء،
1: بالعكس الحكم رجع في زوز بونتو للترجي ما فيهم حتى كلام، معناها
3: الهدف الاول الهدف الاول سي هيثم قيرات بيتاكودي فرج، ما فهمتش علاش رجع الحكم، ما فهمتش علاش
2: شو نادر،
3: ما فهمتش علاش
2: ريت التصريحات
3: هذوما،
2: ريت التصريحات هذوما من قبيل انه باش نبرروا الهزيمه، بالعكس لازمك تفرح الساعه بانه فريقك وصل للدور كما هكا، اما تقول انه مثلا تو انا كنت نتفرج، اللهم هو تفرج في ماتش اخر،
3: ماتش اخر يحكينا على ماتش اخر. الترجي شد الشوط الاول عنده 3-4 اهداف، الترجي تسديدات من تقاد من شنو اخوي العزيز،
2: ما يلزمش يخجل،
3: ما يجيش هكا كما صرحتش خير يا صديقي العزيز. احنا نحكيو لك على ابو حجله، برافو على العمل اللي قمت به وانه وصل للدور ربع النهائي، راهو هذايا في حد ذاته حاجه كبيره برشا.
1: هذاك هو كمل. هو الموديل توا ما نربحش نقول
3: الورقه الحمراء
1: وصلت
3: ظاهره يعني تذوب عطاه كف يا اخوي العزيز، ضربه ورجال كنا شفناه تو، انت من غادي شفتها انت تو كي عملت التصريح، انت شفتها في الاكران بالكدا وراها لك على بكت بودلاء، والترجي تو يستحق ورقة حمراء باش يفوز على بعض بوحجلة مع كل احتراماتي
2: هو أول حاجة حقه يعملها يمشي يشكر الملاعبية متاعه على الأداء متاعهم على اللي وصلوا الدور كما هكا. حدث استثنائي غاديكا في بوحجلة دونك ما فماش علاش بشي يعمل تصريح ولا بشي يبرر هزيمة، معناه ما عنده علاش يبرر في هزيمة واضحة وتفرجنا الناس كل في المباراة.
1: هذا هو من حقه يعلق وإحنا من حقنا زيدا نعلق على تعليق ولا على تصريح
3: حيدا من حق قول الحقيقة يا أولادي. هذا راني ماشيين في دوامة متاع مسؤولين
1: لا هذيك الموديل
3: وحكام
1: هذيك الموديل
3: يشوفوا شيء ويقولوا شيء آخر. والله والله قراءة خاطئة اجتهاد هذاك حد تكوينك، أما هذه كتشوف لقطة يعني يزمك تنقلها بكامل مصداقية راهو ما يزمكش يعني إذا كان ما تقولش الحقيقة في رواية أخرى فأنت تكذب. راهو مش معقول راهو حكام ومسؤولين ولاعبين ومدربين هنشوفه يعود يحكي عن ماتش ما ينقص منك شيء. أنت نازمت مع الترجي في ربع نهائي كأس.
1: هذا هو تحية كبيرة لليكيب متاع بوحجلة الحقيقة، فما أولاد ما يعملوا الكيف معناها كورجية الحقيقة في الليكيب ذي إن شاء الله نتمنى لهم.
3: واللي خلال حمد من أحسن الملاعبية
1: صحيح صحيح وعمل خلى تأثير معناها خلى بلاست وقت اللي خرج. وتحية زادة للناس اللي تبعت الماتش اليوم شوفناهم فوق الديار فوق السطوحات، ناس مغرومة بالكورة وتحب تتفرج في الكورة ترى على قد وكذا من الناس مغرومة شوفناهم معناها حضورهم كان اليوم مميز ياسر نسلم عليهم برشا كل أهالي بوحجلة. خلينا نكملوا آخر تصريح مع شكري الواعر نائب الرئيس والمكلف بفرع كرة القدم الجديد، شو باش يحكي ولا شنو البرنامج متاع العمل في المرحلة القادمة. تصريح لزميلنا رضا العلويني.
5: شوف ترجي طول عمري نعمل في ساكريفيس معاه، مش جديد ساكريفيس من عندي أنا للترجي، مش مشكل رجعت بطلب من رئيس النادي ومطلب من جماهير الترجي الرياضي التونسية. تضحيتي في الترجي ما هي جديدة وإن شاء الله نعطيه الإضافة المرجوة واني لكم توجور. جمهورنا يزمو نعرف كله شوية وقت شوية وقت تو يرجع كل شيء في بلاسته وتتحسن الأمور وكل حد يقوم بدوره. فما برشا حاجات باش تتصلح في الترجي، فما كل حد باش يخدم خدمته. هيكلة جديدة إن شاء الله ترجين اللي يستحق بشيخه مكانه، هذا بالتفاعل مع سي حمدي مدب. إن شاء الله باش تتبدل شوية نوعا ما تاريخ العمل في الترجي الرياضي التونسي وإن شاء الله تو في الأيام القادمة. اليوم على كل شوف التركيز متاعي أنا والمجموعة الكل باش نرموا المعنويات ونرجعوا في الكور. عنا زوز عنا ماتشوات كوب نحضروهم بور يعني نكونوا حاضرين والباقي الكل تيتصلح. نوع جماهير الترجي الرياضي التونسي فما برشا حاجات شوف نخليه الباهي ونصلحوا اللي ماهوش باهي.
1: شكري الواعر. وفي في وعد للجماهير انه كل شيء باش يتصلح، فما هيكله جديده باش يصير الاشتغال عليها وانه لازم فقط شويه وقت وصبر من جماهير الترجي. اذا كان عندكم تعليق قصير على كلام شكري الواعر عبد الوهاب.
2: أكيد في مهام جديدة يلزم معناها أكيد أنه يستحق وقت باش يحط استراتيجية متاع عمل واضحة ونتصور معناها فما هي مش فما مساحة زمنية ومتسعة من الوقت أنه باش يبسط أفكاره الإصلاحية وكل واحد عنده معناها عنده ما عنده الأهداف عنده الآليات شنو باش يخدم. الترجي الرياضي الحق معناها باش يلقى قدامه تويكا الشامبيونز ليغ لازم زادة يراجع برشا حاجات بسرعة زادة دونك بشي وقدامه كيفاش يقولوها معناها ملفات كبيرة. شكري لي عشان الله ربي يوفقه. وأكيد جدا أنه لاعب سابق عنده تأثير، لاعب سابق ومسؤول سابق عنده تأثير وعوته باش تكون مفيدة ياسر، لأنه لاعب كورة ويعرف شنو يعمل وشنو الأهداف وشنو الطموحات ويعرف شنو زاد جمهور التراجي يحب زاد.
1: هذا هو دونك هذا كل شيء في مقابلة بعث بوحجلة وترجي تونسي. نذكر بالبروغرام لحد القادم ساس ترجي رجيس وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. مازال عندنا زوز مواضيع النادي الافريقي، ملف التجديد، شكون اللي بشي غادر، شكون الملاعبيه اللي توصلت معهم الاداره الى اتفاق مبدئي، وكذلك نكملوا بالليكيب ناسيونال انطلاق التحضيرات وجديد على مستوى الافكتيف والاستعدادات للمونديال.

0: النادي الافريقي بدا مرحله الاعداد للموسم القادم، وكل وكما هو معروف معناها باش تبدا تحضر السيزون اللي جايه تبدا بالافكتيف نتاعك. اليوم فما عدد من اللاعبين اليوم في نهايه عقد، والاداره بدات في العمل على هذا الملف. عبد الوهاب
1: اكيد جدا حيدر، اذا كان من حق جمهور النادي الافريقي انه يواصل فرحته والاستمتاع باحراز اللقب، واكيد هنا زاده صايفه باش تكون سخونه بالاحتفالات. دونك في المقابل اداره النادي الافريقي رجعت بسرعه للعمل، وهذا مؤكد لانه فما استحقاقات قادمه ووقت زاده يزرب. دونك من هنا يظل لي المنتصف اوت، فما يظل لي سوبر، بعد يظل لي في الأسبوع الأخير متاع شهر أوت فما التزامات قارية والأدوار التمهيدية متاع الشامبيونز ليغ. دونك النادي الإفريقي، قلت إدارة النادي الإفريقي الأيامات المقبلة يظل لي بعد العيد باش تفتح رسميا ملف تجديد عقود بعض اللاعبين. الحقيقة هي حكيت معاهم، معناها يعني فما مبدئيا فما اتفاق مبدئي مع عديد اللاعبين
0: اللي هما زمزمي خاصة،
1: لي معتز الزمزمي، حسن رمضان، وياسين بوعبيد، اربع لاعبين. دونك فما مبدئيا فما اتفاق، لكن التفاصيل ارجعته بعد العيد باش تحل الملف
0: يعني
1: رسميا.
0: الاتفاق المبدئي موجود،
1: موجود اي، واللاعبين هذوما اللاعبين صحيح، اللاعبين معناها ابداوا رغبه انهم باش يواصلوا في النادي الافريقي. حكيت معاهم زاده من في ديسمبر، معناها السيد مهدي ميلادي يظل يتطرق الموضوع وحكي معاهم وقت في ديسمبر طويكة، خذا موافقه مبدئيا، اخذ الموافقه. دونك في انتظار انه باش يتعمقوا في التفاصيل الماديه للايامات القليله القادمه. فما لاعب يظهر لي انتهت علاقته بالنادي الافريقي مبدئيا هو توفيق الشريفي، اللي اقترب بصفه رسميه من اقترب كثيرا مش ما نقولوش بصفه رسميه من فريق شبيبه القبائل. دونك الشريفي مش باش يعاود مع النادي الافريقي، عرض مغري وصله. دونك واللاعب يخمم انه يقترب من العائله، ذاك علاش الدافع خلاه يقبل يظل بعرض شباب القبائل. معنا النجم نقوله توفيق الشريفي انتهت مسيرته مع النادي الافريقي ومتوجه بصفه معناها مباشره لفريق شباب القبائل.
0: نادر فنيا زوز اسئله هما تعويض توفيق الشريفي، لانه اوكي توفيق الشريفي ماهوش علي يوسف لكن كان مالي بلاسته، وثاني حاجه شكون الاولويات على مستوى الاسماء اللي وفات عقودها مع النادي الافريقي؟
2: هما ثم
0: فنيا الاحتياجات ايه؟
2: فنيا النادي الافريقي تو بخروج الشريفي في حاجه الى اثنين لاعبين في محور الدفاع، لانه لا بقى عندك لاعب كونفيرمي الا بن عبده اللي عمل الموسم استثنائي بصراحه.
0: وعبيد
2: بدرجه اقل يعني على مستوى الامكانيات، الفوارق موجوده يعني حتى في السيميتونتي زمزمي بوعبيد رمضان السهيلي، ثم زوز من زوز زمزمي والسهيلي انت تمشي لنا باش يعاودوا معاك. الاخرين حاجه باهيه كي النادي الافريقي يعاود معاهم، شكون واضحين الوليد لاخر مصاب يعني نتمنوا له الشفاء العاجل.
1: حسن المجموعه صحيح
2: لا لا يعني اصيب، مش نحكوا على الموسم كامل ككل، لانه بيت الموسم بدا زعلوني، عملنا نتذكر 6 7 8 مباريات متتاليه في وقت من الاوقات فوز البنزرتي خلى زعلوني، ولعب حسام رمضان يمكن زوز مباريات ورا بعضهم او ثلاثه واصيب، ثم خذا زعلوني وتغيرت مسيره الزعلوني، وبالتالي هذوما الكل تقريبا يلزمك تعاود لهم، لانك يعني ما عندكش خيارات، ومع التعويض هذا يلزمك اثنين لاعبين انتدابات في قيمه علي يوسف او الشريفي للنادي الافريقي للموسم القادم، لانه راه مشكل كبير خروج الشريفي اللي مصدق ربي عوض نوعا ما 70 80% علي يوسف.
0: هو النادي الافريقي يفكر شويه في الصحراوي مدافع على الملعب التونسي، فما التفكير
2: ينجم يكون حل، ينجم يكون حل الصحراوي عنده امكانيات ومواصفات محور الدفاع ممتاز بصراحة.
0: به شو نجم نضيفه عبد الله في الملف هذا؟
1: به حكينا على تجديد عقود اللاعبين، يظهر لي زاد بعد ملف تجديد عقود اللاعبين فما زاد ملف نتاع انتدابات والحاجيات، ويظهر لي بعد ما يصير الاتفاق الرسمي مع المدرب فوزي بنزرتي ونقولوا نحن راه فما اكورد برينسيب وفما معناها صار لقاء وحكاو وفما اتفاق في، اما في انتظار التفاصيل طويكة باش يصير بعد الاتفاق الرسمي مع مدرب فوزي بنزرتي، وقتها باش يتحل ملف الانتدابات. والنادي الافريقي مقبل معناها على ملف كبير، لانه كما قلت مش في الدفاع بركه، راه في مختلف الخطوط يلزم فما تعزيزات بشريه. هنا حين الكلام حيدر الاعتمادات الماليه
0: الفلوس
1: الفلوس الفلوس معناها كيفاش يقولوها هي النادي الافريقي عرفت كيفاش تجري لكن توا فما مرحله يلزم توا الفلوس تبدا متوفره بصفه كبيره باش تنجم تزاحم الفرق الاخرى وتنخرط في السوق هذا تنقلات اللاعبين.
0: الموسم اللي تعدى فيرجي تشامبرز صب برشا فلوس حلت المشاكل وحلت افاقش تخدم مرتاح ايه. الموسم هذا كان فريق تشامبرز باش يعطي فلوس في اي شكل من هيبه ولا استشار ولا كذا باش يحلك شطر المشكل كان ماهوش فماش فلوس من عند فريق تشامبرز فما تمويلات ذاتيه وجمهور الكلوب ماهوش مقصر وفلوس اول فور وان وكذا اما لازمك تعمل زاده مداخيل اخرى.
1: شوف النجم نقولوه حيدر انه علاش قلت لك ان الاداره راهي رجعت تخدم بسرعه خلات الناس تحتفل وهي رجعت بسرعه تو فما معناها باش تبدا في مفاوضات مع المستشارين ترفيع لانه للترفيع في الاعتمادات دونك فما زاد مرحله اللي نجم نقولوه الخبر مرحله الاول فور وان المرحله التجريبيه انتهت معناها يظل لي النايرين هذوما
0: قداش وصلنا ارقام
1: غلق الفتره التجريبيه غلقت عند حدود 700 الف دينار
0: باهي باهي ياسر
1: من برمي جوان من اول جوان باش تنطلق البلاتفورم الجديده ومعناها بتصير كيفاش نقولوها معناها باش تولي عائدات ماليه محترمه باش تنطلق بصفه رسميه دونك غلقت عند 700 الف دينار 700 الف دينار شيفر محترم في انتظار تدعيمه
0: تيست ب 700 مليون كل شهر عملوا تيست
1: فوالا وهذه معناها كيفاش يقولوها هي تفيزي اداره النادي الافريقي بال 10000 مع 100000 منخرط باش تكون فلوس وهذه اللي يحكيوا فيه زاد مسؤولين النادي الافريقي تحب اعتمادات ذاتيه تحب دعم ذاتي وتعتمد ياسر اكثر زاد على دعم الجمهور.
0: هذا هو دونك هذا تقريبا اهم المستجدات في النادي الافريقي. نكملوا الخمسه اربع دقائق اللي مازالونا مع ليكيب ناسيونال ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 17 منتخب الوطني واصل تحضيراته كان بدال في تبرقه كان بدال ستاج بثلاثة حراس بلوس رايد شيخاوي وديلان برون التحق اسماعيل الغربي حاج محمود وخليل العياري كيف كيف بن والناس ادم عروس ويان فاليري دونك هذه المجموعة المتوفرة الآن في انتظار التحق البقية اللي فما معناها فما اختلافات على مستوى مواعيد وصول بقية اللاعبين نادر
2: وهذا منطقي في نهاية موسم كل واحد وقتاش توفى اخر مباراة بالنسبة لي حسب الدوري اللي يلعب فيه لكن الملاحظ انه عنا اربع خمسة لاعبين في رقم الكل اما غادرت الدرجة الثانية او الثالثة كما فريق سيف الله الطيف او عندهم مازالوا عندهم مباراة براش كما علي العابدي مع نيس اللي تقريبا بالقوانين متاع الاتحاد الدولي ما يقدرش يلعب البراج مع فرنسا المفروض يكون مع المنتخب الوطني شيء طيب لانه عنا لاعبين كما مثلا بن سليمان اخذ مباراة في الدوري الانجليزي مع نادي نورويتش في الشامبيونشيب كم اليوم ثلاثة يعني منطقيا وبعد هالفترة هذه الكل يبدأ التحضيرات ولا الإطار الفني متواجد في تبرقة كالعادة الملاحظتين للبنزين أول حاجة بالله أعطيونا نشاط على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة قدم
0: عندها مدة فما شيء
2: صحيح أول صفحة متاع إكيب ناسيونال تونيزيان أعطيونا أي صفحة كيما المنتخبات العربية والعالمية يوميا اللاعبين القدوم نتاعهم حصة التمارين فيديو فيها ما فهمتش كان ثم سي أحمد الصالحي ابدا بعد يمكن لأسباب دعية الى مهام اخرى ورجع اخونا وصديقنا قيس
0: قديمة ياسر جملة ومعبرة
2: اي طبعا ما احنا في تونس هكاك
0: قوم تم دعوته لمهام اخرى
2: حاجة اخرى الايديسات مشيت تلعب في كاس افريقيا المغرب القائمة متاع الملاعبية نزلت بعد ما وصل للفريق للمغرب يا ولادي يعطيونا قائمة خلينا نتبعوا معاكم خلينا نشوفوا واش قاعدين تعملوا شنو اللي بدلتوا ما بدلتوش إطار فني جاء من أسباير من عرش مش يوصل ولا المعلومات اللي عندي أنه بترخيص من أسباير مش نعاود حكاية مدرب الحراس الجزيري اللي جبناه من الغرافة جبناه مع سامي طرابلسي كيف كيف وبعد يرجع للنادي متاعه المنتخبات الشبان أنت في بالك سي عبد الله بن ثم معسكرات على منتخبات شبان وفي بالكش يمكن في بالكش جاوبني
1: أكيد أكيد ما بدام
2: الأعلام أنا هنا ذكرتني هنا تقام معسكرات المنتخبات الوطنية خلصة ما فهمتش علاش يا صديقي يعطيونا قلنا الإيفا بقيادة الأخ نبيل الطرابلسي وهو مدرب ممتاز ولأول مرة يتم تعيين مدرب وطني له خبرة في المنتخبات الوطنية وهو نبيل الطرابلسي اللي عنده
1: إيفان. الأطر الفنية ساعة ساعة ما نعرفوش الأسامي.
2: يا صديقي يعني يقول لك تو نبيل الطرابلسي إيفان تعرفش بقيت ستاف أنت.
1: ما جمل.
2: ما تعرفوش. أي. أنا نقول لك بقيت ستاف زياد عيدوني هو المساعد. وليد بالعربية بالبارتو فيزيك. حبيب التونسي جارديان بيوت. كريم العفاوي أسيستان أناليست. طاهر العربي هو الأناليست. يا ولدي احترموا الإطارات الفنية هبطونا كل كاتيجوري داج الإيفان الإيفان تروى أعطيونا الإطار الفني أعطيونا القوائم أعطيونا شو يعني أنت في بالك غدوة عندك مقابلة تطبيقية بين الإيفان والإيفان تروى يعني فريق نبيل الطرابلسي وفريق أنيس بوجلبال غدوة في سوسة مش يلعبوا لأنه الإيفان تروى معسكر في سوسة ما في بالناش علاش في شنو تخبيه يا ولدي أعطيونا المعلومة هذا حق الجمهور عليكم خلنا نعرف الملاعبيه
0: بالك البريباراسيون خليها بسات الربيع
1: كيما المباراه الوديه اللي سبقت الكوبا افريكا
2: انت في بالك اليوم في بالك اليوم الايفان اللي قاعد يحظى في معسكر
0: نكملوا بهذا النادي
2: علي جابر التلمودي غلا بالسعيدي قيس بوزميته ابو عجيله الكل مش موجودين في الترابلس هذا الايفان تروى نسبه جلبان الذي تم الاتفاق معه على المغادره نهائيا يعمل في التورنوا نتاع تولون الواه وهو سيغادر بعد التورنوا
0: حتى
2: يلقى يا مش تعطيه الحسام حاجه عليه اللي هو المساعد نتاعو تو عنده مده يكمل الشيونس هذيه ومازال عندك جو ميديتيرانيا على الاقل المدرب الجديد يعمل تورنوا تاع تولون وجو ميديتيرانيا
0: صحيح
2: ملاحظه اخيره
0: اي ونكملوا ونكملوا احنا غدوا نرجعوا ليكيب ناسيونال راهو
2: ما خلينا نعطيو افونغو راهو اليوم ثم والحمد لله تم الاستجابه هذا فين حكينا قلنا مش معقول راهو في مارس معد بدني واحد اليوم ثم مورغان تو نجيب الاسم بالكامل معد بدني ثاني في المنتخب وهذه حاجه باهيه وهناك مساعد مدرب ماذا بينا كذلك تعطونا الافصاح عن اسمه وسيرته الذاتيه باش نعرفوا شكون يدرب في منتخبنا وهذا راهو حق هذا واجب عليكم
0: بصحك باش نعرفوا الناس اللي تخدم مشكور شكرا شكرا نادر تاخذوا ان شاء الله نرجعوا ليكيب ناسيونال مازال عندنا برشا نقولوا الحقيقه تيك صحه نادر داود شكرا عبد الوهاب بالحاج مروان كنت معنا في الاخراج وسيم بالاخراج الرقمي تجيكم هيما بعد شويه في الاخبار احنا غدوا ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى موزايكا فهموا نعتذر لكم برشا اليوم خلل فني خارج عن نطاقنا بالطبيعه ما نجمناش نعطيكم لا صوت لا صوره لا فيسبوك لا يوتيوب غدوا ان شاء الله نعوضوا اللي فاتنا الكل دونك توت في الاخبار

0: البرمجة الشتوية. الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى, اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
1: اوكي.
0: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. سبيرت اوف ابيزا دي جي ريحان. سنسيشن وايز مع دي جي وايز. وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتا 7/7. الموسيقى نون ستوب موزايك اف ام لا راديو دي توب. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار, أهلا بكم. التسريع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات مع مواصلة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال, إضافة إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتشجيع الابتكار التكنولوجي وتحسين استراتيجية تعبئة الموارد المالية, توصيات أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 تأسيسها. الديوان الوطني للبريد يفيد بأنه بإمكان المتقاعدين الحصول على بطاقة جراية بصفة مجانية من أقرب مكتب بريد قصد تسهيل عملية سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وتجنب التنقل إلى مكاتب البريد. رئيسة خلية الإرشاد الفلاحي بجبيل الجنوبية سعاد بن بن قاسم تقول إن مخاطر المبيدات على البيئة تستوجب توعية الفلاحين بالطرق الآمنة والرشيدة لاستعمالها للحد من مخاطرها, داعية فلاحي الجهة إلى الاعتماد أكثر على المقاومة المندمجة للحشرات في مستغلتهم الفلاحية مع استعمال المبيدات المرخص لها من طرف وزارة الفلاحة في صورة الاضطرار لرشها. في أخبار العالم, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه. يشار إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد. بيانات شحن تظهر أن سفينة حاويات تشغلها الصين كانت من بين السفن القليلة التي تسنى لها عبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي تراوح متوسط حركة المرور من المضيق بين 125 و140 رحلة يومياً. المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يحذر من أن سوق النفط قد تدخل منطقة حمراء مع نقص في الإمدادات في شهري جويلية وأوت في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل مع شكر بسبس وكمل فريق واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس. السبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
3: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. مرحبا بكم, اهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. حديثنا وفي أكثر من مرة حكينا على المنظمات والجمعيات اللي عندها دور وديناميكية كانت في سواء في الاستقلال ولا حتى في الوضع الحالي. نحكيه على الفلاحة زادة في تونس في وقت من الأوقات مطمورة روما، وكان المنظمات زاد دور كبير في هذا. اتحاد الفلاحين التونسيين من خلال هذا الكتاب للدكتور محمد ذويب، اتحاد الفلاحين التونسي النشأة الديناميكية والعلاقات، شنحكيوا أكثر على هذا الدور، الدور التاريخي والدور الحاضر. سعيد باستقبال دكتور، مساء الخير، مرحبا بك.
4: مساء النور، شكر، تحية ليك وتحية لمستمعي مزيف كفام ولكل الفريق البرنامج.
3: شكرا لك أنت. بعد شوية اتحاد الفلاحين التونسيين، هذا كتاب تجمع تطلع عليه أيضا من منشورات سوتي ميديا. بعد الفاصل نرجع للتفاصيل، خليكم معنا، نرجع بعد قليل.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: دكتور محمد ثويب، اتحاد الفلاحين التونسيين ربما ما خذش نفس المكانة، حكيوا في الديناميكية وفي في الحديث عن النضال كما خذها اتحاد الشغل. هذا من الأسباب اللي خلتك تمشي في هذا الكتاب وهذا البحث عن اتحاد الفلاحين التونسيين.
2: هو للأمانة تقريبا أغلب المنظمات في تونس أخذت حظها من البحث العلمي، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والأطباء واتحاد الصناعة والتجارة والمنظمات الطلابية، ربما لأن هذه المنظمات نخبوية أكثر وتشمل أكثر من النخبويين المثقفين، خاصة الاتحاد العام. نعم، خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. اتحاد الفلاحين التونسيين لم ينل حظه من البحوث الجامعية، وتقريبا تم إنجاز شهادة ماجستير لطالبة بثينة بن حامد تحت إشراف الأستاذ محمد ضيف الله في 52، من فترة ممتدة بين 52 و56. ثم كان هذا العمل اللي هو شهادة دكتوراه أيضا تحت تأطير الأستاذ محمد ضيف الله، جزيل الشكر والامتنان له. ثم تم تنقيحها وتخفيفها وتحويلها إلى كتاب عن طريق عن دار سوتي ميديا للنشر والتوزيع بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وقدمها رئيس المنظمة السيد معز بن زغدان. إذن هو أول عمل يعنى بتاريخ المنظمة الفلاحية تقريبا، صحيح هي من 1956 1987، ولكن نحن المؤرخين ديما نلقي نظرة إلى الوراء تقريبا منذ بداية الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية.
1: هي بلاد، قلنا بلاد فلاحية، ربما العمل النقابي بدأ متأخر في علاقة في تونس، يعني النشأة والتطور وقتش بدأ فعلا نجم نحكيه على عمل نقابي في علاقة باتحاد فلاحين.
2: هي العمل النقابي في تونس بدأ متأخر تقريبا، حتى أول جمعية فلاحية تدافع عن المعمرين أو المستعمرين الفرنسيين تأسست الفرنسيين الذين توافدوا على البلاد التونسية هم أسسوا أول منظمة. ثم الفلاحين التونسيين بحكم أنهم يلاحظون التحركات التي يشنها الاتحاد العام التونسي للشغل، ليس الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن بعض المنظمات الشغيلة، مثلا إضرابات عمال القطارات وإضرابات السكك الحديدية وحتى عمال البناء والمينات، تولد نوع من الوعي النقابي لدى النخب التونسية أو لدى الفلاحين التونسيين. وفي البداية بدأ تقريبا أول منظمة فلاحية في القيروان ثم في بعض مدن الشمال الغربي، حيث الأعمال الفلاحية المتواصلة، لأنه الأعمال الفلاحية المتواصلة على مدار السنة، لأنه في تونس ثم أنشطة فلاحية تكون على مدار السنة ولكن ثم أنشطة فلاحية أخرى متقطعة وموسمية. أغلبية المنظمات الفلاحية الأولى بدأت في الشمال الغربي، مثلا في بيجة، في جندوبة، في الكيف، في سليانة، حتى في القيروان إلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية.
1: كنت بدأت مع المعمرين،
2: بأول جمعية أسس المعمرين الفرنسيين، ثم تأسست بعض المنظمات الأخرى، منظمات ذات طابع محلي، مثلا في تبرسق تجد جمعية فلاحية عدد مخارطيها معناها مرتفع منخفض جدا، يقودها في العادة فلاح برجوازي كبير مع بعض العمال، ويكون هو كأنه يدافع هي على البرجوازية الفلاحية أكثر من يدافع على الفلاحين الفقراء أو العمال الفلاحيين. إذن لم تكن ذات انتشار كبير، وكانت في أغلبها تدافع عن مصالح البرجوازية الفلاحية وليس عن الطبقات الفلاحية المسحوقة أو العمال الفلاحيين.
1: البرجوازية الفلاحية اللي كانت استعمارية بلا أساس، كانت عند الفرنسيين الموجودين حتى قبل الاستعمار.
2: أغلب المنظمات، أغلب الأراضي الفلاحية وقع افتكاكها بطرق مختلفة منذ الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية. هي الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية جانب منه استعمار عقاري واستعمار فلاحي، لأنه البلاد التونسية أرض فلاحية، مناخ ممتاز وممتاز جدا، خاصة خلال تلك الفترة، لأنه شهدت من تقريبا كل 10 سنوات أو أكثر نشهد تغييرات مناخية كبيرة. كانت البلاد التونسية قبل للمعمرين الفرنسيين أو المستعمرين الفرنسيين الذين توافدوا بأعداد كبيرة وشجعتهم السلطات الفرنسية من خلال سن عديد التنقيح تحت القوانين التي تعطيهم تفتك من خلالها أراضي العروش وأراضي القبائل وتوفرها لهؤلاء المعمرين الفرنسيين، وكانت تعطيهم حتى إعفاءات جبائية كبيرة عند تصدير المواد، وكانت تعطيهم منح. أيضا فرنسا حاولت استخدام أكبر عدد ممكن من المعمرين الفرنسيين في إطار التنافس الاستعماري مع إيطاليا، لأنه الترفيع في عدد المستعمرين أو المعمرين الفرنسيين على الأراضي التونسية يعطي فرنسا نوع من الشرعية، ولهذا سعت بكل قوتها إلى استخدام هؤلاء المعمرين وأعطتهم وسهلت لهم قوانين تقريبا نفسها تلك الموجودة في فرنسا في مستوى تأسيس المنظمات والجمعيات.
1: ويظهر لي في الوقت ذاك وضعية الفلاحين التونسية كانت وضعية صعبة برشا، بحكم اللي هما ما كانوش ملاك الأراضي، تم افتكاك جزء كبير من أراضيهم.
2: هي أغلبية الأراضي كانت على ملك العروش والقبائل، والقوانين التي قدمتها فرنسا تعطي لهذه العروش والقبائل، مثلا بعض القوانين في الشمال الغربي أعطتهم مهلة 20 يوم لتقديم أراضي ثبوتية ملكية، وتلك العروش والقبائل أغلبها لا يحسن القراءة لم أقل كله. أيضا حتى البلاغات التي كانت تزورها السلطات الفرنسية لا تصلها، لأن مناطق ريفية موجودة في مناطق قصية. إذن تم بطريقة أو بأخرى افتكاك الأراضي العروش وتحويل هؤلاء الفلاحين إلى بعضهم بقى يعمل هناك في أراضي المعمرين كعاملين فلاحيين، وبعضهم مما أجبر هؤلاء على
1: مالك أرض يصبح
2: عامل
1: خدم في الأرض،
2: يصبح عامل أو يبيع نسبة كبيرة من الأرض ليستطيع مجاراة النسق، لأنه الفلاحين الفرنسيين جلبوا معهم معداتهم، جلبوا معهم الجرارات، جلبوا معهم الجرافات، جلبوا معهم حتى الأسمدة والأدوية وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء ما كانوش يعرفها التونسيين. صحيح طورت الفلاحة ولكن طوروها الفرنسيين، وكانت حتى مواردها للفرنسيين، وكانت معدة أغلبها للتصدير. إذن الفلاحين التونسيين لم يكونوا قادرين لا على المحافظة على أراضيه، ولم يكونوا قادرين حتى على مجاراة نسق التطور الكبير للفلاحة التي كان يقوم به الفرنسيين، فأجبروا على بيع أراضيهم والتحول إلى تونس العاصمة أو بعض المدن الكبرى للبحث عن عمل أو ما إلى ذلك. فتشكلت مثلا هذه الأحياء القصديرية التي تحولت فيما بعض إلى أحياء الشعبية التي نراها اليوم في أرباض تونس العاصمة وضواحيها.
1: محمد ضيب، كي تقولي تطورت الفلاحة التونسية مع المعمرين بعد 81، أي تطور تحكي عليه؟ مكننا تحكي على تطور في حجم أو إنتاج الزراعات الموجودة، في أي اتجاه التطور كان؟
2: هي تطورت لصالح الفرنسيين ولصالح فرنسا الاستعبارية. تطورت في مستوى المكننة، في مستوى وسائل النقل، لأنه معمرين تقريبا فيهم حتى اللي عمل سكة حديدية لنفسه. الأدوية كانت موجودة، الأسمدة، نوعية البذور، كل هذه التطورات خلت الفرنسيين يمارسون نوع من الراحة، وهم يستثمرون الأراضي التونسية. هم لا يشتغلون، يشغلون هؤلاء التونسيين يذهبون إلى مراقبة هذه الأراضي بين الفينة والأخرى، وفي كل فيرمة تلقاه عنده قصر وعايش حياته كما يحب أفصل من اللي عايش في فرنسا. والعمال التونسيين هنا يشتغلون معنا ولا يجدون أي شيء، حتى أنه تقريبا تحول هؤلاء التونسيين إلى أقرب إلى نوع من الرق في الضيعات والأراضي الفلاحية الفرنسية.
1: عبودية جديدة.
2: نعم، هي عبودية جديدة بفضل هذا التغيير الاستعماري الجديد.
1: أغلب الزراعات اللي كان ماشي فيها المعمرين كانت باتجاه شنو؟ اختصاص معناها الفلاحة في الوقت ذاك كانت فلاحة معتمدة على شنو؟ ممكن شوية زاد الخمور، لأنه في الوقت ذاك المعمرين كان عندهم إنتاج للخمور مضاهي حتى الإنتاج الفرنسي، معناها في فرنسا مش في مستعمراتها.
2: أغلبية الأراضي كانت هي الأراضي التي وقعت السيطرة عليها في ثلاثة أقاليم كبرى. الشمال الغربي هو أقليم الحبوب تقريبا وبعض الأشجار المثمرة. الوطن القبلي الذي تم تحويله إلى مناطق فلاحية لزراعة الكروم وتحويلها إلى خمور، والخمور التونسية خمور رفيعة ورفيعة جدا، وكان أغلبها يحول إلى فرنسا للاستهلاك هناك في فرنسا وفي غيرها من الدول الأوروبية. وأيضا صفاقس والزيتين، خاصة زراعة الزيتين، هذا إضافة إلى بعض مناطق الوسط، مثلا الأشجار المثمرة في القيروان وفي القصرين وغيره.
1: تقول لي الأولى مظاهر العمل النقابي والجمعيات الفلاحية في تونس كان فرنسي بالأساس. تشوف هالأوضاع الاقتصادية والأوضاع الوضع العمل والمكنة الموجودة، علاش تعاملت هالجمعيات النقابية إذا كان معامل فرنسي كان يلقى كل هذه الظروف؟
2: هي التشريعات بدأت من قانون 1885، ثم صدرت قوانين أخرى. هذه المنظمات كانت تضغط على الحكومة الفرنسية هناك وتفرض عليها تغيير هذه القوانين، مثل سن قانون الثلث الاستعماري مثلا وغيرها. أيضا حتى لأنه تمتع هؤلاء المعمرين أو المستعمرين ببعض في مستوى التوريد، في مستوى رخص التصدير، في مستوى المجانية، في مستوى حتى ما كانوش يدفعوا الضرائب وما إلى ذلك، كانت عندهم مطالبهم دائما التي تضمن لهم، التي توفرهم لهم هذه النقابات والجمعيات.
1: وتشوالي نحكي على التوانسة دخلوا في العمل النقابي، وقتش كانت أولى بذرات الاتحاد التونسي للفلاحة، وقتش بدأ؟
2: في البداية كانت جمعيات ومنظمات فلاحية محلية. مثلا في بجاز الباب، في بعض مدن الشمال الغربي، حتى في زغوان، في القيروان، ثم مع نهاية الحرب العالمية الثانية وما أفرضه الوضع الدولي الجديد وحالة الوعي التي شهدها التونسيين وظهور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لعب دورا كبيرا أيضا إحساس التونسيين بأهمية قضيتهم قضايا، ذهب الحزب في اتجاه تأسيس الاتحاد العام للفلاحة التونسي.
1: يعني الحزب هو اللي
2: من الحزب هو اللي بدأ يأسس في المنظمات الفلاحية. الحزب هو اللي بدأ يأسس في المنظمات الفلاحية و 1949 شهدت توحيد جميع المنظمات الفلاحية في المستوى على مستوى البلاد التونسية مع الاتحاد العام للفلاحة التونسية الذي عقد أول مؤتمر في 1949.
1: وقت اللي نحكي على
2: وقتها بدينا نحكي على منظمة فلاحية تعقد مؤتمرات موجودة على المستوى الوطني لها عدد كبير من المخارطين وتساهم مع غيرها من المنظمات والجمعيات والتونسيين في الحركة الوطنية وتنزل بيانات وتشارك وقدمت حتى شهداء في إطار الحركة الوطنية.
1: شو كانت وضعية ومساهمة هذا الاتحاد في ظل الحراك التونسي للمطالبة بالاستقلال ولنيل الاستقلال؟
2: الاتحاد العام للفلاحة التونسية كان شن عديد الإضرابات، كل ما شن الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب إضراب إلا وكان هو موجود فيه. كان كيف يكون التونسي كان يعطل الأسواق لأنه العمل الفلاحي، لأنه الفلاحين المعمرين الفرنسيين والمستعملين الفرنسيين يوم عمل واحد يكلفهم عدد أموال طائلة، خاصة وأنه أغلبهم ارتبط بشركات أوروبية وشركات فرنسية لتصدير هذه المواد. ونعرف أيضا أن المواد الفلاحية وقتها ما ثماش حتى الكونجيلاتير والطرق بتاع التبريد، تغيب يوم واحد يؤثر على انتاجات الانتاج الفلاحي. اذا كان ثم نوع من قوة الضغط على هؤلاء المستعمرين الفرنسيين او المعمرين الفرنسيين، وهذا المعمرين الفرنسيين بطبيعة الحال هؤلاء يحتاجون ايضا لدى الإقامة العامة ولدى السلطات الفرنسية. كانت القطاع الفلاحي مكلف جدا ومؤثر على هؤلاء المعمرين الفرنسيين في الداخل التونسي.
1: يعني واحدة من اوجه النضال اللي استعملتها او استعملها نخبة التوانسة في الوقت ذاك قبل الاستقلال هي اعتماد الضغط على القطاع الفلاحي الفرنسي الاستعماري.
2: نعم، الإضرابات مثلا، المشاركات في الاحتجاجات بصفة عامة، وأيضا تعطيل الأسواق لأنه عدم تزويد الأسواق يساهم في حتى نوع من توتر التونسيين، لأنه إذا التونسيين لا يجدون مثلا المواد الأساسية في الأسواق هناك حتى يساهم حتى في تقوية الاحتجاج التونسيين، لأن فرنسا هي التي كانت تقريبا أو فرنسا كانت تقريبا هي المسؤولة على تزويد الأسواق في تونس.
1: عادت هذه العلاقة بعد الاستقلال مع علاقة القرب من السلطة الحاكمة بالنسبة للاتحاد التونسي الفلاحة؟
2: هي قبل ما نوصل الاتحاد العام للفلاحة التونسية ثم حدث مفصلي في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، هي الصراع بين صلاح بن يوسف وحبيب بورقيب. اتفاقية 3 جوان 1955 بين الأمانة العامة بقيادة صلاح بن يوسف والديوان السياسي لحبيب بورقيبة ساهمت في تقريب تفجير أغلب المنظمات الوطنية اللي كانت مربوطة بالحزب، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد الصناعة والتجارة ساندوا الحبيب بورقيب. اتحاد الفلاحين التونسيين الذي كان يسمى إنذاك الاتحاد العام للفلاحة التونسية شهد انقسام، وذهبت أغلبية قياداته لمسلط صلاح بن يوسف.
1: باش
2: يكون ثم فرق بين بقية المنظمات الأخرى والاتحاد العام للفلاحة التونسي.
1: علاش الاتجاه لمساندة صلاح بن يوسف بالنسبة للاتحاد الفلاحة في الوقت ذاك؟
2: لأنه في الفترة اللي كان فيها الحبيب بورقيبة في السجن ولا في المنفى، صلاح بن يوسف عمل هو ساهم بطريقة كبيرة في هيكلة أغلبية هذه المنظمات. أيضا حتى من هو كان صراع بين الحبيب بورقيبة الفرنكفوني والعلماني بين القوسين وصلاح بن يوسف المحافظ نوعا ما. هذه أغلبية الفلاحين التونسيين إلى ذاك كانوا من المحافظين، حتى تقرأ في البيانات الاتحاد العام للفلاحة التونسية يقولون سنساند كل من يدافع عن يضمن استقلال البلاد التونسية ويضمن حقوق الفلاحين حتى ولو كان اشتراكي. معناه كأني كلمة اشتراكي معناها كلمة تحمل شحنة من اليسارية، فما بالك لو نتحدث عن شيوعيين. إذن كانت أغلب قياداتهم قريبة من صلاح بن يوسف، وهذا مدفع الحبيب بورقيبة ومكتب الساحل إلى تأسيس منظمة نقابية جديدة هي اتحاد القومي للمزارعين.
1: لهنا يظل بدأت الصراع والعواقب لهذا الموقف.
2: بدأ صراع داخل الحزب يتسرب إلى المنظمة. وفي أواخر 1955 بعد اتفاق 3 جوان انشق الصادق خلف الله وهو رئيس المنظمة بالساحل، وأسس بطبيعة الفوفير من حبيب بورقيبة، وأسس اتحاد العام للفلاحة، اتحاد القومي للمزارعين التونسيين، وعقد مؤتمره في مدينة القيروان بين 2 و3 ديسمبر 1955، وحدثت القطيعة وظهر هذا التنظيم الجديد في السلطة في المشهد السياسي في تونس، وشارك حتى في انتخابات في الأول انتخابات شهدتها البلاد في 1956.
1: منظمات
2: المنظمة الفلاحية الأولى اندثرت تقريبا،
1: اندثرت ما شاء الله عندها وجود،
2: بقيت تقوم بإنزال بعض البيانات، ثم اندثرت نهائيا مع الحركة اليوسفية، فظهر الاتحاد القومي للمزارعين إثر مؤتمر ديسمبر 1955، ووجد الضوء الأخضر من السلطة الجديدة، وتمثلت وتمثل نوابه في البرلمان، وتقريبا تطور عدد مخرطيه بطريقة كبيرة، وأصبح منظمة وطنية موجودة على الساحة السياسية، شاهنا اتحاد صناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل.
1: لكن قعدت منظمة قريبة من السلطة في أول استقلال البلاد التونسية.
2: هي بقيت منظمة قريبة من السلطة لعدة أسباب، لأن المنظمة هذه حتى الذين انشقوا عن المنظمة القديمة كانوا بإعاز من حبيب بورقيبة وكانوا قريبين من السلطة. أيضا هي منظمة لا تتبنى أيديولوجيا واضحة،
1: يعني
2: ما عندهاش ايديولوجيا واضحه، لانه الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد كان يكتب وكان يفكر، ايضا احمد بن صالح كان يكتب وكان يفكر، ولكن اتحاد الفلاحين للامانه ما ثمش كالعقل المفكر او العقل المدبر او ذاك الشخص اللي عنده كتابات عميقه ومؤثره
1: او ينظر يعني.
2: فوجدت المنظمه نفسها تتبنى كل خيارات الحزب وكل ايديولوجيا الحزب. وجدنا نفسنا في منظمه تقريبا رديفة للحزب من 1956 حتى من 1955 إلى 1959 كانت تسمى الاتحاد القومي للمزارعين، ثم غابت عن الساحة لتقريبا 9 سنوات، وعادت بعد إنهاء تجربة التعاضد لتعود من جديد تحت مسمى آخر هو الاتحاد القومي للفلاحين.
1: اختفيت في مرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة التعاضد، المرحلة المفصلية والحدث الكبير في البلاد التونسية، واللي ثم قرب للمنظمة من على الأقل في اهتماماتها من ما حدث في البلاد التونسية. علاش الاختفاء في هذه المرحلة المفصلية؟
2: هي تجربة هي تقريبا في اختلاف المنظمة الفلاحية مع الحبيب بورقيبة، اختلفوا تقريبا في تفصيل واحد، أنه اتفقوا من الأول على أنه تجربة التعاضد ليقع تعميمها، تم الاتفاق على إنشاء 8 تعاضديات فقط في الشمال الغربي، ولكن الحزب لم يذهب مع الاتحاد في هذا الاتجاه هناك، فحدث يوم من الإشكال وذهبت المنظمة. تقريبا المنظمة أصبحت بلا هياكل وبلا مؤتمرات، إلى أن تم تخلي عن تجربة تعاضد. عند التخلي عن تجربة تعاضد أحس الحبيب بورقيبة أن الفلاحة قد همشت، وأن الفلاحين ابتعدوا شيئا فشيئا عن الحزب، ويجب أن تكون لهم منظمة تعيد هيكلتها من جديد وتعيد استيعابهم من جديد. أيضا لعدة معطيات أخرى، الشعب التونسي خلال فترة أواخر الستينات شهد عدة تغييرات، الاتحاد العام التونسي للشغل علاقته بالسلطة لم تعد تلك العلاقة القريبة، هذا خلى الحبيب بورقيبة يذهب إلى هؤلاء الفلاحين الذين عددهم في تلك الفترة أكبر بكثير من عدد مخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل.
1: يعني نوع من التوازن حب يخلق الحبيب بورقيبة بإعادة وجود المنظمة الفلاحية.
2: إعادة المنظمة الفلاحية ستساعد الحبيب بورقيبة على وضع هؤلاء الفلاحين الذين يجدون في تلك الأماكن القاسية التي قد لا تصل لها الدولة تحت جناحه، وأيضا سيحدث نوع من التوازن مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صار شيئا فشيئا يهرب من سلطة الحبيب بورقيبة.
1: وبدينا نحكي على مرحلة جديدة من المنظمة. يظهر لي
2: منذ مؤتمر 1971 أصبحت المنظمة قوية ومهابة، عدد مخارطيها كبير جدا، صارت تعقد، أعطتها السلطة نوع من الحظوة وأصبحت تشارك معها في عديد القرارات، وحتى عدد مخارطيها كان كبير، وقعد دمجها تقريبا كليا مع الحزب. الحزب الذي صار فيه نوع من الإرباك ونوع حتى من الأزمة الداخلية وعدد التونسيين الغاضبين والاتحاد العام التونسي للشغل وتوتر العلاقة، عوضها الحزب باستيعابه للاتحاد القومي للفلاحين.
1: وهذا يفسر محمد ثيب معناها المواقف المنظمة الفلاحية وتبنيها لتقريبا كل خطابات السلطة في الأحداث الكبرى اللي حصلت في التونسية،
2: تقريبا باستثناء ذلك التفصيل الذي حدثتك عنه في علاقة بالوحد بالتجربة التعاضد، علاقة المنظمة بالأحداث الوطنية الكبرى التي شهدت قطيعة شهدت نوع من الاحتجاجات أو نوع من القطيعة. نتحدث عن علاقة المنظمة، موقف المنظمة من الحركة الطلابية والاتحاد العام لطلبة تونس وأحداث 1972 الاتحاد الفلاحين قال أن هؤلاء الشباب الصغار مغرر بهم. ثم أحداث 26 جانفي 78
1: هذا كان الصدام
2: بين الاتحاد والحزب الاشتراكي الدستوري.
1: أي موقف كان للمنظمة في هذا الصراع الدموي اللي صار بين الاتحاد والحكومة؟
2: صراع دموي ومفصلي. وبالطبيعة اتحاد الفلاحين جاء إلى جانب الحبيب بورقيبة ودعا الفلاحين إلى تزويد التونسيين بالأسواق ونصح هؤلاء المغرر بهم والفوضويين وإعادتهم إلى الجادة.
1: هكا كانت العبارة.
2: نعم كانت البيانات موجودة المغرر بهم والفوضويين وإعادتهم إلى الجادة لأن مصلحة تونس ومصلحة الفلاحة تقتضي الوحدة الوطنية. وأكد أن بعض النقابيين لا يمثلون الدولة التونسية.
1: حتى في أحداث أخرى كبرى كما أحداث قفصة 1982 العملية المسلحة اللي قاموا بها مجموعة من المعارضين لنظام الحبيب بورقيبة الاتحاد الفلاحين كان أيضا مساند للسلطة.
2: هو للأمانة حتى اتحاد الشغل هي الموقف هذيك أن نعتبرها عملية اعتداء مدبرة واعتداء خارجي تبقى ديما لأنه رفع السلاح ضد الدولة نحن الناس كلنا متفقين. كان موقف أنا نعتبره موقف معقول أنه سند السلطة حتى الاتحاد. لكن الموقف الذي من المفروض الحدث الذي من المفروض أنه المنظمة الفلاحية ترحز فيه إلى الشعب هي أحداث
1: الخبز. الخبز جانفي 84
2: ديسمبر 83 جانفي 84 الحدث يتعلق بمادة فلاحية الترفيع في مادة في الخبز الذي هو متأتى من الحبوب والحبوب. ورغم ارتفاع الحبوب ورغم أزمة الفلاحين المنظمة الفلاحية كانت إلى جانب الحبيب بورقيبة.
1: نفس الشيء في عدة محطات أخرى.
2: في كل المحطات كانت المنظمة الفلاحية سند للحزب لعدة أسباب.
1: هو اللي خلقها في وقت
2: لأنه هو اللي خلقها ولأنه قيادات المنظمة كان أغلبها متواجد في
1: الحزب
2: في الحزب ولا في المجلس ولا في مجلس النواب وإلا في اللجنة المركزية للحزب. إذن قيادات المنظمة كانت قريبة من السلطة. نحن لأننا كنا نحكيه على المؤتمرات الحزب كان هناك مؤتمرات المنظمة هناك اندماج كبير هناك ازدواجية في الانتماء. أغلبية قيادات المنظمة كانت تنتمي للحزب وحتى الذين كانوا لا ينتمون للحزب عندما يتم انتخابهم خلال المؤتمرات يتم مباشرة الدفع بهم إلى الحزب. تقريبا أغلبية قياداتهم مثلا أنا نحكي لك على مؤتمر 75 محمد غديرة لم يكن ينتمي للمنظمة الفلاحية أصلا كان منتمي لطلبة الحزب الحاكم ثم مكلف بمهمة في ديوان وزارة الفلاحة لم أعثر له على أي انخراط. فجأة يجدونها رئيس جمهورية رئيس منظمة ثم لاحقا وقع ما تعيينه كوزير للفلاحة. إذن هناك علاقة كبيرة وهناك نوع من التداخل في العلاقات من الصعب أنك نجم تفرزه حتى أنه مثلا من مظاهر التداخل الأخرى بعد إعادة المنظمة للنشاط المنظمة أصبح لها 900 معناها فرع 900 فرع. عندما رجعت أنا نبحث نلقاهم هم نفسهم 900 معناها شعب متاع الحزب معناها ديتال سورت أن الفلاحين كانوا ما فرقوش بين الحزب والمنظمة.
1: يعني اتحاد الفلاحين يد من يد السلطة
2: كان يد من يد السلطة كان قريب من السلطة. قيادات المنظمة كانت تغدق لها السلطة كانوا يتمثلون في كل لجان الاستشارية في المجلس النواب في البرلمان في اللجنة المركزية للحزب ولكن أغلبية الفلاحين أيضا كانت ظروفهم لم تكن على أحسن ما يرام. وهذا ما يطرح سؤال آخر هو مدى تمثيلية المكتب التنفيذي ولا البيروقراطية داخل المنظمة لعموم الفلاحين المتناثرين هنا وهناك في الأرياف والبوادي التونسية القصية.
1: وهو سؤال يعني الفلاحين هل كانوا راضين على كل هذه المواقف للمنظمة التابعة للسلطة الموالية للسلطة؟
2: هو لدرجة الوعي السياسي إن ذاك في تونس ما كانتش تم وعي سياسي كبير ومثلا كانتش تم أحزاب معارض ما كانش تم إعلام حتى أنه الفلاحين كانوا يظنون الحزب هو الدولة لا خيار لهم. أغلبيتهم كانوا معناها يعانوا في الأمرين في مستوى الإنتاج في مستوى البذور في مستوى المياه في مستوى الجرارات الفلاحية في مستوى وسائل النقل في مستوى حتى التهيئة الريفية في لأنه ما كانش تم طرقات. ولكن رغم ذلك ما لا خيار لهم لأنه الحزب أو قيادة الحزب كانت صحيح هي ما تمثلهمش، ولكن زاد هم ما كانش عندهم خيار آخر، فكانوا مرتبطين بالسلطة. أيضا معطى آخر لفرق كبير بين النقابات الفلاحية والاتحاد العام التونسي للشغل، أغلبية موظفي الاتحاد العام التونسي للشغل على سبيل المثال هم يتلقون أجور من الدولة، يستطيعون الضغط على الدولة أو تعطيل الوزارات، مثلا وزارة النقل أو وزارة التربية وما إلى ذلك، ولكن هؤلاء الفلاحين يتقاضون أجور ليست من الدولة مباشرة، هي من بعض المالكين الفلاحيين أو بعض كبار الفلاحين. إذن حتى الاحتجاج يصبح معنى ليس له معنى وليس له أثر وليس له بدائل أخرى، لأن الفلاح أغلبيتهم غير متعلمين وغير غير حصين على شهادة، إذن هم لا يستطيعون أن يحتجوا على الدولة ويجدون نفسهم مرغمين على البقاء في تلك الوضعية الحرج.
1: لكن هل تغيرت المسألة بعد انقلاب بن علي على بوركيبة؟ قدموا معنا في الاستماع محمد ضيب ضيفي وراجعين.

رجعنا لكم في واحد من الناس على مزيكا فيلم. ضيفي محمد ثويب صاحب كتاب اتحاد الفلاحين التونسيين النشأة الديناميكية والعلاقات. وحكينا أنه هذه هي المنظمة، منظمة كانت موالية للسلطة منذ نشأتها.

0: التونسيين أيضا حتى المستوى في المستوى التكوين الفلاحي غير قادرين على الاضتلاع بالمهام الكبرى والإشراف على تلك المشاريع الفلاحية الكبرى التي تدر أموال طائلة والتي هي متطورة وغير قادرين حتى على تشغيلها وعلى استغلالها.
1: نعرف أن فترة بحثك كنت مخصصة من الاستقلال لـ 87 لفترة بن علي، لكن هل تغيرت المسألة بعد الثورة فيما تعرف أنت عند المنظمة التونسية للفلاحين؟ وقعد هذا التمايز.
0: شوف ما ثمش تغيير، وبعد 87 وقع إدماج قطاع الصيد البحري لأن المنظمة صارت الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري. ولكن ما ثمش تغيير، ثم تطوير في مستوى المكننة في مستوى الاستغلال، ولكن الفلاحة التونسية ما زال ما لقتش حظها لذلك القطاع الذي استراتيجي الذي يجب أن يكون قطاع دولي.
1: رغم أن المنظمة ربطت برشا علاقات مع منظمات في خارج البلاد التونسية، ما أنا نحكي على منظمة دولية، هل الشبكة اللي عملتها استغلتها ولم تستغلها لأنك قصت لها جزء كامل الحديث عن علاقتها بمنظمة خارجية؟
0: العلاقة المنظمة الفلاحية تقريبا أغلبية علاقتها كانت بالدول المغربية، علاقتها كانت ترتبط بعلاقات الحزب وعلاقات الدول. مثلا عندما توترت العلاقة بين معمر القذافي وحبيب بورقيبة انتهت العلاقات التونسية الليبية. علاقتها أيضا بقت علاقة الجزائر على حدة والمغرب على حدة. أيضا علاقة المنظمة كانت متأثرة مثلا في سوريا في صراع حزب البعث شق سوريا وشق العراق. إذن حتى علاقتها بالمنظمات العربية لم تكن علاقات كبيرة. كانت عندها مثلا منظمات بأوروبا الغربية، مثلا بألمانيا الغربية كانت عندها علاقات ببعض المنظمات الأسكندنافية، بمنظمات الاتحاد السوفيتي السابق. كانت هذه المنظمات تعطي للدولة التونسية نوع من ترسل مثلا عدد كبير من الفلاحين للتكوين هناك، ولكن لا يذهب عامة الفلاحين، قيادات المنظمة والمقربين منهم وأبنائهم يذهبون إلى هناك. حتى كانت معارض مثلا الكبرى التي تدور في أوروبا، مثلا معرض باريس وهو معرض فلاحي عالمي، ما كانوش جميع الفلاحين يقدروا يمشوا. دونك بقت تحسها المنظمة كأني طبقية ولا نخبوية،
1: أو اتحاد الفلاحين التونسيين مرآة للسلطة الحاكمة.
0: مرآة للسلطة الحاكمة. هناك الملاكين الكبار كانوا مقربين من السلطة ويستفيدون منها، وهناك عموم الفلاحين الذين تقريبا أغلبيتهم كانوا في وضعية حرج.
1: حتى التوثر اللي ما زالت بعض عديد الصعوبات، وحتى المنظمة ما هيش بعيدة ياسر على
0: حتى المنظمة فيها نوع من الانشقاق حتى الآن، ومؤتمر تقريبا ما ثماش هيكلة واضحة وما ثماش عمل كبير، رغم معناها تطور الميديا وتطور التكنولوجيا تطور الوعي السياسي وتنجم
1: وقعدت في تماهيها مع السلطة الحاكمة. سيدة نفس الشيء
0: ليست بعيدة عن السلطة. نعم
1: محمد ذيب، شكرا لك على هاللمحة ذي اللي اخذناها عن تاريخ الاتحاد الفلاحين التونسيين. هذا الكتاب نجم تطلعوا عليه، زاد أيضا من منشورات سوتي ميديا للدكتور محمد ذيب. سعيد كنت باستقبالك محمد. صح، شكرا لك على حضورك معي في واحد من الناس على موزيك فاب. شكرا زياد في الإخراج، وشكرا لإيهاب في الإخراج الرقمي، ولخليل في الإعداد. تحياتي لكم. موعد جدد يوميا في واحد من الناس من الاثنين للخميس. حبيت تقول حاجة محمد؟
0: يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة وبالتوفيق.
1: يفضلك، مرحبا. من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 على موزيكا فام.

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يجدد التأكيد على موقف تونس الثابت الدعم لحل ليبي يحافظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، بما يساعد في تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وجاء تأكيد وزير الخارجية لدى مشاركته في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بمعية وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي ووزير الدولة ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف. هيئة الصمود التونسية تعلن مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. محافظ الشرطة العام ورئيس الإدارة الفرعية للتعريف الوطني بإدارة الشرطة الفنية والعلمية عبد الكريم سعود يؤكد في تصريح لموزايك أن الشرطة الفنية والعلمية تضع إمكانياتها على ذمة المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء من خلال تسخير الإطارات والأعوان ولتمكين المواطنين من إدراج صفة متبرع ببطاقات التعريف الوطنية. والمحافظ يضيف في تصريحه أن اليوم التوعوي الذي نظمه اليوم المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية يهدف إلى تحسيس الإطارات والأعوان بأهمية التبرع بالأعضاء والرفع من عدد حاملي بطاقات التعريف الوطنية المتضمنة لصفة متبرع.
2: هدفنا متاعنا كونه نحن الرفع من العدد متاع المواطنين اللي عندهم صفة متبرع بطاقة تعريف وطنية نظرا أنها تسهل على عائلاتهم بعد في أخذ القرار. دونك الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة تعريف وطنية فيها عبارة متبرع، معناها هم سهلين. المواطن يستظهر معناها الوحدة أي وحدة أمنية سواء شرطة سواء حرس، 3 شهور شمسية، البطاقة التعريف الوطنية الأصلية ومطبوعة يقع تعميرها من طرف الراغب في إدراج عبارة متبرع بطاقة تعريف وطنية ويقع إمضاها من طرف الوحدة رئيس الوحدة الأمنية سواء شرطة سواء حرس. دونك عملية سهلة على الآخر غير ما نطلب عليه توظيف متاع الطابع الجبائي، هي عملية مجانية بالنسبة للمتبرعين بالأعضاء ويقع منها تمكينهم من بطاقة تعريف وطنية فيها عبارة متبرع ببطاقة تعريف وطنية. حوالي 16,000 مواطن تونسي عندهم صفة متبرع بطاقة تعريف وطنية. دونك نحن نأملوا كونوا العدد هذاك يضعف وذلك من خلال معناها المشاركة في عديد المؤتمرات سواء اليوم العالمي الوطني للتبرع بالأعضاء أو سواء في مؤتمرات دولية ولا وطنية.
1: في الشأن الدولي، مصدران إيرانيان كبيران يفيدان بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. حزب الله اللبناني يعلن أنه حقق إصابة في استهداف مسيرة لآلية نميرة إسرائيلية في بلدة دبل جنوبي لبنان. ومبعوث مجلس السلام الرئيسي لغزة يوجه تحذيرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم من أن التقسيم الحالي للقطاع قد يصبح دائما مما يؤدي إلى تكدس أكثر من 2,000,000 شخص في أقل من نصف أراضيه ما لم يترسخ وقف إطلاق النار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتر بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كوشيو مسين جمعة. مسمانية لتسعان تعليل. سامي الحامي.
3: 8:04 عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مازيكا ثامن طوالة 9 تعليل يتشدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل مثل الجمعة في كولتور بلوس على مازيكا ثام. واليوم باش نسافروا بكم بين زوز ثقافات مختلفة، بين زوز بلدان وسعداء جدا باستقبالها بحثنا هنا لأول مرة في تونس والأول مرة في استوديوات مازيكا ثام. كوكو ماك ماك كوميديان، نكتشفوا معها تفاصيل رحلة فيها برشا ضحك صحيح، ولكن فيها برشا قضايا، برشا مواضيع قاعدة تحكي عليهم في السبيكتاكل متاحة. كيف كيف تابعوا فيها على السوشيال ميديا كوكو ماك ماك وألا كارين ماكاري، نكتشفوا شوية آخر شخصية إكسيبسيونيل. تفاصيلها كل في الانترفيو، تستنيكم بتبيعة مع The Comedy Nights غدوة في راديسون بلو بداية من 8 متاع الليل. الفلاش باك بالنسبة لليوم ما نشفش نبعدوا برشا على الضحك والأجواء هذيا، نرجع معاكم لتاريخ ومسيرة حمادي الجزيري من روكح باريس إلى ذاكرة التونسيين. ستوديو بلوس كالعادة مقترحات الأفلام والسيري، هذا كل بتبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق، معنا سارة زدة، ومعنا طارق في الإخراج الرقمي، ومعنا خالد في الإخراج. نبدأ توت سويت مع الموزيكا ميكا المدير، أجمل معكم في الانترفيو على موزايك FM، خليكم معنا.

0: ميكات وصلنا حتى 8:09 دقائق. انتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا في من سلام عليكم ما كنتوا في الاستماع سوى فكره بكم قلكم طريق السلامه للجميع ولا زيد على سيتنا مزيكا في بانيت توت سويت نحكي كوميدي في الانترفيو. الانترفيو هي غدوة تستناكم في راديسون بلو مع The Comedy Night The Jazz Spectacle Sold Out 8 متاع الليل. هي خليني نقول لبنانية فرنسية ولا فرنسية لبنانية. برشا ضحك على السوشيال ميديا متأكدة كونوا أي واحد فينا عرضتوا لفيديو متاعها. منعرفش نقول كوكو ماك ماك وإلا كارين ماكاري. مرحبا بيك أول مرة في تونس.
1: كيفك؟
0: شنو حوالي؟
1: الحمد لله.
0: تعودنا بيك تحكي فرنسي في الفيديو.
1: مزبوط.
0: برشا ناس ما يعرفوش اللي انت تحكي لبناني.
1: بلا بحكي لبناني كوغامون.
0: كوغامون.
1: بحكي بالبول مثل ما بنقول باللبناني.
0: نورتنا.
1: مرسي.
0: شفنا الستوريز اليوم. عملت دورة في تونس.
1: مزبوط.
0: حبيتها.
1: رحت على تونس، رحت على سيدي بوسعيد، رحت على سانتوريني. كتير كتير كتير حلو صراحة. أنا مصدومة من تونس.
0: كيفاش؟
1: لأنه ما كنت متوقعة أنه تونس هالقد حلوة. كتير حلوة، كتير كتير حلوة.
0: الفايب حسيتها؟
1: كل شيء كل شيء، مش بس الفايبس يعني، حتى الجو، المناظر، الطبيعة، البحر. قد ما بحركم حلو، حلو نظيف، كل شيء حلو، كل شيء. تعلمت بتونسي صراحة.
0: تعلمت تونسي؟ تعلمت كلمات بتونسي؟
1: يعني شوي صغيرة يعني. تعلمت أول شيء المسبات أكيد.
0: لا لا لا كوكو. سؤالي مش هوني، ما نقبلهاش.
1: أول شيء نتعلم من المسبات، بعدين عم جرب. لأنه بتعرف التونسي قريب كتير من اللبناني. عن جد قريب يعني، بفهم عليكم لما بتحكوا.
0: أوكي.
1: بس اللهجة منا هي ذاتها يعني. أنتوا بآخر الكلمة هيك بتشدوا شوي على على
0: ننزلوا على الكلمة.
1: إيه مثلا بونجور، عرفت كيف هيك بتطلعوها. إيه غريب علي شوي بس كتير حلو.
0: وقتاش باش تقولي شكون اللي علمك المسبات ساعة قبل ما نكملوا الحوار؟
1: مين اللي علمني؟
0: أه؟
1: ما حقول.
0: اوكي.
1: احلى هو يصير يسمع.
0: بعد نعرف.
1: بدك اقول لك شو تعلمت؟ لا مستحيل.
0: بعد الحوار كوكو. كوكو فرحانين برشا كونه كما قلنا اول مره بحضنا في تونس باش تقدم سبيكتاكل خاص بيك. والسبيكتاكل هذا راهو فيه برشا شخصيات جاوا نتصور على مدى سنين وسنين باش تلموا، ولكن كلهم في وسطك. كل الشخصيات من كوكو.
1: من كوكو مزبوط.
0: من اللي شفته من لبنان. منين جاوا؟
1: من من من بتعرفي لما بتكبري بجو لبناني بتتعرفي على كتير شخصيات، ونحن اسم الله ويخزرعين علينا يعني. الشخصيات كتير بأثروا فيك، مثلا مثل ناجي، عرفتي هيدي الشخصية اللي انت لما بتتعرف عليه بدك تخبطي بوكس قد ما بعصبك. مثل رايا اللي اللبنانية اللي كتير شايفة حالها. يعني كل هالشخصيات يعني تعرفت عليهم بحياتي، وكمان عقدوني هالشخصيات لأنه أنا ما بشبههم أبدا. فلما عملت كوكو مك مك بدي أعمل الكاريكاتير تبع كل هالشخصيات، ولما عملتهم كتير في ناس ضحكوا معي وحسوا بنفس الإحساس يلي أنا كنت حاسسته. يعني
0: في العائلة فما شكون يضحك كوكو؟
1: في العائلة شو؟
0: في العائلة فما شكون يضحكك؟
1: شاني فما شكوني؟
0: فما شكون في مين يضحكك؟
1: بالعائلة؟
0: ها صرت أحكي لبناني.
1: صرت إيه؟ لا صراحة لا، أنا اللي بضحك الكل.
0: إيه؟ من الضحك منين أخذيته؟
1: صراحة ما بعرف، لأنه بابا كان بيضحك بس مش هالقد، وماما كانت كتير ستريكت يعني ما كانت أبدا بتضحك. بس كل علاقتها مع أولادها والكلمات التربية اللي عتنتنا إياها أمرار أبا بت كيف تقلك تصدمك بصير بتقلبيها على ضحك، عرفت كيف؟
0: والماما كانت كتشوف السكيتش على السوشيال ميديا شنو تقولك؟ تتقلق
1: تضحك تضحك كتير ومبسوطة كتير، بس دايما بتقلي لا أنا من المرمك ماك. بلا مبلا.
0: وهي المرمك ماك.
1: هي المرمك
0: خذيت منها
1: الشخصية.
0: إيه إيه إيه إيه.
1: 100% تقريبا 100%. بتعرفي نحن الأمات اللي ربونا أكتر شيء أماتنا ربونا، لما كنا نحن صغار ماما كانت شخصيتها كتير قوية. يعني ماما اسمها الله ربت 6 أولاد، عرفتي؟ فلازم يكون عندك شخصية كتير قوية. فإيه كتير المرمكمك بيخد من أمي ومش أخواتي كمان، مش بس من أمي.
0: وكل شخصيات موجودة، كل شخصيات من الواقع، من الحاجات اللي شفتهم، من الحاجات اللي ريتهم.
1: إيه مزبوط.
0: أكثر شخصية قريبة لقلبك؟
1: أكيد المرمكمك، أكيد معلقة فيها كتير، بشتغل لما ما بلعبها حتى.
0: فما أوقات يصير تداخل بين الشخص والشخصية، يعني شخصيات وأنت تتلخبطوا؟
1: لكن صراحة إجت فترة إيه، لانه اجت فتره بطلت اعرف احكي عادي. صرت كل ما بدي احكي قد ما المرمكمك انا حتى لإلي بتضحكني. صرت لما اكون بيني وبين نفسي بالبيت او حي الله شيء لما عصب هيك غير صوتي ديركت، عرفتي؟ فبعدين شوي حطيت ديستانس بيني وبينه. بس بالأول إيه إيه لا كان في كانت كثير تضرب علي.
0: كيفاش يصير الفصل؟ كيفاش تفصل بيناتهم وبينك؟
1: هلأ يعني مع الوقت قد ما خلص اختبرت المرمكمك وفتت بالسيستم فتت بمخي يعني بس أول ما عملت المرمكمك كنت يعني حس أنه حب شخصيتها أكتر من شخصيتي فكنت كتير حب كون المرمكمك كل الوقت بس ما فيك تكون المرمكمك كل الوقت من شيء ما طبيعي لأنه فبعدين هيك عرفت كيف حط الديستانس بيني وبينها
0: والديستانس هذيك خليني نقول هي اللي خلقت بقية الشخصيات واللي خلاو الناس اليوم تتابعك بشكل كبير
1: مزبوط.
0: على السوشيال ميديا أكثر من 300 ألف متابع على الإنستغرام اليوم يترجموا في الدنيا في العروض الترام حبة الناس تترجم الحب على السوشيال ميديا يترجم في الواقع في المسرح
1: طبعا طبعا بما أنه مع هاي المسرحية الجديدة اللي عم بعملها بيك تايم عم بروح على كتير بلاد وبتعرفي مثل ما كنت أنا أقول أنه أنا لما بعمل ستوريات ولما بعمل الفيديو بحكي مع تليفوني وبشوف الأرقام بشوف الفيوز بشوف اللايكات بس لما بتعمل المسرحية بتصير بتشوف العالم بالحقيقة وبتصير بتقولي لا أنه عن جد في عالم ورا هالتليفون عم بيتابعوني وبيحبوني والشي صراحة إحساس كتير حلو
0: والتفاعل اللي يصير بالوقت يكون فما ارتجال مع الجمهور ترتجل مع الببليك
1: ايه
0: يعني ترتجلوا تعمل حاجات بالوقت
1: ايه طبعا
0: مش موجودين
1: أكيد.
0: في سبيكتاك
1: ايه اكيد اكيد يعني في كتير امرار عم بحس هلا انه الجمهور بحاجة ليحكي معي فامرار لما يحكي معي قبل ما كنت اعطيه وقته بس هلا صرت بعطيه وقته صرت باخذ وبعطي معه وصراحة امرار يعني بظهر من التكست تبعي وبصير بحكي معهم وسدون دي سيتويشن يعني كتير مهضومين
0: ونتصور من أقوى وأهم اللحظات في مسيرتك وكنت تبعت لك بعض الحوارات هو وقت اللي عرفت لأول مرة في لبنان
1: إيه مزبوط من زمان بس من زمان أول مسرحية عملتها بال2022 بأول مسرحية عملتها عملنا تقريبا 25 معارضة مع
0: عرض
1: مزبوط وبعدين صرت أعمل بباريس وبغير بلاد وهلأ آخر مسرحية عملتها بلبنان بسبتمبر السنة الماضية قبل الحرب أكيد وكنا على أساس نرجع نعمل عرض تاني بس للأسف مع الحرب ما ممكن هلأ
0: وقداش تأثر فيك الحاجة هذه كوكو أنت اللي غادرت لبنان رغم تعلقك بها في عمر صغير غادرتها ايه. وقت الحرب
1: ايه.
0: واليوم زادها لبنان تمر بظرف صعب
1: صعب ايه لكن أنا لما تركنا لبنان مع أهلتي كان عمري 3 سنين ولما كانوا أهلتي يحكوني عن حرب لبنان وكل شيء حس أنه القصة اللي عم يحكوني إياها منا قصتي لأنه أنا بعيدة عن الحرب وأنا ولد وأنا عايش بفرنسا ما كنت أفهم شو هو يعني لبنان وبعدين لما كنا نروح فاكونس على لبنان يعني شوف لبنان ما شوف اللبنان يلي أمي كانت تحكيني عنه أنه حرب وما حرب فما كنت كتير واعية بس للأسف يعني الحرب بلبنان دلها بترجع بترجع بترجع وبتقولي يمكن هذا الشيء ما بيأثر فيه لأنه أنا خلص صرت فرنسوية بس كل ما بيصير في انفجار أو بيصير في حرب بلبنان صدقيني في شيء بجسمي بينهز عرفت كيف بيعمل لي تروما بشي ما ابدا ما بتقبله شيء ما بتقبله شيء كتير صعب انك تعيشيه لانه بدلك بتقولي طيب مين داعي عليه لهالبلد حتى دائما هيك يضلوا عم بيمر بحروبه شيء كتير بيأثر وشيء كتير بيأثر كمان على حياه المجتمع كله على اهلي على امي على علينا كلنا ف
0: الغربه وبعدك على بلادك زاد حبك فيها
1: ايه
0: حبيتها اكثر
1: طبعا دم لبناني كل شيء فيه لبناني وبعدين رغم أنه أنا كبرت بفرنسا ماما ربتنا على اللبنانية اللبنانية 100% يعني كنا ناكل لبناني اسمع لبناني بتعرفي ماما كانت بالمطبخ تقعد تطبخ مع هالراديو بأيام زمان مع إذاعة الشرق من باريس ونسمع غنيات اللبنانية كان كل شيء لبناني عنا بالبيت إلا لما شي سكر باب بيتي خلص رسير بجو فرنساوي بس أنا تربيت على اللبنانية
0: قديش على بالك أنك ترجع تعيش في لبنان؟
1: صراحة كتير على بالي أرجع أعيش بلبنان بس بهالحالة هايدي ما بخد الريسك أن أرجع أعيش بلبنان لأنه كل شخص جرب يرجع أعيش بلبنان إلا ما رجع عاش حرب عبوة انفجار هذا شيء كتير بيأثر والواحد يعني ما بيحكي كتير من هالأشياء بس في كتير ناس من عائلتنا ماتت في كتير ناس من عائلتنا اختفت يعني لحديتها لأ ما بنعرف وينن طيب أنا ما فيني أخذ هالريسك هيدا على حياتي فكنت كتير حابة أنا أدي نص وقتي بين لبنان وبين فرنسا بس هلأ هالحرب يلي مرقت علينا بتخليك تقولي إنه ما عم بيخلونا نعيش فيه فلا شي صعب كتير
0: ولكن نتصور هو عايش فيك ديما
1: دايما أكيد دايما بالقلب ويعني إلي من 2020 عملت الإنستغرام وعملت كل هالكاركترز اللبنانية يعني إلي 6 سنين عم بحكي عن لبنان على طريقتي بس عم بحكي عن لبنان
0: وتوصل هذه نتصور الحاجة للبنانيين والغير اللبنانيين العرب، ومن اللي صغيرة كوكو تعودت كونها تحكي لبناني، كونها تاكل لبناني، وكونها زادة ساعات تبدل كلمات الأغاني باللبناني. خلينا نسمع.

0: شكون كتبهم هيبة؟
1: شو حلوة كتير ولا حلوة كتير؟
0: شكون كتب الكلمة؟ كنت تحب تكتب الكلمات من الفرنساوي للعربي ومن العربي للفرنساوي؟
1: لأنه تعرفي لما كنت صغيرة كنت كتير أسمع غنيات لبنانية وما أفهم فكنت ترجم عرفتي؟ فهلأ كل ما بسمع غنية لبنانية بحب ترجمها، وهلأ صار عندي العكس، أمرار غنية الفرنساوي بحب ترجمهم للعربي وبيزبطوا لأنه هيدي الإتي أنجام بالعربي. شفتي شو زبطة؟
0: حلوة. وفي السبكتاكل يكون فما غنية؟
1: لا ما في غنيات، لا لأنه صراحة أنا ماني مثلك ما بعرف غني.
0: أوكي احنا باش نعملوا تيست هنا على المباشر على موزايك، باش تعطيني أغنية من العربي للفرنساوي ومن الفرنساوي للعربي.
1: بديك أعطيكي هلأ وحدة؟
0: اسمع حاجة من اللي كتبتها،
1: بحاجة من عملتها. تعرفيها غنية بدي شوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، هيدي عملتها بالفرنساوي. بدي غني لك اياها،
0: يلا نسمع.
1: Je veux te voir tous les jours يا mon amour et que tu t'absentes pas un jour يا mon amour et que tu dises bonjour le matin et le soir où je te cache dans mes yeux يا mon amour.
0: الله الله، هو تنجم تخليها يا حبيبي نتار.
1: بتعقد
0: ناخذ العكس.
1: شكرا شكرا على الزيف، شكرا شكرا.
0: كوكو ناخذ العكس من الفرنساوي للعربي،
1: من الفرنساوي للعربي. لكن بدي ارجع غني لك الغنيه اللي تي انديان.
0: يلا غني هنا.
1: اتاتاتا راح نروح وين ما بدك امتى ما بديك وراح نحب بعد اكثر حتى لما الحب يموت كل الحياة رح تشبه الصبحية بألوان الإيتي أنديان. هادي ما عرفت ترجمة الإيتي أنديان.
0: خليها إيتي أنديان. كوكو يعطيك الصحة، وكي نتابعوا الباركور هذايا، كي نتابعوا السكتش اللي تعملهم، القصص اللي تحكيهم، ديما تخرج ولا تحب تبعد على الكليشي على موجود، يعني الراوك تدافع على المرأة، تحكي على قضايا
1: طبعاً.
0: فهذا نصور مقصود مع الضحك.
1: طبعا طبعا طبعا، لأنه بتعرفي في كتير أشياء بالمجتمع العربي في كتير سوجي تابو، ما بعرف كيف بيقولوا سوجي تابو بالعربي، يعني في كتير مواضيع ما ممكن نحكي فيها. وحتى يعني أمي وأصحابها كانوا دايما مثلا هعطيكي موضوع، مثلا إذا المرأة كانت عايشة مع رجال ورجال كان يضربها كانوا يقولوا لها اسكتي ضحي كرمال ولادك. ففي كتير أشياء عايب المجتمع يحكي فيها، مع أنهم
0: مسكوت عنه.
1: مسكوت عنه، مع أنهم هيدول المواضيع يعني لازم ينحكي عنهم، لأنه أصلا المواضيع غلط وأشياء غلط. وأنا كتير بدفع عن المرأة مثل ما قلتي، وهذا الشيء كتير بهمني إنه ندفع على هيك مواضيع.
0: نسوية؟
1: شو يعني نسوية؟
0: يعني فيمينيست.
1: فيمينيست، أيوة نسوية برو ماكس.
0: وحتى في الحوارات كنت تبع ديما مع المرأة المتحرة عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد.
1: وبلا حبك يا ولد، بتعرفي المرأة إلها حق تعيش مثل ما هي بدها. بس المجتمع ما له حق يعني يحط لها جوجمون مثل ما هو بده، لأنه الواحد ما بيعرف بقلب الإنسان وبحياته شو عم بيصير. فيحلوا شوي عنا للمرأة ويخلوها تعيش حياتها مثل ما هي بده.
0: الحب في حياة كوكو شو دوره؟
1: ولا لا الحب بدك تعرفي يعني إذا أنا هلأ مصاحبة وعندي شي شاري يعني بحياتي
0: شاري هي.
1: لا الجواب لا أبدا، عن جد ما في بعنا عم نفتش عليه.
0: قديش عندها رحلة البحث؟
1: يعني رحلة البحث
0: قديش عندك تلوج تبحث تشيخش لمو؟
1: صراحة جو شخش بالا، لا فتشت عليه كتير، هلأ خليه هو يفتش علي.
0: تعب؟
1: تعبت ولا تعبت. أنا هون يلي بده يجي.
0: وهذوما من المواضيع اللي تحكيهم في سبكتاكل. فما شخصية هكا تلوج؟
1: بلا بحكي كتير معهم بهالمواضيع، لأنه أنا ما تنسى عمري 43 سنة مني مجوزة وما عندي ولاد. فهذا بمجتمعنا بيشوفوا العالم كأنه شيء غلط، كأنه يعني ما ممكن بهالعمر وبهالسيتواسيون هيدي ما أكون مبسوطة. طيب ليه ما فيني أكون مبسوطة؟ لا بالعكس أنا كتير مبسوطة ومني مجوزة وما عندي ولاد، وصراحة سوري بهالكلمة بس الحمد لله إنه ما تجوزت وما جبت ولاد. هذا شيء أبدا ما بندم عليه.
0: علش؟
1: لأنه كتير مبسوطة بحياتي، يعني بهتم بحالي بكفي، يعني ما إلي جلدت المسؤولية، ما عن جد يعني لما بتجيبي ولاد مسؤولية مدى الحياة ما إلي جلدي أبدا.
0: لو الماما تعلق على التصريح هذا شنو تقولته؟
1: ماما لا بعد لحديت هلا بتقلي اوعك تحكي هيك ولا ما لازم، وبكرة بتتعلف إن شاء الله على واحد وجيبي ولد لآخرتيك ويا كوك ما فيك. بس ما بيهمني أنا، لأنه أنا مقتنعة بحياتي ومبسوطة بحياتي. ف ماني بحاجه ل سي با اوتوماتيك. المره اللي تحصل على سعادتها مش يعني لازم تتجوز ولازم بتجيب اولاد. المره اذا بدها تحصل على سعادتها لانه هو بالاخير السعاده هي اهم شيء بالحياه انك تكوني مبسوطه. فمهما هي الطريقه اللي بتختاريها هي الطريق الصح لك بس مهم انت.
0: واليوم السعاده تتحقق كي تكون موجوده على المسرح
1: لإلي؟ إيه طبعاً 100%. ما بتعرفي قديه يعني الإحساس الحلو لما بكون بالمسرح ولما العالم قديه بيعطوني حب يسوى حب 1,100 واحد عن جد.
0: توقعت من فيديوهات بسيطة وبدأت أكثر يمكن وقت الكوفيد توقعت اليوم كونه ألاف تتبع فيك كونه تتلقى الحب هذاك على المسرح؟ شفت هاللحظة في البداية أول ما بديت؟
1: براسي إيه كتير كنت اتمنى هاللحظه كنت احلم بهاللحظه. بس بتعرفي بين الحلم وبين الحقيقه بدالك بتقولي طب هيدا حلمي طب كيف بده يتحقق انا ما بعرف. بس كان حلمي كان هيدا الجول الاوبجكتيف تبعي والحمد لله يعني الله كبير.
0: ويمكن زاد المزيج بين زوز ثقافات كونك لبنانيه وفرنسيه هذا خدم السكتش اللي تعمله
1: طبعا لانه انا كاني ليك قليل كتير من العرب من البنات العرب بيحكوا من المواضيع اللي أنا بحكي فيهم إجمالا هن الأوروبية اللي بيحكوا بهالمواضيع. فبعتقد الفولورز تبعولي انبسطوا أنه في بنت عربية أخذت هالجرأة أنها تحكي بكل هالمواضيع.
0: تخبيت ورا شخصيات باش تحكي في مواضيع جريئة؟
1: صح مزبوط. بالأول كتير تخبيت ورا الشخصيات بس هلأ عم بقوى شوي أكتر وسايرة جاسوم بلس يلي عم بقوله.
0: تتعب أوقات من السوشيال ميديا من الضوء
1: طبعاً
0: من المسؤولية اللي عندك؟
1: ايه طبعاً. وبتخافي كمان بتخافي لأنه كل شيء بتقولي أنت مسؤولي عنه بس كل شيء بيفهمه العالم ما بتعرف يمكن يفهمه غلط. ففي كتير أوقات ايه برجلش كل شيء بخاف عن اللي بدي أقوله. أمرار بتعرفي ما إليك جلادة كمان تصوري حالك لأنه كل هيدا الشيء بده وقت. في أمرار كمان في الهيترز في 100,000 شغلة يعني لازم تدربي لحساب. بس مع الوقت الواحد بيتعود. بس صحيح أنه الواحد يكون وراء تليفونه كل الوقت كمان هذا الشيء متعب. السوشيال ميديا متعب متعب.
0: كيفاش تحمي روحك منها؟
1: صراحة في عندي مثلا على الإنستغرام وعلى التيك توك فيني روح ساعة بنهار بس ما أكتر بعدين الابليكيشن بتعمل بلوك.
0: اوكي
1: مثلا هيك بياخد وقت لاعمل غير اشياء. سينوم قد وقتها على السوشيال ميديا بحضر فيديوهات غيري والواحد بيصير ما بيعمل شيء بالنهار يعني عرفتي.
0: لو ما تكونش حاضره في السوشيال ميديا كوكو شنو كيفاش تعدي نهارها؟
1: ولا بتعرفي قبل السوشيال ميديا كنت انا اتش ار كنت اشتغل بشركه ومهمه وكان كتير يعني عندي مسؤوليات وكل شيء وكنت كتير مبسوطه بحياتي صراحه مش الحال لانه هذه هي الطريق اللي اصلا كنت اخذتها. بس بعدين لما السوشيال ميديا قعد ويصير ياخد محل كتير كبير بطلت أقدر أعمل اثنين وبطلت أحب أعمل اثنين. صار عندي خيار يا بكفي هيك يا بروح يمين.
0: واستغليت الخدمة استغليت القصص اللي تعديه وحطيتهم في الاسكتش.
1: مزبوط مزبوط
0: خذيت منهم حاجات.
1: مزبوط. وهلأ حياتي صارت قصة تانية كلها. بس إن شاء الله هيدا الشيء يدوم كمان.
0: شنو اللي ما يخليهش يدوم؟ شنو اللي نجم يخلي كوكو تبعد على الضوء تبعد على هذا الكل؟
1: يعني الواحد ما يمكن ما بيعرف قدي انه الشغل على السوشيال ميديا وانه يعمل فيديوهات وانه يطلع على المسرح بده شغل كتير. لانه بدلك عم تكتبي بدلك بدك تفكري بدل عندك لازم عندك يكون في الكرياتيفيتي تبعيتك. بس الكرياتيفيتي هيدي منا كبسة زر. امرار عندك يا امرار ما عندك يا وامرار بتتعبي امرار بحياتك الشخصية عندك مشاكل كمان ما بدك تحكي عنها. ففي كتير اشياء بتأثر عليك. يعني أنا شغلي مش ورا إكسل عرفتي مش أوتوماتيزم. لا بدي أعطي من نفسي كتير وأمرار ما إلي القوة.
0: شنو اللي رجع فيك كل مرة القوة يرجع فيك الشغف الغرام إنك تكمل تواصل؟
1: مثلا لما بيجي على تونس عرفتي بكتشف بلد تاني بشوف الشمس بشوف ناس حلوين ولذيذين وبتصير بتقولي لا انفات شغلي عم بيأثر على غيري لازم دل نكمل. ولما مثلا بشوف جمهور جديد بيعطيني انرجي جديدة بيعطيني كمان افكار جديدة. بس لما برجع على بيتي كأنه عطيوني افكار عرفتي كيف بس برجع بتشجع اعمل فيديوهات جديدة احكي عن غير مواضيع لانه مخي انفتح عرفتي.
0: شفت شخصيات كوكو ينجموا يكونوا موجودين في سبيكتاكل في تونس؟ شفت شخصيات هكا ريتهم في سبيكتاكل حاجات نجم تاخوهم؟ شفت شخصيات مثلا منعرفش انا كيما قبيلة حكيت على الشخصيات اللي اثروا شفناهم في سبيكتاكل في تونس ريت حاجات هكا فما شخص تحب تقلده تحب تاخو منه تيك
1: اذا بحب انا اعمل هيك لا صراحة لا ما بحب لانه بحس لما بتقلدي شخص تاني دغري بتبين وكل شيء تقليل ما حلو. فأنا العالم بحبوني لشخصيتي وخليني بشخصيتي، أنا هيك مبسوطة.
0: تفكر في أنه يكون فما سبيكتاكل بالعربي باللبناني الكوكو ماكماك؟
1: لا لا لا، أنا بعرف ضحك بالفرنساوي مع الأكسون اللبناني، بس ما بعرف ضحك باللبناني صراحة، ما بعرف.
0: رغم أنك تحكي كوغا هو لبناني.
1: بحكي، بحكي منيح لبناني، بس ما بعرف ضحك باللبناني.
0: شنو اللي ينقص؟ شنو اللي ينقص؟
1: ما بعرف، ما ما ما ما لا ما
0: مش الحال.
1: لا حتى المرمكمك لما بخليها تحكي لبناني ما بتزبط، بتزبط بالفرنسية بس مش باللبناني، ما بعرف بتلبك.
0: جربت؟ جربت وتلبك؟
1: لا بعد ما جربت، بس ما ما ما بعرف لحديثها، ما اني متحضرة لهالشي.
0: خلينا خلينا بالفرنساوي،
1: خلينا بالفرنساوي لأنه الفرنساوي جو ميتريز، عرفت كيف؟ برتاح أكتر.
0: وغدوة برشا جمهور يستنى فيك في الراديسون بلو مع ثمانية، نتصور سولد أوت لأولاد ماتش، نجم نقولوا كان تحبوا تاخذوا دي بي وتكونوا موجودين العرض. سولد أوت فرحك؟ سولد أوت فيزا فيزا كان سولد أوت العرض.
1: إيه كتير
0: قديش وقت؟ كات جوغ، أربع أيام نزلت البيتخي
1: مزبوط
0: سولد أوت.
1: وانصدمت، انصدمت لأنه أنا كنت عارفين أنه عندي فولوورز مثلا هون بتونس بس مش هالقد، عرفت كيف؟ فصرت أنا أقول أنا هالقد التوينسي بيحبوني. حتى لما قلت لها لأمي، قلت لها ماما في 900 شخص حيجي يشوفني بتونس، بتعرفش قالت لي؟ قالت لي إيه يلا لبسي البسي منيح، البسي منيح لأنه البنات التوينسي مثل اللبناني بيزبطوا حالهم حيطلعوا عليك انتبه. ف فإيه صراحة انصدمت، ما كنت متوقعة هالقد، بس بتعرفي هال ما بعرف هال هالشوق هيدا انه يشوفوني كمان بحط لي بريسيون، بقول ان شاء الله ما يكون سبيكتاكل على وتر كمان، عرفتي؟
0: وقلت كلمه، قلت لازم تضبط حالك كيما كيما اللبنانيات البنات التوانسه. هذو من الحاجات زاده اللي وصلت بهم رساله كوكو، كونه قلت اليوم المراه ماهيش فقط زينه وجسد،
1: اكيد
0: هي فكر، هي حاجات
1: تقريبا، هي كثير اشياء. وبعدين عليك بدي اقول لك المراه الحلوه هي المراه اللي مبسوطه بحياتها كيف ما كانت، عرفتي؟ إذا أنت مبسوطة بحياتك أنت حلوة، خلاص ما ضروري البوتوكس والشعر والميك أب، ما ضروري. أنت مبسوطة؟ أنت مبسوطة بحياتك؟
0: أنا؟
1: أنت حلوة،
0: أنا حلوة. وانت حلوة كوكو. نتصور غديك الكاميرا، كان فما ناس غدوة باش تحضر مع كوكو ماكماك، شنو تقولهم؟ شنو يستنى فيهم؟
1: شو بدي أقول لتوينسي؟ أي
0: لغدوة جايين،
1: ما بتعرفوا لقدي أنا متشجعة لأوصل لبكرة عشية، كتير كتير كتير إن شاء الله نعملكم سبكتاكل كتير حلو، وكانت wait to see you، خلينا نحكي مثل اللبنانية.
0: غدوة ثمانية تستنيكم كوكو ماكماك، شكرا ليك نورتنا.
1: شكرا لك
0: كوكو ماكماك، تلقاو الحوار كامل على فيسبوك، شوية آخر تلقاوها على يوتيوب. موزايك فام هي كوميدية فرنسية لبنانية، غدوة تستنيكم في راديسون بلو بداية من 8 متاع الليل. ونتصور ماهيش آخر مرة في تونس،
1: جاية أول مرة وأكيد مش آخر مرة.
0: وقتش راجعة اسكندر وسليم؟ قريب قريب باش ترجع في سبيكتاكل آخر كوكو ماكماك. كان ضيفتنا اليوم في الانترفيو على موزايك فام. الانترفيو كولتور بلوس ما زلنا نكملين معاكم في كل تخلص على موزايك فام. شوي آخر الفلاش باك نحكيه على حمادي الجزيري، الرحلة من باريس إلى تونس، واخترنا لها لها هي الأغنية، شفناها تشرح عليها في الستوري، انت الحظ عمرو دياب،
1: انت الحظ.

0: جيد غرسة وصلنا حتى 48 دقيقة أنتم معنا في كل شخص بلوش على مزيكا فهم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع تتسويتوا قاية النوستالجا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في ذاكرة التلفزة والمسرح التونسي يبقى حمادي الجزيري واحد من الوجوه اللي ما اكتفيتش فقط بإضحاك الجمهور ولكن صنعت حالة كاملة من البهجة والذكاء الشعبي كان نجم نقوله. هو فنان متعدد المواهب، ممثل ومخرج ومنشط وإذاعي، لكن قبل كل شيء كان رجل مسرح بامتياز، آمن بأنه الفن ينجم يكون قريب من الناس، بسيط وعميق في نفس الوقت.
1: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي ونسيح، وحياتي في الدنيا ساهي لو نبدا ما تروح جريح.
0: حمادي الجزيري من مواليد الشهر هذية ماي 1926، في زمان كانت فيه الحركة المسرحية التونسية تلوج على هوية وتشق في طريقها بين التأثيرات الشرقية والغربية. ملي كان صغير خلينا نقوله ظهرت ميولاته الفنية من المعهد الصادقي وين شارك في أعمال مسرحية مدرسية، كشفت على بكري حضور الركحي، قدرته اللافتة على التحكم في اللغة والإلقاء، ومن بعد مشى المعهد كارنو قبل ما يشد الرحال لباريس عام 48 بمنحة، لكن كان فيها حاجة كافية باش يصنع منها مشروع عمر كامل.
2: حبي يشري كيلو ملوخية

الحكاية اليوم على حمادي الجزيري اللي ما كانش فقط طالب مسرح بل كان مشروع فنان متكامل، قرأ على وتلمذ على يد كبار المسرحيين الفرنسيين، متحصل على عدة شهائد وجوائز في الكوميديا والتراجيديا والإخراج والإلقاء والتمثيل العصري. كان استثنائي في كل شيء، خاض تجربة زادة في الكوميدي فرانسيز، أحد أعرق المعاقل المسرحية في فرنسا، غادي كون سقل أدواته الفنية وشبع وتشبع من ثقافة الركح والانضباط المسرحي قبل ما يرجع لتونس، هو في وسط حلبة تأسيس مسرح تونسي حديث ومتجذر في البيئة المحلية. ساهم بعد عودته في تأسيس الفرقة البلدية للتمثيل، بعد أسس عام 55 فرقته الخاصة فرقة حمادي الجزيري القومية الشعبية للتمثيل والموسيقى. كان يمن بأنه المسرح الشعبي قادر أنه يوصل الجمهور الواسع ما غير ما يفقد قيمته الفنية، ما اكتفش بالتمثيل والإخراج بل خاض زادة مغامرة الصحافة الفنية من خلال جريدة أسيتار ثم مجلة هنا إفريقيا، في محاولة منه باش يصنع فضاء ثقافي ويكب الحركة المسرحية والفنية في تونس. لكن الجمهور العريف عرف حمادي الجزيري أكثر من خلال الإذاعة والتلفزة، وين ولا واحد من رواد المنوعات التلفزية وبرامج الأطفال والفكاهة، اسمه تربط خاصة بالدمية الشهيرة ميعوة، الشخصية اللي تحولت الجزء من ذكرة أجيال كاملة من التوانسة، وين كان يمتلك قدرة نادرة على مخاطبة الصغيرات والكبار زادة في أن واحد، وأنه يحول البث المباشر المساحة للعفوية والضحك الذكي.

حماد الجزيري اللي كان يتمتع بسرعة متاع بديهة كبيرة برشا، بثقافة لغوية واسعة، صفات خلت حضوره مختلف حتى خارج النصوص المسرحية، وتبقى الطرفة الشهيرة متاعه مع نجيب الخطاب دليل أعلى ذلك، وين صحح له كلمة الفنان وقال بمسحة الفنان، لأنه الفنان هو الحمار الوحشي في لحظة كانت خلينا نقوله تاريخية، وكانت تختصر خفة روحه وتمكنه متاعه من اللغة العربية. ولليوم الفيديوهات موجودين، وكيف كيف لي زيكستري ساعات نشوفوهم نتفرجوا فيهم، واليوم خلى بصمة كبيرة، هو ممثل فكاهي وكان زادا من الجيل اللي خلى خليني نقول المحطات الأولى للفرجة التلفزية التونسية، وساهم في أنه يخلي الفن الشعبي عنده مساحة للثقافة والخيال والمتعة. غادرنا في 16 مارس 87 وانفقت تونس واحد من روادها الكبار، لكن التصوير تبقى تحية في ذاكرة المشاهدين، في ذاكرة الجيل الجديد زادا اللي لليوم ما فهمش شكون ما يعرفش ديما نضحك ديما ساهي ولا غيره من الحاجات اللي قدمها حمادي الجزيري بصوت مميز، ابتسامة ساخرة

إيش علينا لما توصلنا حتى 8:52 دقيقة أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فيم توت في توقيت مقترحات الأفلام والسيري في ستوديو بلوس. ستوديو بلوس. في عالم الشرطة القانون واضح، لكن بالنسبة للبشر ما هوش ديما واضح. أذك علش نحكي اليوم على فيلم The Reap، فيلم يجمع بين اثنين من أكبر نجوم هوليود، كي نقولوا مات ديمون وبين أفليك. ولكن المرة هذية راهم ديو مش أصحاب بركة، ولكن شركاء في فوضى قاتلة. القصة تبدأ في ميامي، فرقة من شرطة مكافحة المخدرات تدخل العملية عادية، لكنها تولي في لحظة كابوس. في وسط دار مهجورة يتم اكتشاف مبلغ كبير برشا، نحكيه على ملايين الدولارات، وغادي تبدأ المشكلة الحقيقية. الفلوس ماهيش مشكل، ولكن المشكل الفلوس شنو تنجم تعمل في الإنسان. وهو الفيلم هذايا يوري بشكل كبير النقطة هذه. هوني كل واحد بشي يشك في الآخر، أي غزرة تولي اتهام، وكما نقولوا نحن بالتونسي يدوروا على بعضهم. في الفيلم نلقاو مات ديمون يلعب دور الضابط يحاول السيطرة على الوضع، بينما بين أفليك باش يكون هو المفاجأة في العمل هذا. ذا ريب فيلم على الشرطة، على الخيانة، عطمة على الصديقة زادة، هو من إخراج جو كارينان، ساعتين وربع من التشويق، تلقاوها متوفر على نتفليكس. هو مقترح اليوم، ولكن بتبيع

نذكر بمختلف الأفلام اللي موجودة في مختلف قاعاتنا التونسية بتبيع اللي مازال متفرش في فيلم مايكل جاكسون امشي وللقاعات وتفرجوا فيه كيف كيف لقشم اسمه مازال موجود في مختلف قاعاتنا التونسية في انتظار زيدا الأعمال التونسية اللي مازالت باش تخرج على قريب فما أفلام حاليا بصدد التصوير كيف كيف نذكروا كانوا فيلم عبد الحميد بوشناق قريبا في القاعات التونسية وبتبيع برادا كان مازالتهم متفرشوا فيه تلقاوه في مختلف القاعات هذه كانت ستوديو بلوس بالنسبة اليوم ستوديو بلوس كولتور بلوس كولتور مزيني جمعة مثمانية لتسعان تعليل أنا مبقى لي كم شغل كم باي باي تصبحوا على خير الناس كل غدوة نتقابلوا في كولتور بلوس على موزايكا فيم ولكن كيما كل نهار جمعة نحكيوا على غرام جديد وغدوة فما امتيت سوربريز باش تستنيكم في وصل غرامك هو طفل صغير في العمر صحيح ولكن موهبة كبيرة نكتشفوها غدوة كالعادة 8 متاع الليل سينوبة بيع شوية آخر يكون موعد الأخبار مع سيف الدين المهري بعد يجيكم يسري جديدي في بن تلافام أنا مبقى لي كم شغلكم باي باي الناس كل كونوا في الموعد مثلي الجماعة في كولتور بلوس على موزايكا فام ونكملوا مع الموزيكا أليسيا كيز على موزايكا فام رجل

0: موزيك FM. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية تشير إلى ارتفاع إجمالي عائداتها بنسبة 4% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 لتقدر ب 6.4 مليار دينار مقابل 6.2 مليار دينار، وذلك وفق ما ورد في تقرير حول تطور المؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة. سفير اليابان بتونس سايتو جون يؤكد خلال لقائه اليوم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا بقصر باردو حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات وتوزيع مشاريع وتوسيع مشاريع الاستثمارية اليابانية مع تونس، وعزم بلاده على مواصلة دعم تونس ومؤازرة مجهوداتها التنموية والاقتصادية عبر عديد الاتفاقيات الثنائية وبرامج الاستثمار المختلفة. حملة مراقبة قامت بها الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بقفصة وبالتعاون مع وحدات الحرس البلدية تسفر عن حجز كمية تقدر ب 170 كيلوغراما من الدجاج الجاهز كان منقولا في ظروف غير صحية، حسب ما أفاد به عمر عبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بقفصة لمزيكا. والمصدر ذاته يفيد بفتح بحث تحقيقي في شأن الشخص المخالف في انتظار إحالته على القضاء. في الشأن الدولي، مسؤولون تنفيذيون كبار في شركة إكوينور يقولون إن أوروبا قد تواجه نقصا حادا في مخزونات الغاز إذا استمر تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من الآن، إذ يؤدي انخفاض المخزونات وقد تقلبات الأسعار إلى إبطاء عملية التخزين. وأظهرت بيانات رابطة البنية التحتية للغاز في أوروبا أن مخازن الغاز في جميع أنحاء أوروبا ممتلئة حاليا بنسبة تزيد قليلا عن 35%، أي أقل من المعدل الموسمي الذي يبلغ حوالي 50%. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن قرار الولايات المتحدة إزالة اسم فرانشيسكا ألبانيزي الخبيرة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات هو قرار مؤقت ولا يعكس أي تغيير في السياسة. ورفعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات عقب قرار قضائي رجح انتهاك إدارة دونالد ترامب لحقها في حرية التعبير بسبب مواقفها من حرب غزة ودعواتها للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وأمريكية. ختاماً، النيابة العامة بمدينة فاس المغربية تذكر أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليلة. وصدرت أوامر لسكان أبنية مجاورة في الحي المكتظ بالسكان بإخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسباً لانهيارات أخرى، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: موزيك فام نون ستوب ميوزيك بنت فام بنت فام وتسعة لنصلي يوسف جديدي
1: التسعة واربع دقائق على مزيكا فهم. مرحبا بكم, هذه بنت لفهم كالعادة من توا حتى نص الليل معكم في ثلاثة سوايع فايق كامل برشا بونيماغ الموسيقى الحاجات الحقيقة اللي استنستوا بيهم معنا نحن كيما ربح والكاش ابام بعد كهو. اسمعني اليوم نهار خميس, اش مزال على الويكند, مزال نهار جمعة والجمعة الجاية جاينا العيد, ان شاء الله عيدكم مبروك اكيد كما توا نعيدوا عليكم الحقيقة. اما دو توت فاسون الجو لازم يبدا من اليوم وبقالنا غدوة نهار بركة خدمة ان شاء الله يتعدى بالباهي وان شاء الله اكيد الويكند يخلط ونفرحوا ونتفرهدوا ونقابلوا عائلاتنا واصحابنا. هذيك اهم حاجه ان ننسوكم زيدا وين ما كنتوا تسمعوا فينا, سيسوا روحكم طريق السلامه ليكم اكيد وين ما في مختلف الولايات من الجمهوريه وتسمعوا فينا زيدا 24/24 وفي العالم الكل على mozaikafm.net والابليكاسيون موبيل نتاعنا mozaikafm. بعد شويه الموسيقى وحدها الحقيقه سورتو مع داري بن احمد هوت سيليكشن, باش نمشيو خلينا نقولوا ايكون ايكون في عالم الموسيقى هي على خاطر لسنوات وسنوات كل مرة تجي فكرة بتاع موسيقى, كل مرة اللي غنيته الكل حقيقة قاعدوا محفورين في الهول اوف فيم كسوسوا حتى زادة في الترتيب بتاع البيلبورد. نحكيه على لو شانتور امريكان برينس بعد شوية في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد, المسيليكسيون بتاع احسن موسيقى سورتو ممكن حتى الموسيقى اللي قليل ريل ما وين تسموها نكتشفوا الموسيقى دي بعد شوية مع دالي في هوت سيليكشن. كيف كيف عندكم الجولد ميوزيك الترابيات الاوريون تاع الاوكسيدونتال الجديد واللي تعرفوه ديجا الفيل جود ميوزيك ديما تلقاوها في بنت لفام كالعاده. كي نحكيو سيده بنت لفام نحكيو ربحو كاش نحكيو كانيوتا. سيد الحكم من البارح صفا استرجع القوه نتاعو بدا يحافظ على كانيوتا, ولكن اليوم انتم فرصتكم كي تكلمونا على 71 113 الف باش تربحوا برشا فلوس.

تلقاو شيكر في استقبال تليفوناتكم الليله وعندكم برشا برشا برشا فرص اليوم باش تربحوا الكاش فوق بلاستيك زوز متبرين اليوم يشاركوا معنا 200 دينار اكيد حاجه سهله الحقيقه البارح كنا حكينا فوتبول اليوم نشوفوا لكم ما اسهل نشوفوا ما اسهل نعطيهم بعد هذه لي زانديس خليتهم بعد شويه اكيد نقربوا لكم ولكن من تو تكلمونا على 71 113 ألف باش تربحوا معنا الكاش زوز متبرين 200 دينار في فوق بلاستيك والتحدي ميوي مينو 60 ثانيه 500 دينار نص مليون بعد فيني ويني نو يستنوا فيكم كي تكلمون على 71 113 ألف تتحديوا كسيد الحكم وتحاولوا تفكوا له كانيوتا اسمعني كانيوتا راهي تفكت عندها نهارين 2,700,000 راهم خرجوا وكانوا في وقتهم الحقيقة انتو ما تنجموا تكلموا تتحديوا هسيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا بعد شوية 500 دينار نص مليون ليكم انتوما في بنت لفام اكيد برشا ربح برشا كاش يستنوا فيكم على مختلف المواعيد اللي استنسنا بهم وخلينا نقولوا فريق كامل معاكم اليوم فريق كامل يونسكم معاكم اليوم دالي في الاخراج سيد الحكم اللي ياخو المقاليد متاع الحكم وزيد عنا اليوم الشيكر في ستاندار وحسين في الديجيتال اكيب كامل معاكم اليوم من توا حتى نص الليل نبدأ بالموسيقى.

ونبدأ نسخنوا شوية للويكاند ونحضروا رويحنا أكيد. من بعد عندكم 200 دينار في فوك بلاستيك لربح 71,113,000 زوز متبرين نجموا بطريقة سهلة ياسر اختاروا انكم تواصلوا وتربحوا معنا الكاش 200 دينار يكونوا ليكم انتوما. بعد شوية نخليكم مع نارلي Do You Wanna توت سويت على موزيكا فاهمة.

ماريو تايمز اوف اور لايفز على موزايك فيم توصلنا حتى للتسعة و15 دقيقة. انتم تسمعوا فيه بنت لفيم وبعد شوية 200 دينار لكم انتم للربح سهل يسر على 71113000. تكلمونا تشاركوا في فوك بلاست كما نحن نواصلوا بالموزيكا في سامبلينج.

0: سامبلينغ.
1: قليلة باش ندخلوا في عمق قصة حقيقية من عالم الجانجستر راب. غنية تحكي على الخيانة والنجاة من الموت. هي غنية ماني مان وش ديث للرابر الأسطوري 50 سنت.

بيت ماني مان خرجت في 2003 من الألبوم الأول متاع 50 سنت Get Rich or Die Trying. الغنية هذه هي أكثر غنية شخصية في الألبوم وتحكي على محاولة اغتيال 50 سنت اللي تعرض لها عام 2000 ونجي منها بأعجوبة. أما السر اللي خلى البيت متاحها مظلم درامي هو أنه البيت هذه متاخذ من غنية سول قديمة برشا.

خربت لكمش الحكاية تتفاصل ميرا هو اللحن الحزين والأوركسترا اللي نسمعه في غنية ماني مان، خاصة الميلودي متاع البيانو اللي فيها آلات وترية زادة. أصلو جينا من غنية Out of the Picture لفرقة R&B and Soul الأمريكية تافارس. غنية خرجت عام 76 من ألبومهم Love Storm، وهي غنية Slow Jam فيها جو حزين كما قاعدين تسمعوا. هنا البروديوسر داريل ديجا براتش خذا سامبل متاع البيانو لوب وسترينج الحزين متاع تافارس، بطه وزيد إيقاع هيب هوب ودرامز، بيت خلى جو كولد حزين ومظلم يتناسب تماما مع الليريكس متاع 50 سنت اللي يحكي على الأعداء اللي يتمنوا له الموت. كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

اكيد سي با ايفيدون انك طلع سامبل هذايا الحقيقه على خاطر ذكي برشا برشا انه خذاو الضربه الاولانيه نتاع اغنيه اور ذا بيكتشرز ذا ديزيليمون مختلفين من اللحن جوستومون ومعاهم مع بعضهم هما الكل جوستومون عطاونا اغنيه 50 سنت ماني مان 50 سنت مش اول مره داير يسامبل الاغنيه ترا خلينا نسمعوا عرفتوا الغنية ولا ليه؟ نقول لهم اسم الغنية تالي كوميم ليجندير هي When It Rains It Pours 50 Cent مش أول مرة داير يسامبلي فيها 50 Cent نحكيو عليها في حلقة جاية من سامبلينج نعطيكم الأصل متاع الغنية ذي ومنين خذي سامبل ميدو توتفاسون اليوم حكينا على غنية Many Men 50 Cent اللي متاخذة من Out of the Picture التفارس سامبلينج

سامبلين من اتلفن. بعد شوية 200 دينار لكم انتم في فوك بلاستيك زوز متبرين، حاجة سهلة برشا الحقيقة. ما عليكم كان تركزوا وتختاروا لكم تواصلوا. خليكم عمرو مصطفى بعتيني ليه.

اما كيفاش تخدم الحكايه ذي؟ قبل ما تظهر التكنولوجيا، عملية الترجمة الفورية كانت ديما فيها برشا صعوبات، سورتو كوميديا. كان نحكيو على التوينسة في الخارج، التوينسة جستمو وقت اللي يسافروا أو يقابلوا ناس ما يعرفوش الدارجة أو العربية أو لغة نتكلموها. السوليسيون كانت الحقيقة ديما حاضرة بالنسبة لي نحن، أنه نعتمد على لغة الصوابع والإشارات جنرالمو، وإلا هلو ماي فريند وكمل على روحك، تو يفهم الإنسان، ما حتى مشكل. توت فاسون نحن الحقيقة شعب يتصرف، ماهيش مشكلة معناها باش أنه نكومينيكيو مع ناس ما يعرفوش اللغة اللي نتكلموها ولا نحن نتكلموا لغتهم. ولكن هنا ممكن نحاولوا نوصلوا المعلومة، كانت صعيبة شوية الحقيقة عملية الترجمة هذية، ونخليه برشا دي ديتاي تضيع. مع التليفونات بدينا نستعملوا تطبيقات الترجمة العادية كما جوجل ترادوكسيون، أما ديما لازمك تمد التليفون للطرف الآخر وتستنى الترادوكسيون تصير، والعملية تاخو برشا وقت. توا الأبل انتليجنس حبت تسهل الحياة بميكرو وكاسك في الحالة هذية، الايربودز برو هما اللي يخدموا في الخفاء.

0: نحكيوا على الميزاجور الجديدة داير مع iOS 26 وتخدم على الايربودز برو يعني بالخصوص وتستعمل قوة الاي اي الجديدة متاع ابل. ببساطة وقت اللي تبدأ تحكي مع انسان لغته مختلفة عليك الايربودز يسمعوا الصوت متاعه هو ويبعثوه بسرعة كبيرة للذكاء الاصطناعي. بعد ثواني تسمع الترجمة مباشرة في اذنك باللغة اللي تفهمها. هذا يعطي تجربة متاع تواصل فلويد برشا وتخلي كونفرساسيون تبين ناتوريل على الاخر ماهيش ابليكاسيون قاعدة الترجم. ابل تحب الايربودز تولي هو المترجم الشخصي متاعك اوريات تخليك تفهم اللغات الكل وهذا يوري قداش الاي اي ولي تدخل في تفاصيل حياتنا اليومية. اخبار كيما هكا يوري انه ابل قاعده تحارب في جوجل ديريكتومون سورتو بجوجل ترادكسيون اللي عرفناه واللي نستعملوا فيه الناس الكل داير باش نترجموا برشا لغات كان مش لغات العالم الكل في سوق الترجمه هنا. لكن تشالنج خلينا نقولوا نتاعها هو انه تخلي الترجمه طبيعيه وسريعه برشا. ميزه مهمه برشا لينا نحن سورتو في تونس خاصه اللغه الانجليزيه الاسبانيه ولات ضروريه في السفر وفي الخدمه. التكنولوجيا هذه باش تخلينا نتجاوزوا حاجز اللغه ونخليونا كننساو لغه إشارات وصوابع وهلو ماي فريند وجوه وذاك الكل اللي نحن كنا نستعملهم ما الحقيقة ما نحبش نتخليه عليهم. ولكن هنا يبقى السؤال المطروح، هل باش تكون دقة الترجمة متاع الايربودز كافية فعلا لترجمة الدارجة التونسية؟ هل نراوها نهار نجم الترجم الكلام تاعنا نحن الإنسان آخر ما يعرفش الدارجة؟ وهل باش نجم تعبر على أحاسيسنا الكل وتعبيرنا الخاصة؟
1: Culture Digital. Culture Digital. بنات الفم زين الجمعة من 9 للنص الليل.
0: بعد شوية استنوا فيكم 200 دينار على 71-113 في فوك بلاستيك مارون 5 كريستينا غريرا. آخ نيسر مزيانة تستنى فيكم تسمعوا توت سويت على مزيكا فم. موسيقى.

0: شاينيز قولي قولي على موزايك فام توصلنا ل 59 دقيقة توتسويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك كالعادة زوز متبارين يجيو بحذينا واليوم فرصتهم باش يربحوا 200 دينار نحكيو اختراعات حاجة سهلة الحقيقة سورتو انهم يركزوا مليح مليح وينجموا يطلعوهم بالسهل الحقيقة الاختراعات خلينا نبدا نسلم على زياد مرحبا
2: الو عشان التياتر
0: شنو حوالك شنو الامور
2: الحمد لله على بيتي عايش
0: اه يا بيه فادتكم في فورمة زياد اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك لميا مرحبا
3: مرحبا
0: صافا لميا شنو الامور
3: الحمد لله.
0: أيه بيه. يلا لميا وزياد سلموا على بعضكم أي.
2: عسلامة مدام لميا.
3: عسلامة
0: خويا. أي إن شاء الله مربوحة لكم الزوز أكيد. شوف المفتاح من توا نبدأ نقولكم المفتاح هو إنكم تواصلوا. هذا هو المفتاح وخليني زيد نفكركم بقواعد اللعبة. فك بلاستيك عندكم 30 ثانية لعبة سهلة الحقيقة سهلوها تسهل خموا بطريقة بسيطة برشا واليوم نحكيو اختراعات يعني حاجات اخترعها الإنسان سهلت له الحياة وديما الاختراعات يكونوا حاجات واضحة نستعملوها كل يوم موجودة في حياتنا اليومية دونك انتم ما عليكم كان تركزوا وتنجموا تزيدوا سهلوها على رواحكم برشا برشا وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا شنو معناها تختاروا تواصلوا معناها انه اذا كان اليوم واحد فيكم طلع الاختراع يرجع يلعب معنا نهار الاثنين على 300 دينار بعد نزيد 400 500 كل نهار 100 دينار نوصلوا مليون زوز ملاي الحقيقة الكنيوتة تكبر من نهار لنهار وعندكم حاجة مهمة برشا هم حاجتين مهمين الحاجة الأولانية هو أنه أكيد كي تختاروا زوزنكم تواصلوا ليزانديس يكونوا سهلين برشا والاختراع يكون من أسهل ما فما يعني ديما نحن نختاروا حاجتين زوز اختراعات زوز شخصيات واحد سهل برشا سهل الممتنع والاخر بون هو سهل معروف اما ليزانديس نتاعو اصعب شوي دونك تختاروا انكم تواصلوا تسهلوها على رواحكم في ليزانديس هذه حاجه ثانيا ابارتير من المره الجايه معناها ابارتير من هالاثنين في حاله انه اخترتوا انكم تواصلوا اللي باش يربح فيكم الليله نهار الاثنين يرجع يلعب مرتاح مستكوزي مريقل علاش على خاطر ديجا ضامن انه باش يربح 100% شنية اللي بيش يربحوا ذي؟ هيبان ضامن انه كل نهار يرجع يلعب معانا اشتر الكنيوتة تكون من نصيبه حتى لو كان لقدر الله ما طلعش شنو باش نقترحوا عليه يعني تصور في حالة انك تخسر تربح باقي اشتر الكنيوتة شو محليها الحياة؟ معناها مثلا هالاثنين كي نلعب على 300 دينار ديجا جي انت رابح 150 دينار غير تهز علينا تليفون وتقول الو هكا هاو وقتها تربح اوتوماتيكمون 150 دينار هذا بينسور حتى في حالة انك خسرت دونك حاجة امبورتونت على الاخر ومهمة وتسهل لكم المأمورية ما نعرفش انا نصور 200 دينار نجمو نبنيو عليهم بالكدا بالكدا يعني فما بياسور لشوا الاخر انه تقول لي انا نكتفي اليوم اذا كان طلعت الاختراع هاني نربح 200 دينار اذا كان ما طلعتش الاختراع راني روح يدي فارغة وما نوصلش معاكم في الاميسيون ونحن الحقيقة نحبوا نواصلوا معاكم ونحبوا نتونسوا بيكم الحقيقة مي الشوا ديما يقعد ليكم انتوما زياد تواصل ولا تكتفي يا زياد
2: نواصل
0: باه زياد يواصل لميا تواصل ولا تكتفي
3: نواصل
0: باه لميا وزياد يواصل حاجة سهلة برشا حاجة سهلة برشا برشا برشا برشا برشا باه تحبوا تعرفوا شنو كنتوا باش تطلعوا في حالة انه واحد فيكم قال لي ما نواصلش جست نجربوا كا
2: باه
0: باه خمو ديما اسمعني بطريقة بسيطة برشا على خاطر هو صحيح اختراع أصعب شوية من الاختراع اللي باش تطلعوه انتوما ولكن يبقى ديما ليزانديس متاعو أصعب شوية تبعوني في ليزانديس هذوما هذا في حالة أنه واحد فيكم قال لي أنا ما نوصلش بالنسبة لليلة هو اختراع قديم قديم قديم قديم بالكدا معناه نحكيه وراه عمره أكثر من 150 سنة هذا هي لانديس الأولاني لانديس الثاني هو أنه اختراع وقت الخدمة ديما راوه ولانديس الثالث والأخير هو اختراع إذا كان بلاش بيه هو ما يسميونيش هكا بروفيسيونيل ومنظمين وكل شيء دونك اختراع داخل فيه النظام زعما شنو نجم يكون الاختراع ذا
3: نقول انا
0: هاي تراه لميا
3: مونجيلا
0: لا ماهيش مونجيلا تراه زياد
2: امبريمونت
0: لا ريت بعيد بعيد شويه ريت يبداو بعاد لي زانديس كي تختاروا انكم ما تواصلوش ريت هي كي قلت لكم عندها علاقه بالنظام تنظيم الاوراق
3: الأوراق
0: بعيدة شوية تنظيم في الخدمة وفي القراية وكل شيء ريت بعيدة شوية نحكيه على لاجرافيرز لاجرافيرز كنت بعيدة شوية عيد عيد كي واذا كان في حاله انه واحد فيكم يقول لي ما نوصلش، ولكن انتم اخترتوا انكم تواصلوا، دونك الاختراع باش يكون اسهل برشا برشا برشا برشا برشا، سورتو لي زانديس يكونوا قراب ياسر الحقيقه، مش كيما لاغرافوس. دونك خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا على خاطر يعتبر محاوله غش، لذا ردوا بالكم لو بارلور كيف كيف. زيدا ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كرونو اليوم بالنسبه لكل القرعه، خرجت انه لميا هي اللي باش تبدا تجاوب لولانية، يعني لميا نكملوا لي زانديس ووقتها بعد ما نقولوا 3-2-1 كي نقولوا توب وقتها نبداو نجاوبوا، مش قبل. في حاله انه واحد فيكم بدا يجاوب قبل وقت اللي انا نعطي في لي زانديز راهو يتم اقصاء، وكيكا نخسروا ال 200 دينار على الحكايه سامبل على الاخر. دونك ركزوا شويه برك، الاختراع راهو سامبل على الاخر، ما عليكم كان تركزوا اكا هو وتتبعوا لي زانديز راهو باش يوصلوكم بالكدا بالكدا بالكدا اكا. واضحين قواعد اللعبه زياد ولميا؟
2: واضح واضح.
0: اوكي يلا خلينا نبداو باللي زانديز الثلاثه. لانديس لولين يقول هو اختراع قديم أما في تونس يتسمى جديد، هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني هو أنه اختراع تقريبا موجود في بلدان العالم الكل، ولانديس الثالث والأخير هو اختراع غير مسار التكنولوجيا ويوصل لديارنا. نعود لكم لتخوز انديس، هو اختراع قديم أما في تونس يتسمى جديد، لانديس الثاني هو أنه تقريبا موجود في بلدان العالم الكل، ولانديس الثالث والأخير هو اختراع غير مسار التكنولوجيا ويوصل لديارنا. باش نبدأ بعد 3-2-1 لميا يرى الكرة عندك. لميا
3: شنو ما عرفتش الحقيقة.
0: باهي نمشيو لزياد. زياد
2: الانترنت
0: حاجة عندها علاقة بالانترنت ولكن ما هيش الانترنت عندك. لميا
3: لا
0: زياد عندك
2: 5G
0: لا واما بديت تقرب ياسر. زياد عندك لميا
3: التلفزة
0: لا ما هيش التلفزة، اخر محاولة عند زياد. زياد راك قرب تياس.
2: ريزو
0: ما هوش تليفون. لا لا لا حاجة فيها اي باه اسمعني هو مزلت لكم هاو باش نعطيكم
3: بين نجم نقوله
0: استنى خليني نزيد نحب نعاونك بانديس اخر
3: نعاونكم
0: بانديس ونزيدكم مره محاوله باه. لانديس هو الرابع هو انه عنده علاقه بالسرعه باه
3: نقوله
0: قول لميا ترى
3: 5G
0: ليه ماهوش 5G قال عاد زياد 5G زياد
3: اخطر
0: اي يا انجينير يا زياد
2: الفيبروبتيك
0: ريت اسمعني زياد زياد صحيت برجولية زياد انت قربت ياسر ولميا كانت لك الفرصة باش تفكها من عنده راه تو قال لي زياد الانترنت قلت له قريب قال لي 5G قلت له قربت ياسر ما هيش 5G ومن بعد الفيبروبتيك بلي جات البالك لميا ولا
3: والله
0: الحقيقة
2: خالي ليه هو سيوتر يا زياد ومن خدمتي
0: كهو اش قلت لك سيل انجينيور جيتك تعرف على طبق يا لميا لاش كنت حاب تسلم الليلة
3: والله يسلم على الفني ان شاء الله عيدنا
0: ان شاء الله يا رب
3: عيد كل معناها مبروك
0: ان شاء الله
3: ومرسي بوكو
0: يعيشك يا لميا مرسي بوكو لك انت ان شاء الله عيدك مبروك. زياد مبروك عليك اليوم ال 200 دينار ونوصلوا مع بعضنا ان شاء الله نهار الاثنين. علاش كنت حاب تسلم يا زياد؟
2: والله نسلم على المدام نسلم على عائلتي ونسلم على يعرفون الكل وإن شاء الله ديما فرحانين وعيش مبروك الكل
0: يعيشك. ميرسي بوكو يا زياد. نهار الاثنين تقعد جوانياب نعاودوا نتصلوا بيك باش تشارك معنا في فك بلاستيك. زياد طلع الفيبر اوبتيك اليوم هذا الاقتراح نتاعنا اليوم هكا هو حاجه سهله الحقيقه وماهيش صعيبه سورتو انه لي زانديس قراب وزيد زياد قرب بالانترنت بالسنجي سيب قالت له كاين الاخرانيه يقول فيبر اوبتيك هذيك هو الحقيقه. ديما كي تختاروا انكم تواصلوا يكون لكم من اسهل ما فما اقتراحات وسورتو جوستومون الفيبر اوبتيك راه كي نقولوا اختراع ماهوش اختراع جديد هذاك علاش قلنا لكم راه اختراع عنده سنوات وسنوات ولكن توا في تونس بدا يتعمم دونك لا ماجوريتي تاعهم تاع الناس يستعملوا في الفيبر اوبتيك هكا هو عصر السرعه نحكيو دونك لازمنا الفيبر اوبتيك لازمنا 5G. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي ديما تابعونا بعد شويه نيوينينو 500 دينار على 71 113000 تكلمونا تدخلوا في القرعه والكنيوتا تكون لكم انتم. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عديله لكن قبل يجيكم سيف الدين المهري في الاخبار.

0: guys.
1: موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزيك اف ام تحيه طيبه. إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، وفق ما أعلنت عنه جمعية كوسبي مغرب تعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. هذا سيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. ويسعى المشروع من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، كما يهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية عماد الباي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة طماطم فصلية على المستوى الوطني إلى حدود 15,000 هكتار مقارنة بالموسم الفارط الذي سجل زراعة 16,000 هكتار مقابل ارتفاعها في ولاية نابل إلى 4,600 هكتار مقابل 4,500 هكتار خلال الموسم الماضي. والباي يتوقع أن يبلغ إنتاج الجهة حوالي 300,000 طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر بحوالي 900,000 طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجدد خلال لقاء وزير الخارجية محمد علي النفطي عزم مصر على مزيد تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون مع تونس في شتى المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. ووفق بلاغ صادر عن الخارجية، الرئيس المصري يشدد على أهمية التي يوليها من أجل تطوير آلية التشاور الثلاثية التونسية المصرية الجزائرية للإسهام في إيجاد حل سياسي يحفظ أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها. في الشأن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مساء اليوم عملية نسف في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس وفق ما أكدت مصادر فلسطينية. مصدر إيراني كبير يقول وكالة رويترز اليوم إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن تم تضييق الفجوات. والمصدر ذاته يضيف أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. من جانبه، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد للصحفيين أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. ختاما، أوكرانيا تعلن أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروسيا التي شكلت إحدى نقاط انطلاق الغزو في العام 2022 كمنطلق لشن هجوم جديد من الشمال قد يشمل كييف. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريدو، طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات هذه. بعد شو شحكيو على المنتخب الوطني التونسي، بشحكيو على تتويج كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي، ولكن البيتي بربع نهائي كاس تونس. اليوم الدفعه الاخيره من مباريات الدور ربع النهائي من كاس تونس، تقدم الرياضي بسقيط الديري ينهزم بضربات الجزاء امام الشباب الرياضيه بالعمران، بعد ما كان الماتش وفيه 1-1 ما بين الزوز فرق. سامر مرواني كان افتتح النتيجه لجي اسو في الدقيقه 18، ثم في الدقيقه 37 لسعد البوراوي كان سجل هدف في التعديل دقيقه 37. قلنا دونك وفيه الماتش في وقته القانوني والاضافي 1-1، لعبوا ضربات الجزاء 4-3 للشباب الرياضي بالعمراني باش تلعب هكا اول ديمي فينال في تاريخها. دونك باش تلعبوا الديمي فينال ذي نهار السبت. منافس الشباب الرياضي بالعمران باش يكون الترجي هذه التونسي. الترجي اللي كان فاز اليوم بثلاثيه على البعث الرياضي ببوحاجه. شفنا برشا تصاور مزيانه فيديوهات بطبيعه كيما ماتش ساقيت الدائر وشباب العمران فيديوهات الخاصه وصور خاصه بمباراه البعث الرياضي ببوحاجه والترجي هذه التونسي تقام على صفحتنا سبور باي موزايكا فيهم بطبيعه كونت انستغرام تاعنا. دونك ثلاثيه الترجي كان سجلها كل من محمد بن علي في دقيقه 38 دقيقه 86 هيثم ضو هدف جميل جدا و90 زائد 3 امان الله تويتي بالنسبه للبعث الرياضي ببوحاجه. كان كمل الماتش هذايا منقوص عددين منذ دقيقة 70 بعد إقصاء اللاعب حازم الميداني. هكا تعرفنا رسميا على اليدوزا فيش متاع الدور النصف نهائي من كأس تونس. المباراة تلعبوا نهار التحدي هذايا 24 ماي ماضي 3:30. النادي الرياضي الصفاقسي في الطيب المهدي يستقبل الترجي هذه الجرجيسي وشباب الرياضي بالعمران تستقبل في ملعب شادي زويتان الترجي هذه التونسي. ماتشات كيما قلنا 3:30 منقولين تلفزيين وزاد فيهم تقنية الفار. بعد مباريات الكاس نهار لحد عنا في البلاتو زيدا متاعنا في المينيو عنا حاجة مزيانة برشا وماتشوات مزيانين برشا يستنوا فينا نهار الاثنين. البراج متاع الرابطة المحترفة الأولى في حمام لمف الأربعة متاع العشية. النادي الرياضي بحمام لمف في وجه مستقبل قصرين والأربعة متاع العشية في نفس النهار يعني نهار الاثنين كيف كيف الملعب الجيبسي يستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين. متأهلين الزوز يلعبوا فينال والفائز هو اللي باش يتعدى الى باش يصعد الى الرابطة المحترفة الاولى الموسم القادم. رابع ايام المنتخب تربص المنتخب الوطني التونسي استعدادا للمونديال وفيه اليوم وفيه معنا حتى تصوير معنا حتى فيديو معنا حتى شيء معنا حتى معلومه شكون الملاعبيه اللي جاي وشكون مشى شكون فيه ستاف باش اخباري مين يسار ثم تعزيز الستاف ثم شكون يقول لي تم تدعيم الستاف هذايا بمساعد ثم شكون يقول تم تدعيم الستاف هذايا بواحد قريب للسيد اللي في اللي الشخص في الستاف لكن تقريبا المعلومه هذه غلطه. في كل الحالات ماذا بينا شويه وضوح خاصه كون منتخبنا ماهوش ماشي يلعب في دوره وديه ولا دوره دوليه وديه. منتخبنا ماشي يمثل تونس 26 ملاعب اللي موجودين ماشي يمثل تونس في اقوى مسابقه في العالم كاس العالم اللي في الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. كي نحلوا الحقيقه لي باج نتاع المنتخبات الاخرى قلوبنا توجعنا شويه الحقيقه لانه حتى اذا كان باش يقولوا لنا ثمه تعلت جورني فيفا ومازال ثمه ملاعبيه مرتبطين بانديتهم وما ينجموش يجيوا لا ثمه برشا ملاعبيه من تونس موجودين في التربص هذا ووصلوا نعرفوا اللي هما وصلوا نعرفوا معلوماتنا خاطر ثم حتى التصوير الحقيقه ابار يمكن 3-4 تصاور هبطوا على الصفحه الرسميه فيهم اسماعيل الغربي فيهم ادم عروس يان فاليري 3 ذوما وصلوا. وعلاش هبطوا ذوما على خاطر السياره اللي في التصويره مستشهر هو البارتنير موبيليتي نتاع المنتخب الوطني التونسي مع الجامعه والجامعه التونسيه لكره القدم. ما فيها بس شويه وضوح شويه شفافيه باش نتفاداو الاشاعات وشكون جا وشكون مشى وعلي العابدي باش يجي مش باش يجي باش يكمل مع نيس باش يجي قبل مباراة متاع الباراج باش يلعب الفينال كوب بتاتخ نهار جمع خاطر تقريب في الجروب هو. لكن زيادة ما فيها بيس كان يخليه الناس اللي تحب المنتخب الوطني التونسي وتتبع في المنتخب الوطني التونسي شوف شنو اللي صاير شنو مش صاير مش ناخذوا معلومات من صحيفة الكيب وإلا من تلفزة من جابون وإلا من موقع آخر من بين فرانس مثلا. دونك الحقيقة ماذا بينا لو كان نعرفوا شنو اللي قاعد يصير في المنتخب الوطني التونسي والصفحة الرسمية اللي عاملينها المنتخب التونسي يكون فيها شوية أخبار وشوية صور لأنه الناس هذية تحب المنتخب الوطني التونسي ومن حقها تاخذ المعلومه في وقتها خاصه موضوع مساعد المنتخب الوطني التونسي وتدعيم الستاف ببريباراتور فيزيك وبمساعد مدرب. واخيرا بعد سنوات من الانتظار من عام 2023 ويستنى في اللقب هذا الحقيقه تشوف التصويره نتاع لاعب عمره 41 سنه يبكي بالدموع وهو خارج وقت التغيير نتاعو ماركا دوبلي سيد هز تشامبيونز ليغ هز البالون دور عنده تقريبا واحده في الدار عنده خزانه خاصه بالبالون دور والالقاب هز تشامبيونز ليغ هز بطولات الكل اسبانيا انجلترا بريمير ليغ بالطبيعه هز البرتغال هز برشا دي تروفي. كي تشوفه في عمره 41 سنه خارج يبكي بعد ما هز دوري سعودي الحقيقة صورة تتشرب الفلوس كريستيانو رونالدو وأخيرا بعد سنوات من الانتظار يقود نادي النصر السعودي إلى التتويج باللقب. هو سنوات انتظار وزاد كيف كيف النصر السعودي مع عام 2018-2019 ما هزش سبع سنين ثم اختلاف لأنه ثم شكون يقول عنده 10 تيتروات ثم شكون يقول 11 رويترز تقول 10 أوبتا تقول 11 كل واحد يقول ثم حتى نادي النصر يقول عندي 20 لقب لأنه حسب البطولات الجهوية قبل ما يبدأ الدوري السعودي بالفورماج جديد نتاعو. المهم كونه اليوم ربح نادي ضمك 4-1 ساديو ماني كان سجل كينغسلي كومان كان سجل ودوبلي كان سجل كريستيانو رونالدو خورخي خيسوس المدرب السعودي المدرب البرتغالي وقبيه السعودي الحقيقة يدخل التاريخ لأنه ثالث مدرب بعد دياز وكالديرون بعد رامون دياز وغابرييل كالديرون يأخذ تروفي متاع بطل العربية السعودية دوري سعودي مرتين، ولكن هو أول مدرب يهز اللقب معزوز في رقم مختلف، هز مع الهلال عام 2024 ومع النصر 2026. أول لقب كبير برشا لكريستيانو رونالدو أنه يهز بطولة عربية مع نادي النصر، لكن لقب ذي غالي وثمين جدا بالنسبة لكريستيانو رونالدو اللي أكيد مش أكيد ما هو قادر على كل شيء، ترجم التجربة متاعه وتنتهي مع النصر السعودي باللقب ذي. جست ملاحظة صغيرة، في العادة كي فريق يهز شامبيونان الناس كل تحكي على الفريق، لكن كي تعمل دورة في الصحافة العالمية كلهم يحكيوا كان على كريستيانو رونالدو، تتويج كريستيانو رونالدو هو اللي يطغى عليه العناوين الصادرة في عدة مواقع في العالم بكل اللغات، بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية بالبرتغالية باللغات الكل، هو كريستيانو رونالدو هو اللي في الواجهة وهو اللي الناس الكل تقريبا فرحت له إن ليجوند تهز اللقب متاع الدوري العربية السعودية. أنا شاهدي كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فهم بوهنات، نخليكم توا مع يسر الكامل الفريق في بهنات لفهم.
3: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريدو طور عالمك
1: بنت الفهم بنت الفهم الجمعة من 9 لنصف الليل يسر جديدي

0: راح الأشرف منابني على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت لفام مع العشرة متاع الليل. فريق سيربانيكم سيسروا يحكم واحدة واحدة في الكياس. خليونا نحن نونسوكم أكيد بحسر مزيكا. ومن بعد شوية الربح 500 دينار، نص مليون فيني ميني نو التحدي. كلمونا على 71 113 ألف، ادخلوا في القرعة ومن بعد نجموا تفكوا الكنيوتا السيد الحكم. منزلنا مواصلين بالمزيكا توت سويت. هوت سيلكشن،
1: هوت سيلكشن باي بلي بن احمد.

نقولوا بالكدا الغنية سورتو لا فوا اللي هي اون فوا اللي تعتبر من اقوى لي فوا اللي عاشوا الحقيقة في على مختلف السنوات والعقود. ونحكي على ان ارتست اللي هي باينيرد ذا مينيابوليس ساوند جوستومون, وسورتو كانت عنده انفلونس كبيرة على ليفولوسيون تاع الموسيقى الكل. مش نحكيوا على ان جونغ بركة على خاطر كي نحكيوا على الارتست هذايا نحكيوا على الار ان بي, الفانك, الروك, البانك, السول, الحقيقة برشا برشا برشا انماط موسيقيه. دونك هو كان شارك في ليفولوسيون تاع الموسيقى الكل في العالم. ارتيست بدا المسيره الفنيه نتاعو الحقيقه مش ما نحكيوش صغير, ولكن نحكيو عام 75 وغادر عالمنا هذايا عام 2016. نحكيو اليوم على برينس.

برينس هو ارتيست كبير برشا الحقيقه, وكي نحكيو على الوقت الزمني اللي جا فيه برينس راهو كان اون باراليل مع ذا كينج اوف بوب مايكل جاكسون. مي بون, مايكل جاكسون ممكن كان معروف اكثر للعالم على خاطر الموسيقى نتاعو الفير اكثر للكوميرسيال كو انه معناها حاجه بلوز اندرغراوند, ولكن حتى برينس زاد راهو ما نجموش نسميوه هي سر اندرغراوند. اما نحكيو على مولتي انسترومونتاليست اللي كان معناها يماستري برشا برشا دي انسترومون. نحكيو على اون سيسيون في ستوديو مع برينس راهو كان يعزف على الجيتار بيانو برشا برشا يعملهم الكل جوستومون, و او ميم طون وحده ويغني وكل شيء يكون حاضر. معناها راهو ينجم اذا كان يدخل سيسيون ستوديو يكمل كل شيء, ما يستناش العازفين, ما يستناش حتى حد, راهو جوست من بعد ممكن لانجيسون بعد يجي ميكسي معاه وكاو. ولكن ارتيست عظيم برشا الحقيقه, ولكن ما كانش مغني بركه, كان زيدا هنا بروديوسر, كان زيدا ممثل, كان زيدا فيلم ميكر, عنده برشا برشا مواهب, وهذاك اللي خليه الحقيقة يسيطر في عالم الموسيقى ويساهم في تغيير برشا حاجات. نحكيه على برينس.

كي نحكيو على برينس نحكيو على ان ارتيست اللي كبر في مينيسوتا مينيابوليس وصحح ريكورد ديل. نحكيو على قداش العمر 18 سنه ومع شكون؟ مع وارنر بروز ريكوردز. دونك المسيره الفنيه الحقيقه نتاعو من الاول بدا ديريكتومون في ثنيه صحيحه على خاطر عرف بالضبط مع شكون يتعامل. برينس اللي من الاول بالكل الحقيقه خلينا نقولوا الكارير ما كانتش من الاول ديستيني انها تكون موجوده للعالم الكل، ولكن بطريقه سهله برشا. هو انه جوست هي واز هيم سيلف اكاو جوست الى اكسبريمي اللي عنده في مخه الكل، الافكار نتاعو الكل، جابت برشا نجاحات. ولكن برينس الحقيقه راهو ماهوش مجرد فنان بركة. برينس هو اون ريفولوشن في عالم الموسيقى، خلينا كان نجم نقولوا هكايا. برينس اللي معناها الالبومات الكل نتاعو نلقاوهم مينيموم تشارتيو في البيلبورد هوت 100 كيف كيف الرولينج ستونز، معناها نجاحات كبيره وارتيست كبير برشا. Pranks.

والعلاقة بينته هو ومايكل جاكسون داير علاقة قائمة ياسر على الاحترام، على خاطر زوز من أعظم ما كانوا موجودين في عصرهم، وخلينا نقولوا الاحترام هذايا خليهم الزوز أنه كل واحد فيهم يركز على المسيرة الفنية متاعه ميزاباغ الآخر فيش قاعد كان قاعد يعمل. ولكن زيدا برينس وقتها ممكن لديفرانس اللي كانت موجودة هو أنه كانوا يعتبروه عبقري في الموسيقى، معناها مش كان مغني، مش كان جست يلحن ولا يعزف، ليلي عبقري بأتم معنى الكلمة، معناها راو عنده لسوس هذوكم سكريت متاع النجاح، كان يعرف بالضبط شنو يعمل، شنو يعزف، شنو يكتب، شنو كيفاش يكون الغنية باش تكون لسوس سكريت متاع النجاح. العبقري برينس الحقيقة ديما باش يقعد موجود في الأذهان، وديما باش يقعد حاضر بالموزيكا متاعه في العالم الكل وفي الأوقات الكل. اليوم الأشواء متاع دريبن أحمد في هوت سيليكشن برينس.

كي نحكيو على برينس نحكيو على تقريب 30 ألبوم ستوديو، برشة إنتاجات الحقيقة، وحتى إنتاجات خرجت بعد الوفاة متاعه. ألبومات اللي الكلهم كانوا معناها أسطورة أسطورة الحقيقة، ومازالوا برشة جوستومون غنيات unreleased مازالوا قاعدين في الستوديو. ولكن كيف كيف يبقى ديما الاختيار بعد العائلة متاعه، وقتاش كيفاش باش يهبطوا الغنيات هذوما، ثم زادة دي كولابوراسيون مازالوا ما خرجوش، ولكن ليكون برينس يقعد ديما حاضر في العالم. نخليكم يو انجو l'univers متاع Prince على موزايك اف ام كالعادة مع دالي بن احمد في Hot Selection. هذا Prince.

0: برنس والشواء متاع دالي بن أحمد اليوم في هوت سيليكشن دالي. ميرسي بكو على الشواء ذي الحقيقة واحد من الليزيكون متاع الموسيقى في العالم هاي ميوزيكولوجي كنت تسمع فيها دوت سويت في هوت سيليكشن كيل عادة ديما لفياج موسيقال وسورتو لفيرسيون لايف راي حاجة سبيسيال برشا وديما هذي هو لفياج متاعنا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.
0: وأكيد احنا معاكم بالفرحة زيدة وبالبرشة البونيمور اللي ديما موجودة أكيد على موزيكا فام. نواصلوا بستي ببرينس ريت عرفت الموزيكا ديما تواصل معنا ولكن زيدة الفرحة معاكم انتوما مستمعينا فرحة لا توصف سورتو كي تكلمونا وكي تبعثونا لديديكاس متاعكم. اليوم ان ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي أكيد على موزيكا فام من عند الكيب ساعة نبدأ من عنا نحن الكل الكيب موزيكا فام الكل من عند عائلة بولاريس سورتو من عند أختها خولة ورجل هدالي والأمور الكل الحقيقة اللي نحبوهم أصحابنا ومستمعينا الأوفياء ديما يقولوا لك يا سيرين هابي بيرثداي. الحقيقة هابي بيرثداي اللي كنت يا سيرين بولعريس وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير راجلك والعائلة الكل يحبوا يتمنوا لك كل الصحة وكل إن شاء الله ديما مع بعضكم ملمومين وإن شاء الله عيدكم مبروك على بكري من توا وأكيد نحن مواصلين بالربح والكاش إن شاء الله يكون الكاش اليوم والعيد نعيد وخلينا نبدأ على وسيم. مرحبا يا وسيم.
2: أهلا بيك.
0: شلحوالك شنية الأمور؟
2: الحمد لله انتم لاباس.
0: الحمد لله يا وسيم. اليوم 500 دينار في الكنيوتا نص مليون زعما يكونوا من نصيبك يا وسيم.
2: زعما يا
0: زعما.
2: انت شنو تتوقع؟
0: والله خويا انت وشطرتك. لازمك تركز بالقديم بالقديم يا وسيم. هو اسمعني ما فما حد شيء بوسيبل. اسمع فما حد شيء بوسيبل كما قلت. هو اسمعني سيد الحكم رجع لي تو في الفار قال لي شنية قال قال لي دقيقة وتتعدى هكيكا خي سهلة دقيقة هي. دقيقة يا وسيم هي اللي تنجم تربحك من بعد 500 دينار. خليني نفكرك بي قواعد اللعبة.
2: يلا
0: 60 ثانية يا وسيم 60 ثانية ينجموا يكونوا الفرق بينات انك تروح ب 500 دينار وبينات انك تروح يديك فارغة اليوم ولكن ما عليك كنت تركز اتبع قواعد اللعبة وبقدرة ربي يكونوا ال 500 دينار من نصيبك. 500 دينار تنجم تربحهم يا وسيم وقت اللي تركز مليح مليح ترد بالك من انك تقول ايوه الا ليه ني وي ني نو يس نو ايواه ما هذوكم الكل ممنوعين من عن بيتن ويخليوك تقصى من اللعبة نهائيا في حالة انك قلت اي حاجة كيفهم ولا تشبلهم ولا هما بالضبط. واضح وسيم؟
2: واضح.
0: اوكي ثم حاجة اخرى يا وسيم زيدة هي الانذارات. تتحصل على انذار يا وسيم وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تضيع الوقت في الإجابة. عرفتك التخمام هذاك الكل نسميها نحن في الرجول بلون. كي تعمل بلون تيخو انذار وسيم كيف كي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع كي تحاول تربحك الثواني الثمينة جدا لصالحك يا وسيم تتحصل على انذار. الانذار الأول مريق هكا ولي
2: صحيح.
0: الانذار الثاني نبدأ ندخل في مرحلة الخطر ومع الثالث شو يصير؟
2: الإقصاء.
0: يوفى الروح
2: معقول.
0: أي حاضر وسيم؟
2: بالطبيعة.
0: اسمعني سيد الحكم من تو وسيم دا يجاوب فيا بالطبيعة ويلقى في الإجابات اللي تبعد على أي ولا ليه ريد تكتيك نبدأ على بكري ذي
2: مش نستطيع
0: قبل الماتش أي صحيح ما مش نوع لازم ديما لونترينمون قبل ما ندخل في 90 دقيقة هكا ولا أما 90 دقيقة هي 60 ثانية بتاعنا اليوم هكا ولا
2: بطبيعة الحال 60 ثانية هي 90 دقيقة متاع الماتش.
0: هذي شو نجم نسميوه الفار شو نجم نسميوه
2: حتى هو بيتخن
0: كهو من على بكري قالك هاك تسمع في النووي وفي الأمور ها
2: مالك نووي نسمع في النووي
0: ولكن كل شيء ممكن. نجم يا وسيم اليوم تنجم تهز التحدي وتربح سيد الحكم في 500 دينار. زعمة يا وسيم.
2: زعمة طوى نكتشفه.
0: صحيح ريت وسيم نجم يخدم معنا في راديو جوبي. يلا وسيم خلينا نبدأ نيمينينا بعد 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.
1: اتونسيون نيوي نينا
0: وسيم.
2: وسيم معاك تو في المباشر.
0: اكلو بارلير نحيتو.
2: نحيتو بطبيعة الحال زي ما
0: صار. انتي كنت تستعمل في البارلير هكا ولا
2: ما كنتش نستعمل فيه؟ جملة
0: جملة,
2: جملة حتى ما نستعمل.
0: اسمعني تبع كرة وسيم.
2: هو الحقيقة نتبع شوي.
0: تتفرج هنا كرة تونس.
2: كيجي تشوف نتفرج في تونس.
0: اكثر البرة
2: نجم نقول لك انه الزوز نتبع فيهم كيف.
0: لا اسمعني انت برشلوني.
2: هنا انا نقول لك غلط. انا نشجع ريال مدريد.
0: ريال مدريد انت
2: نحب نقول لك نشجع ريال مدريد. ما ممكن
0: علاش تعاود فيها نحب نقول لك مرتين تخسر كيكا راك.
2: ماذا بيا نوضح لك انه انا ما عادش باش نعاود.
0: اسمعني معرس ولا ايه؟
2: بكل صراحه مانيش معرس.
0: خاطب من
2: بكل مصداقيه زاده مانيش خاطب.
0: بكل صراحه بكل مصداقيه ثم فزيت تعلمتهم.
2: هما دي سينونيم حظاهم لك بسرعة.
0: اسمعني ماستير سنة
2: ماستير دي غوشيخ.
4: اسم الله لي ولد عمي. اسم الله لي ولد عمي.
0: ياي عليه تلوجي في اللي سينونيم من بكري وسيم وماستير ما قد ليش سينونيم. قلت لك تعاود الكلام حتى ولو كان في سياق الحديث. شلقت روحك عاود شوي الكلام. تلموا 3 انذارات. اما بالحق انت خي تخي بوني لي مو يا وسيم. ركزت اسمعني ظاهر فيك محضر درسك. ولكن اسمعني ركز جست في تعاود الكلامك هاو الانذارات. لو اسمعني صحيح ما قلت لأي لا ليه ولكن الانذارات هم اللي نجم يخسروك يا وسيم اليوم. كان زدت ركز شوية بارك يا وسيم. اشكرا حمد تسلم اليوم.
2: عليكي بالكل وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل.
0: يعيشك يا وسيم. ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم. للاسف اليوم وسيم ما نجمش يربح معنا 500 دينار, ولكن الكنيوتا مازالت والتحدي مازال وبن 3 مازلت معاكم حتى نص الليل.
1: بن 3 مازال من 9 لنص الليل. فسر لي
0: اليوم مش نحكيو على موضوع مهم برشا. ثم حاجه واحد يدخل يخدم مثلا من الاول يدخل يقول لك يلا هاني باش نبدا الحياه المهنيه, ومن بعد يتوقع روحه انه باش يترقى. يبدا بشويه بشويه يخلط مانجر, يخلط يولي ليه بيكي بكل شيء السلم ذاك هو اللي نعرفوه الكل في الخدمه. ترقيه لعبه جنايه تخمم فيها فلوس, تخمم زيدا في مكان اجتماعي مرموقه اكثر. هذا هو اللي خمو فيه نحن كي نبداو نحكيوا على كلمه الترقيه جوستومون في الخدمه في تونس. ولكن اليوم الموضوع باش نتناولوه من وجهه نظر نفسيه أكثر سرتو مع الأخصائية النفسية مريم الويتي. مرحبا مريم.
5: أهلا وسهلا.
0: ألوغ مريم, ترقية ساعة في الخدمة في تونس, خلينا نفهموه الميكانيزم هذايا قبل ما ندخل بعد نحكيه على التأثيرات والموتيفاسيون في الإكيب. هذايا كل حاجة مهمة باش نحكيه فيها بعد شوية, لكن باش نفهموا ساعة قبل ومن الأول. أول حاجة السيستم تاع الترقية في الخدمة في تونس مريم.
5: وكما قلت انت ماهوش كاين ايفولوسيون فينانسيير مي حتى لو ستاتو شيف دو بروجي شيف ديكيب اكل سيني دوك مدخمين. Voilà. Mais في تونس malheureusement البروموسيون ليه ديما للانسيانتي. فلين عنده برشا عنده سنين في الشركة دونك هكا كريكومبانس لازمنا نعطيوه بوست مخير. بوست يتلهي بكيب يتلهي حتى دي ساجير. وإلا ليه للانسيانتي. دونك أكيد باش نبجل الإنسان عنده 3 سنين معايا في الشركة كو إنسان مازال كيدخل حتى كان اللي دخل بلو بيرفورمون كو الآخر. دونك هذا هو مانيش باش نركزو جينيرالمون ما نركزوش على ديكواسيون ما بين لو بروفيل والبوست. ساعات تلقى فريمون دي بروفيل كي سون تري بيرفورمان مي كي مانك دو كومبيتونس ماني بور اتر ان ماناجور اي بورتون ماني يوليو دي ماناجور ويجير دي زيكيب. ساعات تلقى مع بعد ماني بعد عامين اكسبيريونس مازال كي بدا في الخدمه مازال فريشمون ديبلومي تلقاه دون ان بوست ماناجيريال ويجيري في ايكيب اور il sait pas il sait pas la gérer. دونك هذا ça crée de la frustration, ça crée de la pression sociale. Ça on risque de perdre des un bon développeur par exemple, on risque de perdre une compétence un élément qui est très performant pour le poste et on gagne un mauvais manager. اكثر دونك هوني باش نولي اون انفيرس
6: هنا بالحق برشا برشا معلومات قالت في ساعه في ساعه انه ساعه الترك على حساب الوقت لازم تكون خدمت على الاقل 3 سنين 4 سنين وليت ولد الدار فهمت باش نجم تترقى وتولي مدير ولا تولي شيف ديكيب ولا كذا وزاده ثم في حاله انه نحكيوا على على حساب لو ميريت لا بيرفورمانس نتاعك انت لي كومبيتونس اما ريالمون واحد ينجم يكون كومبيتون في حاجه مي لكن المانجمنت زاده راهي c'est une compétence اللي كي peut-être acquise qui d'un بعد à travers des formations des cultes ou qui حاجه مهمه تنحكيوا عليهم بعد شويه دونك هنا الترقيه في حد ذاتها في الخدمه هنا موتيفاسيون للخدمه ولكن ما نعرفش انا نتصور ثم حاجه داير كلكو هكا كي عملت une petite recherche على الموضوع خرجوا لي deux mots clés يقول لك الترقيه فيرتيكال وفما اوريزونتال اوكي فيرتيكال فهمت انك تطلع في الستاتوت واللي شيف ديكيب ما ثم حاجه اوريزونتال ما فهمتهاش الحقيقه شنو معناها ترقيه اوريزونتال هكا كيفاش نجم تتفسر
5: هي بالبروموسيون اوريزونتال يمشي بين لا شارج دو ترافاي
6: اوكي
5: تولي عندك برشا خدمه وتقعد في نفس الاشلون وتقعد نفس السالير
6: ما تساعدش
5: هذيك اللي هذيك اللي مديو لبرشا مي فينالمون احنا ديما نشوفو كي ريكومبونس نحبو نطلعو في ليشلون نحبو هكا اون بروموسيون فيرتيكال كي ستاتيو كي امور فينونسيير وكل مي فينالمون ننساو اللي ساعات وقت اللي باش نترقاو البوست ماناجيريال دونك تصير هكا اون ديسونونس تصير ان ديزيكيليبر انتر سكون سي فير اي سكون دوفري فير
6: فوالا
5: هوني نخسر ان بو ليكيليبر نتاعنا دونك انا جو سوي بيرفورمانت في البوست نتاعي مش بالضروره كي باش نولي ماناجر وانا ما عنديش دي سوفت سكيلز ما عنديش كومونيكاسيون اكسيلانت جو سي با جيري اون ايكيب دونك انا جو ريسك دو تومبي دون سيت ديزيكيليبر
6: نجم نكون معناها انا مثلا جو دي نيمبورت كوا نجم نكون انا ان بون ديفلوبور نعرف نكودي دي ابليكاسيون في ساعه يحضروا دي سيت ويب تك تك تك تلقى مثلا جيني الانستركسيون كاي تشارج في ساعه نعطيك ان اوتبوت سيت ويب ولا ابليكاسيون ولا كذا هذه الحقيقه نقدو مثلا بار اكزومبل اما من بعد كي تلقى اوتوماتيكمون نولي انا ماناجير نولي مانيش انا باش نولي ريالمون باش نديفلوبي معناها لي كومبيتونس اللي انا استنست باش اني كنت اكسيلون فيهم تو لازمني نبدل نولي انا ماناجير نولي نعطي لي بون انستركسيون لي ديفلوبر اللي معايا كل شيء دونك كيما قلت انت با نيسيسيرمون لو بون ديفلوبر ينجم يكون ان بون ماناجير هنا دونك ثم ايتاب نتصور مهمه برشا قبل ما نتعديو للترقية
5: لترانزيسيون
6: فوالا لازم اوكي تعطيه ريكومبونس انك ترقيه اما زيدا ما لازمكش تظلمو
5: اكزاكتومون احنا لو بروبليم سكو انتي بيرفورمانت في خدمتك دونك انا كا ريكومبونس باش نعطيك كال بوست ماناجيريال سون فورسيمون اكومباني سي ترانزيسيون من غير ما نعمل لك دي فورماسيون في الكومونيكاسيون في السوفت سكيلز بوتيتر ينجم يكون اون اوتر بيرسون كي موان بيرفورمانت في البوست نتاعها تكون ان بون ماناجر
6: فوالا
5: هوني سي لو مانك دو كوتشينغ و مانك دو داكومبانيمون في لي ترانزيسيون هذوما اللي في الشركات
6: هذايا
5: سي ان بو لو بروبليم
6: اكزاكت معناها هنا دونك ثم لا ترانزيسيون اللي لازمها تصير على خاطر مش كي دي ديريكتومون ترقيه معناها راهو سي بون سي اون ريكومبونس ما تنجم تكون سلاح ذو حدين معناها راك اوكي وليت في بوست مانجريال شهريه زادت وكل شيء ما تلقى روحك ماكش في بلاستك ما تعرفش تجير ما تعرفش كذا اوكي سيغتن ولازمك تتفورما وهذاك علاش لازم تصير لا ترانزيسيون جوستومون قبل الترقيه دونك لي كونسيكونس هنا على المردوديه نتاع اللعبه اللي تخدم على الشركه كل شيء يا فورسيمون دي كونسيكونس نجم نراوهم نحن حتى كي نبداو نخدموا ديريكتومون في ليكيب نتاعنا معناها نشوفوا الوقع هذا على الخدمه مريم
5: بيان سور سي لو مانك دو موتيفاسيون عند ليكيب لو مانك دو برودكتيفيتي جو سوي با افيكاس كيما كنت دونك هوني باش يصير ان ديزيكيليبر في وسط ليكيب دونك كيما قلنا اون ا بيردو اون كومبيتونس اون بيرفورمانس ان اليمون فريمون كي امبورطون ا ليكيب Et on a gagné un mauvais manager. Et on a gagné un mauvais manager.
6: Justement.
5: Huni, c'est que on n'est pas en train de valoriser l'expertise technique comme Tiana. Qadin Rao d'une façon superficielle. Non seulement on est en train d'accompagner les transitions et tout, mais c'est d'amener Qadin Natio une opportunité de évoluer d'une façon horizontale. Peut-être que la personne n'a pas nécessairement besoin d'être un manager.
6: Voilà.
5: Parfois il حس روحه ما لازمو يترقى باش يزيد في الشهريه هو ما يحبش يكون مانجر
6: ما غير ريسبونسابيلتي تزيد في الرقم ولكن ريسبونسابيلتي ما تزيدش.
5: هو لو بوست دو مانجر ما ني با سويتي بار تو الموند.
6: فما
5: عباد ما تحبش المسؤوليه وتتحمل مسؤوليه عباد اخرين.
6: اكيد كامله فوالا. دونك هنا لازمنا حلول، لازمنا دي سوليسيون مريم هنا، انه كيفاش ما نخسروش لا كومبيتونس تكنيك هذيك، مي او ميم طون نربحوا ان بون مانجر مش ان موفي مانجر، وما نخسروش زاد لي كومبيتونس اللي كنا نحنا عندنا ديجا كي كنا نخدموا نورمال قبل ما حتى نترقى. دونك الحاجه هذيا اسمها حل. شنو الحل هنا؟
5: كيما كنا نحكي، سي لو فات داكومباني سي ترانزيسيون قبل ما انا جو دون اون بروموسيون للكولابوراتور، نعمل له اون فورماسيون دو كلكو سيمين في السوفت سكيلز، في الكوميونيكاسيون، كومون جيري اون ايكيب، ونشوفوا اسكو هو فريمون يحب يكون ان مانجر ولا لا. جو دون فيزيبيليتي بارابور اللي سو monter en grade, ce n'est pas être manéha promu. Khater rahna dima haka madabin haka on monte en grade ou au statut ou col. C'est pas haka le pouvoir zeda ou l'autorité zeda lazemni nfahem haka le manager il c'est pas ça. Ou zeda je valorise l'expertise technique ou qui rendi un bon développeur, nhaoul nhafez alih ou un bon élément fi wesl l'équipe, nhaoul nhafez alih. Ou dima nqoulou elli la vraie réussite ce n'est pas haka juste un nouveau titre, mais c'est d'être compétent, équilibré et épanoui surtout في الخدمة نتاعنا وفي البوست نتاعنا.
6: صحيح صحيح. على خاطر نحن نشوف جينيرالمون انه ديما نغزروا لو فيت انه نترقى يقول لك با نيسيسيرمون وحكيت الجراد، خاطر مش الناس الكل تغزر لها بالطريقه هذيك. جراد اوكي تنجم تجي معاه تحسن في الشهريه، زياده في الشهريه، اما او ميم طون تلقى روحك دون لو ميم بوست، معناها انت مازلت ان ديفلوبر، تولي اوكي تبدل شويه تزيدك الشارج، تلقى ثم جراد، دونك ثم ريكومبونس من ناحيه الشهريه. الترقيه انك باش تولي انت مانجر ملي تكون انت مثلا ان ديفلوبر مثلا، هنا يدورني ياسر انفورماتيكال غالب سي الانفلونس باش نعملو ترا، مي دو توت فاسون معناها انك تكون ان ديفلوبر با نيسيسيرمون انك تحب تولي ان مانجر، وزاد تفتقر لي سوفت سكيلز هذوكم. مالوغوزمون مش الناس الكل تلاقينا لي سوفت سكيلز هذوكم، كو سوا في الفاكولتي ولا حتى في خدم معينه. جينيرالمون ساعات هكاك نشوفوا فيها داير حتى فريلانس تاو كل شيء، با نيسيسيرمون انه تكتسب حاجه من الخدمه هذيك، جوست تو اكزيكوت ان بروجي، تكون انت فاعل في البروجي هذاك وتخدم على روحك سون بور اوتون اكيري حاجه. معناها هنا من المهم سورتو في ان بون مليون دو ترافاي اكل لا ترانزيسيون اللي لازم تصير، نتصور هنا مريم، اما زيد حتى لي فورماسيون كونتينيو نون سولمون زيد بور لي سوفت سكيلز باش ترقيه، اما حتى لو لي فورماسيون سوفت سكيلز نصور مهمين حتى للناس الكل، معناها وغادي كبش يعرفوا يتعاملوا مع بعضهم هكا ولا لا.
5: صحيح صحيح. مش ديما هكا السوفت سكيلز والكوميونيكاسيون راهي سي حاجه انديسبونسابل في ليكيب، معناها حتى عبد اوبيراسيونيل ان ديفلوبور نرجعوا لي زيكزامبل نتاع تاع الديفلوبمون، زيد حتى كان هو معناها جوست هكا بينه وبين اورديناتور لازم عنده كوميونيكاسيون، خاطر باش يجري باش يتعامل مع اون ايكيب، باش يتعامل مع عباد معاه، ماهوش باش يخدم وحده 100%.
6: فوالا حاجه مهمه برشا، وموضوع داير مهم برشا اللي هو نظام الترقيه في تونس. اكزاكتومون فهمنا كيفاش شنو اللي موجود توا والمشاكل اللي نجم تعرضنا سورتو في الترقيه، كو سوسوا بالانسينتي ولا حتى باللي كومبيتونس، وشنو لازم يصير لا سوليوشن باش انه الترقيه هذيك تكون بينيفيك للانسان اللي ترقى، للشركه ولل الناس الكل دايو اللي تخدم معاه، باش ما نخسروش الكومبيتونس نتاع الانسان هذيك، نربحوا ان بون مانجر باش نزيدو نقدموا بالكدا في الشركه، وديما لي فورماسيون لازم يكونوا موجودين. الاخصائيه النفسيه مريم الويتي اللي كانت بحضنا اليوم، ميرسي بوكو. عايشك يا مريم. بنت لفين مواصله معاكم حتى نص الليل، لكن قبلوا يجيكم سيف الدين المهري في الاخبار.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تخطو خطوة قانونية هامة بتصويتها يوم 20 من ماي 2026 لفائدة القرار A80L65 الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية. وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت. وصف تونس تبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. ويعكس هذا الموقف قلقا شديدا إزاء المادة الرابعة من القرار، ويحث هذا النص الدول صراحة في سياق اتفاق باريس ووضعياتها ومساراتها ومقارباتها الوطنية المختلفة على تنفيذ إجراءات من شأنها أن تحقق الهدف الجماعي المتعلق بدرجة الحرارة، أي جعل متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي وفق أفضل المعطيات العلمية المتاحة. رئيس المجمع المهني الوطني للفلاحي صلب منظمة كونكت محمد الطاهر النابي يعتبر أن منظومة الألبان تمر بمرحلة وصفها بالخطيرة، وذلك نتيجة تواصل تدهور أوضاع المربين وعدم مراجعة سعر قبول الحليب بما يتلائم مع ارتفاع كلفة الإنتاج، قائلا إن هذا الوضع ساهم بشكل مباشر في انهيار جزء من المنظومة وخروج عدد من الفلاحين من النشاط. والنابي يضيف في تصريح لمزايك خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم أن كونكت قدمت خلال الجلسة جملة من المقترحات المتعلقة بإعادة تكوين قطيع الأبقار، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف تم تضمينها ضمن قانون المالية، غير أن الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيقها لم تصدر إلى حد الآن، وهو ما أثار وفق تعبيره علامات استفهام كبيرة لدى المهنيين.
8: فيما يخص قطاع الألبان اليوم وضحنا أنه القطاع يعيش حالة من الانهيار، أنه عدم مراجعة سعر لتر الحليب هو قاعد يساهم في انهيار هذه المنظومة اللي الدولة ساهمت فيها لمدة عدي عشرات السنوات باش بناتها، اليوم قاعدين نخسروا فيها المنظومة دي حرام. اليوم وأنه اقتراح المجمع وأنه كنا قدمنا جملة من المقترحات مراجعة سعر الحليب، اليوم إعادة تكوين قطيع الأبقار اللي وقع سنه في قانون المالية 25 ولكن ما هبطش الأوامر الترتيبية، عود في قانون المالية 26 ولكن هبطت الأوامر الترتيبية وإلى يومنا هذا لم يطبق، وهذا نقطة استفهام كبيرة لوزارة الفلاحة. وفما بعض المعلومات تقول قاعد شي تأجل سنة 2027، هل اليوم احنا في وضع يخلينا نخسر 3 سنوات باش نهبطوا قانون إعادة تكوين قطيع الأبقار؟
7: في الشأن الدولي، وكالة إيسنا الإيرانية تفيد بأن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران يوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. الولايات المتحدة تعلن اليوم فرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم السفير الإيراني لدى لبنان، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله. ختاما، رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني يقول إن المدينة ستوفر لسكانها فرصة الحصول على تذاكر بسعر $50 لمباريات تقام في نيوجيرسي ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، إذ سيتم طرح 1000 تذكرة بأسعار معقولة عبر نظام قرعة. وتشمل التذاكر المنخفضة أو المخفضة خدمة نقل مجانية ذهابا وإيابا بالحافلة إلى الملعب، وستوزع لخمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في منافسات خروج المغلوب، إذ ستتوفر 150 تذكرة لكل مباراة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: عبد الحليم حافظ زي الهواء على مزيكا فام التربية اللي ديما نسمعوهم غنية ياسر فيها حسيس والعندليب الأسمر داير تلقاو سامي الحامي داير مشيت وفي مشيت الدار العندليب الأسمر للفيديو أكيد على الريزو سوسيو مزيكا فام أحلى مزيكا مزت متواصلة حتى نص الليل.
1: Gold Music Gold Music All the best music
0: الموسيقى لايف على موزيكا فام كالعادة في الجولد ميوزيك موسيقى اللي تعرفوها وتحبوها لا فيرسيون لايف ما تلقاوش كيفها اثنين بعد شوية تينا تيرنر What's Love Got To Do With It كيف كيف غنية موسيقى ياسر مزيانة عنا زيدا سانتانا ماريا ماريا لكن نبدأ دايدو يوسندور 7

0: going by. I see friends. Louis Armstrong, What a Wonderful World على موزيك FM الجولد ميوزيك. ديما حسن الموسيقى, الموسيقى النوستالجيك برشا تلقاوها في بنت الفام.
1: بنت الفام
0: نكملوا بالهيت جديد رامي جمال على موزيك. الحقيقة رامي جمال الكتيبة متاعو ياسر مزيانة, كتيبة فيها برشا إحساس و كهو قيدة نتفكروا بها برشا ذكريات. بعد شوية Too Late والجسار وحنان يروح يغيبي, لكن خليكم تعيشوا الينيفير مع رامي جمال.

شيرين بطمنك تخلطنا الاخر بالنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج, شاكر في ستوندار وحسين في الديجيتال. احنا نعطيكم غدوة رونديفو في بالنتلفين سبيسيال فندردي وين تستنى فيكم برشا موزيكا اكيد زادة لابونيمور ومعاها الربح والكاش. تلقاو معانا زادة بروغرام السهريات لي بون بلون ولي ميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايكا فام. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار, لكن قبلو كالعادة نختمو بالموزيكا. هي اغنية ترجع بينا العام 93. الارتيست يعتبر من اعظم الاصوات اللي تعدوا في تاريخ البشرية. كان معاكم يسري جديدي, خليكم مع ستينغ, Shape of My Heart. تصبحوا الاخير.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر مساء أمس حكما بسجن شوقي الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت من سنة 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من شوق الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس تشارك في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 من مايو الجاري بمدينة ميلانو. وعقد صناعيون تونسيون والمختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج خلال يومي تظاهر أكثر من 100 اجتماع مع حوالي 40 فاعلا اقتصاديا إيطاليا. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون أقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. في الشأن الدولي، مصدر إيراني كبير يقول لوكالة رويترز أنه لم يتم بعد توصل الاتفاق مع الولايات المتحدة، لكن تم تضييق الفجوات، مضيفا أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن عن استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوية جنوب لبنان. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بشكل مفاجئ أمس أن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولونيا، مستندا إلى علاقته الجيدة مع الرئيس اليميني كارلو نافرتسكي. وأثار هذا الإعلان استغرابا، لا سيما بعد أن أوقف وزير الدفاع بيت هيكسيث الأسبوع الماضي فقط عملية نشر فريق قتالي كان من المقرر أن يتناوب على بولونيا ودول أخرى في البلطيق ورومانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الدي جي شو. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: not in body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.